0: جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات. حبيت أنه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم المبثوث في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسألونك عن أهل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يعني هناك تشوف مجموعة الأسئلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى. قلت هناك العديد من ويسألونك ماذا ينفقون قل عفو. هناك كما قلت مجموعة من الأسئلة موجودة في القرآن الكريم. خلينا نمشيو للمكالمة الهاتفية. معنا سي محمد، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك
1: سيدي. مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: ألف تحية سنيك.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. منين كان فينا
1: سمع؟ ليك وليكي بكل.
0: شكرا لك، بارك الله فيك.
1: حتى أنت شكرا زاد.
0: عايش. منين كان فينا؟
1: من القروان.
0: من القروان.
1: دخلت معك بدرا.
0: لا مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك
1: وبيك. عايش سنيك.
0: نعم. أهمية سؤال عنا، يعني الإنسان يسأل.
1: يسأل الإنسان ما بالطبيعة يسأل على جاره ويسأل على أخوه ويسأل على قريب ويسأل على.
0: نعم.
1: هذا كل ما يستوى. نحن تبني تربينا في الحومة العربي، الحومة الكل تسأل على بعضها وتكلم بعضها وتدق على بعضها وتعيد على بعضها. هذا كل ما يستوى.
0: نعم. يعني.
1: هو نعيش في أزمة أخلاق.
0: صحيح.
1: يعني نحن قبل وخرينا في التربيه الدينيه في الابتدائي.
0: نعم.
1: هذه قروا هنا تكلم عمك وتكلم جارك ويبدا راس الكبير تشيعوا الدار وهذا ما يجيش. هو حتى سامحني يظل متعارك هو اخوه يقول له ما تكلمش عمك.
0: نعم.
1: يقول له عمك يعرضك ما تكلموش.
0: ايوه يريد كيفاش. نعم.
1: فهمتني؟ أزمة تخليق كبيره نحكوا فيها راهو. صحيح. بالحق
0: لو سنين. لا معاك في المسألة دي، لأنه فعلا فقدنا برشا أشياء، وخاصة أنت جبت نقطة هامة جدا. الإنسان يسأل في بعض الحالات، ساعات جاره مريض ولا يموت وما يفيقش بيه وما يسألش عليه، شبي غاب، علاش يعني شبي فلان فلان ما كلمنيش، علاش يعني تسأل أنت.
1: خاصة في الأحياء الراقية.
0: نعم.
1: جار ما يعرف جاره.
0: نعم نعم.
1: جاره بجنبه لا يصبحش عليه، صدقني والله لا يصبح عليه.
0: نعم.
1: ينزل
0: نعم.
1: على جنبه ويتعدى، مش يسأل عليه مريض ولا. نعم. ما نقول لك بصراحة نجو أزمة كبيرة رانا نحن. نعم. لازم فهم دي التربية فهم التعود من الجديد، يعودوا الناس الجديدة، يعودوا يقريوهم الأخلاق هذه، الكل يقريوه فهم دي التربية الدينية، الكل يعودوها كما نحن قرينا قبل التربية الدينية قريناها في علم وهنا في الابتدائي، تبدلت بعد ما نعرفش. اما نحن ذي قرينه وين بدي تربيت في حومه عربي، تو هاي نسكن مثلا في حومه سوري مش كيف كيف. قبل الحومه كل نكلموا بعضنا، نكوروا ورجار كيف كيف، نمره كبيره كيف كيف، مش واحد يتعدى ما تصبحش عليه، تو يتعدى وانت حومتك ولا صغير ولا كذا، خاصه من بعد الثوره والله لا يكلمك. وجار ما يكلمش جاره، ما هذا ازمه كبيره نعيشوا فيها. ازمه كبيره من جميع النواحي،
0: نحس
1: بالحقيقه.
0: لا وهذا الموجود، انا مش فقط يعني نعرفوا شيء ذي يعني.
1: اي سامحني هذا كله، علاش سامحني ما تصيرش ما نعرفش تصير في برامج تلفزيه في ندوات هذا يقريوها في الصغار من اللي هو ناشئ من اللي يدخل الابتدائي من السنه الاولى.
0: نعم.
1: يقريوها نظافه كيما يجي ينظف المدرسه يعمل نص ساعه ويقريوها الاخلاق.
0: نعم. وأيضا ثم مدرسة أخرى هي مدرسة الأب والأم، العائلة، الدار اللي هي.
1: لا هو الساعة بدهم أنا حكيت لك. نعم. قلت لك هو يوصي ولده إذا متعارك هو وأخته وأخوه وجاره، يقول له كيف عادة ما تكلموش، ريته بعيني أنا، أنت متعارك واش دخل الصغير.
0: نعم.
1: زيدي باكي يخمم يقول لك علاش بابا قال ما نكلموش يا عمي ولا عمتي ولا، معناتها حاجات تقدر مونتاليتي. ما ماشيين في حاجه في ثنية مش باهيه، ثنية ماشيين في هذا الشيء اللي نحن عايشين وراه.
0: سي.
1: ثنية مش باهيه بكل راه، علاش قلت لك يلزم اعاده برمجه. نعم إعادة برمجة يلزم
0: وهيكلة وإعادة بناء، لأنه صراحة بناء الجيل الجديد.
1: بالثورة ورد، نعم أنا نرى فيهم أنا بالثورة ورد شيت التليفون تي صدقني الصغار الكل اللي في الحمم يكلموك شي تعدي ويدنك ثلاث لا تبع الخير لا تصبع لك ويم دي موجودة في القرآن في السلام ويصفني مات الأذيك اللي في التاريخ وكل حيوان هذاك بربيه مش تتعدى تضرب بموتور ولا بكره.
0: نعم نعم فعلا فعلا يعطيك صحة سي محمد بارك الله فيك.
1: وانت يا اخوي اجي اقول لك بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
1: وربي يشد فيك. ونحب فندي محمد عبد المطلب اسال عليا مرة.
0: موجودة هو مبرمجة وان شاء الله باش تسمعها في الساعة الثالثة هي ونجاة الصغيرة.
1: قلت لك معلم عليك
0: انت. ربي يبارك لك عايشك بارك الله فيك.
1: بالحق اقول لك تجي القروان من تجي بعدين.
0: شكرا لك سي محمد.
1: تجي ديما القروان.
0: ربي يبارك لك عايشك سي محمد.
1: وربي يفضل لك
0: الولد. عايشك ربي يخليك عايشك بارك الله فيك شكرا لك. نمشيو للمكالمة الثانية. الو مرحبا.
2: مرحبا أنيس مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك.
2: محمد من نابل.
0: مرحبا بك من سي محمد من قروان سي محمد من نابل مرحبا بك.
2: لا من نابل أنا.
0: نعم مرحبا بك خاطر كنا مع سي محمد في القروان. نعم.
2: أنا مقيم.
0: نعم.
2: في نابل.
0: نعم مرحبا بك.
2: الله جبت موضوع أنت ما سبقش للي حتى إذاعة من اللي تخلقت الإذاعة جابوه.
0: نعم.
2: الموضوع اللي جبته جيتو
0: نعم مع سؤال يسأل إنسان
2: إيه على السؤال
0: ما أهمية سؤال في الحياة
2: مرة جاء موضوع من نوعك
0: نعم
2: فهمتني الأخ اللي قبلي قال برشا كلام يعني نجم تقول فيه شوية هكا أما مازال نسأله على بعضنا ومازال حيحمك بالكيفية اللي كانت
0: قبل
2: نعم لكن ظروف تو تحكم هذاك هو اللي أنا ساير تو ما تمش نسألوا على بعضنا أخي هانو التليفون مال التليفونات فاش يعملوا بها هانو يسألوا بها على بعض
0: سي هو يتحدث
2: كيفاش تحب
0: لا هو سي محمد
2: نقول الوقت هذا يتغير كذا
0: صحيح ولا الوقت اي والناس تغيرت ومشاغل و
2: في حياتي تلقيت أسئلة
0: نعم
2: حتى في الكلية ما قريتهاش
0: نعم
2: مثلا عندي ولدي صغير استني مرة سؤال ما غريب ياسر
0: ما لقيتلوش حل
2: اشنو السؤال قال لي يا استغفر الله ربي وين موجود عمره 3 سنين
0: نعم
2: جاوبت وراه ولو ما فهمنيش قال لي ما فهمتك قلت له 15 سنين اخريتها تفهمني
0: يكبر شوية نعم
2: فهم
0: نعم
2: فعلا عندي بنتي سألتني زاد سؤال اخر غريب قالت لي انا وياك واخويا كيفاش تلاقينا جاوبت
0: نعم
2: فهمتني
0: شفت كيفاش باش حاب يعرف اي باش حاب يعرف
2: ترى وقت اللي تكبر تفهمني
0: نعم
2: ثم طفل ثم طفل صغير الامه قال كيفاش كيفاش عرفته اعطاته كف
0: نعم
2: فهمتني
0: نعم
2: يعني اللي تعطي فيه في كف تيجي وانت ما يفهمك جاوب وما تفهمه خليه ما يفهمك وكاو ما تجاوبوه مش كما نعملوا تويك ثم ندخل يسالوا السؤال قول يسكر فمك انت متى الكلام هذا مش نتاعك
0: هو حب يعرف هو السؤال المعرفه باش يعرف لانه اشياء
2: المعرفه لكن انت جاوبه وقت اللي يسالك صغير جاوبه وخليه ما يفهمك
0: نعم
2: فهمتني خليه ما يفهمك خير من اللي تكش عليه
0: سي.
2: فهمتني صاير هذه صارت علي انا قداش
0: نعم وراه سؤال هام جدا انت سؤال حتى باش تشري حاجه كيفاش تخدم مده الصلاحيه يعني اسئله عديده مثلا باش تشري تلفزه اللي قدامي انا توا باش تسال الخصائص نتاعها وكيفاش تخدم و الجارانتي يعني باش تسال اسئله اللي هي باش تضمن لك انك انت كي تشري المنتوج هذاك راك يعني باش تقعد معك مده مش فقط باش تشري حاجه وبعد تخسرها وتضيع فلوسك علاش تسال؟
2: نعم انا اقول لك حاجه اخرى السؤال اللي قلت لك عليه تويك اللي سالنا عليه ولدي عمره 3 سنين
0: نعم
2: قال لي يا ربي وين موجود
0: نعم
2: ماتوا مره في السعوديه سال عليه عبد كبير
0: نعم شفت اي
2: شخص كبير سال السؤال هذا
0: نعم
2: موت ولد 3 سنين
0: ايه واحد انسان
2: وجاوبوه
0: جاوبوه
2: حتى انا نجم نجاوبه ما يفهمنيش
0: ما يفهمكش في العمر هذاك
2: قلت له في السماوات العلى
0: نعم
2: اي وسير في الدنيا من مكان معين.
0: نعم
2: قال لي ما

0: لقيته عند عبد
1: الكبير، عند كبير لا يسال بتبيعها ثم اسئله
0: وين موجود.
1: اي اسئله عديده يعني، واحنا تو نساله هل ثم حياه بعد الموت، هل هنالك يعني، والله اجاب هذا لانه يعني سالوا رسول، اسئله عديده سئلت الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لابد ان نتدبر القران باش نجموا نفهموا حياتنا ونفهموا لماذا. انت سالها سؤال، لماذا خلقنا؟ علاش ربي خلقنا؟ لماذا خلق الانسان؟ علاش خلقنا ربي؟ لانه هو
0: واجاب. انا من لوم على اللي لو مع الوالدين ما يجاوبوش.
1: نعم هذيك مشكله كبيره،
0: لان 90% ما تجاوبش لا الوالدين.
1: نعم
0: ما يجاوبوش الصغار.
1: صحيح صحيح.
0: ديما الكشه والنشه واسكت وحرام وعيب
1: وهم عندهم اسئله غريبه جدا. سي محمد كيف جيت انا؟ انت كعرفت علاش
0: انا وياك اخويا كيفاش تلاقينا؟
1: لا علاش انا مش موجود في التصويره معكم وانا وحنا وانتم معرسين؟ علاش بيني انا مش موجود؟ يعني هو يسال اسئله باش يفهم يعني على يعني ثم اشياء مبهمه عنده، ثم اشياء يعني محيرته.
0: لا اصعب اسئله نتاع الصغار.
1: نعم نعم. والله ثم حتى أسهل زادة هو فعلا، لأنه صغير يتعلم ولابد أنه يعرف ولابد أنه بشي كون شخصيته. زادة ثم أسهل أخرى اللي هو الإنسان لابد أنه دائما يسأل على دين وراء كيفاش يسأل لك يعني، ثم أشياء يزمني يسأل عليها، خاطر هو ليس فقيه وليس عالم، هو إنسان لابد أنه يكون عارف بأبسط الأشياء اللي يزمني يعملها في حياته في دينته.
0: إيه يعني خاصة صغير صغير يسأل أخويا. الحقيقة الناس كلها تبعد ما تحبش تجاوب وما تحبش نعم. تقول ما يفهمنيش.
1: نعم نعم
0: فهمتني أو ما يفهمنيش ما نجاوبش خليه تو يعرف نهار آخر واحد. لا أما يجاوب وخليه كاكا تو يولي يعرف.
1: نعم نعم
0: فهمتني. هذا هو
1: الموضوع. يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك بارك الله فيك. شكرا
0: صحيح.
1: إلى اللقاء. نبقى مع الأنغام وهناك العديد من الأسئلة تو بعد تطرح، وأيضا لأنه ثم صيغة عديدة للسؤال وخصوصا أنه لقينا العديد من الأسئلة موجودة مبثوثة في القرآن، يعني من وما ومتى وأين وكيف وكم وأن وأي، يعني عديدة عديدة من الأدوات نتاع فيها الاستفهام وفيها يعني أدوات الاستفهام عديدة، أسئلة كثيرة. ما هنالك يعني عديد من الآيات وبعض إن شاء الله، لأنه بنحاولوا نعطيكم هكا شذرات يعني حاجات فيها برشا أسئلة. علاش موجودة الأسئلة هذه؟ لأنه هذه كما قلت راهو في باش يبين لنا مسائل عديدة باش الإنسان يفهمها. يلا نمشيو لنغمة ثم نعاودوا. تفضلوا.

0: جدد كل تحية لكل أصدقاء ذكرى محمد. سؤال كما قلت برشا أغاني تغنيت على السؤال. باش ناخذوا مكالمة هاتفية مع الأصدقاء الأوفياء. نمشيو للقيروان. سيدة نجاتي، مساء الأنوار، أهلا بيك، مرحبا بيك.
1: مساء النور والسرور، مرحبا بيك خويا أنيس. وأنا الحقيقة يعطيك الصحة يا رامي، ميرسي يا رامي الحقيقة اللي طلبتني، خاطر بالحق نبدا نستنى في برنامجك. صدقني خضر الجمعة اللي فاتت ما
0: تعديتش،
1: ما شاركتش، رقدت نرقد شوية، قلت نفيق يا أخي، سقط ماضي ثلاثة غير ربع.
0: نعم
1: ما تصورش قداش والله. قلت يا اليوم صدقني ما نبدا النوم على الآخر، قلت ليه بليلة ما نشوفش.
0: تحية رامي، يعطيه صحة رامي.
1: نرقد ما نفيقش.
0: نعم مرحبا بيك. والبرنامج برنامجك السيدة، وأنت من الأوفياء ونسعد كثيرا، وديما نقول ونذكر ونكرر ونعاود، راهو حضوركم والتفافكم هو اللي يخلي هالتواصل بيننا وأيضا لهذا البرنامج، لأنه هو برنامجكم. ما أنا إلا أنه نربط الصلة بينكم وبين كل الأحباب اللي يسمعوا فينا، ولذلك راهو نعم وذلك راهو
1: أنا برشا منشطين نتذكرهم توا، معناها حتى خرجوا، حتى معنا ظروف خرجوا من الإذاعة اللي توا نتذكرهم وكل والله اللي توحشتهم برشا.
0: نعم.
1: شو أحوالك ساعة؟
0: الحمد لله بخير. هاكا أنا شفت سؤال باش تعرف الأحوال والصحة والأخبار وتعرف كل شيء، يعني الحمد لله. نحن نحمد الله على كل حال وعلى كل شيء، والحمد لله. وبنفسي يعني ولا بطبيعة أنا لو ديما نسأل على الزملاء أو المستمعين اللي هم وينهم، شنو أحوالهم، شنو صحتهم، هم بيننا، لأنه نحبهم دائما بيننا، يعني مش
1: أكيد. تحية الرامي، تحية من المخرج كل يوم
0: كريم المدب.
1: مرحبا يا كريم. مرحبا.
0: نعم. كريم.
1: يا كريم بالليل باش نتدلل عليك أنت وأنيس اليوم. ربي كما هدى ذكرتني فيها، خاطر في جلب الموضوع. تعال نحب نقول لك انت يعني حاجه، الموضوع قد ما طرحت مواضيع وتعاودت وطرحت وتعاودت مره اخرى، الموضوع هذا لو ما تطرحش بالكل الموضوع هذا السؤال.
0: نعم
1: ما تطرحش ربي نفس السؤال.
0: نعم
1: كما قلت لاني سمعتها اول مره زاد عند وليد بالقانون.
0: بالقانون
1: عليها وقتها بروبه غنيتها نجاة صغيرة بالقانون فقط، معناها
0: نعم.
1: ومن بعد عاد سجلتها بالأوركستر كان.
0: نعم الأغنية لنجاة الصغيرة هكا ولا
1: حلوة يا إنس، حلوة على الأخر.
0: نفس السؤال
1: هكا عنوانها
0: نفس السؤال كان موجودة. احنا نجاة الصغيرة اخترت لها أسألك الرحيل، وكان موجودة نفس السؤال وتكون موجودة هنا وموجودة، قالوا لي موجودة. قداش المدة نتاعها؟ بعدك انت ثم مكالمة أخرى بعد باش تسمعوها الآن، يعني إن شاء الله بعد، لأنه طلبتها هدى والسيدة من جديد طلبكم عزيز، والأغنية موجودة، علاش لا ما تكونش موجودة بيننا وتسمعها الناس كل نستمتعوا بها. السؤال في حياتنا، أهمية السؤال. تصور أنت سيدة، إنسان ما يسألش كيف سيكون، كيف سيعيش، مش بيعرف حد شيء، يعني لأنه بالسؤال يتضح الحال، بالسؤال تكون عندك معرفة، تكون عندك تجارب، بالسؤال باش يعني يسر لك أمورك، لأنه الأسئلة كما قلت يعني راهو الاستكشاف وفهم العالم، والإنسان يحسن من حياته ويحقق أهدافه، لأنه تصور أنت ما ثماش أسئلة، لم يعني الإنسان ما يطرحش أسئلة أو يعني باش يلقى روحه مشكلة كبيرة، يعني في باش يلقى نفسه في ظلام، يلقى روحه إنسان ضايع مش فاهم حتى شيء، لا فاهم نفسه لا ذاته، نعم لا فيها يعني حتى شخص. حبيت أنه بلاهي أنا قبل ما نبدأ الحصة، حبيت نتوجه بتعزينا الحارة إلى زميلنا وصديقنا أخونا العزيز سفيان بن عيسى الذي فقد والده البارح، لأنه نحن اليوم خميس. الحاج فرج بن إبراهيم بن عيسى إن الله وإن إليه راجعون، والحول والقوة بالله، والبقاء لله وحده. نتقدم بتعازينا الحارة لصديقنا وزميلنا وأخونا العزيز سفيان بن عيسى وكافة أفراد العائلة بأصدق عبارات التعازي والمواساة على أثر وفاة والده الحاج فرج بن إبراهيم بن عيسى. الله اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. نحن في الشطر الثالث من الليل، يعني دينا طبعا منتصف الليل، وربي يرحمه ويغفر له ويرحم موتانا وموتى السادة المستمعين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. وإن الله وإن إليه راجعون. نمشيوا نعود للسيدة النجاتي. السيدة، نعود إلى أهمية سؤال في حياتنا. السيدة
1: تحية متجددة. سمحني أخويا أنيس، راهو التليفون ما قصش، أما الصوت قص قطع. نقول ألو ألو ألو، قصنا بيني وبينك.
0: نسمع حتى إشكال. مرحبا بك السيدة، ونحن ننتظر دائما مداخلاتك السيدة. نعم،
1: عايشك. سؤال.
0: نعم،
1: راهو سؤال عن سؤال يشرق.
0: نعم،
1: فما أسئلة سؤال كيفاش يسأل سؤال على معرفة.
0: نعم،
1: سؤال مثلا مش نسأل على حوال شخص.
0: نعم،
1: نحبه ديما، نحب نسأل عليه ديما.
0: نعم،
1: سؤال في المعرفة، حبش نعرف حاجة.
0: نعم،
1: في الثقافة مش نعرف حاجة، في الدين خاصة ديما نحب نسأل.
0: نعم،
1: وخاصة جيت برشة كما قلت أنت قبيلة في سورة البقرة.
0: نعم،
1: جيت برشة كلمة يسألون.
0: نعم، أتكسر
1: معنى جيت برشة الكلمة هذه.
0: نعم نعم.
1: لكن ثم أحيانا أسئلة مش في بقاطها. مثلا
0: نعم،
1: يحب إنسان يسأل، تلقى يحب أسأل كروزيتي معناها.
0: نعم نعم، تاع فضول انت، يحب
1: فضول، يحب كل شيء، يحب يعرفه كل شيء، يحب يسأل
0: تفاصيل حياتك، وحب يتبع كذا، واللي هي غير مقبولة. نعم
1: صحيح. فما هذه السؤال أسئلة هذه اللي لحقت له ما زناش نسأل ندخله في أشياء ما تعنيناش، ولا باش نسأل على حاجة ليه ما ندخلش في أشياء ما تعنينيش بصراحة. أما كيفاش يسأل، قلت لك أنا سؤال عن سؤال يفرق معناها. فما الناس باش نسأل أنا على حاجة هكا تهمني وتخصني باش تضيفني باش تفيدني. أي أما كيفاش نسأل الإنسان يسأل على سؤال باش حب اطلاع، ولا هذا اللي لا الحقيقة.
0: نعم نعم، يعني ولكن راهو السؤال هذوك نوعين تاع ناس اللي يحبوا يفركسوا ويبحثوا ويراقبوا وعندهم قلوب سوداء، يعني ناس حاسدين، ناس ما يحبوش الخير للغير. لكن السؤال في حد ذاته، هذوكم نبدا عليهم، السؤال في حد ذاته، انت تلميذ صغير من السنه الاولى حتى ايش للاخر المدارج العلمية اللي هي في الجامعه، يعني لابد ان يسال. علاش باش يعرف يسأل على نعم
1: علاش صغير؟ هو حتى صغير ساعات يسألك أسئلة، الصغير ساعات تعجب باش تجاوب.
0: نعم،
1: ساعات فما صغير ثلاث سنين وأربع سنين وخمسين، ماما علاش كل حاجة هكا؟ ساعات فما أسئلة تجاوبوا عليها وما تقولوا راهي هكا وهكا. فما ساعات يسألك أسئلة صغير، سؤال بريء ما تلقاش بالحق تعجز
0: الفرق. نعم،
1: تعجز باش تجاوبك.
0: نعم نعم نعم فعلا، لانه ثم برشا اسئله وهو قاعد يسالك اسئله محرجه، او ربما احنا راهو فيها محرجه، ولكن هي في الاثناء انه الانسان هو ماشي باش يتعرف ويعرف، لانه يعني يكون في شخصيته.
1: نعم، المحرج يسالك سؤال من
0: نعم،
1: بالحق
0: نعم،
1: ما تلقالوش اجابه، هو صغير خاطر كيفاش باش تفسرها له.
0: نعم،
1: وهو يسال فيه براءه ربما، ولا عرف سمعها، ولا الكلمه، ولا ما نعرفش انا. يسالها يا ماما شو مالك الكلمه ذيك انا سمعتها، ما تلقاش شو باش تجاوب على السؤال هذاك. هو سؤال بريء صحيح، لكن فما اسئله اللي تنجم تفسرها له، لكن فما اسئله ما تنجمش تفسرها له في العمر هذاك.
0: نعم،
1: ما تنجمش.
0: نعم، ونحن دائما حتى في اخر الليل الان سيده نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن يرزقنا لأنه رزاق، نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الخير والتيسير، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين. أشوف فيها سؤال، يعني أسألك يا الله أن تغفر لنا، يعني نسأل الله. نعم، يعني ريت كيفاش حتى في الدعاء لابد أن تسأل الله يا رب اغفر لي، يا رب أسألك أن تغفر لي، يا رب أن أسألك أن تعفو عني، يا رب آتي نفسي تقواها والتقى والعفاف والغنى. أحسنتي، نعم نعم. يعني لابد الإنسان، شوف شكون نسألون، رب العباد، رب الكون، رب الأرباب، الله خالق كل شيء، الله بيده كل شيء، خزائنه لا تنفد، بالداء لا تنفد، يعني وهو رب الخير وهو يعطيك، يعني الإنسان يعطي أنت، وخاصة أن الله في الثلث الأخير من الليل يعني يتنزل إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له؟ أنت بستسأل أن يغفر لك ذنوب، مثلا ماش واحد ما يخطئش، مثلا ماش واحد ما يذنبش، لو كان تكون لنا
1: إلا لله سبحانه وتعالى.
0: لو لو
1: ربما يروا البشر، البشر أحيانا يقلق،
0: نعم
1: لكن الله سبحانه وتعالى ما يقلقش، حب ديما يسمع صوتك،
0: نعم
1: حب ديما يسمع كنت تسأل،
0: نعم. ولابد أن تسأل الله يا ربي أن مثلا أنت خلقتني وأنا عبدك الضعيف الذليل المذنب المخطئ، يا ربي أن تغفر لي لأنه نحن نخطئ، رو كان ثم مهما كان رو مش كل الناس الكل، الناس الكل رو مش احنا لسنا ملائكة، لو كان تكون لنا رائحة، يعني مثلا حتى ما نجمش حتى واحد يشم، يعني باش يلقى برشا روائح كريهة، علاش؟ لأنه نجم تكون الخطيئة في نظرة، في كلمة، في إشارة، في فعل، لأنه رب عباد ماشي في بالها فقط الكلام للخايب، لا لا، حتى اللي تكتب فيه في الفيسبوك، يعني قلت كلام جارح، قلت كلام ربما في
1: أي
0: يعني حبيت شنو
1: حدث ولا حرج،
0: نعم
1: أنا نقول ليتم أخطروا،
0: نعم لانه
1: ديما نقول ليتهم اختاروه،
0: نعم
1: كانت الناس تتلم وكانت تتلم
0: ولات ولات عزله، نعم فعل كل واحد
1: يس،
0: نعم
1: عزله كامله،
0: نعم
1: عزله كامله، الزوجين توا الازواج ولاو يحكيوا بالهذا، حتى كي فما خصومه وفما سوء تفاهم ولاو يحكيوا بالمساجات،
0: نعم
1: نعم. وصلنا وصلنا لدرجه
0: نعم،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: نعم. أنا فقط حبيت نشير إلى أنه نسأل الله يعني في على كل شيء، يعني أنه بشير رزقك، يمدك بالصحة، أن يعفو عنك، أن يغفر لك، أن يدخلك الجنة، لأنه نحن نسأل الله أن يدخل لنا، وتسأل الله بأشياء كبيرة، يعني مش لا لا لا تستصغر أي شيء، لأنه رب المستحيلات
1: كل شيء تسأل عليه الله،
0: يا رب نسألك الفردوس الأعلى، ياسر الفردوس الأعلى، حتى كان أنك أنت مذنب ومخطئ وزاني ومعشنا وفاحش في كلامك،
1: أنت تطلب ربي باش يغفر لك،
0: نعم يغفر لك ويتوب عليك ويخرجك من هذه الدنيا سالم، وأن يثبتك بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، يعني إن شاء الله ربي يثبتنا، لأنه أنت ستسأل على كل حتى أخطر شوف نعم هك جيتها هك جيتها
1: الكلمة قلوة ديما ديما يا ربي ثبتوا على السؤال،
0: شفت سنسأل سنسأل ما حكينا على سؤال، سنسأل على كل كبيرة وصغيرة، سنسأل على كل شيء أنت ظن فيها مش مكتوبة، هي موجودة وعندك مكتوب وستنشر أمام الناس، يعني إن شاء الله ربي يسترنا، لأنه إحنا لسنا ملائكة وقد نخطئ وأخطأنا ونخطئ وما زلنا نخطئ، ولكن نعم نغلط
1: مش خطأ كبير،
0: نعم
1: أحيانا حتى خطأ عن غير قصدرة،
0: ريت حتى أنت كلمة لا تلقي لها بالا، يعني كلمة تقول حاجة بسيطة، يعني تقول هذيك أنت ما قصرها مثلا،
1: ما قصرتهاش
0: لا وهي عند الله، وهي عند الله
1: ربما
0: اي عند الله
1: ربي
0: نعم. هذه علاش انا جبت كلمه تقصيره، لانه السيده عائشه قالت سيده ميمونه وهي تغيير، يعني عندها شويه غيره، عندها برشا غيره
1: غير
0: نعم، قال رسولنا ها قال لو كان خلطناها هذه بماء البحر، يعني خلات يعني باش تشوف انه اللون نتاعها يتبدل، وهذه حاجه خايبه برشا الانسان، كلمه قالتها فما بالك احنا نعيبوا الخلق الله، لأنه هذيك خلقها ربي، أو قصيرة أو هذيك ما عادش كذا، يعني في الشكل ولا في اللون ولا في نعم نعم نعم نعم نعم شبيه بطي هذاك سمحني شبيه مثلا نقول يعني هذه الأقوال والأفعال والحركات كلها سنسأل عليها، ريت جوارحك شنو هي جوارح، يعني النظر السمع ايديك ساقيك فين هزتك ساقيك، يعني راه ستح راه كل شيء خطوه تعملها ستحسب لك او عليك. يعني مش معناها باش تمشي لبلاصه باش تقعد في بلاصه السيده وانت مش مثلا على سبيل المثال مشيت البلاصه باش تقعد فيها مثلا مطعم، المطعم هذا اذا بيه تكتشف انه فيه الخمر وتقعد في بلاصه اللي هم يوزعوا في الخمر لابد ان تغاد. لا لا لا لا لا مثلا تمشيت النزل باش تلقى النزل هذاك يعني لابد ان تبعد من المكان هذاك، تبعد منه تماما لانه حتى كان انت ما شربتش وما عملتش. اذا قعدت راك انت تشارك في يعني لا تجلب. شوف هذه ابسط شيء، نعم نعم، رغم انك انت لا شربت ولا عملت. يعني هنا حبيت باش نقول كل خطواتنا محسوبه، كل ستسأل عن كل شيء، يعني على عمرك فيما افنيته، عن عملك، يعني في شنو عملت في الدنيا هذه، شنو عملت انت. علاش انا في سي محمد سالت سؤال، قلت سالت سؤال علاش خلقنا ربي، وجاوبنا ربي في القران وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نعبد الله. وكرمنا وكرمنا لانه احنا خلفاء الله على وجه هذه البسيطه. وسنسال يعني كل واحد سيسال يعني شنو عمل في الدنيا هذه، شنو قال حركاته وسكناته، لانه حتى النفس نتاعك هذه راهو هي نعمه كبيره عند الله. حبيت نحييك السيده، يعطيك صحه بارك الله فيك، شكرا ليك.
1: زيد حبيت نحييك برشا على التفاعل. انيس بلي بحق
0: باش نغيب جمعتين، باش نرتاح جمعتين، مش باش نغيب جمعتين، خديت كونجي جمعتين وساعود اليكم ان شاء الله باذن الله في بعد النصف الثاني، في النصف الثاني من شهر اوت باذن الله، في النصف الثاني من شهر اوت، يعني خذيت جمعتين تاع اوت الاولاني. شكرا سيدة نجاتي بارك الله فيك، نهارك طبعا مليء بالانجازات والافراح والاشياء الصايره. سي الجيلاني مساء الخير، اهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: نحييك ونحيي الساده المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: الموضوع اللي طرحته الله يرحم والديك موضوع رائع جدا.
0: نعاشك سي الجيلاني.
2: موضوع معنا عنده طابع فلسفي.
0: نعم.
2: ورائع جدا.
0: نعم.
2: يمكن نتناولوه من زاوية فلسفية وزاوية اجتماعية وزاوية دينية.
0: نعم يعطيك صح. نعم.
2: فلسفيا لولا السؤال العقل بتاعنا ما يخدمش.
0: نعم يتبلد. نعم.
2: فالفيلسوف يطرح سؤال لماذا، وهو سؤال غائي.
0: نعم.
2: يبحث عن العلل والغاية من الأشياء.
0: يعطيك صح.
2: العالم يطرح سؤال كيف، وهو سؤال سببي.
0: نعم.
2: يبحث عن الأسباب
0: والنتيجة. نعم نعم.
2: نيوتن وقت ما التفاح وتحت قال كيفاش تحت؟
0: نعم.
2: يعني يبحث على السبب اللي خلاها تسقط، وهذا جاب لادوا داتراكسيون اني فشل سامحني.
0: نعم.
2: قالوا الجاذبيه اللي يقول فيه نيوتن فوكور كا انو مات يسمي انو اتراكسيون اني فشل ايغال كرون سي فوا ام ان فوا ام دو سير دي اوكاري.
0: نعم.
2: عطيت يعني لولا السؤال، وانت ذكرتنا الله يرحم والديك موضوع فلسفه جانا في الباك.
0: نعم.
2: ان السؤال في الفلسفه اهم من الجواب، حتى الجواب يتحول الى سؤال.
0: سؤال نعم.
2: وقلت لك الله يرحم والديك الموضوع اللي تحت الليله رائع جدا.
0: عشان.
2: فلولا السؤال حتى الملك الذهني اللي عطانا ربي العقل ما يشتغلش.
0: نعم.
2: وانا تناولت لك في الفلسفه السؤال، فيلسوف يطرح سؤال لماذا؟
0: نعم.
2: يبحث عن الغايات وعن العلل من الظواهر.
0: نعم.
2: والعالم يطرح سؤال كيف.
0: نعم.
2: حتى سقراط اللي هو مؤسس الفلسفه الاغريقيه.
0: نعم.
2: كان عنده منهج اسمه منهج التوليد.
0: توليد نعم.
2: كان يعتمد مثلا المحاورات الذهنيه يتحاور معك ويطرح لك اسئله ومن خلال اساليك يولد الافكار.
0: نعم.
2: كما محاورة الفوتوغراس والديتاكوس الى غيرها.
0: نعم.
2: وهو منهج كامل كان يختص بسقراط منهج التوليد.
0: نعم.
2: هذا من منظور فلسفي، من منظور اجتماعي. لا، والإنسان مدني بطبيعته.
0: نعم.
2: السؤال ما نفصلوش مع بعضنا. أنت شي أنيس مش تصنع باب، مش تشري سلعة.
0: نعم.
2: تسأل.
0: نعم.
2: وربي قال واسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون.
0: نعم.
2: كما قلت أنت سبت فكريكا الطبيب كيف مش يعالج مريض، أول حاجة يعملها أول انترلوكتوار أو المرحلة هذه في التشخيص.
0: نعم.
2: يطرح أسئلة على المريض.
0: نعم.
2: ونحس وجع عندك سخانة، يعني هذه نسميها مرحلة انترلوكتوار اللي هي يطرح الأسئلة.
0: نعم.
2: وهي أول مرحلة من الإكزامين كلينيك في إطار تشخيص المرض.
0: نعم.
2: من زاوية دينية، والموضوع فيه أنت تطرقت، هو رب يقول على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأسفقن منها
0: وحملها
2: الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكان هنا سأنيست في التأكيد والسيرورة، لأن كان فعل من اللغة فهزوز، كان فعل ناقص تفيد فعل تم إنجازه في الماضي، كأن أقول كان المريض في المستشفى، كان المعلم في المدرسة، وثم كان أداة تأكيد وسيرورة تفيد التأكيد على شيء وسيرورته. في مقرب بلاء إن ربه كان به بصيرا، يعني معنى كان هي تفيد التأكيد على الشيء والسيرورة بتاعه. يعني رب قال على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والزول زول على صيغة فعول، ويأتي أن يشكل من تلقى كلمة على صيغة فعول تعني المبالغة والإفراط في الشيء. أقول فلان آكل وفلان أكول. يعني يبالغ ويفرط في الأكل. فلان شاحد لنعم الله وفلان جحود. جحود يعني يبالغ ويفرط في الجحود.
0: جحود نعم.
2: إذا اللي سائل من أسئل، وأنت تعرف اللي أول بشر وبابا البشر وأول نبي ابن آدم عليه السلام، هو أول من عصى المولى في الجنة. وحينما رفض، حينما أكل من الشجرة. يقول قائل كيفاش أول بشر وبابا البشر عصي ربي في الجنة، ورب يقول على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كيفاش ربي يستخلف هذا الفئة في الأرض إذن؟ علاش ما استخلفش الملائكة؟ ربي يستخلفش الملائكة لأن الملائكة ما عندهمش الاختيار في أمرهم، يفعلون ما يؤمرون.
0: نعم فعلا.
2: وثانيا لأنهم كائنات نورانية، لا يأكلوا لا يشربوا لا يتزوجوا وما فيهمش إناث وذكور.
0: نعم.
2: فربي يستخلف الإنسان أولا لأن الإنسان حتى ربي فيه خصوصيات، اللي مشأنه أنه يزرع الأرض ويطلع خيرات البحر ويبقى الفضاء، أنه إنسان يأكل ويشرب يعرى ويتكسى يسخن ويبرد. شوف أنت يعني يسخن خصوصيات حتى ربي في الإنسان، هي خصوصيات تخول له أنه يزرع الأرض ويطلع خيرات البحر ويغزو الفضاء إلى آخر ذلك. ثانيا وانت في أشرتها الله يرحم والديك، ربي استخلف الإنسان في الأرض لكي تتجلى فينا أسماءه الحسنى.
0: سبحان الله. نعم.
2: فلولا الخطأ ما يتجلاش اسم الله الغفور.
0: نعم.
2: والعفو. لولا المرض ما يتجلاش اسم الله الشافي. الإنسان كي يمرض يقول يا شافي اشفيني.
0: نعم.
2: يا مفرج الكرب، يا من لا يفرج الكرب سواك، اكشف عني كل أضرار، فرج كرب.
0: آمين.
2: فلاحظ في أنيس ربي استخلف الإنسان لكي تتجلى فينا أسماء الحسنى. الإنسان حينما يخطئ في أنيس يستغفر ويطلب العفو، كي يمرض يلتجئ إلى الله باسم الشافي، كي يجي الحاجة يلتجئ إلى الله باسم العليم، ولا يعلمني لا علم لي إلا ما علمتني، علمني يا رب وافتح لي أبواب علمك. فتلاحظ في أنيس استخلاف ربي لينا في الأرض راهو عن حكم، راهو مش من باب السلطة، راهو حاجة ربي إنك كل شيء حكمة لكي تتجلى فينا أسماء الحسنى. وتجبت لك آية الله يبارك فيك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الآية هذه هي الوحيدة اللي ما قال فيها رب سيدنا محمد قل ديما ربي ونقول سيدنا محمد يسألوك ونقول
0: قل.
2: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
0: نعم.
2: يسألونك عن الساعة قل علمه عند ربي. يسألونك عن الأهلة قل. يسألونك عن المحيض قل. يسألونك عن الخمر والميسر، إلا الآية هذه فقط اللي ربي ما قال فيها سيدنا محمد قل. كما جماعة جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، هل إن الله قريب فنناجيه أم هو بعيد فنناديه؟ قالوا قلنا يا رسول الله، هل إن ربي قريب خنجوه وألا بعيد خندوه؟ نزلت الآية هذه في اللحظة ذلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. على أساس سيدي أنيس ربي ما قالش قول لي، لأن ربي ما يحبكش حط مخلوق واسطة بينك
0: وبينه. نعم نعم.
2: يعني يمكن أن نتوسط بمخلوق لمخلوق في العلاقات الأفقية.
0: نعم.
2: سيدي أنيس أنا عندي قضية مع شخص ونعرفك أنت رجل طيب وكلمتك مقبولة عنده وكلمت وصلت بيك في الأمر، ذاك لا عيب في ذلك، فهمت ولا لا؟
0: نعم نعم.
2: أما لا يجوز أن نتوسط بمخلوق للخالق.
0: للخالق.
2: سيدي أنيس ربي قال في آية أخرى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
0: نعم.
2: ربي احتاج للفاتح. قال لك يا عبدي أني سأل فتح تحب نفتح لك أبواب الإجابة؟ قال لفتح أتمني بأسماء الحسن أو بالقرآن، جعله كلام الله مش مخلوق القرآن.
0: نعم.
2: هو كلام الله.
0: كلام الله نعم.
2: وبالتالي لا يجوز أن نتوسط للخالق المخلوق.
0: نعم.
2: وأسماء الله الحسنى زاد في أنيس يلزم الاسم تستعمله يكون مناسب للطلب. مثال إنسان مريض يلتجئ إلى الله باسم الشافي. باسم كاشف الضر. إنسان يحب يتوب ربي ويرجع ربي يلتجئ إلى الله باسم التواب.
0: التواب نعم.
2: يعني يلزم الإنسان يستعمل الاسم حسب الطلب اللي هو طالبه من ربي عز وجل.
0: نعم.
2: يعني تجيش يقول يا تواب اشفي الوليد من هالمرض، ما تجيش
0: نعم.
2: الاسم والطلب مش متناسقين
0: نعم.
2: مع بعضهم.
0: نعم.
2: يلزمك الاسم. وهذا خلاص يا أنيس، يعني هو رب يقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ هم الأنبياء والرسل والصالحين والصديقين.
0: نعم.
2: لماذا أنعم الله عليهم؟ بأربع نعم: الإيمان، معرفة محاب الله ومساخة الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته، والتوفيق. ثم زوج نعم يعطيهم لك رب، إن شاء الله ربي يرزقني ويرزقك بهم ويرزقني بسلام المسلمين، اللي هو الإيمان والتوفيق.
0: نعم.
2: وثم زوج نعم أنت تسعى له، هو أن تعرف ماذا يحب الله منك وماذا يسخط الله، باش أنت اللي يحب ربي تقوم به ويسخط الله في الجنب.
0: نعم.
2: ومعرفة الله بأسمائه وصفاته.
0: نعم.
2: يلزم المؤمن
0: نعم.
2: يسعى إلى فهم
0: نعم.
2: يعني أسماء الله الحسنى
0: نعم.
2: وفهم معانيها
0: نعم.
2: باش كيف يتوجه ربي بالدعاء يكون عارف
0: نعم.
2: يكون فاهم المعنى
0: نعم. سجلاني ما أروعك بصراحة، أثلت صدري كثيرا وزينت ليلتنا ما شاء الله، لأن الوقت الآن انتهى. أخبار شكرا لك سجلاني، بارك الله فيك زميل حبيب، شي قدم موجز الثانية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزيرة المالية مشكات سليمة الخالدي تفيد أن الانتدابات المرسمة بمختلف القطاعات خلال سنة 26 أو 2000 تبلغ نحو 51 ألف خطة، بل 51 ألف خطة، مؤكدة التزام الدولة بتنفيذها بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة وإدراجها ضمن قانون المالية. وتضيف أن عدد من الوزارات من بينها وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية شرعت في فتح المناظرات الخاصة بهذه الانتدابات. معهد الرصد الجوي يتوقع أن تشهد أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية، ما يستدعي مزيدا من اليقظة والاستعداد لتداعيات المحتملة على مختلف القطاعات ولا سيما الفلاحة. البنك المركزي يطلق طلب عروض وطنيا لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. في إطار مشروع دعم البحث العلمي وتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، اليوم بالعاصمة ندوة لتقديم الإطار المرجعي الوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية لدعوة تقديم المقترحات لتمويل مشاريع الوسط الجامعي الأخضر في العالم. واستنادا إلى الأمم المتحدة، القوات الإسرائيلية تشدد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى مختلف المناطق في الضفة الغربية، ما حال دون تمكن الآلاف من الوصول للخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fm.

جد تحية لكل الأحباب، لكل الأحباب، لكل الأصدقاء والصديقات تابعوا فينا. مرحبا بكم في جسور المحبة على موضوع السؤال. سؤال في حياتنا، إنسان بد أن يطرح أسئلة وأن يسأل. حبيت نحيي كل السادة المستمعين وخاصة في صفحة جسور المحبة، واليوم مشاركة كبيرة لزينة البوعزيزي، يحيى البوعزيزي. وأسأل الله في هذا الوقت الشريف، الوقت اللي فيه البركة، الوقت اللي فيه تتنزل الذات الإلهية لسماء الدنيا، أن يكرم زينة البوعزيزي بزيارة الحبيب المصطفى في المدينة المنورة. يا رب إن شاء الله تحقق أمنية وحلم زينة البوعزيزي وتكون من زوار الحرم النبوي والحرم المكي. إن شاء الله ربي يكتب لك زيارة في قريبا إن شاء الله. قلت هناك العديد من الأصدقاء والصديقات، نشكر فاضل همامي طلب أغنية أسأل روحك، موجودة أسأل روحك. أيضا أسأل عليا ورحم عيني من دمع راحة ودمع جاية، قالت غنية شادية، هذه اقتراح غنائي من المستمع فاضل الهمامي. زينة البوعزيزي قديما كان سؤال عن أحوال الناس، في كثير من معاني الحب والمشاعر الصادقة، ومع مرور الوقت وفي حاضرنا الآن أصبح سؤال يحمل بين حروفه كثير من الخبث والمكر والدهاء برعاية الذكاء الاصطناعي وهنالك السباحة في العالم الافتراضي، إلى أن أصبح ابن آدم في حد ذاته افتراضي في كل شيء. هناك أيضا كلمات تكتبهمنا فاضل الهمامي: المواقف تخبرك من يحبك، الظروف تخبرك من يقف إلى جانبك، غيابك يخبرك من يفتقدك. شكرا فاضل الهمامي. هناك أيضا زينة البوعزيزي كتبت لنا واقتنص لنا بعض يعني الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، قال: سامع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو وهو يقود: اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شاء ربي جاوب كل شخص، يعني يجيب دعوة المضطر، يجيب دعوة أي إنسان يدعو الله بصدق ومتيقن بأن الإجابة ستكون يعني بإذن الله. كتبت لنا واقتنص لنا حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حين يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. العمر فين أفناه؟ العلم نتاعه شنو عمل به؟ وماله من أين اكتسبه وفين أنفقه؟ يعني كل شيء محسوب. وعن جسمه فيما أبلاه، لأنه ثم ناس قد تعبث بمالها وجسمها ووقتها وعملها وكل شيء. يلا نمشي النغمة ذي ثم لنعود لبقية قراءة لما كتبوا لنا الأحباب والأصدقاء في صفحة جسور المحبة.

جدد تحية، كل تحية لكل أصدقاء وصديقات كل ساهرين معنا في هذه السهرة. أعود لمشاركة الأصدقاء والصديقات، أعود زين أبو عزيزي في هذه المساهمة. ويبقى السؤال الأهم في حياة كل إنسان، ماذا أعددت يا ابن آدم لآخرتك؟ هذه حقيقة تحتاج إلى وقف التأمل، لذلك أحرص على محبتك لله وللناس، وحافظ على صلاتك وعلاقتك بالله والعمل الصالح وصدقتك في السر والتوبة المستمرة في الحياة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إنسان يرددها عشرات المرات، مئة مرة، ألف مرة، كيف يتحب. هناك أيضا كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده مئة مرة، تغفر لك ذنوبك ولو بلغت على السماء، أستغفر الله وأتوب إليه. يا فوز المستغفرين بالأسحار، إنسان يستغفر ربي في كل لحظة وحين. شوف أنت بعد ما تكمل الصلاة، صلاة المفروض أحكي لك، يعني بعد تكمل الصلاة مباشرة تستغفر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني شوف أنت كنت في عبادة، في علاقة وسيلة بربي، شو اللي يصير أنك أنت بعد ما تكمل تستغفر الله؟ فمن بالك أعمالنا كلها ناقص، أعمالنا كلها تشوبها، يعني الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. إنسان يستغفر الله في كل وقت وحين، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، استغفر الله وأتوب إليه. إنسان الرسول كان دائما يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة، وأنت استغفر كما تحب، مئة، ألف، عشر ألف، ثمانية، ما شاء الله يومين يوصل حتى 15 ألف وعشرين ألف. يستغفر الله في كل الأوقات، وخاصة في هذا الوقت الشريف اللي أثنى الله على الناس المستغفرين بالأسحار. يا فوز المستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار، يعني الناس اللي توا تستغفر. إنسان يستغفر الله على كل شيء.

على النظرة على الكلمة على أي شيء قام وهو ربما يراها عادية، ولكن هي عند الله هينة، عند الله يعني كبيرة، هو يراها هينة ولكن عند الله عظيمة. لذلك الإنسان يستغفر الله في كل وقت وحين. خونا بالحسن أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. هكا نوصل لنهاية هذا اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا للكريم المدب هانيس الحرزي، نتقابل إن شاء الله بعد جمعتين، لأنه بعد جمعتين نعود إن شاء الله لجسور المحبة. أرق وأنمل تحيات كل أحبابنا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تؤكد أمام البرلمان أن مقتضيات قانون المالية لسنة 26 و2000 أصبحت نافذة منذ ختمه رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، وأن تنفيذ بعض الفصول تقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة. وزيرة المالية تشير إلى أن الانتفاع بطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من جانفي 27 و2000 حسب ما ينص القانون. وتشير أيضا فيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج السيارة لكل عائلة إلى أن بعض الإشكاليات التطبيقية ما تزال مطروحة، خاصة فيما يتصل بآلية التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات وبنسب الانقطاع بالاستئناس بتجربة السيارات الشعبية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى توجيه التحويلات التونسية بالخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. وزير الخارجية محمد علي النفط يؤكد لرئيس المفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف دعم تونس إصلاح الاتحاد وتعزيز العمل الإفريقي المشترك. في العالم، الحوثيون في اليمن يدرسون فرض رسوم على معظم السفن التجارية المبحرة جنوب البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية، دون أن تحدد قيمة الرسوم المفترضة أو موعد تطبيقها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: سيداتي سادتي أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من عبير.
1: تتعاقب الفصول ولا تتشابه، تلك دورة الحياة الأبدية، ولكل فصل جماله، لأن مواطن الجمال، أو قل لأن مصادر الجمال غير محددة نهائيا، والفنان وهو المتذوق بامتياز لعناصر الجمال قد يقف على هذه العناصر فيما قد يبدو لعين الشخص العادي قبيحا، إن لم نقل قبيحا جدا.
0: ويحضرنا في هذا السياق الفنان المبدع الشاعر الناثر شارل بودلير، الذي نفتتح حصة العبير اليوم بقصيد رائع له عنوانه عطر غريب. وفيه يقول: أرى وقد ساقني عطرك نحو آفاق ساحرات، أرى مواني مكتظة بصواري وشراعات، لما تزل منهوكة من عراك الغمرات.
1: هذا وعطر الصبار الأخضر المنتشر في الهواء أريجه، المفعم أنفي عبيره، يسري في كياني ممتزجا بأناشيد الملاحين.

0: ما زلنا سيداتي سادتي أعزائنا المستمعين مع مقتطفات من زهور الألم للشاعر الفرنسي المجيد شارل بودلير، وقد ترجم الديوان وكانت إحداها بعنوان آخر زهور الشر.
1: أما الترجمة التي اعتمدناها فهي ترجمة مصطفى القصري الصادرة عن الدار التونسية للنشر سنة 1981 بمقدمة للصادق مازيغ، جاء فيها:
0: هل هي زهور الألم كما يؤكده أخونا مصطفى القصري، أم هي زهور الشر كما اعتقده الجم الغفير؟ إنني لأميل إلى أن أدعوها زهور الخطيئة أو زهور الإثم، ثم هي إلى ذلك قطوف الحسرة والخيبة والحرمان.
1: ثم أليس القلق الوجودي الذي يمعن في وضعه بودلر هو أخو الخطيئة وشقيق الإخفاق والعجز عن بلوغ المثل والأجواء النورانية التي كثيرا ما جنحت إليها النفس الخاطئة في غير ما جدوى، بل ظلت متعثرة في أذيال خيبتها متخبطة في أوحال آثامها؟
0: ذلك هو مفهوم الحسرة المريرة التي تهيمن على شعر بودلير، لكنها إلى ذلك حسرة مطعمة بسحر الفردوس المفقود، ذلك الفردوس الذي ما تنفك تتضوع نفحات من عبيره ويشاع ألق من بهجته من خلال رؤى الشاعر وأهازيجه.
1: ومن هذه الأهازيج أنشودة جعل لها بودلير عنوانا هو هارمونيا المساء، وفيها يقول:
0: آن لكل زهرة تميد على غصنها أن تضوع أريجها كالمباخر، الأنغام والعطور تحوم في نسيم مسائها كرقصة كئيبة أو خمار فاتر.
1: كل زهرة تضوع أريجها كالمباخر، الكمان يرتعش كقلب مغتم حزين، كرقصة كئيبة أو خمار فاتر. السماء ذات حزن وجمال كمقر رحب أمين،
0: الكمان يرتعش كقلب مغتم حزين، كقلب حنون يكره العدم الواسع المتلبدا. السماء ذات حزن وجمال كمقر رحب أمين،
1: قلب حنون يكره العدم الواسع المتلبد ويلتقط كل أثر من الماضي المشتعل اللماع. لقد انغمست الشمس في دمها المتجمد، إن ذكراك في نفسي تلمع كالشعاع.

0: ومن لطيف شعر صاحبي أزهار الشر أو زهور الألم شارل بودلير قوله في قصيد يحمل عنوانا هو حديث السمر:
1: أنت سماء خريفية صافية جميلة وردية، لكن الكآبة تتصاعد مني كما ترتفع اللجة البحرية، وتترك في جزرها على شفتي المستوحشتين طعما علقما لوحلها المرير.
0: قلبي قصر هتكت حرمته الأوباش، يعربدون فيه ويقتتلون، إن العطر يسبح حول نحرك العاري، أردت شيئا فكان أيها الجمال، يا وباء الأزواج الوبيل، أحرق هذه الأفلاذ التي زهدت فيها الوحوش بعينيك المتوهجتين اللامعتين كالأعراس. شارل بودلير.
1: وللتذكير ومزيد الفائدة نقول إن بودلير عاش بين سنتي 1831 و1867.
0: ومن لطيف ما قاله نثرا منذ القرن التاسع عشر قول له بعيد الأثر لو تدبر وفحواه:
1: كثير من الناس يتخيلون أن الشعر نوع من العلوم، وأن من واجبه أحيانا تقوية الضمير، وأحيانا أخرى تحسين الأخلاق والسيرة، وتارة تقديم البرهان على كل شيء مفيد نافع.
0: ولا غاية للشعر مهما سألت نفسك وتعمقت فيها وتذكرت ذكريات شبابها المتحمس إلا الشعر نفسه.
1: هكذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية هذه الحصة، فإلى لقاء قادم نقول لكم:
0: في حفظ الله دمتم ودامت سعادتكم.

0: عبير الصيف،
1: نسمات مروحة للنفوس بإمضاء
0: أحمد الحديري.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة الإسراء.
1: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القراء علي دبارة آيات بينات من سورة الإسراء.
1: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: هل تأذن لي يا أستاذنا الخليل بأن أجلس تلميذا في حلقة درسك؟
1: وهل يطلب إذن للجلوس في حلقتي يا بني؟ هذه حلقة علم، والعالم يجعل علمه للناس كافة.
0: بورك فيك يا أستاذنا الجليل.
1: مرحبا بك يا بني في حلقتي، هنا بالمسجد وهناك في بيتي.
0: شكرا لك يا أستاذي.
1: ما اسمك يا بني؟
0: اسمي سيبوي.
1: سيبوي؟
0: معذرة يا أستاذي، فهذا هو لقبي الشائع الذي صار علما يطلق علي ولا أنادى إلا به. أما اسمي فهو عمرو بن عثمان بن قنبر.
1: ولكن لقبك هذا جميل، سيبوي. سيبوي حقا هو لقب جميل، فالكلمة فارسية تتألف من سيب ومعناها تفاح، وبوي ومعناها رائحة، فسيبوي معناها إذن رائحة التفاح. يبدو أنك فارسي يا بني.
0: أجل يا أستاذي الخليل، فأنا من بلدة البيضاء في فارس، ثم وفدت مع أسرتي إلى البصرة.
1: مرحبا بك يا بني في البصرة. وإن كنا نحن سواء، فأنا أيضا من عمان، وقد جئت مثلك مع أسرتي إلى البصرة، وأقمنا فيها مع من سبقنا إليها من قومنا من الأزد حتى صارت موطنا لنا. ولكن لا علينا من ذلك كله يا بني، فبلاد المسلمين كلها وطن لنا جميعا، واللسان العربي لساننا جميعا بحمد الله.
0: وها أنا قد جئت أتلقى قواعد اللسان العربي على يد علامة العرب الخليل بن أحمد.
1: جئت إذن إلى حلقتي تطلب علم النحو يا سيبوي؟
0: نعم يا أستاذي الجليل، جئت أطلب علم النحو بخاصة إلى جانب غيره من علوم اللغة والأدب.

0: يا نضر.
1: نعم يا سيبوي.
0: إن صلتنا حقا جديدة ولكنها وثيقة، فأنا لم ألتقي بك إلا حين أخذت أتردد على أستاذنا الخليل، ولكني أشعر بالارتياح إليك والثقة فيك.
1: هذا شعور متبادل يا سيبوي، فهو ما أشعر به نحوك، ولكن يبدو أن لديك أمرا تريد أن تفصح عنه وتبوح لي به.
0: أجل أجل يا نضر.
1: قل يا سيبوي، ولا عليك فيما تقول.
0: إنني منذ أتيت إلى أستاذنا الخليل لآخذ عنه علم النحو وغيره، وأنا ألازم حلقته ولا أتركه، سواء أكان في المسجد أم في داره.
1: وهل هذا يشعرك بالحرج يا سيبوي؟
0: أجل يا نضر، فأنا ألازم أستاذنا الخليل كظله، لا أتركه أبدا في المسجد وفي البيت.
1: الأمر على عكس ما تظن، فأستاذنا الخليل يحب من يقبل على العلم ويجعله شغله الشاغل.
0: ولكني أثقل عليه أيضا بكثرة أسئلتي.
1: أليست أسئلة في العلم؟
0: بلى،
1: وأستاذنا الخليل قد نصب نفسه، بل واهب نفسه للعلم والتعليم.
0: بارك الله فيه وحفظه ورعاه.
1: فلتكن على يقين يا سيبويه من أنه ليس أحب إلى أستاذنا الخليل من الحديث في شؤون العلم والعلماء.
0: الحق أنه أنقذني مما كنت فيه من ضعف في النحو وقواعده، بل لقد كان اتصالي به ولجوئي إليه بسبب خطأ نحوي وقعت فيه أمام أستاذي حماد بن سلمة.
1: حماد بن سلمة المحدث الفقيه؟
0: أجل، فقد اتجهت في بادئ أمري إلى تحصيل علوم الدين من فقه وتفسير وحديث، وكنت يوما في حلقة أستاذي حماد بن سلمة.
2: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه عيبا ليس أبا الدرداء.
0: هل تأذن لي بكلمة يا أستاذي حماد؟
2: تكلم يا سيبوي.
0: لقد ذكرت يا أستاذي في نص الحديث الشريف ليس أبا الدرداء.
2: أجل يا سيبوي،
0: أليست صحتها ليس أبو الدرداء؟
2: لحنت يا سيبوي.
0: أليست صحة العبارة ليس أبو الدرداء على أن الاسم هنا اسم ليس؟
2: ليس الأمر حيث ذهبت يا سيبوي، إنما ليس هنا استثناء.
0: معذرة يا أستاذي حماد، وفي ذلك اليوم قلت لنفسي: والله لأطلبن علما يعصمني من اللحن. وهكذا اتجهت إلى أستاذنا الخليل ولزمته، فهو علامة النحو واللغة هنا في البصرة وفي غيرها من البلدان.
1: لقد كنت تعد نفسك إذن لتصبح من رجال الحديث يا سيبوي، لولا خطأك هذا في النحو.
0: وقد يجعلني خطأي في النحو أستاذا فيه. والفضل في ذلك كله لأستاذنا الخليل، فقد حبب إلي هذا العلم حتى صرت عاشقا له. ولكن ملازمتي لأستاذي الخليل قد جرت علي غضب جارية لي أحبها.
1: ذلك ما عانيته من زوجتي حين كنا مخطوبين وفي بداية العهد بزواجنا.
0: والآن
1: صارت زوجتي تحب أستاذنا الخليل وتعجب به أكثر مني.
0: ليت الأمر يكون هكذا مع جاريتي.

0: سيدي سيبويه، سيدي سيبويه، سيدي سيبويه.
1: ماذا تريدين يا محبوبة؟
0: بل ماذا يريد هذا الذي أمامك؟
1: هذا الذي أمامي؟ تقصدين طعام العشاء. لم أشعر بك وأنت تدخلين الحجرة وتضعينه أمامي.
0: أنت الآن لا تشعر بشيء، لا تشعر بطعام ولا شراب، أما أنا
1: فمحبوبتي.
0: محبوبتك؟
1: أجل يا محبوبة، اسم على مسمى.
0: كان ذلك من قبل.
1: من قبل؟
0: من قبل أن تذهب إلى هذا الرجل.
1: هذا الرجل؟ من تعني؟
0: هذا الرجل الخليل بن أحمد.
1: أستاذي الخليل؟
0: أجل، أستاذك الخليل.
1: وما دخل أستاذي الخليل فيما بيني وبينك؟
0: أخذك مني، اختطف عقلك وقلبك ووقتك مني. أتضحك؟
1: وهل يثير ضحكي أكثر من هذا؟
0: معذرة، معذرة يا سيدي سيبويه، فأخشى أن أكون قد تجاوزت حدودي، فما أنا سوى جارية تخدمك.
1: لا تقولي ذلك يا محبوبة، فأنت تعلمين منزلتك عندي.
0: كان ذلك قبل اتصالك بأستاذك الخليل، فأنت منذ اتصالك به قد شغلت عني بحلقات درسه حتى حين تكون معي هنا في البيت.
1: كيف أشغل عنك يا محبوبة؟ إنما هو حرصي على ألا تفوتني شاردة أو واردة فيما أتلقاه عن أستاذي الخليل، فإني أسمع منه ما لم أسمع من غيره. ليتني اتصلت به من قبل يا محبوبة، فقد غير هذا الرجل مجرى حياتي العلمية، وحبب إلي علما لم أكن أدري أنني سأحبه كل هذا الحب وأقبل عليه كل هذا الإقبال.
0: إذن فهو هذا العلم الذي جعلك أستاذك الخليل تحبه كل هذا الحب وتقبل عليه كل هذا الإقبال، وتنصرف عني كل هذا الانصراف، بل تنساني كل هذا.
1: كيف أنصرف عنك وأنساك وأنت ستصبحين زوجة لي؟
0: حقا، حقا يا سيدي سيبويه، سأصبح زوجة لك.
1: أجل، أجل يا محبوبة، يا محبوبتي، فمنذ أحببتك قررت أن أحررك من العتق وأن تكوني زوجة لي.
0: ما أسعدني، ما أسعدني، ما كنت أتصور أنني سأصبح زوجة سيدي سيبويه.
1: لله دعي كلمة سيدي هذه يا محبوبتي، أظنك لن تغاري بعد ذلك من أستاذ الخليل ولا من علم أستاذ الخليل علم النحو.

0: هل تأذن لي بسؤال يا أستاذي الخليل؟
1: سل عما تريد يا سيبويه.
0: ما معنى كما في قول بعض العرب؟ انتظرني كما آتيك وارقبني كما ألحقك.
1: معنى كما في مثل هذا القول يا سيبويه لعلي، أي أن المعنى هنا انتظرني لعلي آتيك وارقبني لعلي ألحقك.
0: معذرة يا أستاذي، فإني أكثر من توجيه الأسئلة إليك في حلقة درسك ومن تسجيل كل إجابة لك.
1: السؤال نصف العلم يا سيبويه، فلا تتردد يا بني في السؤال عما يجول بخاطرك أو عما تسمع من كلام العرب وإن كان شديد الغرابة. فقد سمعت من كلام العرب في البوادي والقفار ما لا يجعل أي كلام يبدو غريبا علي.
0: نفعنا الله تعالى بعلمك وفضلك.
1: ونختتم درسنا اليوم بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
2: يا شيخنا الخليل، يا شيخنا الخليل، يا شيخنا الخليل.
1: ترى ما شأن هذا الرجل المسرع نحونا؟
2: يا شيخنا الخليل،
1: ماذا؟
2: بالله أنقذ ولدي، بالله أنقذ ولدي.
1: لكن ماذا أصاب ولدك عافاه الله؟
2: أنقذ ولدي من العمى، ولدي سيصاب بالعمى وشفاؤه في يديك.
3: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس النواب يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد دعما للميزانية، وتمويل بقيمة 120 مليون دولار يؤمن المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة يعلن اختتام دورة العادية الرابعة للمجلس، ويؤكد مواصلة الاضطلاع بالدورين التشريعي والرقابي. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى توجيه تحويلات تونسية بالخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. استنادا إلى الإدارة العامة للغابات، الحرائق تتلف 12 ألف هكتار من الغابات في ظرف 15 يوما، و95% منها أسبابها بشرية، واستعادة المنظومة الغابية بشكل كامل تتطلب قرابة 30 سنة. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية تدعو إلى تسريع الاعتقال الطاقي باختصار الآجال ورقمنة الإجراءات، واتحاد الفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من قطاع الكهرباء والمياه، ويحذر من انعكاساته على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية. المنظمة الفلاحية تدعو الحكومة إلى تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي بهدف الوقوف على أسباب تراجع المردودية رغم كميات الأمطار المسجلة، ويشدد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم. ووزير الفلاحة يؤكد التحديات الراهنة وفي مقدماتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي. إلى غد الجمعة 31 من جويليا تتواصل دورة التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا عبر موقع الخاص بالتوجيه الجامعي، وإعلان النتائج يوم 7 أوت. في العالم، الجيش الأمريكي يعلن إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران بنجاح طالت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري. وكالة الأنباء الإيرانية تعلن إصابة 2 في هجوم أمريكي على جزيرة قشم في مضيق هرمز، وأن البحث جار عن عالقين تحت الأنقاض. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا، لكننا سنضربهم بقوة على أي حال. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي ام.

0: نشر عالم ألماني يسمى ليوبولد فيلدمان كتاباً عن الافتتان أو الفتنة بين الرجل والمرأة، حاول فيه أن يبحث عن حقيقة هذه الظاهرة وأسبابها، لأن المرأة الفاتنة، أي التي تستلفت الأنظار وتشغل القلوب وتثير الحديث بين الناس، قد تكون غير جميلة، ولكن لابد أن يكون فيها رغم ذلك شيء جميل يجذب الأنظار ويشغل النفوس.
1: ومثل هذا يقال عن الرجل الذي يفتن النساء. ويرى الأستاذ ليوبولد فيلدمان أن فتنة الرجل للمرأة في العادة تكمن في شيء لا يحس به الرجال ولا تحس به الكثيرات من النساء، ولكن منهن من يشعرن به وينجذبن نحوه. ولنأخذ مثلا حالة ممثل إيطالي الأصل عاش وعمل في العشرينات، وكانت له على النساء فتنة لم يتمتع بمثلها أحد فيما نعلم. هذا الرجل يسمى رودولف فالنتينو، كانت ملامحه دقيقة متناسقة، وكان شعره أسود لامعا مصقولا كأنه جلد حذاء أسود لامع، وكانت هذه سمة ذلك الوقت في تصفيف شعور الرجال. ولكنه كان صغير الحجم ضعيف البنيان، ويتساءل الإنسان لماذا افتتنت به النساء إلى حد أن أفلامه كانت تجذب الملايين. ويقال إنه عندما مات انتحرت نساء كثيرات، لا حزنا عليه، بل لأنهن كن عاشقات له لا يطقن الحياة بدونه، مع أن معظم هؤلاء المنتحرات لم يعرفنه معرفة شخصية.
0: في رأي الأستاذ ليوبولد فيلدمان أن سر الفتنة في ذلك الرجل هو عيناه، فقد كانت فيهما رقة وحنان وضعف يجذب نساء ذلك الوقت. ومن الواضح أن هذا الرجل لو عاش في وقتنا هذا لما تمتع بهذه الجاذبية، لأن ذوق العصر قد اختلف، واختلفت معه مقاييس الفتنة ومعاييرها.

اختار العالم الألماني ليوبولد فيلدمان ستا من جميلات هذا العصر وأشهرهن في السبعينات، واتخذهن موضعا لدراسته عن الفتنة الإنسانية، وفي مقدمتهن غراس كيلي وجينا لولوبريجيدا وصوفيا لورين. وقال إن العامل المشترك في جمال تلك السيدات هو سحر العيون، ففي عيونهن جميعا نوع من السحر يتمثل في كبر الحدقة وما نسميه نحن بالحور، وهو شدة البياض في بياضها وشدة السواد في سوادها. ومعظم هؤلاء النساء اللائي اختارهن فيلدمان ذوات حدقات ملونة، حتى لولوبريجيدا التي اشتهرت بسواد عينيها يميل لون عينيها إلى اللون العسلي. ثم إن نظراتهن تمتاز بأن الناظر إليها يشعر بحنان ودفء، كما لو كانت الواحدة منهن تنظر إليك نظرة خاصة فيها رقة ومحبة. وهذا هو الشيء الذي يثير الفتنة في القلوب كما يقول فيلدمان، أو لعله السر الغامض الذي يأبى الوضوح ويستحث المفتونين على طرح السؤال الذي لا يحظى برد الجواب.

ذنبي. أي ثار أي ذنبي.

من سهام ويح قلبي من سهام ويح قلبي من سهام.

0: حديث الفتنة والجاذبية والإغراء.
1: يرى بعض الشعراء أن الفتنة تكمن في الشفتين، قال سالم حقي:
0: وحين قال فتاها وفي يديه يداها، يا فتنتي وغرامي ضج الظما وتناها، ما ذر لو أن تلبي هذه الشفاه شفاها، ونلتقي في عناق يروي غليل ظماها، وليس يندم يوما من ذاب في رياها. قالت تحدث قلبا نزر التجاريب همسا: يا قلب ما قال صدق ولا أرى فيه لبسا، ما بالنا نتقيها كأن في الأمر بأسا، وإنني أشتهيها أحلى من الشهد كأسا. وأسلمت شفتيها عذراء تشتاق عرسا، فعب ما شاء منها وطاب بالحب نفسا. وبعد حين أفاقت من نشوة عبقرية وجلة تساءل: ماذا يمور في شفتي؟ ومررت إصبعيها فوق الشفاه الندية: رباه ماذا دهاها في رحلتي الشاعرية؟ هذه الشفاه أراها ليست شفاه صبية، لكن أرق وأحلى شفاه أنثى شهية.
1: شاعر سالم حقي.

0: الفتنة والجاذبية والإغراء.
1: إذا كان الدفء والحنان هما العنصرين الأساسيين في جاذبية المرأة للرجل، وهما يتجليان في العيون خاصة وكذلك في الشفاه، فإن فتنة الرجل للمرأة تختلف باختلاف العصر، كما أنها تختلف في أسبابها. فافتتان الرجل بالمرأة يرجع إلى عناصر دائمة تتمثل في الحنان والرقة، وتتجلى في العينين والشفتين، إلى جانب ما يتميز به ذوق الرجال حسب اختلاف العصور. ففي بعض العصور أحب الرجل المرأة السمينة أو المليئة بتعبير أدق، إلا أن الرجال أحب دائما المرأة الجميلة الملامح المتناسقة الأعضاء الممشوقة القوام، إلى جانب العينين الدفئتين والشفتين المتوهجتين، وهي العنصر الدائم في افتتان الرجل بالمرأة. وما زالت كليوباترا تمثل هذا النوع في التاريخ. وفي رواية كليوباترا نسمع أنطونيو يقول لها إنه يعيش في دفء عينيها.
2: كليوباترا، أي حلم من لياليك الحسان طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان، وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان، هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان.

0: إذا كان افتتان الرجل بالمرأة يرجع إلى ما في عيني المرأة من دفء وحنان، وإلى ما في شفتيها من توهج وإغراء، فإن افتتان المرأة بالرجل يرجع في الغالب إلى إعجابها بذوي الشخصية القوية القادرة على الحماية التي تتميز بالإخلاص والثبات مع الرجولة الكاملة. وقد مر وقت فتنت فيه النساء بالرجل المتمرد الذي يريد تحطيم كل شيء والثورة على كل شيء مع جرأة وعنف واستعداد للتضحية بالنفس، ثم جاء دور الرجل الذي تتمثل فتنته في استهتاره وعدم مبالاته بالنساء مع ولعه بهن في نفس الوقت. قال الشاعر سالم حقي: نعبد الله ونهوى في شفاه وعيون. هذه الفتنة لحن رائع الحسن مبين، هي من نفحات رب الخالقين المبدعين. فاعبدوا الله وصلوا وتغنوا خاشعين، واسجدوا لله في الحسن وعيشوا ساجدين. يا لحسن قد هدانا يا لنا من عابدين.
1: ويرى الشاعر عزة الطيري فاكهة الشوق في صفاء عيني فاتنته، ويشم رائحة العشق من أهدابها، يقول:
0: بعينيك رائحة العشق فاكهة الشوق، طعم الغرام المحال، بكفيك رائحة البرتقال.

أحبك والسهم يثقب جسمي، أحبك والصمت يغتال رسمي، أحبك والشمس فوق الرؤوس، أحبك والليل وجه عبوس، أحبك والخوف عبر الديار بعنف يجوس.

0: الشعر والغناء لا يكونان إلا لفتنة الروح.
1: إن يكن قلبك لا يسمع لحني، فلمن يا فتنة الروح أغني؟

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. مجلس نواب الشعب يصادق على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تراجع المردودية رغم كمية الأمطار المسجلة. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو لتوجيه تحويلات التونسيين في الخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية. في أخبار العالم، سماع دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم وسقوط صاروخ في منطقة سكنية دون معرفة حجم الخسائر وفق ما أوردته وكالة التسنيم الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن أنه أنهى موجة من الضربات على عشرات الأهداف الإيرانية. مجلس الأمن الدولي يجري اليوم أول اقتراع غير رسمي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وارتفاع أسعار النفط أكثر من 6% بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه ضرب إيران بقوة. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، صباح بطعم الشهد وعطر الورد، صباح بصفاء عيني الوليد، مبارك كيوم عيد. أهلا وسهلا بكم إلى رحلة مع الكلمة والمغنى.

مع الفجر هذه النفس يحلو حديثها وتجري على طول النهار جداوله، تفيض مسرات القلوب سعادة ودرب السرور الحر تزهو خلاخله. مع الفجر حدث، ها هو الروض يكتسي جمانا على الأفنان تشدو بلابله، يكاد لفرط الحسن يختال ضاحكا تحييه أنسام فتزهو أوائله. شاعر سالم بن عوض.

كتب محمد فهد الحارثي يقول: لا يأس في الحياة، فقصة النجاح تبدأ بحلم بسيط، وحتى الفشل بمرارته يصنع الحلم الجديد. لا تقتل الحلم، كل قصة نجاح تبدأ بحلم، والحلم حق مشروع لكل شخص، ونحن ننجح حينما نجعل من الحلم واقعا، والإرادة هي التي تصنع النجاح. في كل طريق هناك صعوبات وربما أشخاص يحاربون النجاح، ومواجهة التحديات هي جزء من صناعة النجاح. من يقرأ الترجمات الذاتية للشخصيات الناجحة يلحظ أن معظمهم أبحروا من سواحل الفشل إلى شواطئ النجاح مروراً بمراحل صعبة وأمواج عاتية، ولكن ثقتهم في أنفسهم ورؤيتهم الواضحة لمسارهم قادتهم إلى ترجمة طموحاتهم إلى واقع ملموس. النجاح ينطلق من القرارات التي نتخذها في حياتنا، ومن الواقعية في التعامل مع المتغيرات، والمهارة في استشراف المستقبل والاستعداد له.

أعزائي المستمعين، إن أجمل اعتراف بالنعمة هو الشكر. الشكر على النعمة وإن لم يكن يوازيها فهو كشكر العبد لنعم الله تعالى عليه، فنعم الله تعالى كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

يقول الدكتور كمال الحنون: تكونت فكرة حماية الطبيعة بواسطة إقامة المحميات، وأصبحت تتجسد في الحياة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. أول محمية كانت في أوروبا، وهي غابة فونتنبلو قرب باريس، وقد تم بعثها من قبل الدولة في عام 58 و800 ألف بمبادرة من قبل مجموعة من الفنانين الفرنسيين. والاهتمام بالبيئة ضرورة من مقومات الحياة السليمة المتوازنة، وحفظها يعد من مشمولات الإنسان حيثما كان، لأنها تعني محيط عيشه وصحته النفسية والجسدية على حد سواء.

يقول أحد خبراء البيئة إن الماء هو الهاجس البيئي رقم واحد. مع الانفجار السكاني يزداد استهلاك كل شيء، وفي المقدمة المياه التي تصنع الحضارة، بدءا من زراعة تغطي الاحتياجات إلى صناعة تخلق التقدم. يشير تقرير لأحد خبراء البيئة أن الطيور تمثل مؤشراً جيداً على مدى ما تتمتع به البيئة من صحة بشكل عام، ولذلك وقع الاهتمام بحماية الطيور النادرة في العالم.

0: حضنه نايم في لذة أحلامه أحلامه أحلامه.
1: إن علماء من اليابان نجحوا بعد 30 سنة من الأبحاث في تطوير 3 وردات ليصبح لونها أزرق. فإلى أين يقودنا العلم؟ وهل هناك قوة تحد من هذا التدخل في مسار الطبيعة؟ ولو أعطيت الوردة أن تختار لفضلت أن تبقى عنوان قصيدة يكتبها شاعر ويهديها إلى صديقته، أو نغما شجيا يشدو به صوت جميل، أو لوحة فنية تشرق بمرح الألوان، أو رمزا للصداقة والمحبة؟ هل ستفرح الحبيبة عندما تصلها باقة ورد زرقاء؟

تقول إحدى الدراسات إن الأشخاص الذين يحصلون على ساعات نوم قليلة يشعرون دائما بالجوع رغم أنهم يتناولون كميات كافية من الطعام. وقد كشفت الدراسة أن السهر يزيد من مستوى هرمون الجوع ويقلل من مستوى هرمون الشبع في الجسم، كما تقول إن النوم المبكر قد يكون عاملاً أساسياً في المساعدة على خفض الوزن، إذ أن قلة النوم تؤثر على الهرمون الذي يتحكم في شهيتنا.

عزيزي المستمع، فكر اليوم وأنت تنزل إلى السوق لشراء بعض الأغراض أن تشتري كتاباً أو مجلة. نعم، كتاباً أو مجلة، واحرص أن يراك طفلك أو طفلتك وأنت تضعها على الطاولة. أشعرهم أن مع غذاء البطن لابد من غذاء العقل حتى يكبروا وفي وعيهم سنة حميدة تعلموها عنك، وهي الاهتمام بالكتاب. هكذا سيظل الكتاب يحافظ على مكانته إلى جانب وسائل المعرفة الجديدة التي لا ننكرها، ولكن لا نقبل أن تنسينا الكتاب أو المجلة، فهما خير أنيس. يقول الشاعر: أسواقنا فيها غذاء جسومنا، وهوى البطون فواكه وطعام، ولدى المجلة من غذاء عقولنا، والروح ما تسمو به الأحلام.

أحسن بالإنسان أن يصبر عما يشتهي، وأحسن منه ألا يشتهي منه إلا ما ينبغي.

قيل الكثير في الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، وتحقق الأمل بعد اليأس. ومن جميل ما قيل في ذلك: كم من أمر تضايقت به فأتاني الله منه بالفرج. وقيل: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا اشتد عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. أجمل الجمال أخلاق وأدب، ولا حسن لمن لا أدب له. لذلك قيل: ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى في أدبه، وبعض أخلاق الفتى أولى به من نسبه.

0: فيها بسمة.
1: أمي ما أجملها وما أنبلها وما أعظمها كلمة تنطلق من أعماق القلب صدقا ووفاء، وتنطقها الشفاه تعبيرا عن الحب الكبير. إليها وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وربت وذاقت طعم السهر والحيرة والخوف والانتظار. إليها وهي التي حرمت النوم في سبيل راحتنا. إليها وقد آثرتنا على نفسها ولم تحرمنا من أي شيء. إليها وهي تضحي حتى نشب وننع ويشتد عودنا. إليها وهي تنتظر بلهفة وشوق نتائج كل امتحان نجريه. إليها وهي العطف الكبير نهدي كل ذرة حب فينا، نهب لها الطاعة والإخلاص والوفاء. إنها القلب الذي ينبض وفي كل نبضة تطلع كلمة أمي.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم لا نعتقده ثقيلا على نفس المسلم ولا على قلب ينبض وسط زحام الحياة وماديتها، بل هو من صميم العقيدة وتذكرة للمؤمنين، إنه موضوع محاسبة النفس. تخيلوا أعزائي، لو أن شركة اتصالات مثلا أرسلت لكم في نهاية الشهر كشفا دقيقا بكل ثانية تواصلتم فيها وبكل مليم صرفتموه، بالتأكيد سنراجع الكشف بدقة لنعرف أين ذهبت أموالنا. ولكن ماذا عن كشف حساب العمر؟ ماذا عن الأيام والساعات والأنفاس التي تذهب ولا تعود؟ العالم اليوم يعلمنا كيف نحاسب الآخرين، كيف ننتقد، كيف نراقب عيوب الناس في وسائل التواصل، لكن الإسلام يقلب الآية ويأمرنا بأعظم أنواع الشجاعة، أن تنظر في المرآة وتحاسب نفسك أولا. يقول الله تعالى في سورة الحشر بأمر صريح وواضح، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غدا ليس الأسبوع القادم، غدا هو الآخرة، هو الوقوف بين يدي الله. عن قتادة أن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه، والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع آخر آخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه وعن مصرفه. وقد دل على وجوب المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظروا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل القوي الشجاع، كان يمسك نفسه ويقول كلمته الخالدة التي يجب أن نكتبها بماء الذهب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. وكان النبي يرشدنا إلى ميزان الذكاء الحقيقي فيقول: الكيس، أي الذكي العاقل، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. المحاسبة يا أعزتي ليست جلدا للذات، وليست دعوة للإحباط واليأس. المحاسبة هي عملية صيانة دورية لقلبك، مثلما تأخذ سيارتك أو هاتفك للصيانة حتى لا يتعطل فجأة، أنت تحتاج لجلسة صيانة مع روحك حتى لا تفاجأ بنهاية العمر وأنت مفلس روحيا. أن نحاسب أنفسنا، أي أن نضعها على ميزان الشرع، هل توافق أفعالنا ما أمرنا به رب العالمين في كتابه العزيز؟ هل اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا مع الخلق؟ هل التزمنا بأحكام الشريعة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ هل تجنبنا الفواحش والمنكرات وأقمنا أمر الله في حياتنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي عملنا ومعاملاتنا؟ أعزائي، خطوتنا العملية لنتدرب على هذه العبادة المهجورة الليلة قبل أن تغمض عينيك وقبل أن تتصفح هاتفك للمرة الأخيرة، امنح نفسك 5 دقائق فقط من الصمت المطبق. اسأل نفسك 3 أسئلة: ما الذي فعلته اليوم وأفخر به أمام الله؟ ما هي السقطة أو الكلمة التي تجرأت بها اليوم وتحتاج الاستغفار فورا؟ وكيف سيكون غدي أفضل من يومي؟ قد تسأل كيف أبدأ؟ أختم معك بهذه الإجابة عن ابن القيم الذي وضع منهجا للتدارك والمحاسبة: فأول البدء بالفرائض، فإذا رأيت فيها نقصا تداركه، ثم النظر في المناهي، فإذا عرفت أنك ارتكبت منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات، ومحاسبة النفس على الغفلة، وتدارك ذلك بالذكر والإقبال على رب السماوات ورب العرش العظيم، ومحاسبة النفس على حركات الجوارح وكلام اللسان ومشي الرجلين وبطش اليدين ونظر العينين وسماع الأذنين. ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ نسأل الله لنا ولكم أن يهدينا إلى الحق وسواء السبيل. نلقاكم بخير في الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس النواب الشعبي يصادق على عقد قرض من البنك الإفريقي لتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2027 وفق ما نص القانون حسب وزيرة المالية. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. أكثر من 200 من الكفاءات التونسية يستفيدون من برنامج تكوين متخصص لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. إطلاق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في الأمن الحيوي وتلقيح وترشيد استعمال المضادات الحيوية. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، ودعت الوزارة الراغبين في الترشح للاطلاع على شروط وأجل المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي المنشور على موقعها الرسمي ومنصة الأسرة على شبكة الإنترنت. في أخبار العالم، مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الهجوم على جزيرة قشم فجر اليوم. الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة ب5 صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات. والجيش الإسرائيلي يضغط على القيادة السياسية للحصول على موافقة لتنفيذ عملية تستهدف أنفاقا تابعة لحزب الله في منطقة علي طاهر جنوب لبنان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. أهلا وسهلا بكم على موجة إذاعتكم لذاع الوطنية التونسية من شارع الحرية. توصلكم أحلى تحية من فريق قام بكري اليوم، شكون معاكم كيما كل يوم للتسعة متاع صباحا، ونسوكم نرافقوكم ونفيقوا معاكم زيدا حتى للتسعة. معنا اليوم ألفا بشير مقدم الكونسوليت في الإخراج الإذاعي، حميد الورغي في التنسيق، ومعنا سمية الزواوي في الإخراج الرقمي. ثم أغلى مستمعين مرحبا بكم، رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، نبيل عبيد. تتمنى لكم إن شاء الله أحلى صباح وأسعد يوم لكم الكل وين ما يوصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية.

وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها

نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شأننا كله، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا

0: بابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة.
4: صباح المحبة، صباح العشرة، صباح التوكل، صباح الرضا والسكينة وراحة البال. كل واحد فيكم يسمع فينا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 6:15 على موجاتنا اليوم الخميس 30 جويلية 2026، 15 صفر 1448 أوقات الصلاة. بالنسبة لليوم صلاة الصبح كانت في 3:41، الظهر منتصف النهار و33 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:15، صلاة المغرب 7:30، وصلاة العشاء في الساعة 9:10. ربي يتقبل منكم جميعا. اليوم الشمس في بلادنا شرقت في 5:23، غروبها يكون 7:27. نهارنا طوله تقريبا 14 ساعة و4 دقائق. إن شاء الله نهار كله أخبار باهية، كله موجات إيجابية، كله طاقة باهية، قلب صافي، خاصة أنه اليوم هو اليوم العالمي للصداقة. دمتم أصدقائنا ودمتم أوفياء لهذه الموجات، وإن شاء الله استفاقة طيبة لكم الكل وانطلاقة مكلة بالنجاح لكل واحد يسمع فينا توا. وكما العادة، وقبل ما ندخلوا في غمار الجري والخدمة والسخانة زيدة، خاطر صباحتي معك السكينة والهدوء والنسمة الباردة، نسمع معاها دعوة من القلب إلى القلب لكم الكل.
5: دعي وتخير.
6: يلي فيق من النوم يراك في الخير تعوم، ويبعد عليك ربي كل هموم. الله يسهل طريقك هالصباح المبروك، الله يسهل رزقك، الله يرزقك برفيق وقت الضيق. برا ان شاء الله وين تقبل تربح، برا ان شاء الله يسعد قلبك هالصباح وينور وجهك على قد ما هو منور. برا الله لا يوريك ما يحيرك ولا يشغلك بال، بجه الرب الرحمن ويسهل رزقك هالصباح المبروك. اللهم امين يا رب العالمين.
5: دعي وتخير.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: نحن ديما معكم وين ما كنتم. مرحبا بكم، نهاركم طيب، نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد. مستمعينا الكل، الطقس في بلادنا اليوم كيفاش مش يكون؟ درجة الحرارة نبدأ بها، هي اليوم الحرارة بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، بين 36 و 40 درجة ببقية جهاتنا. في الجنوب، أقصى الجنوب توصل اليوم ل 42 درجة. اليوم الريح تكون من القطاع الشمالي، من بعد شوي شوي تمشي للقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية جهات بلادنا. الطقس اليوم مغيم بأغلب الجهات، أحيانا كثيف السحب، وين في المناطق الساحلية للوسط والجنوب فما إمكانية لنزول بعض الأمطار المتفرقة. وين بالضبط؟ 7.5 نعرفوا. البحر اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب بالشمال. هذه فكرة أولى، أعلى طقس اليوم توا 26 دقيقة للي يسأل على الوقت.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يعيشها ويحميها. لشكون نقولها؟ نقولها للصديقة، صديقة صحيحة وصدوقة، لأنه الصديق هو رزق وصحة ليه اللي خرج من الدنيا هذية بصديق صحيح. فما أشخاص لا تجمعنا بيهم حتى صلة الدم، لكن يوليو جزء من حياتنا، يوليو عائلة أخرى يسكنوا القلب. هما اللي تلقاهم وقت اللي الأيام توريك الثقل متاحة، هما اللي يشاركونا الفرحة قبل الحزن ولا المحنة، هما اللي يعطيونا شعور بأنه الحياة محلاها لأنه تلقاهم واقفين ديما معاك. في 30 من جويلية من كل عام كما اليوم العالم يحتفل باليوم العالمي للصداقة، مناسبة أقرتها الأمم المتحدة للتأكيد أنه الصداقة ما هيش مجرد علاقة اجتماعية، هي جسر للمحبة، للتفاهم، للسلام بين الناس وبين الشعوب. شكون الصديق الحقيقي؟ ما يقاسش بعدد اللقاءات وإلا بالهدية اللي قدمها لك، هو يقاس بصدق المواقف هذيك اللي تتك عليه وقت اللي تتعب شوية، السند اللي يفرح لنجاحك، اللي يقف بجنبك، اللي تلقاه في الشدائد، اللي وقت اللي عقب الليل ما تلقى لشكون تحكي تسمح لروحك مش تهز تليفون وتكلمه، هو اللي يقول لك الكلمة الطيبة في الوقت اللي أنت في أمس الحاجة لها. الصديق هو اللي ما يتبدلش عليك حتى كان الدنيا تتبدل، هو اللي ديما معك في هذا الصباح. إن شاء الله يا ربي كل أصدقائنا يكونوا لباس صديقتي صدوقة. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. قولونا انتوما خرجتوا من الدنيا بصديق صحيح، والله يجيرنا الكل من خيبة الأمل في الصديق، لأنه وقت اللي تحط مكانة عالية الإنسان في حياتك ويكون الأقرب ليك ومن بعد فجأة تقابله ويولي كل غرباء، يذهلي من أكثر الحاجات اللي توجع. كل عام والأصدقاء صحاح بألف خير، وكل عام والمحبة تجمع القلوب، وكل عام والعشرة طيبة بيناتنا. انتوما أصدقاء الإذاعة الوطنية اللي ترافقونا كل يوم، مرحبا بكم. حافظوا على أصدقائكم لأنه بالحق محليه كيكون عندك صديق صحيح.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
3: إذاعتكم إذاعة الناس الكل وتوينس الكل، وهذا صباحكم زيدا صباح الناس الكل. يوم سعيد للجميع، شكرا على تفاعلاتكم المزينة هذا الصباح اللي متنجم كان تعطينا طاقة إيجابية كبيرة برشا. محجوبي خدوجة مرحبا، سلوى شوشين عايشك محلى كلامك، مرحبا بنورة جمازي، مرحبا بسامية، مرحبا بسمير فراوة، وأيضا ناجح بن ناصر تحية كبيرة لكم. أحمد الزواوي صباح الخيرات ليك، صباح الورد والفل والياسمين والرياحين، الكل واحد فيكم إن شاء الله صباح القسم والرزق والفرحة والعشرة الطيبة، صباح الكلمة الباهية، صباح إن شاء الله كيما تحبوه انتوما وكيما قلوبكم. تابعونا نحن هوني للتسعة، وهاو شنو حضرنا لكم.
1: تبعني
3: الساعة هذه وصلنا فيها لستة وستة وثلاثين دقيقة، واحدة واحدة نوصل لنشرة الأخبار اللي تسبقها ديما فيروز في كوكتيل اخترناه بدقة مش يكون يليق بكل مستمعينا. بعد الأخبار نرجعوا اليوم فقرة السلامة المعلوماتية، الفقرة القارة مع وكالة السلامة السيبرنية، نحكيو فيها على شحن الهاتف الجوال متاعنا. مرات وخاصة نحن اللي ديما نستعملوا تليفون تحت شارج، تدخل تشارجيه في أي بلاصة، في قهوة، في مطعم، تستعمل الواي فاي زيد المحلول وقت اللي تلقاه في فضاء عمومي، شنو المخاطر اللي تنجم تجينا اذا نحن نشارجيو تليفونا في اي بلاصه؟ هذا نعرفوه بعد السبعه. السبعه ونص كالعاده نشره جويه مفصله فيها اخبار الطقس لليوم وللايام الجايه، مش هكاك تبرمجوا نهايه الاسبوع وتعرفوا بالضبط شنو تنجموا تعملوا. في حدود 8 غير 4 نحكيوا على فتح باب الترشح للاستفاده من منح صندوق البحر الابيض المتوسط، هذوما منح تتعطى لشنو نعرفوا. 8 غير 4 كما قلنا مش نفهمه. سنة 2026 الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة في تونس مش تعطينا تفاصيل المنح هذه اللي تنجموا تترشحوا للاستفادة منها. الرياضة وأخبارها ما تفوتكمش كالعادة، 8 غير درجين يجي موعد الفلاش سبور، بعد موجز 8 نرجعوا اليوم نحكيوا على الطاقات النظيفة من جديد، لأنه موضوع الساعة ولأنه كل واحد فينا ما زلت عنده مجموعة من الأسئلة. اليوم يجيوا بحذينا المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، خلنا نفهموا معاهم بعد الجلسة اللي صارت في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبعد الانقطاعات الدورية متاع الكهرباء، اليوم وين ماشيين وكيفاش نستعملوا الطاقات النظيفة. ثم سألتوا زيدة خاصة مستمعينا اللي تبعوا فينا من خارج حدود الوطن وتحديدا من إيطاليا، اليوم مش نرجعوا نحكيوا على إلغاء السفرات اللي تجي من روما عن طريق البحر من ميناء شيفيتا فيكيا. شنو الحكاية؟ شركة تونسية للملاحة من جديد تكون معنا اليوم مش تعطينا التفاصيل، ونختموا بالطريق وإن شاء الله طريقكم مسهلة وطريقكم سلمة وطريقكم آمنة وتكون ثنية خفيفة مع الإذاعة الوطنية نقصروها عليكم. نختموا مع فقرة السلامة المرورية مع الخبير في السلامة المرورية عماد الطويل، ومع هذا الكل برشا أغاني إن شاء الله تعجبكم. توا 6 و 38 دقيقة للي يسأل على الوقت.

6:42 دقيقة. يومكم سعيد مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. نحكي شوية على الأطفال، لأنه مرات تلوش قصة مش تشريها لولدك، وإلا طريقة مش تخليه هكا يبدع وتزيد الإمكانيات متاعه، لأنه الأطفال فيهم طاقة كبيرة، يلزمك وقت مش تكتشف الطاقة هذيك في مختلف المجالات، شعر، رسم، نثر، في أي مجال من المجالات. فتحير ساعات الإنتاجات الموجهة للأطفال تلقاوها بسهولة ولا لا؟ ما نعرفش الإجابة متاعكم، لكن في كل الحالات اليوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن فتحت باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة إلى الأطفال. الوزارة تقول اللي أي واحد ينجم يشارك في الترشح هذية للتأشير على أي حاجة مش تتقدم لفائدة الأطفال، لدعم الابتكار، للارتقاء بالجودة متاع المحتوى التربوي، لضمان أيضا الملائمة متاع البرامج والمعايير اللي تقدم لفائدة الطفل اليوم، لأنه الأطفال اليوم بالحق قاعدين يتبدلوا. الإجراء هذية يرمي إلى تشجيع إنتاج موارد بيداغوجية مبتكرة تتقدم بجودة عالية وتراعي الخصائص العصرية الأطفال اليوم. وتلقاو على البلاغ هذية أيضا الطريقة مش تقدموا الترشح متاعكم والوثائق المطلوبة للترشح. كل مترشح يلزم يعمر بطاقة بيانات تلقاوها على الويب، وتلقاوها في الليدوليان زوز عناوين الإلكترونية اللي مش نحطوها مع الخبر هذية. بعد تصير دراسة الملفات متاع الترشح، وأكيد مش يتم إعلام المتميزين، لأنه اليوم في أمس الحاجة نحن لمواد بيداغوجية ذات جودة عالية، وخاصة تمشي نحو الرقمنة، لأنه اليوم هكا الأطفال من غير ما نستغنيو ديما على الكتاب وأهمية الكتاب. بعد لحظات من الآن مش يكون الموعد مع فيروز، لكن قبل المستجدات في تونس في عناوين تجيكم تفاصيلها مع نشرة أخبار السبعة. مجلس نواب الشعب صادق على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والازدراد لدعم الميزانية، أيضا الانتفاع بطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 مش يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من غرة جانفي 2027، هذايا اللي نص عليه القانون حسب وزيرة المالية سيدة مشكات سلامة. نلقاو زادة في نشرتنا أكثر من 200 من الكفاءات التونسية قاعدين يستفادوا من برنامج تكوين متخصص لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما مش نحكيو على إطلاق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في الأمن الحيوي والتلقيح وترشيد استعمال المضادات الحيوية. أخبار العالم زادة تلقاوها في نشرة أخبارنا بكل تفاصيلها. ملا بقاو معنا، نحن نرجو بعد نشرة الأخبار.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم.
4: برشا ناس مرضوا من الدلاع وبرشا دلاع ممروج ومرضوض. السبب معروف، الدلاع محطوط منه للشمس مش مغطي في طنبك القايلة، وإلا يتهز من بلاد لبلاد في كاميونات بلاش غطاء. هالقشرة أشي يظنوها حجر، راهي حية تتأثر بالسخانة والهزان وتتشقق، لذا ما نشريه إلا الكعبة النظيفة اللي ما فيهاش حتى ضربة وإلا خدشة.
3: الدكتور حكيم.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية ولتمويل الاستثمار. مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعاً خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وفي العالم، تكثيف الضربات الأمريكية على إيران والولايات المتحدة تستبعد استئناف المفاوضات في الوقت الراهن. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وتبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار ستخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أوضحت وزيرة المالية مشكات سلمى الخالدي أن القرض المعروض يعد قرضا سياديا، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030.
7: المفاوضات بدأت بأكثر من 9%، والمرور من 9% إلى 5% راهو اقتضى منا مجهود غير عادي. ماذا بينا رانا خدمنا على أقل من هذيك، لكن هذيك النسبة المثلى واللي هي تقريبا تتساوى مع النسبة اللي خذيناها بالنسبة للقروض في 22 وفي 24. وراهو نأكد الاقتراض هذا جزء كبير منه باش يمشي في الاستثمارات، باعتبار باش نبداو في تنفيذ المشاريع اللي هي تقريبا سواء المشاريع العمومية وإلا المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية اللي مررتوه. دونك هذا الكل باش يتخدم في سنة 2026.
6: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تراجع المردودية رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم. عضو المكتب الموسع لاتحاد الفلاحة محمد الرجيبي:
8: ما لاحظناه بالنسبة للموسم هذايا هو تدني خاصة على مستوى المردودية، وبالتالي دعينا صوت الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى تقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة. أرقام لفتة صوت الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15-20% على مستوى الإنتاج، ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص متاع 10%. لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذا. أما بالنسبة للمرور بطبيعة الحال للموسم القادم، هذه دعوتنا احنا بطبيعة الحال نقول حسن الاستعداد هو اللي يعطينا انطلاقة متاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية.
6: وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027 وضمان توفير مستلزمات الأسمدة الكيميائية الأساسية للإنتاج الفلاحي في الأجال المناسبة، انعقدت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ. واستعرضت اللجنة وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني، هذا إضافة إلى تقييم مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة في الأجال المناسبة. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تشهد أشهر أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية. توقعات تتطلب المزيد من اليقظة والاستعداد للتداعيات المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الفلاحة، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس المختص في الشأن المناخي حمدي حشد.
5: في علاقة بالتواصل ارتفاع درجة حرارة شهر أوت وسبتمبر أكتوبر، هذا متوقع. النسق الحراري يبدأ الانحسار تدريجيا في تونس بدءاً من شهر نوفمبر، درجة الحرارة كنا نوعاً ما معتدلة. في القادم الأيام ممكن درجة سترتفع أعلى بقليل من المعدلات العادية، لكن لن تتكرر موجات الحر. هو تقريباً سوف تكون مع موعد اكتفائي أو مع بعيد فيلينيو التي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على مناخ كوكب الأرض بصفة جذرية. درجة الحرارة في الفترة تساقطات مطارية على عالم المعتاد أو خارج أوقاتها أو بنسق أعلى ممكن تفوت 26-27 درجة ثلاث فصل الشتاء. هذا اللي يجب على الأقل التحذيرات فيه فلاحيا على الأقل، وعلى مختلف كل الأصعب الاقتصادية وجود الجهوزية المسبقة للتعامل مع فصل الشتاء والخريف قادمين، على الأقل فلتكون هناك الآن بعض التدخلات الاستباقية وحماية المدن على الأقل صيدلات، هذا من جانب، وكذلك على الأقل تحذير خطط توارئ مناخية.
6: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييما لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لتبلغ قيمتها 31.718 مليار، وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها إحداث أكثر من 22.500 موطن شغل بزيادة 45.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نظم ديوان التونسيين بالخارج أمس الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج في إطار سلسلة ندوات يعكف على تنظيمها في مختلف الأقاليم، والتي تبحث فرص دفع هذه الجالية التونسية في الخارج إلى تعزيز استثماراتهم في تونس، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية للديوان بولاية تونس أميرة الصحبي.
9: الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثاني ضم ولاية تونس، منوبة، أريانا، بنعروس، زغوان ونابل. الندوة هذه ضم زوز محاور. المحور الأول هو قطاعات الواعدة بولاية الإقليم الثاني، يعني فرص استثمارات التونسيين بالخارج. والمحور الثاني هو تعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج وحسن توظيف تحويلاتهم المالية في الاستثمار المباشر. عنا أيضا فضاء إعلامي حاولنا أن نشاركه هي الدولة، واللي تقدم في خدمات للتونسيين التونسي المقيم بالخارج. صارت نهار 23 جويليا في تطاوي بالنسبة للإقليم الخامس، أيضا في بنزرة إن شاء الله نهار 4 أوت، وفي القروان نهار 6 أوت.
6: رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أسلان بن رجب دعا من جانبه إلى توجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة.
10: كل سنة التحويلات ترتفع، لوصلت في 2025 ل 8.8 مليار دينار، دو رقم مهم ياسر، خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها. هذه أنشطة تخلق الثروة، أنشطة تخلق مواطن الشغل التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج يقع الاهتمام بها بطريقة كيفاش نجموا نفهموها، وين ماشية؟ ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري، في توسيع عقارات موجودة عائلية، في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، باش كيحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في ايطاليا في فرنسا في تركيا، وانما يحطهم في تونس ويعرف انه بعد سنه شنو المربح اللي حققهم. استثمارات التونسيين بتونس احسن وديعه للبلاد التونسيه، بحاجه اليوم اكثر من اي وقت مضى بودائع بالعمله الصعبه.
6: بمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، وتناول اللقاء جملة من التحديات من بينها الأمن السبراني والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب ملف الهجرة غير النظامية.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
6: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وأعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. وتزامنا مع ذلك نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألفة بشير، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية ولتمويل الاستثمار. مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وفي العالم، تكثيف الضربات الأمريكية على إيران والولايات المتحدة تستبعد استئناف المفاوضات في الوقت الراهن. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: جوا السحارة
1: مليارة وحلوة وسحارة تتبارى بخفة وشطارة تغذيها قلبي العمارة
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
3: صباح الفل للناس الكل صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا ومستمعاتنا مرحبا بكم هذه ساعتنا الثانية بعد لسمعنا مغيارة وحلوة وسحارة بصوت السيدة نعمة توا نمشيو للسلامة السيبرنية مع تمنياتنا بسلامة للجميع في كل المجالات السلامة السيبرنية ونحن نستعملوا في تليفوناتنا مرات الشارج يطيح ولازمنا نشارجيو سواء كنا مسافرين ولا كنا خارج البيت ومعناش المزود بالشارج الباور بانك نتلزو ان نستعملوا وسائل موجودة سواء كانت في المقاهي او المطاعم او في المطارات وفي بلدان اخرى نلقاوها حتى في وسائل النقل العمومية من قطارات وحافلات زعم هذية ينجم يأثر على سلامتنا ينجم يخلي المجال انهم يخترقوا البيانات متاعنا هذية مش نعرفه من عند سي محمد علي بن مبروك
4: السلامة السيبرنية
3: فقرة قارة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية سي محمد علي صباح النور
5: صباح الورد والياسمين
3: مش نحويلك
5: الحمد لله
3: فما شارج في التليفون ما ونحكيه على راحتنا
5: ايه فما
3: ماهوش طايح الشارج كي تيح الشارج
5: الشارج مش ضل ديما الشارج متوفر
3: في الدار بالطبيعة
5: اكيد
3: في الدار علاش كي نستعملوا الوسائل هذيا ينجم يمثل خطر بالنسبة لينا
5: اكيد جدا معناتها واحد في وقت اللي يفر ينجم يتيح في حالة انه الشارج متاع التليفون متاعه يتيح ولا يستحق انه باش يدخل الشبكة واي فاي مجانية حتى الحالة هذوما ديما يتعرض لهم المسافر
3: هنا كل يوم نتعرض لهم ما غير ما نسافر ديما شارج تاح اي اختر ان نستعملوا الواي فاي العام هذايا اتفقنا فيه انه هذايا خطير لانه ما غير متباس ما غير حمايه لكن اني نشارجي عمري لا توقعت انه تكون حاجه خطيره
5: اكيد جدا نعرف انه اليو اس بي هو اللي يستعمل لنقل الكهرباء والبيانات زوز مع بعضهم راه وفي أغلب الأماكن العامة تكون هذه المناف مخصصة للشحن فقط لكن ينجم يكون معناتها نتيح في حالة أنه ينجم يطلب منك نقل البيانات هنا وقت اللي أنت تحط احنا الكابل متاعك في البور USB يعطيك ليزوبسيون معناتها تقوم بنقل الكهرباء فقط ولا نقل الكهرباء والبيانات معا هنا واحد المستعمل يجب يكون منتبه ديما يحاول انه يختار الاوبسيون الاولانيه هي نقل الكهرباء فقط خاطر ما تعرفش انت شكون وراء البور يو اس بي نجم يكون واحد هكاك تحط الكابل يو اس بي هو يقوم بسرقه المعطيات المسجله عندك في القرص الصلب اللي في الهاتف الجوال نتاعك
3: اما سي محمد علي الاوبسيون ذي مش ديما تخرج راه ما يسالكش ديما ماني جربت حطيت يو اس بي مش نشارجي ما تخرجليش السؤال ما يخرجليش اللي كنت تحكي عليه هل أن الكهرباء فقط أم نقل بيانات نحط نشارجي نورمال ما يسألنيش تليفوني معني
5: هنا تكمن الخطورة هنا ننصح هو أنه يضلي معك الباور بانك متاعك خير وإلا عندك هاتف احتياطي إذا ما عطاكش التليفون متاعك ما خرج لكش ليزوبسيون وكل أنت دخلت الكابل ماذا بيك ما تستعملش معنى البور USB دي حتى ما تعرفش أنت شكون وراء
3: فهمتك استخدام ما يسمى بالفي بي ان ساعة شنو خلينا نفسروها للناس وهل هذا يوفر حماية كافية؟
5: الفي بي ان هو انك تلقى تمر الى شبكة الانترنت بطريقة خصوصية معناتها تلقى اثنية اخرى معناتها ماهيش عمومية تكون معناتها مشفرة للولوج الى شبكة الانترنت الفي بي ان مش بالضروره يكون معناتها محمي انت والمزود اللي يعطيك الخدمه هذه مثلا شكون يستحق للفي بي ان كيف زاد حتى الاسفر زاد يستحق للفي بي ان نقولوا احنا اذا هو في موظف في شركه باش يدخل للفي بي ان اللي تابع الشركه نتاعو دونك لهنا يعرف شكون المزود شكون وراء الفي بي ان هذه لكن كي انت ما تعرفش شكون المزود نتاع خدمات الفي بي ان مش بالضرورة أن تكون حتى ولو يقول لك نعطيك مثلا طريقة ولا ولوش إلى شبكة الانترنت بطريقة مشفرة ومعطياتك محمية، مش بالضرورة أن يكون كلامه صحيح.
3: باهي، فما ناس تسمع فينا يقول لك شنو هي الفي بي ان بالضبط، نجم تفسر هنا؟
5: الفي بي ان هو احنا فيرتوال برايفت نتورك، شبكة معناتها افتراضية خاصة.
3: شبكة افتراضية خاصة تتصب صبين في التليفون ولا هي موجودة فيه ونحن نفعلوها؟
5: لا، نقولوا احنا تقوم بتثبيت برمجية خاصة
3: تتصب، معناها
5: تتصب عندك في التليفون وتدخل بها للانترنت عن طريق الشبكة الفي بي ان.
3: نجم توفر لنا حماية لكن مش 100%.
5: مش 100%، إذا نعرف شكون المزود أول حاجة. واضح. مش أي تطبيقة باش تكون معناتها ترستد، مش نعطيوهاش ثقة 100%.
3: عمرك لا تعطي الثقة 100% أبدا. هل أنه تختلف المخاطر حسب الهواتف ما بين الأندرويد والآيفون وانتي تشارجي في مكان عمومي ولا كيف؟ لا. كيف
5: كيف كيف، ما فما حتى فرق، معناتها نقولوا احنا فما كل كتيوريم ماتيماتيك، نقولوا احنا تو سيستيمي فيلنيرابل،
3: أي منظومة

0: يكون بالقرص، ونجم يدخلوا حتى القرص نجم يدخلوا في مسابقات وشكون بيراتي أكثر أجهزة في العالم.
1: زيدة
0: أي.
1: تنافس على القرصنة، من الأفضل؟
0: شكون من الأفضل وشكون عنده، يقولوا احنا أكثر أجهزة تم قرصنتها في العالم، يتنافسوا على الحكاية دي.
1: معناها النصيحة اللي نختموا بها، خلي ديما معاك الباور بانك، شارجي تليفونك في الدار ولا في خدمتك، ما نتصورش ما عندناش قراصنة في الخدمة، وديما عندك الاحتياطي، وما تستعملش اليو اس بي في أماكن عمومية، في مطارات، في قطارات، في حافلات، وانت مسافر هكاكا مش تأمن معطياتك وبياناتك. يعطيك الصحة.
0: حتى الفي بي ان لازم تتأكد من مزود انت خدمة الفي بي ان،
1: تتأكد من خدمة الفي بي ان. يعطيك صحة، شكرا ليك سي محمد علي، يومك أسعد الأيام إن شاء الله. كانت هذه فقرتنا حول سلامة سيبرنية.

0: أحوال الطقس.
1: اللي يسأل على الوقت نقوله له توا 7:30، ونحن في 7:30 ديما نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي مش نعرفوا أحوال الطقس. ومعنا اليوم أنيس السطوري. صباح النور أنيس.
2: صباح الفل والياسمين مدام نبيلة، تحية ليك والأوفية الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بيك. نحن استمتعنا بهكا أجواء منعشة ليلا وفجرا، من بعد خلال اليوم كيفاش مش يكون الطقس؟
2: الحمد لله انخفضت درجات الحرارة، نجم نعطيك حتى حرارات الدنيا معناها فجرا اليوم كانت في حدود 20 درجة في سليانة تبرقة بيجة والكيف، 21 درجة في تالا، 22 درجة جندوبة، 23 في القصرين زهوان، 25 في نابل تطاوين رمادة والقيروان، 26 في جابس وقفصة قبلي نفيذة صفاقس وحتى تونس قرطاج، 27 في قبلي مدنين المنستير، 28 في المهدية، وكان 29 درجة في جربة. هذوما الحرارة الدنيا اللي سجلناها ليلة أمس وفجر اليوم. اليوم باش تتواصل درجة الحرارة القصوى دون المعادلات العادية، يعني باش تكون تقريبا 30 و34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل 41 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. مع العلم يوم أمس كنا سجلنا 33 درجة في تونس العاصمة كحرارة قصوى، اليوم ننتظره 34 درجة. في معاد ذلك اليوم إن شاء الله بتكون سحب قليلة على كامل البلاد إلى طقس مغيم جزئيا، ثم فما إمكانية تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر وآخر النهار، معناه ممكن تعطينا بعض الزخات المطرية تكون عموما ضعيفة ومتفرقة.
1: وين سي أنيس؟
2: في المناطق الشرقية الساحلية الشرقية، معناه من بداية من جهة الوطن القبلي إلى غاية صفاقس. اليوم إن شاء الله الريح بتكون من القطاع الشمالي على كامل البلاد، ثم تتجه من القطاع

0: القطاع الشرقي في الوسط والجنوب بعد الظهر تكون معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر من مضطرب إلى متموج بالسواحل الشرقية، يكون قليل الاضطراب بالشمال. درجة الحرارة ليلا ما زالت نجم نقوله منخفضة نسبيا، باش تكون عموما بين 25 و29 درجة على كامل البلاد، وتكون بين 20 و23 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. ثم يوم الغد إن شاء الله سحب قليلة على كامل البلاد، الريحة باش تتواصل من نفس الاتجاه شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، ممكن تكون مثيرة للربال والأتربة آخر النهار وأثناء اليوم، معنى يوم الغد في الجنوب الغربي. البحر غدوة باش يكون متموج في خليج قابس، قليل الاضطراب في بقية السواحل. يوم الغد أيضا إن شاء الله الحرارة باش تكون دون تغيير قرب السواحل، باش تكون في ارتفاع داخل البلاد. ثم يومي السبت والأحد طقس باش يكون صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، طيارات باش تتواصل من نفس الاتجاه، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي.
1: على ذكر الحرارة ننتظر عودة للحرارة الأسبوع القادم، تصريحكم حول الخريف اللي مش يكون مختلف، وأيضا بعض اللي كتبوا هكا مش تكون الأجواء في السنوات القادمة، الصيف ما يشبهش للصيف اللي تعودنا به، والخريف والشتاء كيف كيف، هذا صحيح؟
0: وفي الحقيقة خلينا نفرق، فما زوز حاجات، فما توقعات قريبة ومتوسطة المدى اللي احنا قاعدين نحكيو عليها تو، فما التوقعات الموسمية. التوقعات الموسمية تهم 3 أشهر القادمة، نحكيو على أوت سبتمبر وأكتوبر. في المعهد احنا عنا 6 نماذج معناها نعتمدوا عليها، نماذج أوروبية، فما نموذج فرنسي، فما حتى نموذج خاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. النماذج هذه كل تقول كونه 3 أشهر القادمة باش تكون فيهم درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية، لكن وقت نقولوا أعلى من المعادلات العادية هذا ما يعنيش كونه باش نعيشوا موجة حر. مثال في تونس العاصمة، قلنا المعدل خلال 10 أيامات الأخيرة من جويلية هو 35 درجة، ننتظر اليوم حرارة قصوى 34، في عطلة نهاية الأسبوع معناها السبت وحد ممكن توصل 38 درجة، تزيد ترتفع أكثر معناها يومي الاثنين والثلاثاء القادم ممكن توصل 40 درجة، يعني فرق 5 درجات. هذايا ما يعطينيش معناها خصائص موجة حر اللي هي لازمها تكون درجات الحرارة معناها أعلى بسبعة مقارنة بالمعادلات العادية، وتتواصل على قليلة 3 أيام.
1: وتوقعات الموسمية شنو تعطينا؟
0: كيف كيف تقول اللي معناها درجات حرارة أعلى من المعادلات، لكن أعلى من المعادلات مثلا 37 درجة أعلى من المعدل، لكن هذا ما يخلينيش نقوله اللي احنا ننتظر موجة حر.
1: واضح
0: بكل بساطة هكا.
1: أي مش نطمنوا الناس، يعطيك الصحة.
0: أي
1: شكرا لك.
0: يا تونس فمش موجة حر.
1: اتهنوا اتهنوا يوميا تلقاو التفاصيل ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لك أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: صباح الفل للناس الكل، الناس اللي اختارت الإذاعة الوطنية وبرنامج يوم سعيد مش تبدأ نهارها. مرحبا بكم. 37 دقيقة يتواصل اللقاء مع ألفة، حميد، سمية ونبيلة، وانتوما أغلى مستمعين. نحكيو بيئة توا ونمشيو لوزارة البيئة بتونس.
1: متابعات.
2: في متابعات نمشوا للمسابقات. فتح باب الترشح للاستفادة من منح صندوق البحر الأبيض المتوسط اسمه الميد فوند لسنة 2026. مش ناخذوا أكثر تفاصيل. نحن طلبنا مدام عواطف مسعي، هي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة في تونس. نقول لها يومك سعيد ومرحبا بيك.
3: صباح النور، شكرا على الاستضافة ونحيي كل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: أهلا وسهلا بيك. مستمعينا اللي حبوا المسابقات واللي خموا أنهم يترشحوا وإلا مهتمين بالبيئة، شنو نجموا قولوا لهم على المنح هذه، منح صندوق البحر الأبيض المتوسط؟
3: نعم، أنا بتيت قبل ما نحكي لك على المسابقة، معناها اللي هي في حد ذاتها حاجة معناها تهمنا برشا. حبيت نقول لك لجناز مع مين جاه الصندوق هذية ونقولها بكل فخر اللي تونس كانت طرف فيه، معناها الصندوق هذية في إنشاء، ومعناها تونس هي تؤمن الكتابة العامة للصندوق، خطرها أطلقت مع فرنسا وموناكو مؤسسة الأمير ألبرت الثاني معناها لموناكو في عام 2015 الصندوق المتوسط هذية اللي تلقى دعما سياسيا من البلدان المتوسطية في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر المتوسط، نظام اتفاقية برشلونة الاتحاد من أجل المتوسط، والأطراف هذه المتعاقدة في اتفاقية برشلونة حبيت نقول لك من الأول هي أنشأت بعد شبكة متنامية من المناطق المحمية بشكل خاص ذات أهمية البحر الأبيض المتوسط اللي هي اسمها سبامي، وأحنا نخدم على المحميات البحرية ذي.
2: يعني فهمنا لتونس فاعلة جدا في حماية نعم. البحر الأبيض المتوسط
3: نعم.
2: من خلال
3: نعم.
2: الصندوق هذا وعلى امتداد سنوات، وهذا أكيد فخر لنا. نعم. شكرا لك مدام عوات.
3: وحبيت أقول لك اللي تونس معناتها كانت أكثر بلد على مساحة 3000 متر مربع تلقات الدعم من قبل الصندوق هذية، وكنا عندنا 6 محميات بحرية تغطي هالمساحة هذه اللي حكيت لك عليها. سنة 2026 تم تسجيل 3 اتفاقيات تمويل معناتها في مرحلة التثبيت لمواقع كنيس والجاليت وكوريات، وزيدا تم إطلاق اتفاقية تمويل منطقة رأس المال البحرية بجربة في فيفري 2026 توتو. والبلدان اللي موجودة في هذه الممولة من قبل ميدفاند هي تونس وتركيا ولبنان، معناتها نحكي على 8 دول ممولة،
2: هي البلدان العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط
3: وغير العربية كذلك.
2: وغير العربية واضح.
3: نعم، كيفاش يصير؟ معناها يتم منح دعم الميد فاند لمدة 5 سنوات لمنظمات المجتمع المدني محلية والوكالات الوطنية المسؤولة عن المناطق المحمية، كما احنا مثلا في تونس ناخذ الجمعيات، معناتها شكون احنا معناتها مكلفين بالتنفيذ والتصرف هما الجمعيات مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلي لابال، يسمح بتمويل معناها الأنشطة الضرورية للإدارة المشتركة لهذه المناطق الطبيعية، وخاصة الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها. شنو الواحد هذي باب الترشح لشنو تحل هو؟ فما منح متاع الصندوق هو صارت اخر مجلس كانت تونس صار فيه هو يوم 6 جويليا هذية معناتها اللي فات، وقررنا كونه نجمه معناتها بالفلوس الموجودة عندنا نجمه نعود ونحلو معناها نقولوا أبل أمانيفستاسيون دانتيغي وإلا يسمى معناها
2: بلاغ، مش ندعيو الناس إنهم يتمتعوا نعم. بالفلوس هذه اللي عنا. قديش نحن الفلوس نعم. اللي عنا المخصصة لهذا البرنامج والمشروع؟
3: الحق ما نجمش نعطيك الانفلوب خاطر هذيك تدخل مع الصندوق.
2: معناها منح مهمة نقصد هنا.
3: منح مهمة نعم. المنح هذه تمكن كما قلت لك من الإدارة المشتركة للمناطق هذه تحميها خاطر هي اسمها إيغ مارين بروتيجي محمية بحرية ساحلية اللي هي معناها الصندوق يقدم هالدعم الفني والمالي خد فما دعم فني زادة
2: مرافقة معناها للجمعيات هي المنح هذه
3: نعم للجمعيات مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي خد ما يخدموش وحدهم هي اتفاقيات تصير ما بين معناها شو اسمه لابال وما بين الجمعيات هذه اللي تكون ربحته عندها معناها خاطر فما شروط ومعايير اللي هي معناها اللي هي منطقة بحرية محمية قائمة رسميا وفي طور الإنشاء احنا مازلنا توا الديكري قائم معناها قاعدين نحبوه يخرج توفر خطة تسيير معناتها محينة عندها معناتها كيفاش تنجم تسير أو على الأقل وثيقة توجيهية لإدارة المنطقة معناتها تعطينا رؤية متاحة
2: على قديش المدة الرؤية على امتداد عام 3 أشهر
3: هي اتفاقية لمدة 5 سنوات هي كيفاش يصير مع الميدفاند 5 سنوات الأولى خلينا نكمل نحكي لك على الواحد وبتدخل فسالك بالقدام
2: اللي ما ندخلش في برشا تفاصيل لأنه عنا الأخبار الرياضية غير درجينا وكقر حسابك مدام عوات
3: مش برشا أغزلي هو الميدفاند يدعم على مدة 5 سنوات الأولى مدة 5 سنوات الأولى تكون فيها معناها تصرف ويكون بعد ما نكمله يقع تقييم المدة هذيك وتقييم الإدارة وتقييم التصرف وكل شيء بعد نعمله يجي صندوق بعد ما يعمل ايفالواسيون يعمل مرحله التثبيت معناها لا كونسوليداسيون معناها المنطقه هذيك بيسكو هي بدات تخدم ومعناها وكانت محميه بطريقه باهيه وكل شيء وفما معناها معطيات علميه زاده نتبعوها دونك يزيدوا يمولوا لها تسيير المره الثانيه
2: ممتاز يرافقوها معناها الامتداد المشروع هذايا متاحة حتى الوقتاش عندهم الأجل مش يترشحوا لهذه المنح
3: نعم هي الرغبة في المشاركة هي استمارة الرغبة في المشاركة موجودة على موقع The Medfund نعودها The Medfund ودايوغ احنا بتاتر ندعو اللي يسمعوا فيها توا باش يمشيوا على موقع الوزارة وزارة البيئة تو يلقاو المعطيات الكل ولا يدخلوا على The Medfund فما فورمولير متاع المانيفستاسيون دانتيغي يعمروه واخر اجل هو غدوة غدوة نص الليل معناها اخر اجل مازال عنا نهارين دونك وكان فما اي مشكله فما ميل نبعثوه contact@themedfund.org اما كل الشروط والاستماره وكل ما هو مطلوب هو موجود على The Medfund معناها يدخلوا على الموقع والموقع هذاك معناها
2: يلقوا فيه التفاصيل الكل ويلقوا فيه الاستمارة اللي عمروها نعم. مش يشاركوا نعم. كل شيء بيفهميش نعم. نحن منطقة ونختموا بسؤال هذية أو محمية اليوم عندها الأولوية نحن حاطينها كهدف
3: لا احنا اليوم هات نفسلك احنا اليوم نخدموا كما قلت لك على 6 محميات بحرية واللي هما معناها الأهم بالنسبة لنا ما هذا ما يمنعش كونه فما محميات أخرى اللي هو يجب مثلا تكون خاطر احنا ما نجموش نقروا الجمعيات تكون باش يدخل وما يدخلش خاطر هي باش ما ندخلوش في الاختيار اما عندنا العديد من المناطق البحرية اللي هي على نفس كما نقولوا احنا نفس الأهمية واللي نجموا الجمعيات هذوما يدخلوا ويحميوهم معناها
2: واضح يعطيك الصحه مدام
3: مي لي بلو بريوريتي احنا خذيناهم وكانت حبيت نقول لك اللي تونس كانت اكثر بلد خذام الصندوق هذايا بنسبه 43%
2: واضح. نحن نوجه لك الدعوة مدام عواطف مسعي، خاطر عنا ما نحكيو معاك برشا وانت زاد عندك برشا ما تقول لنا. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة في تونس، الدعوة مفتوحة، وكان مش تكون بحذنا ضيفة الماتينال ويكون عنا أكثر وقت مش نحكيو على كل تفاصيل البرامج اللي انخرطت فيها تونس لحماية المحميات والسواحل الكل بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتهيئة وحماية الشريط الساحلي. مع شكرنا ليك وإن شاء الله يومك سعيد. اسمه شهير لقب الكيفي، ها هوني من بكري يعطيني في الإشارة يقول ياي خلي لي البلاصة مش خليه له لأنه مش قدم لكم المستجدات الرياضية. بعد عنا موجز 8 نرجع بعد الموجز نكملوا معكم في يوم سعيد.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'linë të trik. Tu më se jemi e fërimje.
1: Flash Spot. صباح النور مرحبا بكم في اول موعدنا الرياضي لبدايه ببطوله العالم لكره ايطاليا اقل من 18 سنه برومانيا اليوم نص نهار المباراه الثانيه لفتيات تونس ضد المنتخب السويدي بعد هزيمه الجوله الاولى ضد المجر 40-29 بالنسبه للجوله الثالثه والاخيره في الدور الاول باش تكون نهار السبت 10:15 متاع الصباح ضد المنتخب الكندي. في الكرة الطائرة نقول ألف مبروك للمنتخب التونسي فتيات بتتويجه بلقب كأس إفريقيا تحت 18 سنة بالإسكندرية في مصر البارح. تونس فازت على البلد المنظم المنتخب المصري في الدور النهائي 3 أشواط مقابل شوطين. شوط أول كان لتونس 25-22 ثم شوط ثاني أيضا لتونس 25-18 بعدها عودة المنتخب المصري 25-22 و25-21 والشوط الخامس والحاسم كان المنتخب الوطني التونسي 18-16. مبروك للمنتخب التونسي وأيضا مبروك ضمان التأهل لنهائيات بطولة العالم تحت 18 سنة. على المستوى الفردي تم منح لقب أفضل لعبة في البطولة وأفضل لعبة في المركز 4 لآيل تومي. أيضا جائزة أفضل لعبة في وسط الشبكة تحصلت عليها يسرى التومي وجائزة أفضل موزعة كانت لميسم مجريدي. في المقابل منتخب الفتيان اكتفى بالمركز الرابع بعد هزيمته في لقاء ترتيبي ضد الكامرون 3-0. إلى كرة القدم البارح تم سحب رزنامة الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027 واللي ينطلق أيام 22 و23 أوت القادم. بالنسبة للجولة الأولى باش نلقاو فيها القمة بين الترجي والنجم الساحلي منذ البداية الكلاسيكو. أيضا النجم المتلاوي يستضيف النادي الإفريقي نادي صفاقسي مع الملعب التونسي أمام الحمام سوسة والاتحاد المونستيري تقدم ساقيتا لادير ضد شبيبة العمران النادي البنزرتي مع مستقبل قبل مرسى والترجي الجرجيسي مع الأولمبي البيجي. بالنسبة لديربي العاصمة تم وضعه مسبقا في الجولة الثامنة الأسباب من رئيس مكتب الرابطة وليد بن محمد في حواره مع زميلنا مهدي عبيد.
2: هي ارتأت لجنة البطولة والكاس بالجامعة التونسية كرة القدم وبالرابطة انه باش يكون الديربي على الاقل يوم احد ما يكونش يوم اربعاء كما شفت الكالندري ما يجيش في اول الموسم وما يجيش في اخر الموسم كما شدنا نتصور انه في وسط والله لجنة البطولة بالرأس اختارت اول حاجة اللي دات خاطر فما الجورني 10 فما رتراباج جورني 12 فما رتراباج وجورني 14 فما رتراباج هيك علاش ما نجمش يكون ديربي العاصمة ما نجمش يكون وسط اسبوع كراو جورني 10 ما نجمش يكون وجورني 12 ما نجمش يكون وما نجمش يكون في اول الموسم ما نجمش يكون مباراه افتتاحيه ولا في اول الموسم. لجنه المسابقات ارتأت انه ديربي العاصمه يكون وسط اسبوع وسط الموسم ويكون اخر الاسبوع حتى تسنى الناس كل باش تفرج على الديربي. اكيد ومؤكد باش تكون روزنامه فيكسي لحدود الجوله 21 كما تعرف إذا فما جمعيات ولا فرق باش تترشح للأدوار المتقدمة تنجم تتغير الرزنامة بعد جولة 21.
1: بالنسبة لأبرز المواجهات ومواعيدها الجولة الأولى كيف ما قلنا فيها مباراة الترجي النجم والملعب التونسي النادي الصفاقسي ثم في الجولة الثانية نلقاو الاتحاد المنستيري الملعب التونسي الجولة الثالثة الملعب التونسي مع النادي الإفريقي الجولة السادسة سي اس اس مع الترجي الجولة السابعة فيها النجم الساحلي مع سي اس اس والترجي مع الاتحاد المنستيري الجولة الثامنة كما سمعنا فيها مباراة الديربي النادي الإفريقي يستضيف الترجي الاتحاد المنستيري مع النجم الساحلي في الجولة التاسعة النجم الساحلي والنادي الإفريقي في الجولة العاشرة الملعب التونسي مع الترجي في الجولة 11 النجم الساحلي الملعب التونسي الجولة 14 النادي الإفريقي مع النادي الصفاقسي والجولة 15 فيها مباراة الاتحاد المنستيري مع النادي الإفريقي. البارح نذكركم أيضا كان الإعلان على مواعيد مقابلتي كأس السوبر المتخلدة في ذمة الجامعة مبدئيا الترجي النادي الصفاقسي من موسم 2021-2022 تتلعب نهار 16 أوت القادم والنادي الإفريقي مع الترجي موسم 2025-2026 مبدئيا تتلعب 30 أو 31 جام في 2027 وهذا توضيح فيما يخص مواعيد السوبر من رئيس الرابطة وليد بن محمد.
2: تو ما زلنا في انتظار لجنة المسابقات والإدارة الفنية الوطنية حول تعيين كاين السوبر المباراة السوبر يوم 15 اللي باش تجمع نادي رياضي صفاقسي والترجي الرياضي التونسي. هو كما أكد قبيلة رئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم أنه ما زالت معناها بين لجنة المسابقات والإدارة الفنية تنجم تكون موجودة، معناها بنسبة كبيرة باش يكون موجود السوبر هذا 30-31 جافي باش يكون السوبر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
1: وزميلنا مهدي عبيد كان استغل وجود المسؤول الأول على المنتخب معز المستيري وتحدث معه على المشاركة في كأس العالم وعديد المواضيع الأخرى.
3: بارك الله فيك سي مهدي، والحقيقة معناتها تكليف ومسؤولية كبيرة برشا كما قلت أنت. نخدموا احنا رانا في صلب المكتب الجامعي وتناغم العباد الكل راهو باش يكون مسؤولة، والعباد الكل حتى البارح كنا في خضم الاجتماع نتاع المكتب الجامعي كنا قيمنا المشاركة المخيبة للآمال نتاع المنتخب الوطني في نهاية كأس أفريقيا، كنا قيمناها على جميع المستويات، على المستوى الرياضي، على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني. دونك إجماع كان من مدة على ضرورة تغيير الإطار الفني لأنه كان خيار الحقيقة مش في بلاصته. معين إن شاء الله معناتها باش نحاولوا نوفروا له، أكيد باش نوفروا له جميع الظروف وجميع المعدات. ما تتوقعش إن احنا فرحانين بالمشاركة نتاعنا، فما ألم كبير على المشاركة هذه، إن شاء الله نمسحوها الخيبة هذه، والبداية باش تكون تري بيانتو بالتصفيات نتاع نهاية كأس أفريقيا. شوف اللي نأكدوا إنه معين باش يتقاضى من المنتخب الوطني التونسي أقل من اللي كان يتقاضى في نهضة بركان. هذه مسألة معناتها مهمة، باش تكون فما ندوة صحفية إن شاء الله في بداية الأسبوع المقبل. دونك باش يكون معين موجود على ذمتكم انتم كعالمين وعلى ذمة الشارع الرياضي الكل، نجموا تتوجهوا له بجميع الأسئلة.
4: تم التخلي عن خطة المدير الرياضي.
3: دونك نعطيه الإطار الفني جميع الصلاحيات، الإطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الإدارة الفنية، الإشراف راه باش يكون المكتب الجامعي، للجنة المختصة اللي هي مطالبة بتوفير جميع الممهدات النجاح لوجستي. دونك الإطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنية بدون مركز ولا منصب نتاع إدارة رياضية.
1: في أخبار الأندية، الترجي أعلن البارح انطلاق عملية بيع اشتراكات الموسم القادم من اليوم حتى النهار لحد مرحلة أولى تكون خاصة لأصحاب اشتراكات الموسم الماضي عبر موقع تسكرتي بوانتيان، وبداية من نهار الاثنين لبقية الجماهير، ويكون البيع بشبابيك الحديقة بنقاط بيع الترجي ستور وأيضا الموقع الإلكتروني، والأسعار 200 دينار 220 450 650 و950 دينار. نادي صفاقسي أعلن فسخ عقد اللاعب السوداني عمار طيفور بالتراضي بعد موسم واحد مع الفريق. الترجي توصل اتفاق مع اللاعب محمد المحلي لفسخ عقد، والمفاوضات مستمرة أيضا مع الظهير الأيمن الياس بوزيان لفسخ العقد اللي يربطه بالترجي. بالنسبة لمحمد المحلي الأخبار تقول أنه قريب من البطولة البلجيكية. مباراة ودية إضافية بالنسبة للترجي في برنامج التحضيرات مش تكون نهار الجمعة ضد اتحاد قرطاج 6 على العشية في حديقة الرياضة به. مباريات ودية اليوم 5 في سوسة CSS ضد الاتحاد القرطاجاني، أيضا 4 شبيبة العمران مع السيابي في عين دراهم، ثم غدوة 6 أمل حمام سوسة مع ترجي جرجيس، وأيضا النادي الإفريقي مع النجم الخميري في عين دراهم. في الأولمبي الليبيجي انتداب المهاجم الشاب وسام السياري بعقد لمدة 5 سنوات، لاعب كان سبق له التواجد في الأصناف الشابة للنادي الإفريقي. في أمل حمام سوسة اتفاق رسمي مع الظهير الأيسر فؤاد التيمومي في انتظار إمضاء عقد لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد ما لعب الموسم الماضي مع خليج سرت الليبي. شبيبة القيروان أعلنت انتداب 3 ملاعبية، المهاجم حبيب اللزاز لمدة 2 مواسم، متوسط الميدان معتز أبو قاسم لمدة 2 مواسم أيضا، ومتوسط الميدان الدفاعي ليس خضر بنفس الفترة لمدة 2 مواسم. مباراة ودية برمجتها الشبيبة اليوم مع الترجي الجرجيسي. في الملعب الجبسي بعد انتداب المهاجم علي المرزوقي بعمر 36 سنة لاعب آخر من أصحاب الخبرة تم انتدابه البارح هو الحارس أشرف كرير صاحب 34 سنة بعد تجارب سابقة في باجة الشبيبة سيابير جيش المتلوي النجم الساحلي والترجي الجرجيسي. هكذا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين. فلاش سبور.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف.

0: قلبي يقين ثبتني على هذا الدين.
1: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس نواب الشعب يصادق على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية وتمويل الاستثمار. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تراجع المردودية. دخول الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 حيز التنفيذ بداية من الأول من جانفي القادم وفق وزيرة المالية. البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو لتوجيه تحويلات التونسيين في الخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. في أخبار الطقس، تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة بباقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تقول إذا اقتضت الحاجة سنوسع نطاق عملياتنا في لبنان. هجمات أمريكية استهدفت 3 مدن إيرانية دون وقوع إصابات. مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية على أوكرانيا خلال الليل، والرئيس الأوكراني يحذر من هجوم جوي كبير وشيك من قبل موسكو. والتصعيد الأمريكي الإيراني يرفع أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل الواحد. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، نهاركم زين مستمعينا مستمعاتنا، نواصل معكم كملين مونسينكم للتسعة، إن شاء الله صبحية خفيفة للناس الكل، وإن شاء الله نهار مبروك لكل من اختار موجاتنا مش يبدأ نهاره. في الساعة ذي تعودتوا أكيد نستقبلوا ضيوفنا، وضيفنا الأول بما أنه مازلنا نحكيه ديما على الطاقات البديلة والطاقات النظيفة، اليوم يجيونا سعادة باستقبالهم المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يمثلها سي عمر بالطيب، هو ضيفنا اليوم.
2: ضيف الماتينال،
1: مرحبا بك سي عمر، نهارك سعيد.
3: اهلا وسهلا وشكرا على الضيافه.
1: مرحبا استضافه. مرحبا، عجبك الاستديو؟
3: لونه مزيان، انسبيرون، يعطي احساس بانك في بقعه مزيانه ومع ناس مزيانين.
1: هي بقعة مزيانة، الإذاعة التونسية تاريخ عريق. مرحبا بك، شكرا لك على قبول دعوتنا سي عمر، نرجع معك للقاء في بداية الأسبوع جمع كل الأطراف المتدخلة في مجال الكهرباء والطاقات البديلة الطاقات المتجددة في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وكل طرف أعطى اقتراحاته. نحن كانوا بحثينا المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت، ومشيوا في اقتراح البطاريات لتخزين الكهرباء اليوم، وعطينا المستمعين فكرة على البطاريات هذه وكيفاش تخدم وقديش سومها. وبما أنه الإذاعة الوطنية حريصة أنها تاخذ كل المعلومات مش تقدمها للمستمعين، ناخذ الرأي والرأي الآخر. وانتم المنظمة متاعكم المنظمة التونسية للطاقات النظيفة كانت ماشي في اتجاه آخر، قالت اللي تخزين أو البطاريات يتكلفوا غالين على المواطن، وعطيته اقتراحات أخرى. سنبدأ من نقطة أنه التخزين ما هوش حل، علاش؟
3: ده حل، هو
1: إما غالي
3: هو حل، ولكن شنية الكيفية والطريقة لاستعمال التخزين؟ شكون مش يستفيد منه؟ مش يستفيد منه المواطن ولا المصنع بطريقة ينجو هو نجاة الشخصية، وإلا احنا لوش ولا حلول اللي هي تستفيد منها المجموعة الوطنية الكل، والخصوص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي هي شركة عريقة، ويزمنا نحافظوا عليها. ونقول بالمناسبة هذه انه الأطر والأعوان متاع الساق عنده كفاءة كبيرة، ويعطيهم الصحة على الجهد اللي قاعدين يخدموا فيه في كل وقت داير، مش كان تو. ولكن إذا كانت كتفل هيديها وساقيها الساق وتقول لها برمشي عوم، ما تمشي تعوم. الساق معرقلة، عندها 6000 مليار ديون متأتية من الدعم اللي هو ما وصلهاش، لأنها تبيع في الضوء رخيص 270 مليم ولا 410 مليمات، معناها في البالي الفوقاني، وقت اللي الكيلواتور يتكلف لها في احسن الظروف بدينار. بعض الاحيان في اماكن كما بنزرت ولا في بلاي سخرين يوصل يتكلف ب 10 دينارات. الفرق ما بين اللي هي تفكتر فيه والفرق اللي هي معناها تصرف فيه، يزبو دوله قررت انه فما دعم تعطيه لها الدوله، الدعم هذا ما وصلش، والمؤسسات العموميه وكل الأطراف اللي هي تستعمل في الضوء من غير ما تخلص أثقلت الهيكل متاع الساق، اللي هي برمجت في وقت معين تقريبا 10 سنين التالي زوز سنترالات كبار كما متاع رادس ولا كما متاع الساحلين، ولكن نظرا للكلفة مشاو في ثمية أنه معناها تطور. احنا كونكت انتر كونكتي مع الجزائر، تو ناخذوا كل وقت الذروة 500 ميجا ولا أكثر شوية ولا أقل شوية باش نكملوا بها الحاجة تاعنا. الذروة توا سنة 2026 في الثلاثة أسابيع اللي فاتوا وصلنا 7500 ميجا واتر قبل ما يقصوا، وقت اللي يقصوا نولي الحاجة متاعنا 6000 ميجا واتر، وقت اللي هي الحدود متاعها 4500 ميجا واتر. 4500 ميجا واتر احنا نستلكوهم في الصيف، ننجوهم في الصيف، هذاك حدنا. ولكن احنا راهو في الخريف وفي الربيع نستهلكوا في 2200 ميجا واتور، فما جاب كبير ما بين الصيف استعمال المكيفات الى اخره وما بين الفترات العاديه اللي هي الربيع والخريف. كيفاش احنا باش نوفروا هال الجاب اللي موجود ما بين الذروه وما بين الاوقات العاديه؟ الطاقات المتجدده، طاقه شمسيه الفوتوفولتايك ولا طاقه الرياح لازمه، لكن احنا تعثرنا في انجاز المشاريع متاعنا اللي كانت منتظر باش يكونوا 30% من الميكس انرجيتيك في حدود 2025 وخرناهم من 2030 ردينوا 35%. هالتعثر هذايا كيف كيف راهو مش متاتي مستاك، لان هي تخضع لقرارات ولمارشي اللي تحددهم الإدارة العامة للطاقة متاع الوزارة.
1: نرجع لكلامك، في كلامك أعطيت الفرق بين استهلاكنا خلال الخريف والشتاء ثم ذروة الاستهلاك خلال الصائفة وصيف هذية وين وصلنا. إذن الكهرباء فهمنا اللي هو ما يتخزنش، ننتجوه ونوزعوه ونستهلكوه. جاء التفكير في التخزين.
3: أيوة.
1: ومن خلال تفكير في التخزين مشينا لفكرة أنه نجموا نخزنوا الكهرباء هذية بالبطاريات.
3: نعم.
1: أنتم قلتوا البطاريات ليه؟ لأنه باهظة، كلفة المنظومة باهظة وغير مجدية اقتصاديا. فهمنا النقطة ذي.
3: ثم توجه يقول لك هو أول حاجة معناها وقعت أني في دانونس ما هو دون لا بانيك في الوقت الذعر هذاك اللي صار، فما شكون قال معنا البطاريات والتخزين؟ احنا البطاريات نطلبوا بها عنا عام، تخزين في البطاريات نطلبوا بها عنا عام، وقدمنا دراسة شاملة وكاملة في اكتوبر في الندوة اللي عملناها بمناسبة تأسيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة
1: اللي هي مستقلة وغير ربحية وأسست
3: للكاتب الدولة
1: في سبتمبر 2025،
3: وعطيناها لكاتب الدولة وعطيناها للستاج وكلهم موافقين على المحتوى متاعها. وقت اللي صارت المشكلة، ونقول أنا عم كلمة يقولها تاليران اللي كان وزير متاع المالية متاع لويس 16 اللي هو مناخ وفارسه في المقصلة، يقول لورسك إلي تيرجون راسي تروتار. دونك احنا ننظروا لبعيد، ننظروا لقدام، مش ننظروا معناها بطريقه ميركانتيل معناها تجاريه، هيا سرح لي ونحي لي الديوانه وكذا تو نجيب ونبيع. انت باش تبيع له المستهلك باش تبيع له بطاريه، هو تو كي ناخذ المويان نتاع معناها معدل السعر نتاع محطه صغيره 3 كيلوات تتكلف ب 10000 دينار فيها كريدي، والناس كل ما شاري الكريدي على 7 سنين. انت كي تزيدوا معناها منظومه البطاريه ومع اندولور هجين معناها ابريد اللي هو يلعب دور يحول الكهرباء المتواصل كونتينيو للكهرباء معناها الترناتيف متقاطع باش يزود الشبكه ولا باش يزود المنزل نتاعه، وعنده رول نتاع عنده دور باش يعمل ريغولاسيون على الشرشه البطاري به، عنده شركو هالاندولور، شكون ينجم يشريه اليوم في الظروف هذه بالديوانة هذه وبالتي في اي هذه وبالتاكس بتاع الانفيرونمون تقريبا ما يجي 50% معناها تاكس، باش يشريه اربع من الناس. كيفاش باش يستعملوا؟ باش يستعملوا في الثلاثة جماعة اللي تصير في العام كل عام باش يقص الضوء، معناها باش يعمل انفستيسمون بتاع 12 مليون باش يستعملوا ثلاثة اسابيع، ثلاثة سوايع في النهار ولا أربع سوايع في النهار. إذا معناها أنا نرى أنه معناها الروتابيليتي متاعه الجدوى متاعه ماشي واضحة، لكن هو مجدي وقت اللي تيحصوا من البطارية، ولكن مجدي ما يلزمش كان للمستعمل لك هو استاج هي طرف الطرف هذايا. لو احنا نقوموا بالعملية بالاستعمال العدادات الذكية دي كونتور انتيليجون بسمارت جريد بسمارت سمارت مترينج، تكلفة متاع الضوء طوى عنا دي بالي بالي لول 170 بعدش 260 بعدش 410 إذا كان أنا نخزن عندي الضوء والكونتور هذا يحسب لي يقول لي راك انت كي تستعمل في الصباح التكلفه نتاع الكيلو واتار كذا سوم، واذا كنت تستعمله في وقت الذروه كذا سوم، ولكن لو كانت تعطيني الضوء في الوقت هذاك يا معنا كونتور انتيليجون تسيب لي الضوء من التخزين اللي عندك وتعطيهولي انا نشري ما عندك بالتكلفه اقل من 6 دينارات اللي قاعد متكلف تو على الساق في الوقت الحاضر في وقت الذروه، كي نحطوه حتى بدينار يا سيدي يولي وقتها يسترجع الثمن نتاعه، وهذا كان انفستيسمون اللي عمله الاستثمار اللي عمله في البطاريات، يولي المستثمر والمستعمل يرجع فلوسه خاطر يبيع في الضوء ولا للساق ويستنفع هو خاطر عنده تخزين ينجم يستعمله في الليل ينجم يستعمله وقت اللي يحب هو، وتستنفع هكاك معناها الساق لوسكو ميتيبلي معناها لو نومبر توا بتاع لي زابوني الساق اللي نجموا نركبوا لهم بطريقه معناها جينيراليزي الساق تولي تاخذ الضوء من غير تكلفه والمستعمل ومعناها والبالي معناها المونك اللي عندها والمستعمل باش يربح فلوس وباش يربح معناها السيكوريتي نتاعه في وقت الذروه ولا كذا باش عنده الضوء ديما مستمر. دونك احنا نخدموا على مدى طويل.
1: سي عمر مش الناس الكل تفهمنا ومش نبسطوا المعلومه لاي واحد حال للراديو توا. دونك مشيت ستيك بديت في العدادات الذكيه. انت تقول اليوم نعموا العدادات الذكيه هكا ولا لا؟ معني هذه كخطوة أساسية أولى ومن خلال تعميم العدادات الذكية نولي ونسهلوا حلول تخزين الطاقة بعد، معني إذا استعملنا العدادات الذكية بعد تجي مرحلة أن نستعملوا البطاريات ونمشيوا للشركات المحلية ما نمشيوش للتوريد من الخارج. هذه
3: نعم.
1: هو
3: نعم
1: العداد الذكي التوى التونسي ما فهمش شنو علاقته بتخزين الكهرباء، لأنه في مخ المواطن انه فاتوره ستيك تتكلف غاليه وكي تزيدني عدد ذكي وقالوها برشا توينسا يقول لك العدد الذكي يجري مش كيما الكونتور القديمه، يعني مش تزيدني الفاتوره. فسرها لنا. هذا
3: هو كي عنده انستالاسيون فوتوفولتايك
1: هو مازال ما وصلش للانستالاسيون تو مازال ما وصلناش
3: ما يتغير شيء ما وقت الذروه يولي يرد
1: بال كيما العدد الذكي كيما العدد القديم.
3: العدد الذكي اذا كان ركب في مسكن ما عندوش فوتوفولتايك معناها هو وقت الذروة يعرف اللي الاستهلاك نتاعو يزم يتحكم فيه. مثلا نقول احنا محل تجاري يا سيدي، محل تجاري في الافنيو هنا في اوقات الذروة معناها مش لازم ليزانسان كل يكونوا يشعلوا، فما مواقع ينجم يقصهم عليهم الضوء.
1: هذا قلناها حتى في فترة الانقطاعات ومرات ترى حتى ضوء الشارع يخدم في الصباح
3: يولي يتحكم.
1: فهنا نوليو الكل مجهود وطني مش نتحكموا في الكهرباء.
3: يعرف اللي معناها استاق وراه تزود فيه بالضوء التكلفة غالية الضوء مدعم يزمو المواطن يرد باله ويعرف اللي هو هذيك ثروة وطنية يجب أن نتحكم فيها.
1: السؤال بطريقة أخرى، شنو علاقة العدادات الذكية اليوم بالبطاريات؟ عليه مشيتوا أنه كأول خطوة ما نجموش نستعمل البطارية توا قبل ما نعملوا عداد ذكي، علاش؟
3: حتى لو كان استعملنا البطاريات من غير عداد ذكي راهو مش يكون معنا حكر على بعض الأنفار، ماهوش مش يتمتعوا به الناس كل. توا المواطن التونسي كيف تقول له انسلاسيون 3 كيلوات كريت اللي هي تنتج له تقريبا 4000 كيلواتور في العام، راهو تقول له ب 10000 دينار يستغلها ويحب على كريدي، 80% من البيوع يقع بالكريدي. واذا كان انت بتجي تقول له باش يزيدك 10 ملايين اخرين باش تولي انسلاسيون تكلف 20 مليون، شكون يقدر عليها؟ يقدروا عليها 3-4 من الناس في كل حومه. موش باش انت ما فماش مردود
1: البديل.
3: اذا كان لوجه في المردود التجاري انا هاني معناها نقول يا الدوله لازم تعطيني دعم ويزم نطيحوا في الديوانه، متفق ما تطيح الديوانه. انا ضد الدعم في التخزين، ضد الدعم في التخزين لانه الدعم بصفه عامه راهو معناها هو كونجونكتورال، ماهوش حاجه لازم تستمر ابدا الابدين. يلزم الدعم يكون معناها يقع استمر. الدعم هذايا في اذن حطوه باش يشريوا بطاريات، الدعم هذا نستحطوه باش نعملوا العدادات الذكيه مثلا.
1: عملنا العدادات الذكيه، من بعد صيغة البطاريات كيفاش تولي تتصنع أنا في تونس، تولي ستيج هي اللي تتحكم في الموضوع، كيف معناها كيفاش أنتم خممتوا كمنظمة؟
3: في الجلسة اللي حضرت فيها أنا أخيرا مع السيد الكاتب الدولة سيوال شوشان تحدثنا في الموضوع، وأنا عندي خبرة 43 سنة أو مش نهار ولا اثنين، معناها خدمنا سيتي زولي، خدمنا ثكنات الجي، ثكنات الحرس في الحدود وفي الصعاري وكل، ونعرف المشكل. البطارية أنا من أول الناس اللي دفعت باش تكون البطارية الشمسية، خاطر فما فرق بين البطارية الديماراج وفما والبطارية بتاع الطاقة الشمسية. راهو البطارية الديماراج دوم 3 سنين ماكسيموم، كذلك البطارية معناها إذا كان نصنعوها بالسيلفور دو بلون كيما تصنع فيها توا الشركات التونسية، راهو ماشي عندها جدوى. وسي وائل شان قال لازم نصنعها في تونس. باهي انا مشيت للاسد قلت لهم راهو لازم نصنعها، راهو عملوا جهدكم. شنو هي البطاريه اللي لازمه الساعه؟ يندرى لا باتري سي فور دو بلون دوم 3 سنين 4 سنين ب 5 ملايين بعدش نطيشها، والا اون فا يوتيليزي دي باتري اللي توا في العالم نظرا لتطور معناها السيارات الكهربائيه، ونظرا معناها لاستعمال الطاقه الشمسيه في اماكن متعدده كيما استراليا وكيما كاليفورنيا وكيما وفي الصين، راهو السيدي لاباتري لازم لاباتري ليتيوم. لكن ندخل في الديتاي تكنيك تنضيعوا
1: الباتري ليتيوم
3: باتري ليتيوم تدوم 10 سنين
1: ونجموا نعملوها في تونس،
3: ونجموا نجدوا منها شارع حتى 95%. اسكو نجموا نعملوها في تونس؟ هذايا هو المصنعين اللي هم مختصين في تصنيع الباتريات يلزموا يعملوا انفستيسمون باش يصنعوها. هل ينجموا ولا ما ينجموش يعملوا منها دي بارتناريا مع الخارج يصنعوها في تونس ولا؟ هذايا منها المرشي يحكم فيه. اما تنجموا نوردوها وتوا حتى كي نحكيوا بكريك على هل انه انيا في الدقيقه اللي احنا فيها موجوده البطاري ليتيوم في تونس؟ مش موجوده. هل انه معناها تو لونديولار ابريد موجود في تونس؟ ماهوش موجود. اذا انا نقول حتى لو كان الدوله طيحت من الديوانه وعملت تحفيز، راهو معناها انطلاقه من مارس ابريل 2027 باش يكونوا موجودين. الحل هذايا راهو فما نعطي مثلين. المثل الاولاني هو المثل اللبناني. لبنان اللي هي دمرتها الحرب الاهليه في السبعينات، ودمرتها الغزو الاسرائيلي معناها في 82، والقنبيل على لبنان معناها ودمروا لها في البنيه التحتيه نتاعها بما فيهم لي سنترال الكتريك، اضطروا باش يعملوا لي باتري هذوما بالطريقه اللي يحكاو عليها وخيانا اللي جاوا قبلنا. لكن استراليا عندها وضعيه اخرى. استراليا جزيره كبيره موجودة في جنوب الكرة الأرضية معناها من ناحية متاعنا احنا، وعندها المشكل هذا أراضي شاسعة ومدن بعيدة على بعضها. مشاو في الحل اللي احنا قلناه، احنا رانا معنا ما اخترعناش ما اخترعناش العجلة. الحل هذا مشى،
1: اما الحل هذا ما هوش حل عاجل، هو على مدى متوسط وطويل.
3: هو المتوسط والطويل اولا معناها استاك قابله باش تعمل لي كونتور انتيليجون، وبدات فيها وفرقت 160,000 كونتور وتوا الصناعه الكل معناها المصنعين الكل الاندستريا الكل اللي هما كيف يركبوا الطاقه الفوتوضوئيه لومبرانت كربون نتاعهم باش تكون عندهم سيرتيفيكا جرين كربون وينجموا يصدروا، لانه التصدير توا ما عادش تقول

0: ما عادش حاجته بلا بكور دو شارج ولا حاجته بحد شيء، نسيبوا لهم الضوء وفي وقت الذروه ينجموا من التخزين نتاعهم يعطيوا الاستاك بسوم اللي هو يسترجعوا به الاستثمار اللي عملوه في البطاريات نتاعهم. هذا 40% بقاو 60% نتاع الاستعمال المنزلي والترسير بصفه عامه، معناها توسكي كوميرس وكل، معناها نعطيوا احنا بلانيك بتاع 3 سنين نوصلوا به الى انه يتعمم الكونتور انتيليجون والناس كل تستعمل البطاريه لمصلحتها الذاتيه ولمصلحه الريزو تاع الستاك والشارج بتاع الاستهلاك تاع الضوء تاع الستاك.
1: هذه ممتاز جدا وهدفنا الكل مهم جدا، تشجيع الفاعلين المحليين اليوم، اعطاء الاولويه للشركات التونسيه المحليه، مش تصنع لي باتري هذوما الليثيوم تنجم تصنعهم ولا هذه للدراسه، نعموا الاسطح الشمسيه، ما نلجؤوش برشا للمستثمرين الاجانب، نخلقوا الثروه نتاعنا ومواطن الشغل في بلادنا. اما هذه بقى ديما سؤال مطروح، لي باتري الليثيوم نجموا نصنعوهم في تونس ولا لا؟ هل انه المواد الاوليه لازمنا نجيبوها من الخارج وقد مش تتكلف علينا؟ ثم كي تحضر نمشيو نحنا في الحلمه الجميله، حضروا لي باتري وعملناهم، مش تكلفهم على المواطن في فاتورته؟ مش تبيع له الباتري المواطن هذاك؟ كيفاش مش تكريه له على مده وتبقى ديما ستيك هي المونوبول وهي اللي تشرف على الموضوع الكل؟ كيفاش من بعد مش تكون العمليه؟
0: باش يشريها،
1: باش يشريها بقدام، باش يشريها،
0: باش يشريها. اذا كان في تو الوقت الحاضر الباتري معناها اللي تعطي 3 سوايع اوتونومي، 3 سوايع اوتونومي. احنا كي خدمنا ثكنات الجيش وخدمنا ثكنات الحرس الوطني في الظروف تاع التسعينات وقت اللي الدنيا في الجزائر واكله بعضها والعشريه السوداء نتاعهم هما اللي سعاشوها، احنا ركبنا البطاريات والبطاريات كانوا بالسيستم القديم الليثيوم. سي ان برودوي استراتيجيك راهو، سي ماتيير استراتيجيك كيما السيليسيوم راهو، حتى السيليسيوم لتصنيع اللوحات الفوتوفولتاية راهو سي ان برودوي استراتيجيك. فهمتني؟ اذا كان انت عندك قدره باش توصل للهدف انك تصنعه في تونس، شنو هي شكلها؟ شنو هي نوعها؟ كيفاش تلقى بارتناريا؟ كيف السوق نتاعنا مجديه ولا؟ هذا مازال معناها في طور جنيني جنيني. انا نقول توا التوريد من ناس يصنعوه وعندهم به دراية ومعرفة وجودة والتوا هكتيو في الصين هي اللي وكلا سوق،
1: ما تعرف الظرف العالمي
0: حتى
1: اليوم
0: حتى تسلا تجري في البطاريات تاعها من الصين. إذا احنا ما عناش باش نكونوا يتوردوا البطاريات بسوم معقول ويتباعوا بسوم معقول من غير ما نهى كل جشع التجاري اللي احنا رانا نشاركوا في حل. ما هناشي
1: ما جاوبنيش قداش مش نحسبوها البطري هذية
0: البطري هذية البطري البطري هذية توا اذا كان يقع رفع الحواجز الديوانية اللي هو 30% ديوانة و 7% متاع الانفيرونمون، وهو معناها احنا بستعملوه في اطار انفيرونمونتال في الاخر بندام نستعملوه في طاقة شمسية، نطيح 7% ونطيحوا التي في ام من 19% ل 7% تولي في عوض 12 مليون تولي تتكلف بالسيربلوس بالاضافه نتاع الكونتور هبريد اللي مش يتحط موشي اونديولور عادي لونديولور هبريد، مش تتكلف في حوالي 6 ملايين 8 ملايين.
1: تبقى غاليه سيدي،
0: تبقى غاليه، تبقى غاليه.
1: وقداش تخدم وقداش عمرها قداش تنجم تدوم؟
0: هاني قلت لك معناها احنا حسبنا الاوتونومي بتاع 3 سوايع. احنا بنت على الجيش وعلى الحرس
1: تخدم كل شيء، يسالوا في كل شيء في البيت معناها
0: احنا، يعني احنا كنا نعطيهم اوتونومي تاع 3 ايام. علاش 3 ايام؟ خاطر كيف مادام هي معناها اوف جريد، هي معناها بعيدة على الشبكة الكهربائية، وقت اللي يصيروا 3 ايام اسحاب ومطر وما ثم الشمس عندهم 3 ايام. لكن احنا توا في الظرف هذايا معناها في الاستهلاك مادامنا مربوطين بالشبكة تاع الكهرباء والضوء ماهوش باش يقص، كان 3 اسابيع شهر كان خلات في الصيف، معناها باش يستعمل 3 سوايع في النهار لوتونومي تاع الباتري بتاعو، لو كو ني با معناها كويرون.
1: وتخدم كل شيء كليماتيزور وكل ما فما في المنزل والا لا؟ بتخطر 3 سوايع شويه كمان.
0: هي معناها كل شيء راهو يقع قياسه
1: واضح.
0: انا اقول جبت على انسلاسيون بتاع 3 كيلو اللي هي اكثر درجه في السوق. لكن كي انسلاسيون بتاع 5 كيلو ولا 10 كيلو الديمونسيونمون مش يقع حسابه ويقع بروبوسيون للمستهلك هاو قداسه نتاعها.

0: الحميدة الليثيوم
1: شو يستعمل بها؟ اما في ثلاثة سوايع بيستعمل فيها حاجته الكل ولا باش يقص الاستعمال بتاعه.
0: الليثيوم اللي مش نجمو نصنعوا الباتري هذا لازم يكون موجود عندنا نحن. فما دراسات اتعملت، دراسات جامعيه اكاديميه، قالوا اللي فما نسب ومؤشرات اوليه من الليثيوم في السباخ، المياه المالحه في الجنوب التونسي مثلا، لكن لا تزال نسب ضعيفه.
1: حتى اليورانيوم موجود في الفوسفات اللي عندنا. حتى اليورانيوم موجود في الفوسفات اللي عندنا.
0: يعني كافينا مش نصنعوا بطاريات؟
1: اي ولكن لوكو بتاع الاكسبلوتاسيون بتاعه اللي هو قليل، مش كيما عندك جيزمون في الليثيوم كيما في افريقيا في الكونغو ولا في غيره، ولا في الصين تستعملوا معناها مباشره كيما باش تقع التريتمون بتاع دي ماس كبار بتاع ماتير بروميير معناها تاع السبخ ولا بتاع حاجه اخرى. سافا كوتي دي سنتين دو مليار دانفيستيسمون، شكون قادر عليهم؟
0: معناها اليوم انتوما تمشيو في فكره ان نبداو كخطوه اولى بتعميم العدادات الذكيه على كامل تراب الجمهوريه، ثم نمشيو
1: مع التخزين
0: مع تخزين البطاريات نتاع الليثيوم هذيا
1: ويسترجع
0: هايبريد زاده موجود،
1: تولي التكلفه نتاعها معناها ترجع في ظرف وجيز، لانه مش يعطي ضوء الستاك باش يبيعولها بالفلوس في وقت الضروره.
0: باهي تقول انت 8 ملايين ولا 10 ملايين، تحكي فقط على البطاريه، علاش نحكيو على لوحات شمسيه؟
1: اي لا لا نحكي على الاضافه تاع البطاريه.
0: البطاريه كي نجمعوها مع اللوحات والدنيا الكل؟
1: باش تولي دور ما بين 15 حتى 20 مليون. التكلفه الكل.
0: اي دونك
1: نحكيو على هي هذا هو
0: خاطر انتوما قلتوا معناها الكونيكت قالت نمشيو في البطاريات، قلتوا انتوما البطاريات غاليه على المواطن، نبداو بالعدادات الذكيه والبطاريات نتاع الليثيوم. كي نعملوا الحسبه ماهيش بعيده على بعضها، معناها ديما في ال 20 مليون تقريبا.
1: ايه
0: هي برشا على الناس، وانت بديت كلامك وقت اللي قلت على المواطن تعتبر كلفه باهظه.
1: برشا على الناس مش نستنفعوا منه، كان بعض الافراد بعض الافراد انا نحبوا نعموه لما يقع استرجاع السوم هذايا بطريقه سريعه. الاستعمال تاع البطاريات راهو حل استراتيجي، ولكن لازم ندرسوه مش من منظور تجاري فقط، لازم ننظروا له احنا من انا طول عمري من اللي بديت نخدم في الطاقه الشمسيه من عام 84 الى اليوم راهو ما نبيعوش في سلعة للعباد، احنا نبيعو في حلول للعباد. والمناسبة هذه اللي مطروحة والاشكال اللي مطروح احنا ما نحبوش حل فردي، انا نحبو حل جماعي، لانه المشكلة راهي متأتية من وضعية استاك من المونك دانفيستيسمون الريزو متهري اتسترا اتسترا. اذا كان احنا كل واحد يلوج على نجاته الفردية راهو ما ننجحوش، والنجاة الفردية مش موش إذا كان تاخذ البوبولاسيون متاع الناس اللي قاعد تركب في الطاقة الشمسية مش يقدروا عليه على 1000 مش يقدروا عليه 30 40 واحد، ماهوش حل.
0: لازمنا حل جماعي.
1: ما حليناش مشكل
0: ونهائي.
1: ما حليناش مشكل نتاع قسطنة الضوء.
0: اللي هو مش حكر على تونس، مش خاطر ستيك عندها مشاكل في كاليفورنيا البارح زاد قص الضوء قعد ثلاثة ساعات او اكثر. معناها بون فرق بينا وبينهم انهم بعثوا دي اسماس للمواطنين لسكان المنطقه، لكن صحيح ستيك عندها مشاكلها، لكن التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره وكل التاثيرات نتاع اللي قاعد يصير معناها على مستوى العالم هو اللي انعكس معناها على تونس كيما على البلدان الكل، ماهيش فقط بلادنا تتعرض لهذايا، كل بلدان العالم. فهنا نحيي برشا انا كل عمال ستيك لانهم
1: إنعم.
0: عاملين مجهودهم وخاصه في الفتره السخونه،
1: والكوادر تاع ستيك معناها من من من عندهم انكومبيتونس معناها انديابل، ولكن من اللي دات ستاك الى اليوم من الاول خدمنا خدمه صحيحه وبعدك شيء دخلنا في البريكولاج
0: وما نسيوش التراكمات نتاع سنوات البنيه المهترئه الصفقات الله اعلم كيف صارت في السنوات اللي فاتت، وانت تعرف هذا اكثر مني.
1: الكوادر تاع ستاك من احسن ومن اجود الاطارات في البلاد هذه، وما يلزمناش نشكوا فيها ستاك. ستاك راهي قاعده تقاسي في هم ما يقدر عليه كان معناها ربي سبحانه وتعالى.
0: شكرا لك سي عمرو بالطيب على المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. اليوم حبينا ناخذ رأي آخر كيفاش اليوم نخموا في حلول طويلة المدى، حلول نهائية مش مؤقتة وترقيعية، مش نواجه التغيرات المناخية في المستقبل ومش ما عادش يتقص الضوء على حتى حد والماء زادة لأنه مربوطين ببعضهم. يعطيك صح،
1: شكرا لله، بارك الله فيك.
0: مرحبا بك في كل وقت، إن شاء الله نهارك أسعد ليم. أبقوا معنا مستمعينا، مش نمشوا لموضوع آخر وضيف آخر.

0: في البعد.
1: وردة الجزائرية، أنا ليا مين غيرك؟ نهاركم زين مستمعينا. 8:43 دقيقة نواصلوا متابعاتنا للمستجدات في بلادنا، ونمشيوا للشركة التونسية للملاحة اللي أعلنت على إلغاء السفرات البحرية المبرمجة من ميناء روما من شتي فيكيا. مش ناخذوا أكثر تفاصيل، شيفيتا فيكيا الميناء متاع روما، ودعات كل من يريد العودة إلى تونس أنه يحجز عبر جنوة ومرسيليا. علاش؟ أكثر تفاصيل مع مدام أمال درغوث برجب، هي مديرة تسويق نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة. صباح النور مدام أمال.
2: صباح الخير نبيلة، نهار جزين. صباح الخير لك والجميع مستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بيك ديما على موجاتنا، موجات إذاعتك، إذاعتكم الكل الإذاعة الوطنية. مستمعينا خاصة في إيطاليا قالوا شنو صار؟
2: به أن ساعة تأتي هذه المداخلة لتوضيح مضمون بلاغ الشركة التونسية للملاحة اللي قامت به يوم الثلاثاء 28 جويلية.
1: نعم.
2: واللي جاء فيه اللي الشركة توفر إمكانية السفر على متن سفنها بالنسبة للمسافرين الحاجزين من ميناء شيفيتا فيكيا إيطاليا اللي ميناها القلوات اللي وقع إعلامها بليزانيولاسيون دي ترافيرسي نتاعهم. كما تعرف نبيلة، طاقة الاستيعاب توا المتوفرة حاليا بالنسبة للمجهزين الكل صعيب باش تلبي طلبات الحجز بالنسبه للمسافرين هذوما اللي برمجوا عودتهم من ميناء شيفيتا فيكيا، واللي لظروف طارئه ما صارت انولاسيون تاع لي ترافيرسي نتاعهم.
1: باهي مدام امال، نحن خذينا سي حاتم الفقيه معنا في مع بدايه الاسبوع، وقال عنا 9 رحلات بحريه، وقال فما نهار الجمعه، كل نهار جمعه رحله من ميناء روما لميناء تونس. وفسر لنا كيفاش تتم عمليه التنسيق بين السلطات التونسيه والسلطات الايطاليه، واكد زاده انه اي رحله اخرى خارج يوم الجمعه يعني بالسبت بالاربعاء وكذا راهي ماهيش مقبوله، لكن فما للاسف مواطنين خذاو تساكر من الجانب الإيطالي، نحن ما عانيش حتى داخل في الموضوع مع الجي ام في، هذوما اللي حصلوا وخذاو شنو يعملوا؟ يلزمهم يعاودوا يحجزوا
2: اللي حصلوا وخذاو للي ترافيرسي ديريكت، اللي هما معناتها تباعوا ديريكتومون من شيفيتا فيكيا لتونس. دونك بادرت الشركة التونسية بإصدار هذا البلاغ حتى يتسنى لها حسب الطلبات الوافدة برمجة رحلة أو اثنين لسوف دحرجة. شو معناتها؟ دي نافير دو فريت نحطوهم على ذمة المسافرين لسفرة ولا اثنين، وذلك لنقل السيارات من ميناء جنوة خلال الفترة الممتدة من 1 أوت إلى 15 أوت، أخذا بعين الاعتبار اللي ما زالت فما طاقة استيعاب متوفرة بالنسبة للمترجلين القادمين من ميناء جنوة أو مارسيليا، وفي بعض السفرات بالنسبة للمسافرين والسيارات.
1: واضح، يعني أي مستمع توا يسمع فينا وهو في إيطاليا ومش يروح لتونس، راهو يتم الحجز فقط عن طريق جنوة ومارسيليا.
2: ومارسيليا عن طريق جنوة أو مارسيليا بالنسبة للمترجلين وإلى للسيارات. احنا سويفون لي دوموند كيما ريت البلاغ متاعنا حطينا فيه أرقام هاتف للاتصال بها باش نشوفوا حسب الطلبات اللي تجينا نجم نبرمجوا سفن دحرجة لنقل السيارات.
1: وتلغات كل الرحلات من ميناء روما؟
2: من ميناء شيفيتا فيكيا إلى حد الآن تم إلغائها وإعلام المسافرين بذلك.
1: باهي، وأي حاجة جديدة بالطبيعة تقدموها لنا مشكورين على موجة الإذاعة الوطنية. بور لو مومون ما عادش فما حتى سفرة من ميناء روما نحو
2: من
1: تونس.
2: نحب نقول نبيلة اللي هذه المبادرة جات في إطار دور الشركة المحوري في مجال نقل المسافرين وتأمين العودة أبناء الجالية. لذا ندعو المسافرين المعنيين دونك بإلغاء السفرات من ميناء شيفيتا فيكيا للاتصال بوكالات الشركة والوكالات المكونة لشبكة بيوعاتها بالخارج أو الاتصال بالأرقام الواردة بالبلاغ.
1: شكرا لك، يعطيك صحة مدام أمال درغوث برجب مديرة تسويق نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة، وتحية لكل مستمعينا خارج حدود الوطن.
3: ما نحبش فضة وذهب افهمني وخذ اللي تحب، ما نحبش فضة

0: أثنية زينة.
1: وين ما كنتوا تسمعوا فينا أثنية زينة، خاصة أنتم اللي على الطرقات، نختموا كما كل نهار خميس مع فقرة أثنية. إن شاء الله تكون زينة ديما، ومعانا الخبير في السلامة المرورية سي عماد الطويل. صباح النور.
2: صباح خير مدام نبيلة، صباح خير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
1: اليوم قررنا نحكيوا على حزام الأمان، الوسيلة تاع الحماية الأولى داخل العربة، مهما كانت سواء حافلة وإلا سيارة.
2: مختلف أصناف العربات يعني اللي هم اليوم نلقاو فيهم معناتها حزام الامان، اللي هو من التجهيزات الاساسيه والضروريه واللي يلزمها تكون موجوده. هذه نقطه، ويقع استغلالها زاده كنقطه ثانيه. وانا نحب نوجه مباشره على امواج الاذاعه الوطنيه رجاء بكل لطف، اللي مش مثبت حزام الامان يربط حزام الامان.
1: علاش يقول لك؟
2: هو
1: يقلقني، يحزق عليا، ما نسوقش وانا مرتاحه، علاش نحطوه؟ علاش هو اساسي؟
2: لانه على حسب الدراسات اللي صارت معناتها في المخابر معناتها والمختصين والخبراء في مجال الوقايه والسلام على الطرقات، وقت اللي قاموا بالتجارب معناتها في المخابر، ظهر بالكشف انه حزام الامان من التجهيزات الضروريه اللي يلزم يقع تثبيتها على ربط حزام الامان، لانه يقع التدخل نتاعه هو يقع على لا قدر عند حدوث حادث.
1: على لا قدر
2: يعني هو من التجهيزات اللي هو يتبع السلامه الثانويه
1: حتى في فراق وي ما نوصلوش للحادث معني
2: اي ظرف طارئ معناتها تلقى روحك معناتها محمي. وهذا معناتها بالدراسات اللي صاروا، معناتها انا نعطيو مثال معناتها، لانه احنا كل واحد فينا يقول لك صحيح انا راني نسوق وسط المدينه،
1: مانيش نجري مثلا واحده في السيركولاسيون، ما نحتاجوش شيء.
2: لا هذا معناتها خطا، لانه في 50 كيلومتر في الساعه، وانا خديت السرعه القصوى داخل مواطن العمره، قوه الاندفاع الى الامام هو يضاهي السقوط من الطبق الثالث.
1: لطف عليكم الناس الكل،
2: راني قاعد نعطي في امثله كونكريت، معناتها هذا ما تقنيا شنو يصير. يقول قايل نخرج خارج مواطن العمره وناخذ في سرعه 100 كيلومتر في الساعه،
1: شد لوتوروت
2: مثلا من 50 كيلومتر في الساعه ل 100 كيلومتر في الساعه، السرعه ضعفت في 2، مفعول قوه الاصطدام يضعف في 4، عباره على قدر السقوط من الطابق 12. لهنا الفارق. هذه حاجة، ثم أنه على مستوى قوة الوزن للسائق، قوة الوزن للسائق تختلف على حسب العمر، صحيح على حسب الحجم متاع والقامة. نعطي مثال، في وزن 80 كيلو غرام لجسم الإنسان، في 20 كيلومتر في الساعة مفعول معناتها قوة الوزن بالنسبة للصدمة يضاهي تقريبا 200 كيلو. وقت اللي نزيدوا في السرعة في 50 كيلومتر في الساعة، مفعول قوة الوزن بالنسبة للصدمة يضاهي 800 كيلو. أما في نفس الوزن في 80 كيلومتر في 80 كيلوغرام بالنسبة ل 100 كيلومتر في الساعة، مفعول معناتها قوة الاصطدام بالوزن يضاهي 3000 كيلو، معناتها 3 طرنت. لهنا نحب نوريو اللي دور حزام الامان باش يخلي يثبت معناها الجسم، ما يخليش معناتها الاندفاع نحو الامام، معناتها نحو لوحه القياده تبدبر ونحو البارابريز البلور الامامي.
1: كي تحكي هكا اللي يسمع فينا يمشي في باله اللي هو اجباري فقط في المقاعد الاماميه.
2: في 2017 أفريل 2017 صدر معناتها القانون أنه تثبيت حزام الأمان داخل مواطن العمران وخارج مواطن العمران بالنسبة للمقاعد الأمامية. نحكيو على تونس، في بعد عام في أفريل 2018 ولا إلزامية تثبيت حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية بالنسبة للمقاعد الخلفية. وهذه معناتها نقطة تتحسب معناتها للقانون التونسي، وأنه تقريبا في نفس القانون في أوروبا. هذه نقطة من النقاط. حبيت أقول اللي رانا في تونس نصنع في حزام الأمان، معناتها من عنا شركات ومؤسسات تصنع، معناتها يجي معناتها مواد خام وتتصنع وتتركب في السيارات اللي هي موجودة في أوروبا. اليوم نلقاو حزام الأمان تغييره يصير على قدر كي يصير حادث كيما قاعدة عندك أنت
1: جبتوا معاك
2: لورولور نتاع حزام الأمان اللي هو هذاك يتصنع في تونس لورولور أي طولو كان تحاول مش تجبد لورولور تلقاها كوانسي فوالا لأنه وقع استعماله عند الحادث اللي نريوه اورولور بيروتكنيك يتستعمل مره واحده كي يصير حادث ولا حتى في شكل معناتها فرمله فشعيه الاورولور اللي يخدم يلزم يقطع تغييره مع الـ الـ بالضبط الـ
1: الجزء الثاني من الحزام
2: هذيك نتاع التركيبه نتاع حزام الامان بهذاك هو تجبد الاورولور نبيله وبالتالي يقع تغييره يلا بده من شيقه تغييره وكي يقع تغييره يقع تغييره مع الكالكولاتور اللي هو يربط بين حزام الامان وبين الوسيله الهوائيه اللي هي الارباك.
1: تسمعوا معي فينا ما زلتوا اكيد وفما ناس تبدل على الموضوع كي تسمع حكايه من عذيه لانه هي مقتنعه اللي تسوق مليح وما تستحقش حزام امان. قيمه خطيه عدم ارتداء حزام الامان 40 دينار
2: في اوروبا اكثر.
1: اي في اوروبا اكثر
2: في اوروبا اكثر في اوروبا تقريبا تبدا من 60 اورو توصل حتى لفوق ال 130 اورو.
1: فماشي حالات استثناء او اعفاء في القانون قولك مرأة حامل كيفاش مش نلبسه وإلا واحد عامل لقدر الله عملية تدخل جراحي غيره
2: ينجم.
1: فما استثناءات
2: فما استثناءات خاصة المرأة الحامل اللي هي تنجم يما عدم ربط حزام الأمان ولا فما طريقة تقنية أن تعرف كيفاش تثبت حزام الأمان. بطبيعة الحال يقع التنسيق مع الطبيبة نتاعها باش تحاول باش تستحفظ على الجنين نتاعها. نقطة مش نثيرها بخصوص بالله اللي اليوم حتى نلقاو وقت اللي من التجهيزات اللي هي موجودة والضروريات الموجودة في الابتكارات اللي قاعدين يصنعوا هو أنه ياما نعدي حزام الأمان من القفاء نتاع المقعد نتاعي ويقع تثبيته
1: صحيح.
2: قال شنو ليه خاطر باش المؤشر الصوتي ما يقعدش يزنزن عليا اي المؤشر الصوتي هذاك راك شاريه مع السياره بشق استغلاله معناتها حزام الامان والا هاك الصفيحه الصغيره اللي نلقاها تتباع يا نبيله باش نحطها في المكان هذاك وانا حليت وانا لقيت الحل باش الاشاره الصوتيه معاش تقلقني. هو راه فما القانون اللي يصدر بالرائد الرسمي يوم 3 افريل 2026 يمنع منعا باتا اكل الصفائح هذيك انها يقع بيعها ولا حتى ترويجها ولا حتى تلقاها في الموجوده في الاسواق
1: ممنوع لكن موجوده للاسف ممنوعه اما موجوده
2: لا القانون ولا يمنع منعا باتا انك يقع استغلالها ولا حتى بيعها.
1: واضح. شكرا لك عماد يعطيك الف صحه خبيرنا في السلامه المروريه ومعك انت نوصل الختام لقنا اليوم. تحيه من الفريق الكل ألفة بشير حميد الورغي سمية زواوي رانيا بوتوريا ونبيل عبيد يومكم سعيد. ابقوا معنا بعد لحظات تدخل نفيسة حسني تقدم لكم مجازة 9. نهاركم طيب في الامان وبسلامه.
0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد باش يكون مع وداد المجمع وخليل

0: حسن ويسير كيلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك. النتيجة هي عيتا مونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتا المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للي جينيراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مجلس نواب الشعب يصادق على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية وتمويل الاستثمار. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تراجع المردودية، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم. البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى توجيه تحويلات التونسيين في الخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. دخول الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 حيز التنفيذ بداية من الأول من جانفي القادم وفق وزيرة المالية. بمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 من جويلية الجاري بأديس أبابا، وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. وهجمات أمريكية تستهدف 3 مدن إيرانية دون وقوع إصابات. مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية على أوكرانيا خلال الليل، والرئيس الأوكراني يحذر من هجوم جوي كبير وشيك من قبل موسكو. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: بالنسبة للموضوع اللي صار، هي أزمة عالمية صارت في الطاقة، مش كل دولة تعمل على روحها وتعول على الاكتفاء الطاقي. صار تقريبا في عدة دول من العالم، حتى من الدول المتقدمة. احنا زادة ديكا ما كانش كبير، كان صغير. الحمد لله اليوم هاي الأخبار كل صار، هاي المشكلة تجاوزناها وتعديت. لباس مولدات جيت، مولد اللي جا من إيطاليا مش هي المزل بركيبة، وخذينا مولد من ألمانيا، مولد آخر من الصين يكونوا بقدرة بقبل شهر سبتمبر يعني ينستالي. ما حتى هاي ما معناها تنتج طاقة من البحر، اللي هي السادسة عالميا، تعتبر في الدول العالمية السادسة معناها. وحتى ان شاء الله تكون راكبة زادة في شهر سبتمبر. يد في اليد مع بعضنا، نقفوا مع بعضنا، نحبوا بلادنا، نعانينا وتعبنا شوية، ما جاي خير ان شاء الله نسكن نزرعها بها، ما عندناش غير هذيك بلادنا، هذيك امنا، هذيك تونسنا، هذيك حياتنا. الكفاءات اللي عندنا راهم رجال ونساء ما شاء الله عليهم، من خير الكفاءات في العالم، وبقدرة ربي تونس من احسن الى احسن وتمشي الامور به. ربي ديما خذوا الاخبار الايجابيه وبعدوا على السلبيات، وراهو فما برشا حاجات ايجابيه ماهيش قاعده تترى، مش كل شيء قاعد يوصل التواصل مساوى الصفحات التواصل الاجتماعي، فما صفحات مسمومة وفما غيره، ناس متحبنيش الخير، حب الخير أصلح بروحك أنت الأولاني، كل واحد يصلح بروحه تتمجي الأمور صحيح. نحن كنت تقلق، أنا شخصيا متقلق كمواطن، تقلقت من 20,000 حاجة، لقيت حتى الكهرباء هي اللي كانت تصدف في القطاع الماء كذلك. في جديد احنا كدولة باش نكونوا محققين اكتفائنا الذاتي معناها 100%، وإن شاء الله احنا معناها موضوع الضوء هذا موضوع باش ينتهي.
3: وصل صوتك.
5: حبينا نعرف وين وصلت الأمور الترتيبية نتاع القانون اللي صادقوا عليه في عمناوت نتاع الكهرباء لكل عائلة، كهرباء عمرها 8 سنين. آخر مرة في بنا القانون صادقوا عليه يظهر لي عنده على الأقل 8-10 شهور كيكا، قلتوا يدرسوا في الأمور الترتيبية، ما فهمناش علاش تطول، معنا لازمها تطول بالطريقة هذه، دي أمور شكلية هي دي جاري حاجات موجودة بجيس بش يعملوا فيها تعديلات اللي هي معناتها كيفاش المواطن بيجي يخرج الفلوس ولا كيفاش بيجي يصرفهم ولا الكهرباء كتجيهم في تهيبة ولا كذا، معناتها حاجات بسيطة ما تطلبش يعني 8-10 شهور، ما هيش حاجة معقدة معناتها. ألا هما فهم يعطلوا فيها بالعنى لخاطر فهم بين معينين بيجي يضروا فيه، وهو موش بيجي يضر القانون، لا بيجي يضر للي يجيبوا في الكراب ولا بيجي يضر معناتها الخزينة بتاع العملة الأجنبية، كيف هات الكراب بيجي تولي يجيب لازم تخرج العملة بيجي بها الكراب، يا أخي اللي كان يجي فيها هو الكونسيسيونير هذاك مو يجي فيها بالعملة زاد، وهو يجيبها معناتها يجيبها جديدة الكهرباء، مثلا كهرباء يجي فيها ب40 و50 و30 ألف يورو، المواطن اللي باش يجيبها عمره 8 سنين باش يجيبها بأقل، دونك هيك باش تطيح أنت نسبة العملة اللي كنا معناتها نستعملوا فيها باش نجيبوا الكهرباء، المواطن باش يجيبها تاع 5000 8000 10000 يورو، اللي يبيع في الكهرباء باش يجيبها أبارتير من 15-20 ألف يورو الكهرباء.
3: وصل صوتك.
6: يا اخي بالله وقتش باش يتفعلوا القوانين اللي بقات هكاك حبر على ورق كيما قانون من طالت بطالتهم، معناتها فما شكون وصل لل 50 سنه وفما اللي معناتها قريب يوصل لل 50 سنه، وقتش باش يتفعل القانون كيما هكاك؟ واحد قرا قرا قرا ومن بعد لين وصل لعمره قريب للريتريت وهو ما تمتعش معناتها حتى بحق عادي طبيعي بسيط انه باش يخدم، وما فماش ما فهمتش علاش ما همش مطبقين، ما فهمتش علاش يعملوا فيهم وقت اللي هما مش باش يطبقوه.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
7: بدل الساعة بساعة
8: وخليك معنا.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: النهر
1: وحلوة وسحارة
0: مليارة وحلوة وسحارة تتفارة بخفة وشطارة تغزيها ألفين عمارة.
2: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان بذكرياتكم. يحلو المساء.
3: الإذاعة الوطنية
4: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل
4: للناس الكل.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا ناس مرضوا من الدلاع، وبرشا دلاع ممروج ومرضوض. السبب معروف، الدلاع محطوط منه للشمس مش مغطي في طنبك القايلة، وإلا يتهز من بلاد لبلاد في كاميونات بلاش غطاء. هالقشرة أشي يظنوها حجر، راهي حية تتأثر بالسخانة والهزان وتتشقق، لذا ما نشريه إلا الكعبة النظيفة اللي ما فيهاش حتى ضربة وإلا خدشة.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المصيف.
1: لما الصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنة 31 جويلية، عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيه. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. 312,000 هكتار من الغابات في ظرف 15 يوما بسبب الحرائق الأخيرة التي شملت خاصة ولايات الكاف وبهجة وجندوبة وبنزرتة. وكاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي يؤكد للإذاعة الوطنية أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، لا بينما كان البعض الآخر متعمدا، مشيرا إلى إيقاف العديد من الأشخاص. معهد الرصد الجوي يتوقع أن تشهد أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر القادمة درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، ما يستدعي مزيدا من اليقظة والاستعداد للتداعيات المحتملة على مختلف القطاعات ولا سيما الفلاحية. في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، اليوم بالعاصمة ندوة لتقديم الإطار المرجعي الوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية لدعوة تقديم المقترحات لتمويل مشاريع الوسط الجامعي الأخضر. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 2026 لتبلغ قيمتها أكثر من 31 ألف مليار دينار وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وزارة المرأة تعلن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها. الإجراء يهدف حسب بلاغ للوزارة إلى تشجيع إنتاج موارد بيداغوجية مبتكرة وعالية الجودة تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتسهم في دعم التعلم المبكر وتنمية قدراتهم وتعزيز نموهم المتكامل. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الهجمات على إيران طالت مناطق الجنوب والساحل الإيرانية. قال إنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية. ووسائل إعلام إيرانية تؤكد انتشال 3 أطفال من تحت أنقاض الاستهداف الذي طال منطقة سكنية في جزيرة قشم. وفي لبنان، الجيش الصهيوني يلوح بتوسيع العمليات العسكرية والإبقاء على القوات الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة 2:00 PM إلى 4:00 PM
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: 10 و4 دقائق على موجاتنا. اهلا وسهلا بكم، مرحبا سيدي، ان شاء الله يكون نهار مبروك عليكم سيدي، ان شاء الله بالصحه والعافيه، ان شاء الله بالبركه في كل خطوه. نتمنى لكم برشا خير في نهار اليوم، ان شاء الله يكون نهار مبروك عليكم ومبروك زيد على عبد ستار عمامو. الله يليك وحشه يا عبد ستار،
1: نهارك زين. انت هربت علينا، انت هربت علينا، فهمتي؟ قالوا لي اللي انت خسرت صوف وفتق المضارب، وقالوا لي الحق نعرفك هذاك، علاش معناها
0: ربي شكون اللي عطاها لك
1: معلومه؟ وليد عرضني قال لي بنتكم حاثقه بالقدا راي توا يخليها حتى القصع، فهمت شو تمشي في الماء وتفرغ وتعفس في الصوف هكا. قال لي الحق معناها
0: اي صحيح، المخرج قال لي عندك مندس في الدار، مندس بالحق. اما ريت كي تقول لي وليد قال يعني معناتها يهني علي راجلي، يهني علي
1: شاهد من اهلي.
0: اما ريت كان قلت لي شاكر قال نقول لك سيناريو نتاعو غلط.
1: لا شاكر مسكين هذاك، شاكر كان هو ينجم يقول حاجه هكا باهيه، هو عمره يقول حاجه باهيه.
0: لا مستحيل،
1: لطف يا ربي هذاك. تحيه لشاكر فين ما هو قاعد يتخلع وشيخ وعلى الجو.
0: ايوه ويلتحق بينا نهار الاثنين
1: ان شاء الله،
0: تهنى عليه نهار الاثنين هو بحذايا.
1: هنيني اي خذ لي حقي معناها كامل منه.
0: بعد شويه شيخنا هشام صدقاوي يكون بحذينا ان شاء الله، ونحكي او نقدموا معاه مفتاح جديد من فتح الدنيا. فيكون لباس اليوم تحضر معنا مروه العمراوي مختصه في التغذيه العلاجيه، ونحكي معاها على الوذمه الشحميه اللي هي ليبوديم، واللي هي مؤخرا ياسر قاعدين نحكيوا عليه، واحنا بيدنا في سباحه توانسه وحتى في العياده الطبيعيه معناتها واكبنا تطورات في التطورات العلاجيه، الحلول معناها واكبناهم في هذايا باش عطينا شنو التقنيات الجديده اللي نستعملوهم في ليبوديم. ولكن بما انه فما حميه تعاون زاد في ليبوديم فباش نقدموها لكم بعد شوي. توفيق التبيني، شيف توفيق التبيني اليوم يعطينا تاجين فندق الغله.
1: اي شه هذه
0: هي عندك ما سمعتهاش؟
1: يعني لا انا عاد نستعملها خاطر نطيبوا برشا.
0: اي ما نحكي لك قد
1: عندك، اما العباد ما عادش تسمع كلمه طاجين فندق الغله، ما داير حتى كلمه فندق الغله ما عادش يقولوها على المرشي سنترال.
0: اما هو بالمنطق المرالي عنده شويه لوجيك في مخه، ما تعملش طاجين فندق الغله.
1: عليه
0: ياخذ برشا وقت، يشد برشا وقت.
1: تحضيره.
0: اي تحضيره
1: صحيح. لا صحيح.
0: نبحروا اليوم مع ايمان الزمزمي كالعاده. اوه بحر تزركة، نقطه ضعفي بحر تزركة، تو بعد نجيو خاطر فما بلايص عبد الستار ما نسمعوش بهم راه
1: صحيح،
0: احنا نسمعوا تزركة بصفه عامه. أي. لكن فيها راهو
1: فيها بقايا
0: تريكن نتاع بحورات ياسر مزيانين. زياره ونياره معك انت عبد الستار وسيدي بولبيبه اليوم، نشوفوا علاش اختار لنا سيدي بولبيبه، ونكملوا مع نرجس الزغديدي وقت اللي نحكيه اليوم على الالوان نستعملوها في الدار. انت مع استعمال الوان في الدهنه ولا الاكثر الابيض؟
1: لا يعني في داري تلقى برشا الوان، تلقى برشا الوان، عندي الاخضر، عندي الاحمر، عندي الاصفر، عندي الذهبي، عندي القسطلي،
0: بالحق
1: اي عندي برشا الوان في الدار.
0: ما صعبين لك عبد
1: الستار،
0: فنان
1: حب الالوان
0: فنان. يلا سيدي هذا صباحنا اليوم، بشوي نجيو عليه بالخطوه، وموزيكتنا معاك سيدي سي وهبي معاك.
1: انت عملتي مبروك قتلك.

0: محمد شبيلي ونجت عطيه بدينا صبيحنا معاهم. ان شاء الله صبيح مبروك عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا، وخليكم بحضينا وبجنبنا ومعانا، خاطر ما تحلى الحصه وما تحلى البث هذايا كان بكم انتم هكا
1: ولا مستمعيها بتبع مال شنو نتكلموا في الهواء كلموا للناس.
0: والله فما مهن احنا مثلا خلطنا عليهم، ونأكد لك اللي لجون متعطوا مستحيل يكونوا سمعوا بها المهنة هذه. هو المحل حتى مهنة من اللي جبتهم لنا
1: سمعوا بها
0: اما هذه بالحق معناتها ولي عادة. وكلمة مضرب ترى بربي هون بديهم من هنا حميد شمان ايه مضرب مضرب سمار المضارب وهبي وهبي الواعر
1: ترى حميد يعرف يظل
0: حميد يعرف
1: حميد يعرف وحتى لحتى حتى نتصور يعرفوا شو
0: لا لا غلط الإجابة غلط الإجابة. دوك سمار المضارب هي جرية جرية فلا. دوك اليوم باش نحكيو على حاجة
1: علينا ممكن نزيد على الشباب على الشباب تو شو جرية ولا مضارب نشوها حاضرة اغ معناها هل منوح من موس وانت طالعه معناها للبروسور هل منفوخين نفخان هل معناها بالمواد شو بريش النعام كما
0: كانوا يقولوا الكل
1: يخطب بيديك وغيرها. بينما قبل كنا المضربه اللي نرقد عليها والجرايه نتاع البنك والمخادد وكل شيء يتعملوا من الصوف، من مادة الصوف، الززة بتاع الصوف، يتشريوا زي الصوف، يتخسلوا، يتنظفوا، يتشيحوا، يتنشفوا، وبعديش تخيطوا المقشرة قد المكان اللي مش تحط فيه مضاربة. يقولوا مضاربة نقصوا فرش ببلاستين، وجرية فرش ببلاصة
0: أو زيدة. بنك
1: فرقوا بيناتهم. تتحشاب تحشاب الصوف
0: معناها المضربة فرش ببلاستين
1: فرش ببلاستين
0: والسمار تسمى على المضربة
1: سمار تسمى على المضربة
0: حتى لو كان هو
1: مش يسمر جري هو سمار مضرب بكري بكري كانوا فما نساء ما كانش مهنة رجالية كانت مهنة نسائية. علاش؟
0: تعب
1: لا هي التعب لكن مهنة نسائية. علاش؟ بسبب بسيط انه الراجل ما كانش ينجم يدخل على نساء. صور نساء في الزمان هذاك الزمان القديم حتى في الثلاثينات والاربعين وقبل معناها ما تصور راجل مع راجل طوله طنطوله كالراجل دخل على حريم نساء وفي الصيف ولابسينها على خفيف معرين على الصافي كما يقولوا الناس بكري ودخل للمراجل ماش عملنا على الوقت محلينا
0: ما
1: هي فكانوا نساء فما هذه مهنه كانت يخدموها نساء لكن مهنه صعيبه عن نساء لأنها فما حتى نساء في عائلات
0: فما الرزن الساعة وفما الوقفة
1: الوقفة وطالب نساء اللي ريتهم أدركت أنا حتى أدركت سمارات نساء خلطت عليهم يسمروا بالقاعدة يبدأوا حاطين مضربة في القاعة يفرشوا لها زربية ولا يفرشوا لها حصيرة عادة حصيرة عبادي ويحطوا المضربة الجديدة اللي مش تسمر يحطوها يحشيوها الساعة والمضربة كبيرة تلقى المرأة داخلة فيها بسقيها تدخل الدخل مش داخل الززة مش تسوي خطفها محكمة حتى الززة مش ما تجيش مكنفرة من جهة
0: الززة اللي هي الصوف
1: الصوف نتاع العلوش
0: نتاع العلوش وكان يتشري الصوف
1: يتشري الصوف من مثلا في تونس العاصمة يتشري من المركاض توا فما بعض حوانت مازالت تبيع صوف نتاع
0: المركاض اللي هو توا
1: المركاض اللي هو جيت المركاض
0: في توا توا موجوده
1: اي معناها جي باب جديد من فوق معناها المركاض انت ماشي راح معقل الزعيم فما حوانت مخازن كانت تبيع صوف ذولي واحده برك قاعده تلاويكه تشي الززه
0: هذيك تغسلها في الدار
1: تغسل في الدار بالطبيعه تتغسل حتى تنحت الصخر اللي فيها
0: وفيها يظهر لي تكنيك هذيك يظهر لي
1: وتبدا يبداوا نساء معناها تبدا مولات الدار نحب الماكل الفضه هابط نحب معناها مش
0: بلا معناها لازم تمام
1: ثم تتنشر وبعد كي تشيح نص شياح
0: ويظهر لي عبد الستار قبل ما كانوش يغسلوها الصوف اللي تغسلها باللومو ولا بال
1: لا لا لا ما فقط ما فقط وفما اللي عنده امكانيه يهزوها للبحر
0: وفما اللي يعملوا لها الماء وملح يخليها
1: فما
0: اللي حتى اللي ما يهزش البحر يعمل ماء وملح ويخليها منفخه
1: جديده كي تبدا جديده
0: وبعد ينظف
1: ثم بعد ما تتنظف وتتنشر نص شياح يهبطوها ويطرقوها حطوا كل ززة وحدها وبعصا بدو نضربوا في الصوف
0: نضربوا في العصا
1: مش تنشفها شوية وتطيح ما تبقى من أتربة فيها. ثم بعد ما تشيح كومبليتمون ننشفوها باليدي
0: باليدي
1: تعملها باليدي مش تبدأ خفيفة هما يحشيوها في القشرة.
0: هو قديش تقعد من ساعة وانت واحد عائليا برشا عليها
1: فرح هي فرح راهو التصمير مضارب فرح فيتلموا برشا ناس وجيران والأحباب وصغار يقوموا تيح راهو أنا ما نقصدش فقط المضاربة متاع العروسة هذيك حالة خاصة
0: ليه
1: مضاربة متاع العائلة حتى كل بين 3 و5 سنين إذا ما تعاود تتحل وتتخسر مرة أخرى
0: وما يخلطوش 5 سنين امبوسيبل
1: بين 3 و5 هذاك اللي حق بين 3 و5 سنين فتتغسل وتتنشف وتشيح مليح وتتبرد ما تتحشيش وهي سخونه تتبرد تقعد كما نقولوا جمعه من زمان في بقعه
0: بيردة.
1: ملمومه هكايا في شكاره كبيره ولا زوج شكاير تحط في مكان بارد في بقعه فيها ظل تبرد بعد ما تبرد يجي الصمار كما قلنا كانوا نساء قبل ثم تو بعداش كي تحرت الدنيا وكذا من الاستقلال توا ولا الراجل يمشي الصمار يصمر المضارب هذه الرجال يحطوا على طاوله بالبواقفه نساء اللي ادركتهم على الاقل كانوا بالقاعده فتتصمر الجريه هذيك المضارب هذيك الجريه المقعد الجريه لبناك اللي هو يتصمروا بالطريقه هذه وبالطبيعه ياخذوا الكرين نتاعو
0: الصمار قد كان ياخذ قبل عبد
1: انا كي ثبت على الدنيا كان ياخذ 5000 فرنك
0: برشا يتصمر وقت
1: حسبه
0: وقتها
1: وكي تبدا نتاع عروسه يا خو 10
0: ايه
1: ديما هكا يغزر كي راه القشره جديده ولونها غبره عاده يفهم اللي نتاع عروسه جديده اي دوبل تولي دوبل انت انا نفكر في وقت ما واحده من بنات اخوتي مش تعرس وجا الصمار وغزر وقال 20 دينار المساب على امي وخالتي وكل شيء قريبين بوجوههم شو 20 دينار برشا برشا ما نحكي راني نحكي في الثمانين بدايه الثمانينات
0: وقتها بدات تغلى شويه الدنيا تغلى
1: شويه
0: بيعتها الشهري بدات تعلى وكل خاطر نحكيو 5000 فرنك وقت اللي كان
1: نحكي على السبعينات
0: وقتها كانت الشهريه ب 50000 و40000
1: ما تنساش اللي هي مهنه تكون كان في الصيف فقط
0: حتى
1: فما شكون يغسل الصوف نتاعو في الشتاء ما تشيحش تلقاش الوقت باش تشيح حتى زعما برشا شمس وبالتالي على المهنه هذه علاش حطينا حكينا عليها اليوم كيف في برنامجنا الصيفي خاطر مهنه ما تكون كان في الشتاء هو موجود في الصيف موجود الراجل لكن راهو الخدمه هذه ما تدلج كان في زمن الصيف
0: ربي عبد الستار شو قد يعمل في الصيف
1: الشتاء ليه هو تلقى عاده يعني. يخدم حاجه اخرى عاده هو الصمار عاده يكون اكلي تابيسيي معنى اللي يخدم لا تابيسري يخدم الغلاف تاع الكراسي والواحد وكل شيء هذيك خدمته
0: هكا في الصيف
1: في الصيف يعاون روحه مع يجي حاجه واحده حبيت نفكر فيها الناس هذه اكيد انت بيدك ما تعرفش ما تعرفهاش بغلاف الصوف اللي نحشيو به الجراري والمضارب شنو الماده الاخرى اللي كنا نستعملوها في تونس كان دلجة ونستعملوها خاصه للجراري تاع الصيف خاطر توا كيما توا فما مضارب وجراري وجه الصيف وجه الشتاء كنت احنا عندنا مضارب تاع الصيف وضارب تاع

0: مفاتح الدنيا
1: إن شاء الله الدنيا الكل محلولة قدامكم يا ربي هكا ولا هكا.
2: أمين يا ربي والله ببال الخير في وجوه الناس الكل.
1: ومع شيخنا هشام صدقاوي الحقيقة كل نهار خميس نحلو ببان خير وبركة وفضل. فاليوم أنا ياسر عجبني موضوع اليوم فرح بي يا شيخنا على العودة. موضوع بين العلم وبين الدين وبين علم النفس وبين برشا حاجات اليوم اللي كنتش حكيوا عليه برشا راهو شيخنا. واحنا ما نعرفوش اللي كل ما يتحكي عليه في الكوتشينج اليوم وفي تطوير الذات راهو موجود في القرآن الكريم وفي السنة المحمدية. معناها اللي كوتش متاعنا اللي هما في العالم العربي الإسلامي ديما يستدلوا بالآيات القرآنية وهما يعطيو في المحاضرات متاعهم على خاطر اليوم الدين والعلم جمعوا على نفس الفكرة وعلى نفس المعنى. وبطبيعة اليوم ما همش معناتها مسلمين يستدلوا زيادة بالإنجيل ويستدلوا بحاجات أخرى. في الأخر كلنا نلتقيوا على الفكرة الباهية والمزيانة واللي فيها خير للناس إن شاء الله. نهارك مبروك سي هشام صدقاوي.
3: وبيك عايشك.
1: شو الأحوال؟
3: وبيك عايشك. نهاركم أنتم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا شكرا. اليوم باش تعطينا الفرق بين الأمنية نتمنى وبين ننوي النية. هكاكا؟
3: أي إن شاء الله بحول الله. بسم الله والحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. شوف القضية هذه راهي قضية شيكة برشا. أنا ديما نرجع لكبارنا رانا على خطر أنا عشت مع أنا أصلا خلطت كبار برشا في حياتي. ما خلطتش من جيلي أنا، خلطت كبار برشا في حياتي أنا، فأخذت من عندهم التجربة كبيرة برشا خاصة في قضية الأمثال الشعبية دي والأقوال المأثورة. قضية الأمنية شنو هي؟ قضية الأمنية هي قضية الأمنية أنه ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال لنا راو ابعدوا على الأماني. علاش؟ قالوا تجنبوا الحكاية أن تدخل في الأماني وتتمنى وما تتمنى. علاش؟ علاش يا ربي؟ قالنا لي أنا الأمنية راو يتلبس بها الشيطان.
1: هذا في كتاب القرآن الكريم
3: إيش النبي ربي يتكلم على صفوتي خلقه، يتكلم على الأنبياء والمرسلين. قالوا وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يتكلم على صفوة الخلق توهنا.
2: فما بالك
3: هذا اسمه التنبيه بالأعلى على الأدنى. معناها ربي قلنا ريت الأنبياء صفوة خلقي عندما يتمنون أي شيء إلا ويأتي الشيطان ويلقي الشيطان في أمنيته شيئا. شنو هو يلقي في أمنيته؟ يسوف
2: العطالة ما نقوله احنا،
3: يموت على التسويف.
2: العطالة
3: الشيطان يموت على التسويف. القاف الأمنية، القاف هي الغاية نتاعو والغاية نتاعو هو. قل لك هذا هو بدا يتمنى، ها هو بدا يتمنى على خليه يسبح في الأماني نتاعو. انا نتمنى نكون كذا ونتمنى نكون كذا على ويتلبس بها الشيطان ويخلي الانسان ما يخرج مكان
2: الأماني هذيك،
3: الأمنية هذيك. جاء الدين متاعنا وربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. رأوا لا أنتم يا مسلمين نجموا تفلحوا بالأمنية متاعكم بالأماني متاعكم، ولا حتى أهل الكتاب نجموا يفلحوا بالأماني متاعهم. رأوا أهل الكتاب قالوا نحن صفوة الله من خلقه ونحن فضلنا الله على كل العالمين ونحن أمة مفضلة ومكرمة على العالمين، والمؤمنين يقولوا نحن الفرقة الناجية وإحنا الأمة الناجية وإحنا كذا. قالوا ربي سبحانه وتعالى هالأماني نحي وهذه يراو يتلبس بها الشيطان. أذك علش ربي قال في مناورة الشيطان عندما استعرض مناورة الشيطان شو قال ربي؟ قال يعيدهم ويمنيهم. يعيدهم يبدأ يمني فيك تو تعمل. مش عندنا مثل شعبي يقول لك

0: الناس كلها يقولوا فيها علاش؟ باش يوري الانسان انه عندما وقت اللي تتمنى حاجه تحب تعمل حاجه
1: اعزم على
0: فجاء الشرع العزيز بالنيه قال نحو الاماني اراه يتلبس بها الشيطان يخليك يصوب فيك يخليك حتى لين معناها ما تعمل حتى شيء اللي يقعد يتمنى في الاخر بكل يوصل ما يعمل حتى شيء تو كيما شبابنا تو انا ديما نوجه الخطاب للشباب نتاعنا تو انت ماخو متريز في اي مجال ماركتينغ ولا جيستيون ولا حاجه ايه باش تقعد تستنى حتى نجيك خدمه في الاختصاص نتاعك انت
1: نبدا نحلم هكاك
0: تقعد تستنى حتى لين معناها يجيك اختصاصك انت باش تخدم فيه خدم اي حاجه هذاك علاش كبرش قالوا قالوا اللي يستنى خير
1: من اللي يتمنى
0: تقعدش تتمنى
1: وشاعر قال وما ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غليلة
0: بإن عم سيتي فالأمنية راهي أخطر حاجة لذلك جاء شرع العزيز واستبدلها باش بالنية لأن النية شنية يعقوبها عمله النية شنية في أصلها عزم عزم عزم
1: عزم باش نعمل نقدم
0: الأمنية ما فيهاش عزم
1: خيال
0: الأمنية فيها خيال وتسبح في الخيال بينما النية فيها عزم وعزم اقدام اقدمت على الشيء ذاك كل
1: وتحركت معنا تحرك
0: هذاك علاش الشرع نتاعنا العزيز حتى في صلاتك انت شوف الفقه نتاعنا قداش يخدم المعاني هذه الجميله جدا هذاك علاش اشترط الفقهاء في ان تكون النيه ملابسه للعباده معناها انت نويت باش تصلي العصر وقعدت ربع ساعه تحكي مع راجلك تعاود
1: جدد النية معناها
2: عليه هو يلزم ننوي وكل سلاتة
0: يلزمها تكون النية بالطبيعة
2: كل سلاتة ما تنوي
0: النية النية في قلبك مش باش تلفظ بها أنت
2: لا معناها خاطر لهنا والله ما السؤال جاني الحقيقة ونتصور برشا ناس كيف يسألوه أنا مثلا توضيت وماشي باش نصلي الظهر ما ربي يعرف أنا ماشي باش نصلي الظهر يلزمني نقول اللهم إني نوالي
0: لا النية في قلبك
2: فوالا هذا هو
0: ما تلفظش بها أما أنت ماشي باش تصلي الظهر وعرضك راجلك ولا ولدك ولا بنتك ودخلت معاه في حديث اي
2: نعاود نقول يا ربي يعني
0: تعاود في قلبك
2: اي
0: تنوي باش تصلي
1: وحتى كي تقولها يظهر لي ما تقولها كفي
0: حتى
1: سرا
0: معناها
1: تقولها
0: معناش مشكل معناش مشكل في التلفظ بها النية
1: اي
2: والبعض انا اللي فهمته من شيخنا انه مش لازم تتلفظ بها لا علنا ولا سرا هو ما دام انت عازم انك تمشي تصلي هذيك النية
0: هذيك هي النية نتاعك انت كي مشيت توضيت اصلا مش تصلي الظهر
1: هذيك اما كان حائل جاء حائل بيناتهم
0: اما شوف خويا عبد الستار بعض هنا يجي الحكمة في التوجيه في ارشاد الناس بعض الناس اخويا النية في قلوبهم ما تستقرش
1: الا
0: ما يتلفظ بها
2: اي
0: وبعض الناس التلفظ بالنية يحترم لبس يجيب شنوي مثلا باش يصلي الظهر يقول اللهم بغلطه يقول اللهم انا نويت العصر فهمتني المشكله
2: فيولي كل واحد يعمل اللي يساعده
0: فهنا صحيح لارشاد
1: الحاجه اللي يحس روحه مرتاح فيها
0: صحيح مرتاح
2: حتى الدين يوصل
1: بها للغايه
0: ولذلك استبدل الامنيه بالنية ولذلك كل الاعمال نتاعنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واصل الحكايه دي
2: اما شكرا ليك شيخنا
0: الاعمال
2: بالنيات اما شكرا ليك شيخنا كي جيت على النقطه هذه على خاطر احنا ياسر نفتيه ونحرمه ونحلو وعنا كاللي مثلا مازال كيخذيه مغروم مثلا بالدين مازال يتعرف عليه مازال كيبدا هكا يلم في معلومات وكل شيء تلقاه شديد مع نفسه شديد مع غيره مش بنيت انه يكون شديد بنيت انه كيما انا وعيت نحب نوعيك فندخلوا فكا لا لا لا لا وصلتك تويك راهي ما
1: باطلة.
2: ما عادش جايزه برا عاود توضا سلمت على فين برا عاود توضا ما نويتش لا عاود صلاتك مش هكا الدين
0: الدين نتاعنا هل قلت كان ياخذ
2: بالقلب
0: اولا سعى بما وقر في القلب انت مشيت توضيت باش تصلي الظهر
2: ربي يعرف
0: هذيك النيه نتاعك
2: وربي يعرفها
0: ثم هاني قلت لك انا اما اذا كان اقطعتك النيه نتاعك تقطعت باي حدث كان
2: الاتصال احنا نقولوا اقطعت
0: صحيح
2: في الاخر انت وانت تتوضى فما اتصال بربي انا ماشي باش نصلي
0: الله يبارك
2: تقطع في الوسط خاطر انت جيت تحديق وعلى خلي عندك النميمه ولا حاجه خويا ميساج عاود اتصل بربي مره اخرى
0: خاطر النيه تصلك بالله
2: اي فهمت
0: تحقق الاتصال بربي سبحانه
2: الاتصال اللي هو اقوى حاجه ينجم يخلطها الانسان
0: اذا كان قطعت الاتصال هذا عليك ان تجدده
2: عاود الاتصال بيا
0: شكون النيه ملابسه للعمل
2: انا جيتك يا ربي
0: خاطر النيه القوه نتاعها فيهاش النيه علاش استبدلها ربي بالامنيه علاش استبدل الامنيه بالنيه علاه لأن النية

0: يتبعها عمل عادة ما يتبع فماش نوع حاجة إنسان
1: هنا نويت كذا
0: ما
1: عملهاش.
0: ولذلك من رحمة ربي شوف القوة متاع النية إنسان نوع حاجة باش يعمل حسنة وجاء حائل أمر طارئ حالة بينه وبين بين فعل تلك الحسنة كتبت له حسنة
1: نويها خاطر
2: نويها
1: بصدق بصدق
2: نرجعوا لهنا
0: بصدق
2: ونرجعوا لهنا يعني حسب ما فهمت من كلام شيخنا انه لهنا هو كي نوي مثلا انا نويت باش نزور عبد ستار مثلا خاطره مثلا عنده فرح ما هو عندها اجر زده هذيك انه نتزاوروا انه لو ما كتبش لسبب يعرفه ربي معناه اللي هو مش مثلا على خاطرني انا ما نحبوش
1: مش تقصير ولا اي
2: ويكتبها لي حسنه اني انا مشيت عملتها كالحسنه هذيك خاطر انا زاده وانا ناوي نمشي لعبد ستار نيتي الاتصال بالمولى سبحانه نيتي اني نعمل حاجه باهيه نيتي اني نفرح عبد ستار نيتي اني نضيف
0: ولذلك من نوى حسنه فلم يفعلها كتبت له حسن ومن نوى سيئه فلم يفعلها كتبت له حسن
2: باهي شيخنا هذيك علاش زاده تو في علم تطوير الذات بصفه عامه وده يخفى مكتب اسمه كتاب قوه النيه وحده كتاب وحده هذا الى جانب بقيه الكتبات الكل السامح بالرحيل وغيرها اللي عندها باب كامل على النيه برشا كتبات فيهم بيبان على النيه يقول لك انه عاده لو نويت باش تعمل حاجه راك باش تراها لو تقول انا نويت باش نكون من الاوائل السنه انا نقرا دخلت نقرا ونويت وعزمت باش نكون بقدره ربي من الاوائل وباش نعمل كل ما في ما في طوعي اني نعمل باش كنا الاول راك حط في مخك مادام ربي زرع النيه هذيك فيك راك باش تراها بقدره الاله
0: معليش خطر النيه هذيك راهي اكبر دافع هي دافع نفسي هي النيه شنو هي النيه هي معناها امر نفسي بامتياز هذيك اكبر دافع للانسان حتى الانسان لما ينوي حاجه وهو يعرف روحه انه صعب باش يتحصل عليها
1: صعبة المنال
0: ولكن بالنية متاعه يبلغ بالنية هذاك على الشجاء في الحديث الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله يبلغ درجات في الجنة أصلا بالنية متاعه ما لا يبلغه بعمله يعني مش كل إنسان ينجم تنوي باش تعمل حاجة مش كل إنسان قادر باش يعمل الحاجة هذيك
1: ولا جاء
0: علاش النية متاعنا احنا أعطيها صحة حقيقة ريما والله عندك عندك عندك لمسات بيانية ممتازة ريت علاش هي أكدت على حكاية النية بالاتصال بالخالق لأنه أنت تنوي عمل تتوكل فيه على ربي خاطر هو القادر باش يوصلك وينجز لك العمل هذاك أنت غير قادر والله مهما كان ذلك العمل
2: والله.
0: وتستهين به أنت غير قادر على إنجاز ذلك العمل
1: لولا
0: وتتوكل على المولى سبحانه وتعالى خطر النية فيها توكل على الله فيها الاعتماد على المولى سبحانه وتعالى لبلوغ الهدف متاعك والحصول على ذلك الشيء والإنجاز
2: شيخنا الحقيقة من أروع ما اخترت من أروع ما اخترت بالحق نستدعاكم تعودوا تسمعوا الفقرة هذه مع شيخنا هشام صدقاوي على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية على خاطر وشبابنا وكبارنا وصغارنا وأحنا بكلنا خاطر الحياة سهلة راهي كان نعرف ونفتحها راهي أسهل ما يكون فأنه نتمنى نوع وأنه ننوي نوع وشو الفرق ما بيناتهم وعليش بالنية نبلغ ما لا نبلغه بالعمل
0: وإحنا بالله توضيح صغير مش ما حتى السادة المستمعين ما يتلبسش عليهم أمر طيب يقول لي إنسان خي أنا ما نتمناش في حياتي يتمنعني مش نتمنى لا ما نتمنىكش مش تتمنى كي تتمنى حاول مش تتمنى حاجة باهية أما إنوي أكثر ما تتمنى
2: تمنيت
0: حاجة
2: إنويه
0: إنويه صح إنويه
2: تمنيت
0: هذا هو الإرشاد
2: نتمنى نشري الحاجة الفلانية وراني نويت يا ربي أني نشريها وريني ثنية
1: لما لها فلوسها مش نجم نشريها
2: وريني ثنية تعرف عبد ستار أسهل من هكا برشا أنا نويت باش نشريها الكرهبة الفلانية الدار الفلانية الخدمة الفلانية من عشانها أنا نويت يا ربي وريني طريق
1: ولا.
2: وريني أنا مسير معك وريني وأنا قابل أني نعمل كل خطوة نافعة وناجعة وتحب ويحبها
1: اللي توصلني.
2: ربي اللي توصلني بطبيعة الحال شكرا ليك شيخنا هشام صدقاوي تنورنا كل ما تكون بحذينا
0: إن شاء الله.
2: بعد شوية مروة العمراوي مختصة في التغذية العلاجية تكون بحذينا شيفنا توفيق تبيني اليوم يقدم لنا طاجين فندق الغلة ومندراك هذه تو عبد ستار معناتها ما عادش نهز تليفون ونسألك عليها الماكلة الزمنية خاطر شيفنا كل جمعة يجيب لي ماكلة زمنية.
1: Yeah.

0: لاباس.
1: فرحانة برشا اليوم باستقبال أخصائية في التغذية العلاجية مروة العمراوي. عندي برشا مريتهاش لكن هي عشرة مع العيادة الطبيعية وعشرة الحقيقة مع الإذاعة الوطنية. مرحبا ليل.
2: أهلا بيك. شنو هي الكريم صباح؟
1: جيتنا من بنزرت.
2: أيه.
1: باهي البحر اليوم
2: تحديدا منزل بورقيبة.
1: منزل بورقيبة باهي. وفطنية ما تعديش ليه عندكم قصة واحدة؟
2: ما نقصوا طول.
1: أي صحيح. اليوم نحكيو على مش نحكيو ان ريجيم احنا كامل, اما الوذمه الشحميه اللي هي ليبوديم اللي احنا حكينا عليها برشا مع طب حضروا معنا في صباح التوينسه وحتى في العياده الطبيعيه, باعتباره انه مؤخرا نزدت لهم التيكار ثيرابي اللي هي تعاون برشا على العلاج نتاع الوذمه الشحميه هذيا, وحكينا على القلق اللي تنجم تخلفه معناتها للمريض, يعتبروها مرض الاطباء, وهي علامتها كالبودورون.
2: يعطيك صحة. وهي هي ياسر نخلطوا بينها وما بين السمنة العادية. أنه يكون عنا خطر. هي للناس اللي ما تعرفش, راي الوذمة الشحمية هي تركز يصير ديزيكيليبر في البدن, وهي تعتبر صحيح مرض مزمن. هي راهي في البدن يصير يخلي البدن فما ديزيكيليبر في توزيع الدهون في الجسم بتاعنا.
1: يعني ساعات تلقى إنسان مثلا من فوق ما عنده حتى شيء, لكن بعد جيك تلقى كان على مستوى ساقين أكهو.
2: يعطيك صحة. جستمو هي الفكرة تتلخص حتى باش المستمع يتخيل معانا الشكل.
1: نعرفوها
2: الناس نعرفوها. اللي عندها الوذمة الشحمية راهي عادي يكون يلبس تاي اس الفوق وملوتها 42-44
1: أو تنجم تجي في الأطراف الفوقية في اليدين,
2: هي تزلود مثلا في اليدين في الفخاذ وفي الساقين, وتطلع حتى لليدين وحتى اليد تلقاها معناتها تلقى
1: الزند
2: واللافومبرا منفوخ واليد تبدا عاديه,
1: وساعات الزند بركه منفوخ وتلقى المرفق معناتها
2: تحس ريبارتيسيون نتاع توزيع نتاع دهون ما يكونش فما اغموني ما يكونش صحيح. متوزع بالطريقه الصحيحه. كيف زيد راه مش حتى تكون عندك معناتها زنود فما خاطر فما جينيتيكمون توزع الدهون يكون في زنود اكثر والا في البارتي انفيريور اكثر. راهو مش الكل وذمه شحميه. الفرق ما بين انه مثلا ساعات تكون انت عندك غريس غادي ومعها ريتونسيون دو والا وذمه شحميه, انه مثلا كي يبدا عندك غريس عادي ومعها ريتونسيون دو كي تقوم خاصه الصباح تنزل على ساقك ولا يدك كي تعمل هكا تغوص تولي فما كالومبرانت عندك تتطبع صبعك
1: تقعد بلاصه بيضه
2: تقعد لبلاصه
1: وتاخذ معناها سبوده
2: تقعد تخوي عباره باش ترجع. هذيك ماهيش وذمه شحميه. الوذمه الشحميه تبدا مكبوسه بالعكس البارتي اللي فيها
1: الشحم
2: اكبر. يعطيك الصحه. تركز الشحم الاكبر تكون مكبوسه برشا وكي تمسها توجعك. راهي راهو اللي يعاني من وذمه شحميه راهو متقلق خاطر فيها اوجاع تحس بك الرزن وتحس اللي زاده كيف دوبه تمس حتى واحد يمسك شويه تزريق البلاصه كيف هذيك تدل على انه تنجم تكون في الغالب هي وذمه شحميه. تمس اكثر النساء في 99% من الحالات تكون نساء, وخاصه تمسهم خاطر فما تغييرات هرمونيه كما في فترات الحمل كيف في البلوغ. مالوغوزمون فما صغيرات بنات مع بلوغهم يصير لهم مشكل الوذمه الشحميه.
1: على مستوى التغذيه باش نجموا نعاونوهم او شنو نجموا ننصحوهم
2: به؟ هما لخصتك الفكره الكلي في ثلاثه نقاط يلزم نركزوا عليهم كي نبدا نعاني من مشكل الوذمه الشحميه. عفوا به. انه اول واهم خطوه يعملها يوقف السكر وكل ما هو بالفرينه البيضاء تماما, مش يتجنب لهنا نوقفوه تماما. نحاولوا نلقاو البدائل الطبيعيه, سكر طبيعي. للسكر المكرر والنشويات هذيك الكلي نحاول نتجنبها تماما.
1: والفرينه باش نتجنب
2: بالفرينه الكومبليت كل شيء. نحاول كل ما هو ابيض نبدله اسمر.
1: واضح.
2: باه. خاطر كي نحكيو على سكر ديجا نحكيو على التهابات, وهي راهي الوذمه الشحميه هي التهاب.
1: هي التهاب بالاساس.
2: دونك كي نقولوا سكر معناها باش نحكيو على التهاب وباش يزيد يقوي في المشكل هذاك. معناها اول نقطه هذيك. وزيد السكر والخبز الابيض يطلعوا الانسولين برشا. كي يطلعوا الانسولين برشا في الجسم نتاعنا يصير يخلي الجسم نتاعي ديجا يدخل في حاله اليرت عباره, ويصير فما ستوكاج كبير في الجريس ويصير الديزيكيليبر انه يعبي في المناطق هذوكم كما الاطراف والا اليدين. هذه نقطه مهمه برشا. اول خطوه ما فماش علاج وما نجمش يكونوا راهو حتى هذه من جانب الغذائي. حتى راهو دواء اذا كان فما دواء يعاونك راهو باش يكون افيكاس ماذا بيك قلل له
1: القاعده هذه هذه قاعده في الحياه. راهو اي دواء تاخذه وحده هكاك وانت تعمل في الضد نتاعو تماما راه ما يعطيكش النجاعه اللازمه.
2: خاطر انت باش تاخذ دواء يعاونك وباش من الجهه الاخرى تاكل فيه سكر يزيد يكمل يطلع في الالتهابات اللي هنا باش
1: نقطة الثانية والثالثة في صافي صافي
2: الثانية أنك نعتمد نظام غذائي نركز فيه على مضادات الالتهابات ومضادات ليزونتي انفلاماتوار وليزونتي أكسيدون. مضادات الأكسدة ليزونتي انفلاماتوار أهمهم وأحسنهم وأقواهم اللي هو الأوميغا 3 نلقاوه في من اقوى ليزونتي هو انتي اوكسيدون انتي انفلاماتوار وانتي انفلاماتوار اقوى ديجا هو خدمته اكثر انه انتي انفلاماتوار ليزوميغا 3
1: قيدوا معايا اوميغا 3 انتي انفلاماتوار انتي
2: اوكسيدون يخدم دوبل رول هو راهو مي ديما نقدموه اكثر انه انتي انفلاماتوار.
1: مي سيرش مروه اعطيني الاوميغا 3 باش ناخذ ونستنفع منه احسن طريقه صباح قايله ليل وسط ماكله بعد ماكله
2: هو برينسيبالمون جيبو من الماكله الساعه في الموجود اكثر بنسبه كبيره في الحوت الدهني كيما نقولوا احنا الحوت الازرق
1: الحوت الازرق
2: وصغير خاصه كيما السردينه اكبر مثال
1: شوية في
2: موجود في زيت الزيتونه موجود شويه في الفيكيا دونك نركزوا على النقاط هذوما ونزيدوا كومبليمون بالنسبه كي تبدا عندك هكا ديفي انه يلزمك تنقص من الالتهابات ماذا بيك تعاون روحك تعمل فترات نتاع
1: الكومبليمون
2: يعطيك الصحه
1: يعني الكومبليمون شنو وقت اللي تاخذوا فيه
2: ديما حاول خذوا في نص النهار الاوميغا 3 ما يقلقش برشا
1: مش لازم في ماكلة
2: اي مع الوجبة تنجم تزيد تدعم به الوجبة متاعك من احسن تكون الوجبة ديجا فيها وتدعمها بالكمبليمون
1: دقيقة تكمل لي النقطة الاخرى
2: النقطة الاخرى انك تحاول تقلل من الاملاح وتشرب بالكدي الماء الاملاح راهو مش ديما المالح كاغور راهو اللي غيش اون صوديوم ركزوا برشا في الليتيكتاج راه ما نقراوش الليتيكتاج متاع اللي برودوي اللي ناكلوهم نحاولوا نبعدوا على المعلبات خاصة نخليوا ديما حاجة طبيعية نبعدوا على كل ما هو طبيعي ما هو مش معالج راهو ديما باش يكون فيه صوديوم برشا ونشربوا كميات كافيه نتاع ماء وبالطريقه الصحيحه معناها متوزع على طول النهار شختو تويكه مع برشا سخانه نعرقوا برشا رانا نخسروا في املاح مع ماء يعني الفكره مش انك تشرب ماء بركه الماء نتاعك حط فيه ليزيلكتروليت اللي هما مثلا سامبل جيست تحط شويه قارص معها رشه ملح في دبوسة الماء
1: نتاعك والا كي نجي نشري الماء نقرا ما نشوف تيكتاج يكون املاح معدنيه
2: عندنا منتجات تكون فيها غيش لكن ما يكفيش توا في ظل الظروف القاسيه نوعا ما نتاع سخانه نعرقوا برشا نخسروا في برشا عرق العرق معاه مش ماء بركه معاه املاح دونك نعوضوهم ميساج نحطوا ديزيلكتروليت في وسط الماء
1: باهي ولو انه هو الماء حتى يتوجد ساعه خاطر احنا توا الماء المعدنيه كيف كيف زاده مفقوده ما فهمتش معناتها كل صيف نفس الحكايه نفس السيناريو بعد نحبوا نلقاو ما هو نفس السيناريو باش نلقاو نفس النتيجه
2: ان شاء الله ما يغليش بعد ما يرجع
0: ابي يستر
1: اي سيدي نستقبله بعد شويه شايفنا

0: بنا ومنفعة.
1: 10:53 شيف توفيق تبيني، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا،
1: نورتنا يا سيدي.
2: حكونجي
1: ربي فضلك.
2: سي عبد الستار مرحبا بيك.
3: عايش خويا، عايش كفضلك.
1: أقرب لنا شوية الميكرو شيف، سورتو باش تعطينا روسيت بنينة نافعة زمنية. بالله تعمل كيف؟
2: وأنا تونسي.
1: إي
2: وفي التونسي.
1: في التونسي.
2: الرحمة لا.
1: هكا ولا هكا ولا.
2: يعني
1: أنا قبل ما تدخل أنت بحذانا قلت له عبد الستار، قلت له تو أنا راني بشيف توفيق تبيني، ما عادش نبدا راني يا عبد الستار شتيت الحاجه الفلانيه ولا كيفاش الحاجه الفلتانيه. صافا بديت نلم في روسيا.
2: لا لا لا، باش تعمل باش تعمل باش تعمل سي في باه ان شاء الله. باش تعمل سي في
3: باه سنة تحت.
2: احنا جمعة، احنا الجمعه اللي قبلها حكينا على الثانيه.
3: على الثانيه
2: الجمعه اللي قبلها ولا قبلها حكينا كل شيء من الثانيه.
1: يا ولدي احنا باش ندوروها الكل بقدره ربي، نعملوا كان التونسي والزمني والبنين والمشتي زاد.
2: اكيد اكيد.
1: فندق الغله،
2: تجين فندق الغله، تجين فندق الغله. انت وشنو تحب؟
1: اي خضر،
2: اي خضر اللي تحب انت، الخضره اللي تحب تفرسيها وتحطها موجود.
1: يلا
2: فلفل، طماطم، بطاطا، قرع اخضر، قصوهم
1: بتنجيل،
2: بتنجيل قصوهم رندالات، فهمتني؟ تاع 5 سنتي هكا يا علو، قعوروهم حطوهم على شارع. ناخذوا شويه لحم مفروم، بصل سيزلي على الاخر، شويه ثوم، شويه نعناع، ونفوحوه تابل كرويه، ملح، كركم، فلفل اكحل، فهمتني؟ وشويه ثوم الريبلوم، وشويه زيت زيتونه، ونسوطوهم مليح مليح. ومن بعد في الاخر بكل وقت اللي يطيب نحطوا له شويه معدنوس، شويه فروماج. الفروماج حسب الاختيار شنو تحب.
3: وتنجم ما تحطش،
2: وتنجم ما تحطش،
1: وسامحني، وتنجم تحط انا واحدة من الناس الحامل نحطوا ناي على خاطر بعد باش ندخل الفور. كلها نعملها في الفور، ما نقليش.
3: اسمع، انه يطيب
2: احسن حاجه يتسوتها،
3: احسن انه يطيب
2: يتسوتها، فهمتني؟ يتقلى، فهمتني؟ يسيب الماء نتاعو ويعمل لك الاكستنسيون تاع الماء، فهمتني؟ ويخرج منه له ويشرب لفاح. ونعملوا الاوميغا 3 اللي قالت عليها الدكتوره
1: هذيك. سي العظم.
2: حطوا لها كعبتين عظم وخلطوا، فهمتني؟
1: والله ما نعرف.
2: ومن بعد نحشيوهم فك الخضره هذيك الكل. يبقى الصوص.
1: ايه.
2: نعملوا شويه صوص. والله الطماطم شريحه. طماطم تو طماطم فريش. كان جات عندنا شويه طماطم شريحه هكا سي عبد الستار.
3: فيها بيس.
2: تترحاه، فهمتني؟ وتريق.
3: ولا خضره طويله.
2: هو طماطم خضره.
1: هو باش نشوقكم شويه، احنا غدوه باش نشوف تركينه العوله ان شاء الله، غدوه بقدره ربي باش نقدموا لكم عوله الطماطم الكل، مش شريحه الشايحه، الطماطم المعجونه، الكل شيء، الكوكاسي، كل بقدره ربي. غدوه استنونا في دي غوسيت ياسر مزيانين.
2: ناخذوا شويه زيت زيتونه، شويه رند، شويه بصل، ثوم، ومغرفتين طماطم كونسونتري، ونرحوا 4 كعبات طماطم فريشكه، ونعملوا الصوص نتاع اللي باش نصبوها للطاجين فندق الغل.
1: وشايف نجمو زيد راهو نعملوها كلها طماطم معجونه معها ريسة عربي وتزي. راهي تزي جين باهي عاقده وباهي
3: خاطر تو فما الطماطم.
2: انا نهرب من الطماطم الكونسونتري.
1: مش الكونسونتري، سامحني. ليه سامحوني عاد نقول خضره صافي غير معجونه. انت قلت زدوها زوز مغارف مع طماطم معجونه.
2: زدوها مغارفه مع
1: طماطم. حبيت جوست الفكره اللي حبيت نوصلها اللي هي راهي بلاش مع هريسة عربي. هريسة العربي
3: قاعدتي
2: هكا الصوص هذيك، ونصبوهم في الاخر حطوا لها شويه فروماج من فوق اللي قلت لك، ونحطوها في الفور تمشي على روحها.
1: حاجه هايله،
2: صيف ساعه،
1: حاجه هايله
2: مريق لعلخ
1: بصراحه. والله بنينه ومثخمه وخفيفه، شبيبه شبيبه،
2: خفيفه.
1: ايه
2: خفيفه.
1: شكرا لك شيفنا.
2: عايشك وكالعادة ديما راهي الميمة ديما موجودة في
3: ربي فضلها
2: في كل بلا وفي كل حاجة. ويا برامو عندها عرس الجمعة هذية تو ما قد كس
3: زاهية،
2: فهمتني؟
3: زاهية في تصوير الكس نتاع دار فرح،
2: فهمتني؟ عايشك وكل من يعرف الشيف التبيني. وميرسي ريم،
1: عايشك
2: ستار، يعطيك الصحة.
3: عايش بارك الله فيك.
1: شكرا لك شيفنا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. البنك المركزي التونسي يؤكد أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الواقعي الدولي في أجاله، وذلك في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون أورو. إسناد علامة المؤسسة المكونة لعدد من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع السياحة والفندقة بتونس وجربة خلال جلسة أمس لمتابعة تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويستهدف ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والإكساء. الإدارة العامة للأداءات تحدد 17 من أوت المقبل كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والعشرين من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. دعوات في قبلي إلى اليقظة جراء تسجيل إصابات بعنكبوت الغبار في بعض الواحات بسبب موجة الحر، ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق الولاية إلى ضرورة التوقي بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. إلغاء الرحلات البحرية المبرمجة في ميناء تشيفاتا فيكيا ومديرة تسويق نقل المسافرين في شركة تونسية الملاحة أمال درغوث برجب تدعو في برنامج يوم سعيد المسافرين المعنيين إلى الحجز عبر ميناء جنوة أو ميناء مارسيليا، وتعبر عن استعداد الشركة لبرمجة رحلة أو رحلتي دحرجة لنقل السيارات من ميناء جنوة في الفترة الممتدة من الأول إلى الخامس عشر من أوت المقبل. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية فجر اليوم استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. الجيش الأمريكي يؤكد استهداف مراكز للقيادات العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية. وكالة فارس الإيرانية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في ضربات أمريكية على جزيرة قشم في جنوب البلاد. وفي لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته وعمليات التفجير والتجريف في مناطق متفرقة من جنوب البلاد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: تبحيرتك علينا.
1: اهلا وسهلا بكم يا سيدي. يا للتفرهيد الى التفرهيد سر.
2: هي انت هلا يمت بكش عجبتني في الحكايه.
1: علاش؟
2: خاطر هكا في بالي بيك معناها رصينه وبعقلك وشيء. انت هلا يمت ماذا بيك تلب
1: ما
2: نقعدش.
1: لا لا ما نحبش الغلبه هذه، وانا سدع الناس الكل باش ما يقعدوش في بلايصهم.
2: هي الغلبه هذه، شنو الحكايه؟
1: اي ماذا بيا الناس الكلهم سكدوا على كتفك وما تقعدش في الدار.
2: كلام معقول، هو كلام معقول. استغلال الفرصه.
1: اغزل هاو، احنا علاش ايمان بحذنا؟ سي فوشتا ايمان وربيع وخريف.
2: نعرف
1: احنا وين فما خروج سكدوا على كتافنا
3: ونقصدوا رب.
1: هي في الجروب معاها ايمان زنزمي، عندها معناها متابعه وفيه ساميه، ديما تقول سكدوا على الكتف. شنو وعندها ان بروفيرب تقولوا هكا؟ اي عندنا ان بروفيرب تقولوا ديما.
2: الناس بكري نعرفهم يقولوا فلانة الباب فرتين وهي ثالثتهم.
1: اي
2: وانتم زاد.
1: وانا نحيي كل فلانة الباب فرتين وهي ثالثتهم. نحييها واشد على يديها ونقول لها كمل، هذيك الثنية صحيحة. فوالا ايمان زمزمي، شنو الاحوال؟ صافا صحة لاباس؟
3: الحمد لله.
1: تزركة؟
3: تزركة
1: نحبها برشا.
2: زيتي محمود.
3: محمود
2: المسعدي.
1: وسلموا على وداد محمد.
2: يخرجوا
1: منك الناس المزيانين وحليهم ريتا.
3: قصدي ربي التزركة. البلاصة هذيا تبعد على تونس قرابة 75 كيلومتر. نجموا نجيوها من زوز ثنية. أما نجيبوا على ثنية العربي كيف ما نقولوا احنا. نبدو متمتعين بك الأخضار. نعملوا منزل أبو زلفة ومن بعد كان نعملوا بني خليد وبعد قربة وبعد تزركة.
2: أنا شق الكبون، شق تقريبا الوطن
3: القبلي.
1: تعبت في ثنية عمل غطسة في قربة وكمل.
3: انتو
1: سخنت عمل غطسة في قربة وكمل.
3: ومن بعد وإلا ثنية ثانية نجيبوا على تروت نابل من بعد بني خيار معمورة تزركة.
1: فوالا ويظل هي الأقصر على ال
3: جيبوا على غزل بوزلفة
1: على تروت.
3: لا لا لا
2: بني خليد أقرب
3: أطول
1: بالحق. أما أسهل إيمان مع الشنا كل اثنين نمشي على الروت نحسها خفيفة.
2: كيس باهي تاع منزل بوزلفة بني خليد باهي.
3: مش خايب كيس راك تشوف على منزل بوزلفة. أنت والعبد شي يحب. فما العبد يقول لك نمشي في كيس مسيب دونك نمشي على تروت. فما عبد يقول لك لا أنا نحب نتمتع
2: بالمناظر أكثر. وكما قلت أنت راك نجم فما في منزل بوزلفة بني خليد وكل شيء تنجم تقف حتى فما تشرب قهوة تحب
1: معناها تشري شوية غلة شوية
2: هو معناها فما
3: عاونهم حتى الناس اللي غادي تعاونهم كل مرة هي
1: إيمان هما معناها بطبيعة مع أنه تعاونهم أما والله هم مش مستحقين هذا خاطر تبارك الله سلعتهم تحكي عليهم معناها ما شاء الله بلاد خير
3: بلاد
1: خير معناها وين ما تمشي تلقى الناس راسبة بالخضرة والغلة تلقاها فريشك وبنينة بنينة
3: كيما التزركة معروفة بالفريز معروفة بالطماطم والفلفل
1: طماطم
3: معروفة
2: بالسقوي الكل تقريبا
3: قوارص ما شاء الله
1: العلاج يعني تعوم وتقضي وتروح
3: صحيح.
1: وفما شكون يهز معاه باربيكيو ويهز معاه تفت طماطم وفلفل ويشوي غاديكا بعد يشوي حوت ولا مهم بعد في الاخر واحد يلف وكهو. اما محلاها راه واحد هكا باربيكيو صغير وتبدا اون فامي وكل سلطه تتشوي قدامكم محلاها معناتها بعد سيول باليد ما كيما كانت الناس بكري يعملوها سيول باليد وطرف زيت زيتونه وملح فلفل اكحل والناس كل تاكل
3: بنا سبيسيال.
1: بيه وصلنا تويك احنا عملنا هالثنيه هذه كله وصلنا
3: تزركة.
1: ما البحر واضح ولا فما معناها تريك معينه
3: تزركة ما شاء الله المساحه نتاعو على المداد نتاع البحر 4-5 كيلومتر يعني
1: ايوه
3: بحر ساحلي شط كامل ما فيهوش لا فما لا سخوله فما حاجه.
1: خرجت فيه الحريقه؟
3: لا ما خرجتش فيه
1: الحمامات. خرجت
3: معروفين في الحريقه
1: ومرعبه الحريقه نتاع الحمامات.
3: خرجت في بنزرت خرجت في قمارت خرجت في الحمامات خرجت في
1: شميتها فينا احنا القراب هنا حالفين علينا العمان. لا
3: حق تزركة بلاصه معروفه بالفلاحه ومعروفه بالصناعه زوز فيها وهي اصلها بربري. الاسم ديجا اي مدينه تلقى ابع اسمها بحرف التاء تعرف اللي هي
2: كتار تاء نسبة
1: تاء نسبة لي
2: تاء نسبة تاء نسبة
1: تاء نسبة
2: يعني حطها في الاخر بالعربي تحطها في الاخر والجدودنا كانوا يحطها في الاول تكرونا تمزر تمزر بيدا جيب سبيدا اللي مشينا لها من بعد ايش تكابس اسمها بالتاء في الاصل
3: دونك اش معناها تزركة تزركة هي تاء يعني كيما قال سي عبد الستار تاء نسبة يعني حاجتي نتاعي أي حاجة تبدأ بحرف التاء عرف راي متاعك الشخصي ذيك ملكك الشخصي. والاسم التزركة اللي هي في الاسم اللي نسميوها البربر اللي هي المكان الأزرق. أصل كلمة تزرقة اللي هي المكان الأزرق
1: تزرقة
2: خاطر بحرها بحرها صافي
3: الرملة متاعها ذهبية ما شاء الله صافي
1: بحرها يسر نظيف ويسر مزيان نظيف
3: برشا. والمكينة ذي المصطفين العائلات
1: صحيح
3: العائلات
1: للعائلات يسر نظيفة البلاصة
3: نظيفة على الاخر وفما مقسومة على جهتين فما تزرقة البلاد وتزرقة المزرعة تزرقة البلاد اللي هي عامة الناس كي تمشي تلقى الباركينج موجود لي ريستورونات موجودة متوفرة غاديك لي باراسول مرخصين من عند البلدية وتزرقة المزرعة تلقاها تبعد شوية من با حكاية درج ونص على تزرقة البلاد فما منطقة هكاية تدخل لها لازم يعرفوها السكان اللي غاديك تعوم يعني وحدك
1: وش اسمها؟
2: تزرق المزرعة خاطر هي بين المزارع
1: يعني انت كي توصل غادي انت تو من تونس وتسمع تويكا وقلت والله بحر ازرق ونظيف وما فيش حريقه ورملته مزيانه وفيها وكل في ثنية نجم ناخذ شنو نحب انا ونعمل الهير نتاع تبحيره مزيان برا كي نوصل غادي نجم نسال على تزرق المزرعه يوريوني واضح
2: ثم نقطة ظلي مهمة في تزارك حتى نعرفه كشط ما يخوفش على الصغار لأن في اللول نتاعو ميه مش غارق
3: مش غارق
2: مش اللي تدخل تغرق معناه تنجم تمشي بمسافة ومعناه بالطبيعة لازم يردوا بالهم من الوالدين أما على الأقل تبدأ مطمئن معناه
1: أما حتى سنين مازال ماهوش غدار مازال في العقل تمشي خاطر فما بحورات تعمل شوية هكا على الوالات وأوب يغرق
2: هذا لا لا لا
3: يغرق خاطر ذاك تزارك
2: مازال الماء غرقه أما التزارك ديما
1: بحرها مزيان برشا تزرقة
3: أنا ننصحكم به وكل عادة والعويد كل ما تمشيوا أي بحر تخليوه نظيف
1: صحيت إيمان صحيت شكرا لك إيمان الزمزمي وجهتنا اليوم هي تزرقة وبحر تزرقة للناس اللي تلوج على الكري ولو أنه أثناء معناها أسوام الكري مرعبة أسوام الكري مرعبة تحت شوية وقت قصان الضوء والماء هذيك الحاجة الوحيدة اللي عملتها به يا ستيك
2: طيحوا
1: الحاجة الوحيدة اللي عملتها حتى العبيد ولا تخاف تقول لك نحط فلوسي وبعد نقص علي الضوء والماء فرخصت شوية الأسوام أما اللي سيئ كري معناها في جوان لا الأسوام سنين كانت أسوام معناها
2: حارقة
1: غادي ما اللي تتصوروا أنت
2: بون
1: إيه ف تزرقة باقي مازال فيها كمان الأسوام المعقولة كما قلت لك عائلات تصيف محلاو مازالوا أهل البلاد مازالوا ماليها هما اللي يصيفوا فيها أكثر عايشين معناها صيف وشتاء فيها بحرها مزيان معناتها وجهها بالحق مختارة بالملي شكرا ليكي من الزمزمي عايشك
3: مرحبا

0: سياره ونياره.
1: تعرف عبد الستار حاجه الجنجل هذا يوتيك على الاخر
2: حق زياره والله. ونياره
1: اي لا كلمه يا مرحبا الاخت السعيد كانت كثر لنا من الخطوه الحفله هذه وسط الجمعه مش خايبه الفكره حتى طرف هذه فريمون تعمل
2: هكا في بالي.
1: اي صابره ميرسي صابره هي وانس الحقيقه
2: اللي ما تقصرش صابره حتى انس زاد يعطي صحه اما اي
1: عملوا حاجه توتيك الاخت السعيد
2: يعطيهم صحه لا وحب الحق ونحب نشكر زاد صابره نشكر كريمه زاد وسلاتي خاطر عملوا الجينجل نتاع البرنامج نتاع غدوه نتاع بدو بتمام
1: أيه.
2: زاد عملوا حاجه يسرح له أيه. معناك سمعتها انا بيدي عجبني معناها أيه. انا رغم المولى البرنامج عجبني
1: أيه. أيه. غدوه عندك الخلاعه
2: غدوه عندنا مش نتخلعوا ما هو فرحه من الافراح
1: أيه.
2: فرحه من الافراح هي الخلاعه
1: ما هي فيها معناها هدره قبل مش كيما تو من غير ما تعطيني اسرار برنامج كمان
2: مش اسرار جوستومون أيه. هو هي شنو الحكايه شكون اللي كان يتخلع انا سؤالي
1: أيه.
2: مش نطرحه غير أيه. على خاطر تعرف انا ديما نطرح في البرنامج نطرح اسئله نحب نعرف
1: أيه.
2: انا بيدي نحب نعرف شكون اللي كان يتخلع وقتاش نتخلعوا
1: أيه.
2: وفين نتخلعوا
1: انا عندي عندي الاجابه أيه. لا ما نعطيكش عاد نحرق لك برنامجك الكل اما هو فيها هديه ولا حاجه
2: لا ما فيهاش هديه هي الهديه المستمع كي يتعلم حاجه
1: انا نعرف اللي قبل كانت الخليعه على الناس اللي مترفها
2: بيه
1: ونعرف اللي كانوا قريت بحر حلق الواد والمرسى وخير الدين كنت هذيك بلايص خلاعه
2: باهي انا سؤالي زاد هنا نتخلعوا كان في الصيف
1: اللي عندي انا نتخلعوا كان في الصيف وانت عاد ادرى مني انا
2: مش نشوفوا غدوه ان شاء الله ان الخلاعه مش مربوطه بالصيف
1: عند سيدك اي
2: ومش مربوطه بالمدن
1: زاد
2: اي مش على الاقل خاطر احنا ديما نعرف نقولوا تونس العاصمه خاصه هي
1: الوجهه كانت
2: خاطر علاش على خاطر مدينه تونس العتيقه مدينه سخونه في الصيف ولا بتضطر مش تمشي للخلاعه في الصيف قايع اخرى في البونليو سواء نور ولا سود لكن هل مش نعطيك انديس صغير ورينا في هذا الكل
1: ما نعرفش عبد الستار الحقيقه
2: فهمت كيفاش؟ معناها مش نشوفوا الخلاعه باوجهها المختلفه
1: وحتى بالانشطه اللي تتعمل في الخلاعه
2: خاطر فرحه الخلاعه هي بالضبط. في ميدان في باب الفرحه هلا مش نشوفوا برشا حاجات
1: بتحسبوهم كانوا يمشوا يعوموا يروحوا يقيلوا مثلا
2: برشا حاجات برشا حاجات كانت موجوده هلا باش نحاولوا نفضوا الغبار على القديم نشوفوا جديد شنو موجود نشوفوا حاجات في الجهات غريب معناها ما نعرفوهاش
1: عاداتهم
2: عادات في الخلاعه تعرف اللي مثلا اهل ماطر منزل بورقيبه خاصه اهل ماطر يتخلعوا في جبل الاشكل كي كان قبل ما تولي محميه مش يتخلعوا غادي ما انا فهمت راهي كان تونسي من اصله
1: عايش
2: يحب يلقى اي فرصه مش
1: وعبد الستار محليها انا نراها هكا ودايوغ نستدعى الوالدين اللي يسمعوا فيا وكان لي جون قاعدين يسمعوا كان وليداتي قاعدين يسمعوا زيد نقول لهم يا وليداتي مشيوا ابحثوا شويه في تاريخ بلادكم
2: جوستومون
1: تو تزيدوا تحبوها اكثر واكثر
2: تعلقوا بها خاطر تعرفوا قديش بلادكم مزيانه وقديش اهلكم جدودنا معناها قديش كانوا محلاهم
1: ولعل انتم تحيوا بعض من العادات هذه كيما تو قاعدين رجعنا نحيوا في برشا عادات مع قديمه رجعناها لعل انتم تكونوا اسطى وسبب باش ترجعوا البريق
2: الروح المزيانه ومش حكي زاد على عاده منين وقتاش بدات خاطر احنا نتخيلوا ديما العاده حديثه هذه عاده الخلاعه
1: ليه
2: تعرف اللي

0: لهالبلاد هذية وحب البلاد هذية وتقعد في موروثنا. علاش ننسيوهم؟ علاش ساعات نسمع تو مثلا قبيلة سمعنا سمار المضارب الكلنا قعدنا نسألوا شنو سمار منا وفينا من حكاياتنا من عاداتنا من أسرارنا من تاريخنا. ما ننسيوش تاريخنا وما ننسيوش عاداتنا وتقاليدنا. عم تسترع ميم وغدوة من 6 لـ 8 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية
1: في بدو بتمان.
0: بدو بتمان توا نمشيو لسيدي بولبيبة.
1: سيدي بولبيبة اخترنا اليوم في زيارة ونيارة سيدي بولبيبة. علاش؟
0: ولي هو صالح.
1: هو صحابي.
0: صحابي.
1: صحابي جليل. واحنا ديما كنقولوا صحابي ديما في بالنا سيد صاحبي مدفين القيروان اي ابو جمعة البلاوي. لكن ابو جمعة البلاوي ممكن ياسر تغشوا منها القروة وانا منها من القروي اصلي. لكن ابو جمعة البلاوي في كتبة التاريخ من في احسن الحالات يكون عمره 10 ولا 12 سنه لما توفى الرسول رسول صغير. بينما
0: ولكن سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: كان يقرب راني اللي راني قلت في هذا في احسن الحالات
0: كانوا قراب منه الصغار وكان يلقي لهم الدروس
1: كذا اللي في احسن الحالات. فما بعض المؤرخين يقولوا تولد 3 سنين بعد معنى في احسن الحالات
0: بي احنا نقولوا احسن الحالات 10 12 سنه اذا
1: أبو لبابة أبو زمعة البلوي دفين القيروان. بينما أبو لبابة الأنصاري ها مش بدأ شد عندك أول حاجة هو أو من الدفعة الثانية في الإسلام لأنه من ما تعرفوا جاءوا المهاجرين معنى أهل يثرب عفوا مش الأنصار معنى أهل يثرب جاءوا المكة مرتين وبيعوا الرسول تحت الشجرة ذكرت في القرآن هذا من المرة الثانية جاء معهم أبو زمعة البلوي أبو لبابة الأنصاري هذه الأولى. ثم ثانية حاجة هو أنه في غزوة بدر الكبرى كي جاي خارج مع سيد النبي مشي حارب قالوا لا أنا من تهنى كان بيك أنت يوالي على المدينة خلفوا على المدينة قال له اقعد هنا أنا حنا مشي نحارب وانت تردوا تلهيلي بالنقلي اللي مش يقعدوا هنا تلهيب بالنقلي يغروش علينا
0: نجمو أي
1: كفار وكذا خلي غاديك استأمنوا على مدينة المدينة المنافية في حار بقعة وقت صعيب برشا صعيب جدا
0: حساسة
1: كي يروحوا من الغزوة من وانتصروا في كما تعرف في بدر سهملوا كأنه حارب أعطاه بايو كأنه حارب قالوا أنت قمت بواجب كبير سيدة ذي معناها كراجل وبعد هذيك شارك في جميع الغزوات اللي عملهم سيد النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: معناها راجل معناها ديجا وقت
0: سيد النبي يعني كي نقولوا صحابي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: في آية قرآنية
0: أبو الباب الأنصاري
1: مالا شنو أبو الباب الأنصاري كانت عنده علاقة كبيرة باليهود نتاع المدينة المنورة قبل الإسلام وكان من الناس اللي عنده علاقات تجارية وكذا كي خانوا في غزوة الخندق وخانوا العهد سيد النبي قرر عقابهم تلمع مجموعة من الصحابة اللي منهم أبو لبابة الأنصاري وحكاوا فأشار فما شكون من الصحابة أشار على سيد النبي بأنه يصلص فيهم يقتل الرجال لأنهم خانوا لحد كذا ويصلص الأموال نتاعهم العشية وقال سيد النبي ما تخرجوش الأخبار خليها حتى نشوف مشي هو العشية تقابل هو يوم عن بينات التجارة وكذا وقالوا ليش قرر محمد فينا عمل يده على رقبته صبعه على رقبته
0: ما تكلمش ولكنه
1: لا هو بده يقول كل خرجت من المجلس هذاك حسيت سقية حشت قلت خنت عهد رسول الله بالعملة هذيك حس عملها هما راحت هما بارك في بالهم مشى ربط روحه في نخلة من خل الجامع اليوم السواري لازم يسقف ربط روحه وقال انا عمل ذنب انا قاعد هنا قطع المكلة والشراب قعد هذيك قال حتى يقضي الله امرا كان مفعولا قعدت زوجته كل ليله تمشي تبيت قدام باب بيت الرسول استنى ينزلش الوحي في حقه حتى نزلت ايه تبرئه من العمله هذه فمشيت مرته فرحه كل كي جي خرج رسول سيدنا في الصباح تقول له فماشي حاجه قل لها لي حتى نهار بعد 7 أيام ولا 5 أيام قال لها راهو نزلت ايه وكذا فمشيت تجري باش تحله قالت له سيارة وهكا قالها لا يجي سيد النبي حل مش هكاك بالكلام مشالوا سيدنا وحل هو وكذا والسيدة خرج في الجهاد فيما بعد خاطر قال سيد النبي مالي اللي انا خاطر بعت به بعت معنى كلامك وخنت العهد مش نخرج منه ما عادش حاجتي به قالوا لا صدق الثلث فصدق الثلث وقعد يجاهد وكذا جانا في خلافة عثمان بن عفان لتونس واستقر في جهة جبس في جهة مرف وتوفى في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

0: وتدفن غادي في هضبة ثم لما رازت الأمور ولا الدولة معنا موجودة نقلوا الرفات نتاعو إلى جابس الحالية فين توا قبره الموجود المشهور والجامع اللي عليه اللي هو يعتبر قلب مدينة جابس. ألا قلت نمشي نزوره هالمعلم الأثري واللي فيه صحابي جليل عظيم معناها ومفخرة من مفاخر البلاد التونسية ومفاخر الإسلام. لكن في نفس الوقت احنا في الصيف ولا منش في الصيف؟
1: في الصيف.
0: في الصيف والصيف موسم العروسات ولا مش موسم العروسات؟ هي كانت عدوا السوق الجارة اللي هو واحد من أقدم الأسواق في البلاد التونسية ونهزوا كيلو حنة عزيزة وغالية نهديوها العروسة مش مادة يدها الحنة هلا يمات مش ربحنا ثواب
1: صحيح والله
0: عملنا جو نهزوا صغارنا يشوفوا بلادهم يقفوا على قبر صحابي جليل ونحكي لهم حكايته ونقول لهم السيد هذا راهو مش عبد عادي راهو راهو راهو حط يده في يد الرسول
1: راهو يده سل سل سل يد سيد يعني انت تحكي يا عبد ستار
0: على حاجه كبيره قشعر منها لبدننا
1: والله يا عبد ستار انت تحكي وانا في معناتها في قلبي من داخل ونقول شو هالبلاد معظمها
0: وي وي
1: معناها بالحق معناها اما يا ريت ويا ربي ما نقعدوش نحكيو كان على الماضي
0: اي شاء مستقبلنا خير
1: ان شاء الله ان شاء الله نخدموا على المستقبل ما نسمع كيما كان يحكي شيخنا تو
0: اي
1: بالتمني
0: مش بالتمني
1: بالتمني ما يجي حتى حد
0: حاضر الدنيا غلابه كما قال الشاعر
1: صحيت اقعدوا نقولوا والله مش خص ونراو تونس غدوه خير ونتمنى كان غدوه جابس راها كذا ونتمنى الليله ما تتمناش انه واعزم وشمر على ذراعاتك
0: وابدا
1: كل من وكل منطقه عندها مسؤوليها وعندها ماليها وعندها هيك الدوله اللي فيها اخدموا البلاد هذه راهي مستحقتكم مستحقة من الصغير للكبير
0: يا ريم وأهل جابس من الناس هذوما اللي تحكي عليهم أنت خاطر سوق الجارة اللي يعتبر من أقدم أسواق البلاد التونسية قديم جدا سوق الجارة هذا تحرق مرتين راه ومنعش في الفعل ولا شو منعش عليه أما تحرق مرتين أهله ماليه اللي التجار اللي مشيت سلعتهم ومشيت أموالهم ورؤوس أموالهم ساكن وكل شيء وشارط اسم الله عليهم مصيبة كبيرة وقفوا على ساقهم من أول وجديد وعاودوا بنوا سوقهم من أول وجديد المرتين وهذا حسب رأيي هذه يوريك عزيمة أهل هالمدينة
1: ويوريك محبتهم وتعلقهم بها
0: وطنهم وأرضهم وذيك مفخرتهم معناها
1: ينجم كان ينجم يقول لك يا خويا نمشي لحلف بلاصة أخرى
0: قعدوا غادي وهذه تحية كبيرة للسوق جارة وأهل جابس الكلهم نحب نحييهم خاطر بالحق نحسهم قرب ليا بالناس محلاهم ومع مزينهم وزوروا مقام أبي لبابة الأنصاري راه في ذلك بركة عظيمة
1: شكرا لك عبد ستار هاك مازلت معنا بعد شوية نستقبل نرجس إزار ديدي أستاذ جامعية ومهندسة ديكور داخلي نحكيو على دبيراتنا وهنا نحضروا للعروسات وللفرح ديما
0: الحنة اللي بجيبوها من قبل
1: إن شاء الله

0: بودكاست أحلى.
1: أهلا وسهلا بكم، هذه آخر فقرة نختم بها حصتنا كل يوم في سباحة وينسا من اثنين للخميس، واستثنائيا نكونوا معكم غدوة إن شاء الله في سباحة وينسا من 10 لنص النهار. نختموا كل مرة نجيو على حاجة تكونوا فيها أنتم أحلى، ديارنا، رواحنا، أنفسنا، خرجاتنا، نزينوا دنيتنا. مع نرجس زغديدي اليوم أستاذة جامعية ومهندسة ديكور داخلي، نحكيوا على التقنيات الجديدة أو الأنواع اللي موجودة اللي تزهي لي داري كان من داخل وكان من الخارج، وإحنا نحكيوا على الدينة وساعات نحكيوا حتى على الصحة، يعني نجبوا نجمعوا بين الشبوبية وبين حاجة صحية وحاجة أجمل. أولا سعى نهارك مبروك نرجس.
2: صباح النور، صباح الخير مستمعينا الكل.
1: يلا تحب تبدا بالانواع الموجوده والا تحب تبدا بالتوندونس في الالوان؟ شو تحب تعمل؟
2: جوستومون احنا كي نحكيو على بانتور في ديارنا جينيرالمون طول يمشي لبالنا الوان، اختيار الوان. صحيح لي توندونس عندهم اهميه، فما شكون يحب دارو تكون مواكبه للعصر ايتترا، دونك هذه حاجه مهمه.
1: عم تتر قول لها قد عندك من لون في دار؟
3: برشا، عندي الاخضر، عندي الاصفر، عندي الكحل، عندي
1: لك حلو انت
3: لك حل، عندي
1: بالحق،
3: عندي الاصفر، عندي الاوربال في اور، عندي المارون.
1: يعني عم تطر لك حل عليه
3: لك حرج.
1: حرج فوالا، اي حرج، اي هكا حرج يولي به
2: صادق
1: خاطر نصور تدي الحل بالكحل سامبل،
2: حتى حيت جوستومون هذاك باش نقول انا، حتى حيت اكحل ينجم ينجح زاده، مي سا ديبون فين وقداش كونتيتي باش تحطها
3: فوالا، قداش شنو الافات اللي معاه زاده.
2: توتافي احنا باش نبداو البوان الاول بالالوان، اما راهي ماهيش الحاجه الوحيده المهمه. الالوان توندونس اليوم هي الالوان اللي تكون اسي نوتر، اللي مستوحات من الطبيعه، اللي هو الابيض، الكريج، البي، الكريم، لي غري كلير، انواع لي طون دو غري اللي هما فاتحين، هذا كل
1: الكريج بانواعه زاده باللي طون تاعو كل مخبر
2: لو توب اللي هو الفير اكثر للمارون، بانواعه زاده من الغامق للفاتح. دوك الالوان الترابيه اون جينيرال، الالوان مستوحات من الطبيعه اون جينيرال، راهي توندونس 2026. اما راهو حتى اللي مغروم بالالوان كيما سي عبد الستار راهو نجمو اون بو سو بيرميتر باش نحطوهم، ا كونديسيون يا اما نختاروا حيط والا فراغمون صغير، بارتي صغيره من الحيط اكاهو، من الحيط اللي هو برينسيبال. مثلا في صاله نحكيو على الحيط وين باش نحطوا التلفزه وقفه التلفزه، في بيت نوم مثلا وين فما تي دو لي، والا كي نحبوا نكثروا من الالوان والا نحطوا كونتيتي، نحطوا في بالنا اللي احنا ماهيش باش تكون حكايه دورابل، على خاطر كثره الالوان تنجم تزهيك ولا تحبها، اما راهو بعد مده تنجم العين تتعب وتقلق منها. دوك انا ننصح بالنسبه لكل واحد مغروم بالالوان اللي ناوي باش بعد كلكم مثلا من الصيف للشتاء يحب يبدل، نقول له فازي اختار الالوان اللي تحبهم وتنجم اونوز لي كولور فيف، مثلا اخضر ازرق كيما حكينا. وكل كان احنا نحبوا نحطوا حاجه اون فوا بور توت كيما كيف البني جينيرالمون، احنا في تونس عندنا لا مونتاليتي نتاع كي نبنيو دار العمر اون فوا بور توت، في الدهينه كيف ماذا بينا نمشيو في الالوان الهادئه، ومن بعد لي اكسسوار هما اللي نوظفوهم فيهم الالوان باش من بعد فاسيلمون تكون سهله تبديل اللون في اكسسوار مش كيما في حيط. هذيا بالنسبه للالوان، اما راهو ماهوش كيفي الالوان، فما حاجه مهمه تتنسى اللي هما لي تيكستور اي لي ماتيير اللي هما زاده مهمين برشا وفيهم زاده موضه. مثلا بالنسبه لي تيكستور، توا التوندونس هي الالوان الدهينه والا البانتور اللي هي تكون مات والا فلوتي، معناتها ايفي فلور، اللي هو جينيرالمون هنا نحكيو على مثلا سيمي بريان والا ساتيني كيف
1: ساتيني.
2: هذوما الالوان
1: ظهروا في العوام الاخر بكل ساتيني
2: اكزاكتومون بلوتو البريان. هذاك كي نحكيو على دار كلاسيك نمشيو في البريان. به توا مش كان احنا شنو نحبوا شنو التوندونس، وقتاش نوظفوا كل تكستور وكل ماتيير. مثلا المات هو سامبل وديسكري، سوف كو لانكونفينيون تاعو اللي هو معناتها وسخ معناتها يشد كان لون فاتح راه يشد فاسيلمون الوسخ مش منصح به مثلا للي عنده صغيرات
1: اما يقول لك يبدا ساتيني يتمسح في ساعه
2: معناتها انا قلت المات جوستمون اللي عنده صغيرات جوستمون اللي عنده صغيرات نمشيو في الساتيني اللي هو تنظيفه اسهل برشا من المات وكم كوميم نقعدوا في التوندونس في البريون مش باش نقول راهو دي موديل لي مي بلوتو يمشي مع لو ستيل كلاسيك دونك نتصور سي عبد الستار في دارك افيك لو ستيل كلاسيك ينجح برشا البريون وهو تنظيفه سهل برشا حاجه اخرى زاده فما لي تيكستور مش كان البريان والمات والساتيني فما لي تيكستور اللي فيهم دي ريليف اللي هما لي بانتور ديكوراتيف هذوما جينيرالمون يخدمهم دي سبيسياليست معناتها يكون تقني ماهوش جوست ماهوش دهان عادي يبدا عامل دي فورماسيون في البانتور هذيا اللي تنجم تكون ماتيير نتاعها ايباس وقتاش ننصح بها وقت اللي عندك مشاكل مثلا في الحيط رد بالك مش نحكي على ندي وإلا حيط مقشر وقت اللي عندك مثلا اللوندوي اللي هي الليقة ماهيش مخدومة نظيفة برشا وعندك ضو يضرب فك الحيط هذاك دوك راهو باش تشوفك الغلياف اكل مال فينيسيون هذيك باش تشوفها دونك وقتها ماذا بينا نتوجهوا البانتور ماناش نحكيوا على سورفاسير مي بلوتو نتوجهوا البانتور اللي هي تكون ايباس معناتها تبدا سو فورم دو كوش معناتها ماتيير تكون خشينه شويه بوغ كم موفلي اكل حيط اللي هو تنجمتي في دار كري والا دار خديتها قديمه وباش تجددها باش ما تقعدش تقشر من الاول جديد وتعاود في خدمه كبيره فما امكانيه نتاع البانتور هذية به الحاجة اللي ننصح بها رد بالك يبدأ عندك مثلا عندك ندي وإلا عندك دي فيسور في الحيط تقول أنت خلي نبيض وندهن ونعمل كوديكلا وحاجة جديدة في داري أتو داري تنظف وتولي مزيانة لا كان عندنا فيسور وإلا عندنا انفلتراسيون سيكو عندنا مشكلة جايتنا من برا مش من الحيط بيدو دوك يزمنا نشوفوا أصل المشكلة يزمنا نصلحوا أصل المشكلة من بعد نتعديو للألوان وللدهينة وللحاجة المزيانة وهنا أصل المشكلة باش يكون جينيرالمون يا إما كان من داخل راهو فما الحيط نقولو احنا فصل مثلا عندك عرسة وحيط بحذاها هذيا راهو الخبير هو اللي معناتها يجيب أرشيتك دانتيريور ولا يجيب أي خبير هو يوجهك شنو نوع الفيسور باش نعرفو شنو التصليح ينجم الفيسور تكون من برا وإلا من عند الجار وإلا كاريمون مسقف وهي ماشية دونك راهو الدهينة وحدها ماهيش بتحلك المشكلة دونك يلزمنا ان نقدو الاكستيريور وقتها نخدمو على الاكستيريور نصلحوه بعد ندهنو من برا وندهنو من داخل
1: شكرا ليك نرجس اللازارديدي شكرا ليك أستاذة جامعية مهندسة ديكور داخلي جينا اليوم على حاجات تزهي الدار وتزينها وساعة تبدل المود هي قبل يدهنوا على الفرحة
3: صحيح هي مبشرات الفرح تبدا عندنا فرح في الدار نبدا ساعه بطبيعه الدار ودهينتها وكذا مش نصدموا على الفرح سؤالي الوحيد كان عندنا سقف ممكن نبدلوا له الوانه
2: صحيح النجم نبدلوا له الوانه
3: مي ديما الناس يهربوا من السقف تلبين السقف
2: سا ديبون شنو هو الاسباس ووقتاش نجموا اسكو كي نحبوا احنا سقف مثلا عالي برشا بالعكس نغمقوا باش ما يعطينيش الليفي نتاع العلو مثلا
1: يعني في الاخر بكل كل شيء تدهن اما في قاعده وفي خامه وفي صحيح شكرا لكم تبعتونا في صباح تونس فرحانه برشا لعزيزتكم الجميعه هذيا ولقائنا غدوه ان شاء الله العشرة متاع الصباح يتجدد مره اخرى مش خاص والله مش خاص عوض في الشيبي في الاعداد ريم بن شعليه في الميكرو عبد الستار عمامو حاضر معنا اليوم نورنا وهبي الواعر عندي برشا ما خدمتش مع وهبي فرحانه من قلبي كي نخدم مع وهبي حميد شكرا ليك سمية الزواوي في الاخراج الرقمي ونتقابلوا غدوه ان شاء الله

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبري.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. منظمة الطاقات النظيفة تدعو إلى تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع بطاريات تخزين الكهرباء، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة عمر بطيب يدعو في برنامج يوم سعيد إلى العمل على تصنيع هذه البطاريات محليا. 312 ألف هكتار من الغابات في ظرف 15 يوما بسبب الحرائق الأخيرة التي شملت خاصة ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرتة. وكهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي يؤكد أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا، مشيرا إلى إيقاف العديد من الأشخاص. دعوات في قبلي إلى اليقظة جراء تسجيل إصابات بعنكبوت الغبار في بعض الواحات بسبب موجة الحر. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق الولاية إلى ضرورة التوقي والحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. الإدارة العامة للأداءات تحدد 25 من أوت المقبل كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، و28 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين بداية من 3 أوت المقبل، تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديدة للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. في العالم، الجيش الأمريكي يشن موجة من الهجمات على إيران طالت مناطق الجنوب والساحل الإيراني أدت إلى خسائر بشرية ومادية وفق الإعلام الإيراني. باكستان تؤكد مواصلة جهودها لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن خفض التصعيد وإيجاد حل لأزمة مضيق هرمز، مشددة على أن المفاوضات مستمرة بين طهران وواشنطن. وفي لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل خروقاته وعمليات التفجير والتجريف في مناطق متفرقة من جنوب البلاد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
1: مستمعي الإذاعة الوطنية فين ما كنت تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن. رافقكم طيلة ساعة في عودة على أهم الأخبار الوطنية والعالمية، معكم وجيه النمر في تعويض زميلتي ليلى الحسيني، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بوربيع. اليوم معنا وهبي الواعر في الإخراج التقني، سيف ترابلسي في الإخراج الرقمي، حميد الشيبي في التنسيق، وبش يكون معنا في التحليل الحصة المحلل السياسي صهيب المزريكي. والبداية كالعادة باش تكون في جولة في أهم الأخبار في آخر 24 ساعة.
0: المشهد الآن.
1: محلل السياسي للحصة صهيب المزريقي، اليوم نستقبله بالهاتف. مرحبا بك صهيب.
2: أهلا وسهلا وجيه، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في الإذاعة الوطنية التونسية.
1: شكرا لك صهيب المزريقي. إذن باش نبدأ جولتنا في أهم الأخبار. نبدأ بالأخبار الأول، يتعلق بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي اللي قرر الإبقاء على نسبة الفايدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%.
2: نعم، هذا مهم جدا وجيه، خاصة اليوم أنه الوضع الاقتصادي العام في تونس اليوم على الأقل يشهد تحسن في الفترة الأخيرة، خاصة في العائدات، يعني سواء كان ذلك من عائدات تحويلات التونسيين بالخارج، وأيضا نتكلم على الارتفاع عدد السياح مقارنة بسنوات الفارطة وتكسير السنة المرجع اللي كانت في سنة 2019، وأيضا نتكلم على عائدات الفلاحية هنا بالأساس على زيت الزيتون والقوارص وغيرها. وهذا ما خلى اليوم يعني أنه الاقتصاد الوطني التونسي من جهة يكون متماسك، وأيضا حينما نتكلم على الفائدة المديرية فإنه سنتكلم أن قوة الاقتصاد الوطني التونسي اليوم هي التي جعلت، يعني احنا نعرف أنه الفائدة المديرية في نهاية المطاف تتعلق بالقروض وغيرها، هذا توجه اجتماعي للدولة التونسية كان نتيجة للتحسن الاقتصادي والرؤية الاقتصادية الوطنية المبنية بالأساس على التعويل على الذات والمبنية على عدم التوجه إلى الصناديق المانحة الدولية من أجل أن لا تكون هنالك يعني شروط مجح على المواطن التونسي بالأساس وأيضا على الدولة التونسية، وهذا يعد من ضمن النجاح بالأساس للدولة التونسية والتوجه الاقتصادي للدولة التونسية الذي يراعي بالأساس العامل الاجتماعي للمواطن التونسي. وهنا يعني وجيه نشوفه أنه الدولة التونسية وقت توجهت في هذا المنحة اللي هو في نهاية المطاف يعني الخيار الوطني، إذن باش يكون عنده انعكاسات على ما هو اجتماعي، وهذا ما رأيناه اليوم في عدم يعني الزيادة في الفائدة المديرية سواء للقروض أو غيرها. وهذا يعني هو توجه للدولة التونسية التي رفعت وارتأت أن يكون لواءها منذ لحظة 25 جويلية 2021 هو العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية الراعية بالأساس لما هو اجتماعي واقتصادي للمواطنين.
1: نواصل في نفس الإطار صهيب، البنك المركزي التونسي أيضا أكد مواصلة تونس الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية عبر سداد القرض الرقاعي الدولي في جويلية 2026 واللي قيمته تتقدر ب 700 مليون يورو في أجله، وأضاف أنه الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت بعد السداد هذا 23.4 مليار دينار، ما يعادل 92 يوم توريد حتى 28 جويلية 2026.
2: يعني وجيه احنا باش ننطلقوا من 92 يوم توريد، هذا في حد ذاته هو المعدل المتوسط للاحتياطي العام للعمله الاجنبيه للدوله التونسيه، وهذا ما يؤكد مره اخرى ان الاقتصاد التونسي يعني اليوم هو في مرحله استقرار من جهه ثانيه. يعني وقت نحكيه على وفاء للدوله التونسيه والتزامها بخلاص يعني ديونها، هذا يؤكد ان الدوله التونسيه مستلزمه بمستلزمات وعودها للقوى الخارجيه او لصندوق النقد الدولي بالاساس. ايضا اليوم تشوفوا أن الدولة التونسية لم تتوجه في قروض خارجية وتسدد ديونها، هذا نجاح الرؤية الوطنية اللي هي مبنية على السياسة الوطنية الاقتصادية وبعيدا على كل أشكال التدين الخارجي، وهذا ما يؤكد أنه كما كنت نحكي من أول حصة يعني أنه روافد الاقتصاد الوطني التونسي اللي هي السياحة وأيضا الفلاحة وتحويلات أبنائنا من العمال بالخارج هي كانت بالأساس اليوم يعني أحد روافد الاقتصاد الوطني اللي بفضله اليوم تجاوزنا مرحلة يعني المرحلة الأولى في تسديد يعني القروض، وأيضا يؤكد مرة أخرى تماسك الدولة التونسية رغم
1: نذكر صهيب أنه في نفس الإطار يعني مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني كانت يعني ثبتت التصنيف الائتماني في تونس، وهو ما يعتبر يعني أنه الدولة التونسية قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية وفق التصنيف هذا.
2: هو كذلك وجيه. وأيضا حتى صندوق النقد الدولي مؤخرا يعني في إحدى بياناته كان قد أكد أن تونس تعيش مرحلة استقرار اقتصادي، وهذا في حد ذاته اليوم يؤكد أن السياسة التعويلية التي انتهجتها الدولة الوطنية التونسية هو قد أتى أكله وأتى يعني نجاعته على أرض الواقع. وقد رأينا ذلك في عدم التدين وعدم ذهاب الدولة التونسية إلى أخذ يعني قروض أخرى، خاصة نحن نعلم جيدا وجيه أن القروض هذه لم تأتي يعني اليوم، خاصة ما جاتش بعد 25 جويلية 2021، وإنما هي كانت نتيجة للقروض التي أخذتها يعني الحكومات الفارطة خاصة في زمن الترويكا، اللي في سنة 2013 رجعنا للصندوق النقد الدولي بعدما كنا مقاطعينه منذ ألفينيات القرن الماضي، وكان حتى دورنا مع صندوق النقد الدولي هو مجرد دور استشاري. لكن في 2013 جاءت الحكومات المتعاقبة خاصة بعد الثورة وأدت بنا إلى العودة إلى صندوق النقد الدولي، ورجعنا نأخذ في الفلوس مع صندوق النقد الدولي بشروطه المجحفة. يعني اليوم وجيه احنا وقت نحكيه على سداد هذه الديون، هي سداد ديون متخلدة، يعني كانت في نهاية المطاف لم تستفد منها الدولة التونسية للأسف، وإنما استفادت منها الحكومات واستفادت منها الأطراف السياسية المتواجدة في العشر سنوات الأخيرة، وأيضا كانت عادت على يعني الأصحاب العفو العام، وأيضا كانت عادت على بعض الذين تم انتدابهم في الوظيفة العمومية، وكانت يعني فقط من أجل تخليص الشهري، وكانت أيضا قروض استهلاكية لا غير. اليوم مع سنة 2021 توجه الدولة التونسية لسياسة تعويل على الذات، بنت الدولة التونسية رؤية جديدة مبنية بالأساس على الاقتصاد الوطني، ومبنية أيضا على أن تكون مستلزمة وإلا يعني وفية بمستلزمات الوعد الذي كانت قد أخذتهم منذ لحظة 25 جويلية على تسديد الديون. وفي نهاية المطاف هذا أيضا لا أريد أن أقول أنه نجاح باهر، ولكن على الأقل هو وفاء بمستلزمات التزام الدولة التونسية بوعدها، رغم ما يقال يعني في الخارج، ورغم ما يقال يعني من بعض الذين ارتأوا أن يكونوا هم خبراء اقتصاديين ونصبوا أنفسهم على أن يكونوا خبراء اقتصاديين، ويقولون بأن الاقتصاد التونسي اليوم يعني هو على شفاء الحافية إلى غير ذلك، ولكن اليوم البنك المركزي والدولة التونسية من ورائه تثبت مرة أخرى أنها يعني تشهد مرحلة تعافي اقتصادي، خاصة بعيدا عن كل أشكال التدين الخارجي.
1: مواصلين في الشأن الاقتصادي، سهيب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ كان أكد في جلسة عامة في المجلس نواب الشعب اقتناع الحكومة بضرورة تحسين الحوكمة في المؤسسات العمومية، وأضاف أنه أغلب المؤسسات هذه أصبحت تشكل عبء على ميزانية الدولة.
2: بالطبيعة وجيه اليوم وقت نتوجه على الحوكمة، بس نحكيه على الحوكمة في المؤسسات العمومية، فبالضرورة بس نحكيه على الرقمنا. احنا لابد اليوم بس نتوجه لمنطقة الرقمنا في الإدارات التونسية وفي المؤسسات العمومية بصفة عامة، يلزمنا اليوم على الأقل بنبداوش من المركز إلى الأسفل. نحن اليوم حاشتنا بش أنه الرقم والإدارة التونسية ورقمنة الإدارة التونسية اليوم بش يكون على الأقل في إطار رقمنة المرافق العمومية اللي مرتبطة بدرجة أولى بالمواطن التونسي. اليوم وقت نحكيه وإحنا مثلا على رقمنة المرفق الصحي، رقمنة مرفق التعليم، رقمنة مرفق النقل وغير ذلك، يعني هذه باش تكون حاجات براتيكابل وتكون قريبة بالأساس للمواطن التونسي. وأيضا يعني وقت نشوفه إحنا الرقمنا في إطار ذهابنا للمؤسسات، فهذا باش يخلي المؤسسات التونسية يعني تربح أكثر وقت في إطار تعاطيها خاصة مع الملفات، أيضا باش تحل باب الاستثمار، لأنه أنت تعرف وجيه أنه اليوم يعني من ضمن العوائق اللي تخلي المستثمر سواء الداخلي أو الخارجي ما يحبش يستثمر هي تلك الإجراءات الإدارية والبيروقراطية اللي تعطل يعني عملية الاستثمار في تونس وتخليها نوعا ما معقدة. اليوم وقت توجه الدولة التونسية اللي حوكمت المؤسسات وحوكمت يعني الإدارة التونسية بصفة عامة تستفيد يعني من ناحية ما هو استثماري، تستفيد أيضا يعني وإحنا رينا ما وقع يعني في الأزمة الكهرباء مؤخرا. اليوم وقت مثلا الدولة التونسية تفرض على المؤسسات وتفرض على الإدارات أنه تكون هنالك يعني الطاقة المتبدلة، أو نتكلم هنا على البانو سولير،
1: الطاقات المتجددة،
2: الطاقات المتجددة والمتحولة أو المتبدلة، يعني باش تكون هنالك ربح نوعا ما حتى للمؤسسات العمومية، وبالتالي يعني تخفف يعني ثقل الدولة التونسية من ناحية الموارد اللي باش الانتاجها للكهرباء أو توليدها للكهرباء، على الأقل هذا في منحة من ضمن المناحي. إذن اليوم وقت باش نحكيه على الحوكمة، باش نحكيه على ترشيد المؤسسات التونسية، هي في حد ذاتها نقطة أساسية من أجل التجاوز الإرث القديم القديم الذي كان متواجدا، وبناء يعني فعلا اليوم مؤسسات وبناء إدارة قد تكون بالأساس ركيزتها الأولى هي الثقة بينها وبين المواطن التونسي.
1: موضوعنا الموالي سهيب، الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاع بنسبة 7.6% في السداسي الأول من عام 2026 باش تبلغ قيمتها 31 مليار دينار، وقيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها ترتفع بنسبة 10.8% باش توصل ل 1 مليار دينار، وهذا وفق مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
2: هذا أيضا مهم جدا وجيه، لأنه إحنا كما كنا نحكيه على روافد الاقتصاد الوطني التونسي، حكينا على الفلاحة وحكينا على السياحة، لابد أيضا أن نتكلم عن التوجه الصناعي في تونس الذي يعني شهد طفرة وشهد أيضا يعني حتى تقدم من ناحية العائدات المالية ليه، وأيضا يعني حتى من ناحية الترويج للصناعة التونسية، لأنه في نهاية المطاف نحن في تونس يعني نريد على الأقل حتى أن نخرج من القانون بتاع عام 70 اللي هو يعني معروف عند المواطنين التونسيين بالواس 70، لابد اليوم يخرجوا من القانون تاع عام 70 اللي هو يخلي بالأساس يعني الاستثمار الصناعي اللي متواجد في تونس يكون فقط يعني لصالح الشركات الأجنبية، أو أن الشركات الأجنبية تجي تنتصب في تونس وما تدفعش يعني ليزامبوم تاعها وغيره وغيره. اليوم وقت اللي احنا نشوفه أنه سياسة تعويل على الذات في المجال الصناعي اليوم خلت هنالك منافسة خاصة للصناعات التونسية على حساب، يعني لا أريد أن أقوم بعملية مقارنة لأن هنا لا ليس مجال للمقارنة، وإنما نقول بعملية التنافس مع الشركات الأجنبية اللي موجودة اليوم في تونس خاصة في المجال الصناعي. هذا يؤكد مرة أخرى أنه اليوم الدولة التونسية توجهت في منح السيادة الصناعية، أنه اليوم يعني نعطيه فرصة لأبناء الوطن خاصة التوانسة اللي ماشيين في مشروع صناعي وغيره، وهذا يخلي وجيه اليوم أنه نصل الأرقام هذه سواء من ناحية يعني ارتفاع الصادرات أو ارتفاع العائدات المالية من هذا المجال على الاقتصاد الوطني التونسي.
1: نختم سهيب مع وزير الخارجية، ليأكد أثناء لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن المقاربة التونسية الشاملة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، مع دعم برامج العودة الطوعية والمرافقة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. ونذكر أن وزير الخارجية يشارك في الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا.
2: هو شوف وجيه حتى نكون واضحين مع بعضنا، يعني أن الدولة التونسية اليوم في إطار تعاطيها مع ملف الهجرة الغير نظامية خاصة من أفارقة جنوب الصحراء، تونس قد تعاملت بمنطق إنساني، وتونس قد تعاملت بمنطق أننا اعتبرنا أنفسنا مثلنا مثل الأفارقة جنوب الصحراء، يعني ضحية نظام عالمي بني بالأساس على الرأسمالية العالمية، وبني أيضا على الإجحاف خاصة في حق الأفارقة وفي حق يعني ما يسمونه هم يعني بلدان العالم الثالث. بالتالي اليوم حينما نتكلم على أن تونس يعني تريد تخفيف هذا العبء خاصة على المواطنين التونسيين وأيضا يعني على الدولة التونسية، فإن تونس قد انتهجت يعني سياسة بالأساس يعني هي سياسة إنسانية من جهة، وأيضا تعاملت بمنطقة يعني تشريك كل الشركاء في عملية يعني أن تكون هنالك هجرة توعية أو عودة توعية إلى بلدانهم، لأنه نحن نعلم جيدا يعني حجم التكاليف المالية التي يعني قد تتكبدها الدولة التونسية في إطار يعني إرجاع الأفارقة جنوب الصحراء إلى بلدانهم. فذهبت الدولة التونسية إلى منطق إنساني، إلى منطقة تشريك بالأساس، إلى منطق يعني أن يحمل كل بلدان يعني سواء الحوض البحر الأبيض المتوسط أو المفوضية أو يعني حتى الدول الأفريقية إلى أن تأخذ يعني منحة جديد، وهو منحة التشاركية في إطار يعني أن تكون هذه العودة التوعية، ونحن قد رأينا ذلك. بالتالي يعني حتى أن المواطنين التونسيين اليوم يعني قد تعاملوا بطريقة إنسانية، خاصة يعني ما رأيناه في المشاهد التي يعني هي موجودة كل يوم على قارعة الطريق، وهذا دليل مرة أخرى على نجاح الدولة التونسية في إطار تعاطيها مع هذا الملف، وأيضا نجاح الدولة التونسية في أنها استطاعت إلى حد هذه اللحظة أن تجاري هذه الهجرة الغير نظامية. وكانت الدولة التونسية قد عبرت سواء يعني على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد صراحة، أو يعني على بلاغات وزارة الخارجية. التونسية بأن الدولة التونسية لن تكون سواء يعني معبرا لكي تمر من خلاله هذه الجماعات إلى الخارج، أو أن تونس لن تكون أيضا أرض توطين. وبالتالي بين هذه المعادلة وبين المعادلة الإنسانية تكمن اليوم السياسة التونسية في إطار تعاطيها مع هذا الملف.
1: شكرا لك سهيب. إذن هكذا نوصل ختام جولتنا في أهم الأخبار في آخر 24 ساعة. نخرج فاصل ثم نستقبل ضيف المشهد الآن.
3: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
0: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي
4: بقاني لقاني لكشبيه الغزالة، لون دور الدور الدنيا كمالة.
0: عزدين دي.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: ضيف المشهد.
4: مواصلين معكم مستمعينا في المشهد الآن، نستقبلوا ضيف المشهد سي مراد بوغري ونائب رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت. مرحبا بك سي مراد.
5: شكرا وجيه، رحبوا بكم وبجميع مستمعين الإذاعة الوطنية.
4: شكرا لك على قبول الدعوة. نعرف يعني تو أنه الموضوع يعني موضوع الانتقال الطاقي في تونس الموضوع يعني اللي يشغل الرأي العام الكل، كان نعرف شهدنا يعني الفترة الأخيرة انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي أثرت يعني على برشا قطاعات وقلقت المواطنين التوانسة. في البداية خلينا نحكي على الجلسة، فما جلسة تعقدت في مقر وزارة الصناعة نهار الاثنين، حضروها ممثلي القطاع الخاص فيها منظمة كونكت، كنتوا حاضرين في الجلسة هذه، كان نحكي شنو صار في الجلسة هذه وأهم مخرجاتها.
5: بالضبط، احنا تم استدعانا من طرف الوزارة الحقيقة مع سيد الوزير ومع سيد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، سيد مدير عام ستاج، وسيد وكيل مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وأعضاء من الوزارة. ودونك أهم المخرجات متاع التعليقات هذه الحقيقة نعبد كل حسب المسؤولية، مالوريزمون حاجة كي ديباس الحقيقة ما حتى حد ما كان يتصور أنه باش نوصلوا للاتا هذه. مالوريزمون موجة السخانة وكما نعرفوا تقلبات المناخية وكل شيء هذوما عندهم امباكت على المنطقة الكل وفي العالم الكل. يوم نشوفوا أنه العالم كامل قاعد يشهد في تغيرات كبيرة، ضغط كبير الحقيقة على الاستهلاك وعلى الشبكة. مالوريزمون وصلنا اليوم راه وصلنا حتى ل 6.5 جيجا واتور استهلاك، في احنا قبل كنا ما نفوتوش ال 5.2. السنه حاجه اكسبسيونيل، السخانه وصلت ممكن ل 50 درجه. العامل انه كان الحقيقه 15 يوم سكسيسيف يجرت بعضهم سخان، قبل ممكن يجينا نهار برك سخون تقص يقص حتى ضو ساعه ولا اثنين ما نفيقوش بها حاجه وتتعدى. مالوريزمون هذوما جاو 15 يوم. دونك الحكايه
4: نعرفوا انه في العاده كنا ناخذ يعني الناقص من عند الجزائر، الجزائر تمرت بنفس يعني
5: المنطقه كامله مرت. احنا اليوم نشوفوا الجزائر وليبيا كيف صاروا فيهم دي بلاك اوت معناتها وكل شيء، الحمد لله احنا ما وصلناش البلاك اوت، قصينا في بعض قص الضوء في بعض المناطق، لكن نشوفوا في الناس وفي العباد الحقيقه حتى احنا معناتها في ديارنا الناس كل تقلقنا من القصان سوكي سيغ. لكن انا نقول حاجه، راهو عوين ستيغ راهو يزمنا رأيهم، سيد مدير عام ستيغ راهو حكى على حاجات الحقيقة. ناس معناتها تخدم في خدمة جبارة، ناس مصباح لليل راهي ناس ما ترقدش، ناس في السخانة، ناس كذا، يزمنا رأيهم شوية. مالوريزمون حاجة اللي فاتتنا، حاجة ما كناش نتصوروها. اليوم حسب سيد مدير عام ستيغ راهو فما حاجة مهمة، أهم حاجة ترهق اليوم الشبكة بصفة عامة والاستهلاك هي الكليماتيزور. راهو الكليماتيزور بالحق قال المرة الأخرى لازم ترشيد الاستهلاك ونعولوا على الوعي المواطن في لي بيريود هذوما، في لي بيريود دو بيك ماذا بينا شوية وعي من المواطن وشوية في الاستهلاك. وراهو اليوم تشوفوا الكليماتيزور موجودين في السوق، مالوريزمون فما دي كليماتيزور يجيو بطرق مش كيما عندنا احنا اليوم، والحمد لله عندنا سيتيم والسيتيم ومن درا كيما نقولوا سيتيم. راهو اليوم كي تعديوا لي كليماتيزور على السيتيم ونعرفوا شنو هي المصدر نتاعهم ونعرفوا كل شيء، نجموا نتحكموا حتى في الاستهلاك ونعرفوا عدد الكليماتيزورات اللي دخلت نجموا نحصروا بها. اليوم مالوريزمون ما عادش نجموا نحصروا بالشيء الهائل اللي قاعد يجي. مالوريزمون راهو لي كليماتيزور انا باش
4: نعرفوا انه اغلبيه المكيفات الموجوده في تونس هي قديمه نوعا ما، يعني
5: قديمه نوعا ما مش الحديثه. ايفيكتيفمون هو الحديثه والعوام الاخرى. راهو شوف فما حاجه مهمه جدا زاده في العوام الاخرى مع التغيرات المناخيه ومع كل شيء، راهو الكومبورتمون تاع التونسي اليوم مع الضوء تبدل برشا مع الاستهلاك.

0: ميجاوات كريت فوتوفولتايك، وفي وبما يخص الموين تونسيون اللي هو المعامل وكل شيء توسكي اندستريال ركبين فقط 110 ميجا. نجيو نحسبوا نقولوا حتى سيد الوزير عقب قال معناتها الرقم تحسه ضعيف بارابور اليوم اللي عندنا المعامل وكل شيء. مالوريزمون اليوم كي نشوف
1: تقريبا هو نسبه يعني الطاقات المتجدده اللي نستغلوا فيها في تونس حاليا ما تجاوزش 4%
0: رسميا 6% تقريبا. لكن انا نرجع لك على موين تونسيون. الموين تونسيون اليوم معناتها دي انستالاسيون بلوز او موان كبار افيك دي بري مش كونسوم غالي، معناتها السوم مرتفع بارابور الكونسوماسيون. اليوم كي تجي انت اون طونك طلع لنا الديوان ل 30% نتاع لي بانول موظف على البانوات و 19% تي في ا بليز او موان زدت ثقلت على الاندستريال هذاك زدت ثقلت عليه البري اوتوماتيكمون ماهوش باش يتشجع باش يمشي. ميم راهو فما اليوم دي سيفونسيون من الاينام كذا كذا، لكن هذا الكل راهو يلزمنا شويه مراجعات في توسكي دوان
1: تم الحديث. يظهر لي نفكروا في الفتره ذيك كانت يعني ستيغ اعلنت على تمكين المواطنين العاديين من انهم يركبوا البطاريات تخزين الطاقه يعني في المنازل نتاعهم اللي كانت مش مسموح بها في السابق. تم يعني طرح المساله هذه خاصه نعرفوا انه غاليه نوعا ما، تتكلف يعني على دار صغيره كما نقولوا مكلفه.
0: شوف وجيه بالضبط، هو اليوم راهو المحاولات الهجينه والبطاريات ماهماش هما وحدهم الحل باش نجموا نتفاداو الازمه هذه. راهو في دارك اليوم كي تركب محاول هجين وبطاريه كي قص الضوء صحيح عندك ان ريزيرف في البطاريه وعندك لي بانو اذا كان في النار لي بانو نتاعك ينجو اوتوماتيكمون راك باش تاخذ من البانوات ولا من البطاري. لكن هذايا مش يضاعف صحيح باش يطيح في البيك، لكن مش هو الحل باش يعدل لنا الشبكه سكي
1: حل وقتي المشكله في القطاع
0: ايفيكتيفمون. لكن احنا بار كونتر شي نجموا نطيحوا في انا احنا اقترحنا حاجه الموين تونسيون هذا من الجهد المرتبطين بالجهد المتوسط اللي هما المعامل برانسيبالمون. المعامل هذوما اليوم احنا كي نسيبوا لهم السيستم تاع لي باتري وكل شيء ومع احنا طالبنا بحاجه اخرى اللي هو العدادات الذكيه
1: تركب له سي مراد. نمشيو لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ضيف المشهد.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: مواصلين مع ضيفنا سي مراد أبو غريو نائب رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمؤسسة كونكت. سي مراد توقفنا عن النقطة نتاع بطاريات تخزين الكهرباء يعني أتاحت الستيج مؤخرا المواطنين من تركيبها في منازلهم، قلنا يعني حل وقتي ماهوش حل لترشيد استهلاك الطاقة.
1: بالضبط، دونك احنا قلنا في الديار معناتها بليز مو باش ينقص شوية العبء، لكن الانفستيسمون غالي على المواطن وكل شيء. اليوم
0: كنت نسأل فيك أنا في الأوفسي مراد، قلت لك قديش تتكلفوا دار عادية يحب يركب طاقة شمسية مع البطارية هذه، قديش تنجم تتكلف؟
1: أقل شيء باش تكلف لهم من 17-18 حتى، وإحنا طالعين خطر البطارية راهو في
0: الأخير معدل 20 مليون
1: تقريبا، معدل 20 مليون أقل شيء
0: تعتبر تكلفة مرتفعة ماهيش في متناول الناس الكل.
1: صحيح، لكن هو فما تشجيعات من الدوله الحقيقه، فما البروسول، احنا العاده في الفوتوفولتايك العادي اللي ما غير بطاريه وما غير محاوله جين، عندنا البروسول اللي هو الحقيقه ان ستيغ مشكوره جدا راهو لاينما على البروجي هذه اللي بدا من 2010 يشجع في المواطنين يعطي في كريدي
0: هو يتم خلاص وعبر فاتوره الستيغ بالتقسيط.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، راهو هذيك هي المنظومه اللي قدمنا بها اليوم، وصلنا راهو للشيء اللي وصلنا له اليوم ونفتخروا بالشيء اللي وصلنا له. راهو سيتي كان جينا بلاش بروسول الحقيقه، لي زانفيستيسمون يبداو من 7 ملايين ونص 10 ملايين ولا 15 مليون، اللي هو اي تونسي تمشي له كي يلقى الحقيقه تسهيلات في الدفع وكل شيء، الناس الكل تنخرط في المنظومه. اليوم نرجع لك على البطاريات والصفه عامه، شنو احنا الحقيقه في كمجمع مهني طالبنا انه البطاريات يكونوا على الانستالاسيون موين تونسيون اللي هما المعامل وكل شيء. المعامل الحقيقه نجموا مع اليوم الانفراستركتور حاضره باش يركبوا لهم العدادات الذكيه اللي بليز اوموا حل سريع شويه نجموا نمشيو فيه مع العدادات الذكيه، اللي نتحكموا في الامبيراج اللي ياخذوه اوتوماتيكمون كي يبدا عنده انستالاسيون فوتوفولتايك وعنده بطاريات ينجم ينقص العبء شويه وياخذ من البطاريات في النهار في الاوقات البيك سورتو اوموا باش نطيحوا الشارج شويه ونجمو نديباسي. والحقيقه المشكله هذه نتاع نتاع لي بيك دو كونسوماسيون، خاطر احنا راهو لا موين في العام الحقيقه ما نفوتوش ل 2500 ميجا وات، اليوم في الصيف نوصل وصلنا ل 6400 حسب سيد مدير عام ستيغ. دونك الحقيقه
0: اللي احنا انتاجنا يعني ما يتجاوزش 5000 ميجا وات يوم في اليوم تقريبا،
1: 4680 تقريبا. لكن راهو شوف سيد مدير عام ستيغ قال كلمه الحقيقه واحنا بيتنا اللي هي يقول لك اليوم ارتفعت درجة الحرارة على المعتاد 10%، 10% هذوما زيدونا في الاستهلاك في وقت في في في وقت وجيز، زيدونا 25% في الاستهلاك بارابور العادة. دونك راهو كي تسمع الأرقام هذوما يلزم شوية مراجعات الحقيقة.
0: احكي على التشريعات، نعرفوا مثلا كنا نحكي يعني على الطاقة الشمسية المخصصة للصناعيين، الشركات يعني تقريبا عندها الحق كان 30% من الانتاج نتاعها الفايض يعني اللي تنجم تبيعه للستيغ وبسوم محدود يعني تقريبا ما نعرفش بالضبط قداش
1: صار حاليا 80 مليم. الحقيقة احنا طالبنا في الجلسة انه السقف هذايا نتاع 30 في الحقيقة هو الاندستريال كي يصنع الفوتوفولتايك ينجم يغطي 50-60 من 10 حتى 50-60-70% وماكسيموم نجم يغطي، وعنده الحق يبيع ماكسيموم 30% من الفائض الانتاج ويبيعوا بسوم زهيد جدا اللي هو 80 فرنك ريمو. اليوم كي نسيبوا له لي باتري نجم يستوكي
0: والباقي 70% الباقيين
1: يستهلكهم هو شوف النظام قائم على الاوتو كونسوماسيون الاستهلاك ذاتي بالوقت اللي ينجوزمو يستهلكوا اللي الفايض جاي. الحقيقه خاطر احنا فما حاجات تكنيك في الفاكتوراسيون ستيغ اللي هي هذيك
0: يعني 30% من الانتاج الكلي مش الفائض فقط،
1: لا من الانتاج الكلي عنده الحق يبيع فائض 30%، اللي فوق 30% يمشي جراتويتمون للستيغ. اليوم طالبنا الحقيقه باش السقف هذا يتنحى وباش 80% تتبدل، وبرمي الحاجات اللي طالبنا بهم زاد هو تعميم
0: يعني كي نشوفوا كي نعملوا عمليه حسابيه بسيطه كي يتم يعني كي تشتري الفائض من عند الشركات يظهر لي ارخص منه نتلزم نشريو الغاز باش نولدوا به المولدات
1: هي ما شوف راهو شوف الفوتوفولتايك سي كان في النهار نجموش في الليل ما عندناش
0: مربوطه بالشمس،
1: لكن هو يعاون الفوتوفولتايك راهو فاريابل تتعدى اصحابها تنجم البرودكسيون تطيح، معناتها ما نجموش نعملوا فقط على الفوتوفولتايك ولا ما فما برشا دي بروجي نجموا يصيروا اللي نجموا نعملوا عليهم ونجموا ناخذوا بهم معناتها صورة كيفاش باش تولي كيفاش باش نحافظوا على الشبكة كيفاش باش نعملوا كوفرتور للناس الكل، ان ما نعاودوش نخلطوا ان شاء الله القصان الضوء. اسبيرون كو ان شاء الله احنا الحقيقة في الاجتماع وسيد الوزير بالنسبة لي يلزم صيفة 2027 يتم انقاذها ما نوصلوش اللي وصلنا له السنة.
0: شنو مقترحاتكم؟ شنو نجموا نعملوا يعني في الفترة هذه تقريبا عام زلت ونعرفوا أنه يعني اللزمات انتاج الطاقة من الطاقات المتجددة اللي كان يعني تمت المصادقة عليهم تدخل في الانتاج آخر 2027 يعني بالضبط. نجموا نستغلهم في صيف 2028 في العام هذا شنو يعني العام. الأمور العاجلة اللي تقترحهم
1: كمنظمة كونكت أبار لي اللزمات فما les autorisations les projets d'autorisation اللي هما 1 ميجا و 2 ميجا و 10 ميجاوات اللي
0: مشاريع صغيره نوعا ما
1: مشاريع صغيره اللي موجهه للتوانسه يجيو يعملوا دي ستاسيون ويبيعوا للستيك ديريكتومون هذوما يلزم تخفيف التبسيط
0: باش نمشيو فيهم هذوما فما امكانيه باش نمشيو فيهم
1: اليوم عندنا خذوا في الراوند 5 285 ميجا حاليا وصلنا ل 30% في بالي ولا 25% تركيب يكملوا كلهم نورمالمون يوفيو في جوان ولا جويليا 2027 دونك من هنا الوقت نجموا ندخلوا نجموا يكونوا دخلوا في حيز الانتاج دونك طلبنا الحقيقه اليوم عندنا الراوند 6 جايه كيف كيف اللي هي صابينا العباد صبت لي دوموند نتاعها في 30 جوان نستناو في الريزلت تاو ما خرجت بار كونتر الحاجه اللي طالبناها هي تبسيط الاجراءات الاداريه اهم حاجه مراجعه النظام الضريبي ايوا اليوم على بانو هذيك تبقي 30% و 19% فما عزوف راهو حتى في لي زوتوريزاسيون اليوم شويه فما عزوف من العباد اللي واخذه لي زوتوريزاسيون 2025 تجي اليوم طلع لهم الديوانه وطال في الاخر راهو مستثمر بالنسبه لي فما انفستيسمون فما ريتور سور
0: انفستيسمون على ما يبدو فما مقترح انه يعني يتم ادراجها في قانون الماليه 2027 يتم الغاء او التخفيف يعني في
1: اوموان التخفيف خاطر احنا كنا 7% تي في و 10% ديوانة ولينا 30% ديوانة و 19% تيفيا كيف كيف عليه باتري فما شكون الحقيقة من الغرف الأخرى اللي طالب حتى بدعم 50% على على على على البطاريات لكن احنا الحقيقة في كونكت راهو برمي الحاجات معناتها راهو نوصلوا حتى نوعا ما اجتماعيا شوية اليوم انت تشوف لي بتي كوميرس تشوفهم في وضعية انسان راس ماله تلقى 20 ولا 30 مليون سواء جزار ولا حوات ولا ما نعرفش
0: فما حتى يعني بعض المنتجات الحساسه اللي ما تستحملش ساعه من غير ضوء تفصل
1: بالضبط اليوم هذوما قلنا حتى هذوما نجموا نعاونوهم بالبطاريات نجموا نلقاو لهم حلول ولا تسهيلات في الدفع ولا حلول اللي زلنا نلقاو لهم الناس هذيا ترى في الاخر انت بتي كوميرس راهو راس ماله 20 30 مليون كيف زدوله بخمسه سته ملايين سلعه راهو مسكين انت الراجل باش يتضعضع فهمت دونك اليوم يلزمنا نلقاو الحلول للناس هذيا واهم حاجه هي تعميم العدادات الذكيه الحقيقه كسوا في البي تي ولا في الموين تونسيون الموين تونسيون اسرع من الباس تونسيون بويسكو مسيطرين على معناتها اقل العدادات وكل شيء اليوم نحكيو على 4000 دار راهو في الباس تونسيون دونك اليوم بدات ستيك الحقيقه في المشروع هذايا وصلوا ركبوا حتى 150000 دار والمشروع قاعد متواصل
0: العدادات الذكية خلنا نفسروها شوية شنو مهمتها شنو تنجم تبدل
1: شوف العدادات الذكية كي يبدأ معمم على الديار كل نوليو نجم نسيطرو على الكونسوماسيون اليوم انت عندك في دارك منعرفش 32 أمبير الكونتور متاعك كي يطلع الاستهلاك نجم نطيح لك نعمل لك سوي في 10 في 10 أمبير فقط تولي في عوض تخدم 4 كليماتيزورات في الدار تخدم كليماتيزور واحد ونحافظوا على الشبكة متاعنا ونحافظوا على
0: يعني
1: الاستهلاك
0: يعني كي تفوت يعني معدل معين من الاستهلاك الستيك نجم تقص عليك الضوء
1: مش هذا هو عليك تنقص لك باش انت تنقص في الاستهلاك اوتوماتيكمون الستيك تفرض عليك انك تنقص في الاستهلاك نتاعك انت تكون تنجم تخدم دارك كامله تولي تنجم تخدم مش طرد دار ما يقصش عليك الضوء لافونتاج كيما اللي عشناه توا اما تخدم يون بارتي من دارك عباره عن بارتي
0: يعني نقولوا دار سكوك. عاديه انت عندك فريجيدير وتلفزه وعندك دو كليماتيزور انت خدمت لول كي تخدم الثاني ستيك تنجم تقول لك لا عندك الحق في كليماتيزور برك
1: خدم في اوقات الذروه راهو معناتها في الاوقات هذوما نجم نسيطروا على الشبكه باش ما نقصوش على الناس اهم حاجه زاد العباد هذا هو ترشيد راهو نوعا ما من ترشيد الاستهلاك نقولوا راهو ترشيد الاستهلاك والتعويل على وعي المواطن راهي هذه حاجه مهمه اليوم ترشيد الاستهلاك يبدا من هوني انا في داري اليوم كي عندنا البروبليم هذا نتاع البيك خويا مش لازم علي 4 بيوت يشعلوا كليماتيزورات راهو كيما قلت لك اهم حاجه راهي ترهق الشبكه هي الكليماتيزور ريالمون فريجيدير وامبوبات وكل شيء راهو مش حاجه كبيره اليوم الكليماتيزور راهو اليوم المعدل راهو كي حكينا سولون لي ناس راهو اليوم عندنا 3 ملايين و400 مسكن ابار اللي حكينا على ادارات على حد شيء راهو كاين كل دار تضربها في زوز كليماتيزورات راهو تشوف الكونسوماسيون راهو حاجه انورم ما نجموش نسيطروا عليها ولذلك هذيك علاش نقولوا راهو ديما يلزم ترشيد الاستهلاك ويلزم شويه وعي من المواطن في الاستهلاك سيرتو في اوقات الذروه هذوما راهو احنا في الصيف خير من اللي يقص علينا الضوء نقعد انا في داري في كليماتيزور برك يخدم كان يقص عليا الضوء في بالي خير من خدنا مربعه ويقص عليا الضوء
0: بالطبيعه اكيد نختم معك سي مراد يعني في الختام شنو يعني حسب رايكم شنو الحلول السريعه جدا العاجله اللي باش نعملوها في الفتره هذه
1: تخفيف اول حاجه تخفيف الاعباء الديوانيه اهم حاجه وتبسيط الاجراءات الاداريه نسهلوا شوية باش نجموا نقدموا بعد تعميم العدادات الذكية. وأكيد بوركو با تاو اليوم المحاولات الهجينة والبطاريات صحيح نجموا نخدموا بهم، لكن مش راو البريود هذية فما لهفة كبيرة ما نقولكش أن احنا تليفوناتنا ما تسكتش، راو العبيد تخدم في الفوتوفولتايك اليوم ناس حاجة انكرويابل. دونك نصبروا شوية والتعميم باش يصير، نوسعوا بالنا شوية إن شاء الله نحاولوا ننقذوا النجم ونقضوه في 2026، وإن شاء الله من هنا ل 2027 ما نتحطوش في السيتياسيون هذه، وبلادنا عزيزة وغالية وإن شاء الله نقدمه إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا لك سي مراد بوغاري ونائب رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونيكت. نخرج فاصل ثم نواصل مع عن قرب.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق.
1: عن قرب. مواصلين معكم في عن قرب. موضوعنا هو تعليق التداول اللي صار في بورصة تونس بعد تراجع مؤشر تونديكس في أكثر من 3%. نستقبل أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أرام بالحاج. أستاذ أرام، في البداية لو كان تعطينا أسباب التعليق اللي صار والتراجع هذا في مؤشر تونديكس.
2: والله هو قبل من نوصل للأسباب يزلنا نعرف اللي يعني بورصة تونس شهدت انتعاشة كبيرة برشا في الأشهر يعني في الأشهر الماضية. دونك كان من الضروري بأنه يصير التصحيح. ماك تعرف أي معناتها إيفوليسيون كي تكون كبيرة برشا كسسوا في المنتجات أو في المواد الأولية، يعني أكيد باش يجي الوقت بأنه فمن شي باش تتراجع عن سرطة ماما. وهذا الحقيقة في اعتقادي هذا هو شنو اللي صار. بعد الانتعاشة الكبيرة جاء الوقت بأنه يصير نسميه احنا معناتها تصحيح تقني. والسؤال المطروح علاش جاء البارح ولا البارح ولوت البارح وعلاش ما جاش غدوة؟ يعني تو سامبلمون لأنه فمش حسب اعتقادي ضر المرسوم المتعلق ب أنه البنوك ضرورة أنه يعطيه معناتها قروض ب معناتها بنسب معناتها فايدة معناتها براتيكمون تقارب الصفر وبدون ضمانات. وهذا الحقيقة معناتها ممكن أثر شوية على نفسية
1: في علاقة أستاذ. لهنا نحكيه على القروض على الشرف اللي صدرت مؤخرا في الرائد الرسمي اللي فيها يعني توظيف 8% من أرباح البنوك كقروض للأشخاص والشركات.
2: بالضبط. وهذا ممكن أثر على نفسية المستثمرين. زد على ذلك كما قلت لك معناتها فما العديد من المستثمرين يقول لك فيسكو معناتها المؤشر وصل الى مستويات معناتها عاليه، يظهر لي وقيت باش نبيع معناتها ونحقق ارباح. دونك سيتي الحقيقه الميكسيتي مزيج بين الاصدار المرسوم وبين النفسيه نتاع المستثمرين ورغبتهم في تحقيق ارباح. وبالطبيعه تعرف منيح وقت اللي يكون فما عدد لبس به من المستثمرين معناتها يمشيوا في اتجاه البيع، اكيد باش يصير معناتها انخفاض في مؤشر البورصه. هذا الحقيقه السبب اللي خلى معناتها التعليق يصير مره ومرتين. ولكن اعتقد البارح معناتها وفات لا سيونس معناتها ذاك معناتها اون ايفولوشن بوزيتيف بلس او ايجابي 1.3%، وهذا يدعم بالطبيعة فرضية التصحيح التقني اللي حكينا عليه.
1: باهي أستاذ، لهنا 3% تعتبر يعني التراجع اللي صار نسبة كبيرة، نسبة عادية ما تقلقش. وشنو يعني تأثيراته على المستقبل؟ يعني هل أنه ينجم يأثر على الاستثمارات في المستقبل في البورصة التونسية؟
2: والله شوف، هو كيما قلت لك معناتها وقت اللي تشوف في الأشهر الأخيرة كيفاش كانت فما اون ايفولوشن اكسبسيونيل نتاع البورصة، ما تستغربش بأنه يكون فما تراجع، وتراجع مانيش باش نقول حاد ولكن تراجع بنسبة معناتها تعتبر كبيرة. لأنه نعرفه منيح وقت اللي ظلت يفوت التراجع 3% يتم التعليق، ووقت اللي يوصل 5% يظهر لي تصير اون سسبنسيون ويتوقف التداول. دونك إذا كان باش نشوفه معناتها نرجع شوية ننظر شوية للإيفوليسيون اللي صارت في الأشهر القليلة الماضية، ما نجمش نستغربوا برشا من الانخفاض بثلاثة وأكثر من 3%. ولكن في المطلق انخفاض بثلاثة في المية أو 4 أو 5% يعتبر معناتها انخفاض كبير. بالنسبة للمستقبل ما نعتقدش أنه معناتها باش يصير عزوف نتاع مستثمرين. جو بونس الكوركسيون تكنيك معناتها صارت، والتداول باش يكون معناتها بصفه طبيعيه. تبقي نراه الحاجه الاهم بالنسبه لي انا هو يعني الحجم نتاع بورصه تونس اللي يقعد ديما حجم صغير، وهك تشوف انت معناتها ان ايفينمون صغير او حدث صغير ينجم معناتها يسبب فمن شي بعض التقلبات اللي هي فمن شي تاثر في معناتها نفسية المستثمرين وتخليهم معناتها يبيع ويحبوا يحقوا معناتها يحقوا أرباح ينجموا يخلقوا معناتها اضطرابات في السوق المالية. فأعتقد أنه فمنشي معناتها حان الوقت بأنه ندعموا معناتها السيولة وعمق السوق المالية التونسية، ويظهر لي عنا الإمكانيات لكل باش معناتها بورصة تونس نخليوها بالحق رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لأنه السوق المالية راهو هي معناتها مرآة تعكس فمنشي قدرة وقوة الاقتصاد الحقيقي. ما كيكون عندك يعني بورصة فلوريسانت ألورك الاقتصاد الحقيقي نتاعك ماهوش يحقق في نمو، يظهر لي هذه مشكلة معناتها في المدى المتوسط والبعيد تولي إشكال حقيقي. فأعتقد أن الخدمة الكبيرة برشا يلزمها تكون على مستوى تعميق السيولة وتدعيم معناتها السوق المالية، ويظهر لي كما قلت لك عنا معناتها الإمكانيات اللي تخلينا معناتها ندعم السوق المالية هذه. نجم نذكر بعض الإصلاحات أو الإجراءات، يظهر لي أو قيد باش ندعموا إدراج جزء من رأس المال المؤسسات العمومية، وهكذا يمكن يكون جزء من إصلاحها. كيف يظهر لي فما أدوات أخرى نتاع ادخار صلب البورصة نجموا فمنشي نخلقوهم وهما بيديهم نجموا يخلقوا ديناميكية جديدة. كيف حوافز للعائلات معناتها أو للشركات ذات الصبغة العائلية اللي هي ما تحبش الحقيقة تنفتح أو تفتح رأس مالها، يظهر لي كي نعطيوها حوافز مهمة نجم نشجعها على الدخول إلى السوق المالية، إلى جانب بالطبيعة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لأنه راه وقت اللي نتبعوا شوية الخيط نلقاو فمنشي بأنه المتسبب ممكن في كل ما يجري هو فمنشي الهشاشة نتاع المالية العمومية. الهشاشة نتاع المالية العمومية خلت بأنه الدولة تمشي أكثر فأكثر إلى التمويل الداخلي، بما أنه سكرنا نسبيا الباب على التمويلات الخارجية، دونك وقت اللي نمشيوا للتمويل الداخلي نمشيوا للبنوك. إذا الدولة تمشي للبنوك، البنوك تولي فمني معناتها ما معاش فمنشي تعمل المخاطرة ومعاش تمول الاستثمار، وبالتالي وبويسكو معناتها البورصة معناتها الليزاكتور الفاعلين الكبار اللي في البورصة هما بنوك، يعني أعتقد وأنه للسيركوي هذا يلزموا فمنشي يلزموا يتصلح، يلزم المالية العمومية يتصلح باش البنوك تتجه أكثر فأكثر نحو تمويل الاقتصاد، وما يصيرش معناتها سو جور دو بيرتورباسيون اللي صار في المدة الأخيرة.
1: واضح، شكرا لك أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رام بالحاج على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مستمعينا هكا نوصلوا لنهاية المشهد الآن اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، والآن نفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا ناس مرضوا من الدلاع، وبرشا دلاع ممروج ومرضوض. السبب معروف، الدلاع محطوط منه للشمس مش مغطي في طنبك القايلة، وإلا يتهز من بلاد لبلاد في كاميونات بلاش غطاء. هالقشرة أشي يظنوها حجر، راهي حية تتأثر بالسخانة والهزان وتتشقق، لذا ما نشريه إلا الكعبة النظيفة اللي ما فيهاش حتى ضربة وإلا خدشة.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: وفي عناوينها، الوسط الجامعي الأخضر مبادرة لتمويل مشاريع الطلبة والباحثين في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وفي النشرة متابعة للموضوع. تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لسلامة المرورية، وزارة الشؤون الدينية تنظم يوماً دراسياً للتوعية بأهمية الوقاية من حوادث الطرقات. وفي العالم، قتلى وجرحى في هجمات أمريكية مكثفة على إيران، وطهران تقصف عدة مناطق في الخليج. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، نظمت اليوم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ندوة لتقديم الإطار المرجعي لمبادرة الوسط الجامعي الأخضر. المبادرة تهدف إلى دعوة الطلبة والباحثين إلى تنفيذ مشاريع في مجال البيئة والتنمية المستدامة بالوسط الجامعي. ماهل فرشيشي والمتابعة التالية.
5: الوسط الجامعي الأخضر مبادرة وطنية أطلقتها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لفائدة مؤسسات التعليم العالي وهياكل الخدمات الجامعية، تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين اعتمادا على مشاريع صديقة للبيئة. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الشاد للعبدلي:
6: الهدف نحبه الوسط جامعي أخضر. وقت تقول وسط جامعي أخضر يلزم عديد من المكونات تندرج في إطار التنمية المستدامة. أول حاجة عملناها باش تكون انت وسط جامعي اخضر، ها هو شو المكونات وهام المعايير. احنا اليوم مش نقدم لهم هالمرجع هذا، في نفس الوقت نقدم لهم الخطوط العريضه لطلب العروض لمشاريع شقع تمويلها من طرف الوكاله، وان شاء الله هالمشاريع هذه تنطلق مع بدايه السنه الجامعيه. المشاريع هذيك مش يقع تقييمها من طرف خبراء، مش يقع ترتيب، نختار الاحسن مشاريع، والمشاريع اللي يقع اختيارها ممكن توصل حتى تمويل في حدود 800,000 دينار. البرنامج فيه 5 مليون دينار.
5: المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامر طرشون أكد أهمية المبادرة في الجامعات التونسية.
7: هي تجربة الحقيقة الأول مرة تنجز على مستوى البلاد التونسية، على مستوى الجامعة التونسية، أنه يتم فيها تشريك مراكز البحث ومؤسسة التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية، وأيضا هناك إمكانية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وهذه الحقيقة مبادرة وطنية تختزل برامج اللي موجودة في وزارة التعليم العالي، باش نلقاولهم على مستوى طلب الترشحات في المشاريع على المستوى الميداني، باش نلقاولهم تجسيم من خلال المؤسسات ترجع لهم بالنظر.
5: وفي هذا الإطار، دعا المدير العام للتعليم العالي سمير بشا إلى ضرورة الاشتغال على تطبيق التنمية المستدامة في الجامعات التونسية.
8: هذا موضوع صراحة هو من العناصر اللي تعتمد الوكالات العالمية في تصنيف الجامعات، وإحنا في تونس صراحة لازمنا نشتغلوا عليه. بعض الجامعات قاعدة تقدم فيه، ولكن يلزم يكون مشروع وطني لأنه عنده امباكت على السوسيتي. خاطر الجامعة إذا تهتم بالجانب هذايا، أكيد أنه الواقع على الحياة اليومية متاعنا يكون مهمة برشا، وهذا اللي احنا نفركسوا عليه.
5: هذا وسيتم تنزيل طلب الترشحات للراغبين من الطلبة والباحثين المشاركة في إنجاز مشاريع صديقة للبيئة تتلائم والوسط الجامعي.
4: تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لسلامة المرورية، نظمت وزارة الشؤون الدينية اليوم بالعاصمة يوماً دراسياً تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية. مديرة مكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات مسعودة لهلال بطيخة تحدثت عن دور المساجد وخطب الجمعة في التحسيس والتوعية.
9: ارتأت طبعا وزارة الشؤون الدينية أن تساهم في هذه الاستراتيجية من خلال التحسيس والتوعية من خلال أيمة الخطابة متاعنا، خلال الدروس في المساجد، وخاصة الاتصال المباشر بين إطاراتنا ومنظورينا بوزارة الشؤون الدينية مع كل مستعملي الطرقات. هذا اليوم الدراسي لإعطاء إشارة انطلاقة من قبل السيد وزير الشؤون الدينية لتطبيق استراتيجية متكاملة الأطراف بين المضمون والتوعوي والتحسيسي على مدار السنة بتضافر الجهود مع المرصد الوطني لسلامة المرور والكشافة التونسية والحماية المدنية الهلال الأحمر التونسي، لتتضافر كل الجهود. ويهمنا أن نحفظ بلادنا وعبادنا، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس وشعبها.
4: من جهته أبرز رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور العميد شمس الدين العدواني في تصريح لمريم الغربي أهمية استهداف رواد المساجد لترسيخ البعد الديني في حماية النفس والممتلكات.
10: احنا عملنا وسجلنا اكثر من 1200 قتيل على طرقاتنا. الحوادث الحقيقه راهي انخفضت تقريبا نسبه اكثر من 17%، لكن للاسف عندنا مازال مشكل القتلى مرتفع نسبيا. نعرفوا اللي ثم فرص اتصال كبيره مع وزاره الشؤون الدينيه في مجال التكوين. عندنا دليل للسلامه المروريه للطفوله المبكره، ادخل حيز تنفيذ مع رياض الاطفال، وان شاء الله التجربه باش تعمم على الكتاتيب. يوم الجمعه عندنا تقريبا 3 مليون فرصه اتصال مع مرتدي المساجد، خاصة في خطب الجمعة. قلنا علاش لا ما نستغلوش هذايا، ونسقنا في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات. حتى حد ما ينجم ينكر اللي الحوادث اللي تشهدها بلادنا ناجمة على مجموعة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في اليوم الدراسي هذا رينا اللي احترام قواعد السلامة المرورية هي تلبي مقصد من مقاصد الشريعة، اللي هي حفظ النفس، ومقصد زاد آخر حفظ المال. فرصة كبيرة باش نوعيو العباد.
4: أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقاعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ أصدرتها عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي، إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. صدر مؤخرا القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد المنحة الشهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء لمرضى الأبطن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وضعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن السيلياك المرضى من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار. رئيس الجمعية منجي بن حريز اعتبر القرار خطوة مهمة للاعتراف بحقوق مرضى الأبطن.
11: يشمل هذا القرار العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي في الجمهورية. احنا فرحين جدا بهذا القرار، ان شاء الله على كل حال يتم التفعيل متاعه في اقرب وقت باش ينتفعوا به الماكسيموم متاع المرضى. هو 130 دينار بطبيعة الحال خير من عامنا اللي هو كان 30 دينار فقط. هذا ربما غير كافي نسبيا، لكنه على كل حال هو خطوة كبيرة للأمام للاعتراف بحقوق المرضى. وان شاء الله الموضوع هذا يتحسن عام الجاي ويشمل أكثر من المرة أكثر من عائلات فقيرة، لأن حقيقة نذكر حتى العائلات اللي مش مسجلة في برنامج الأمل الاجتماعي حقيقة تعبة جدا في موضوع الحمية لأنها غالية جدا.
4: أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس وبدعم من الحكومة اليابانية رسميا مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في تونس، مشروع الوقاية من الغرق، بهدف تعزيز الوقاية من حوادث الغرق والرفع من جاهزية المتدخلين في الإسعاف والإنقاذ. منسقة البرنامج الدكتورة هند الشابي.
12: عملنا إشارة انطلاق البرنامج تكوين المكونين باش يكونوا سباحين منقذين في تقنيات الإسعافات الأولية للغرقة الساعات الأولى قبل ما يوصل الإسعاف المختص. دخل معنا شريك اللي هي سفارة اليابان في تونس باش تمول لنا بعض الأنشطة بما فيها هذه التكوين والتحسيس معنا على الشواطئ مع جمعيات كما الكشافة والهلال الأحمر باش يحسوا الصغيرات على محاطر الغرق. وزاد حاجة مهمة، ما يلزمش يجازفوا باش يدخلوا ينقذوا الغرقة، يلزم يتعرفوا على المنقذين الموجودين في الشواطئ، تم معناها الاستعانة بهم بالطبيعة. البرنامج هذا باش يمتد على سنة، وإحنا الأوبجيكتيف نتاعنا أن باش يكون عندنا أموا فورماتور في كل جهة اللي هو باش يلم مجموعة من المكونين.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: شن الجيش الأمريكي هجمات مكثفة على مراكز للقيادة العسكرية ومنشآت صواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين وفق وسائل أعلام إيرانية. في المقابل أعلن الجيش الكويتي وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جراء استهداف إيراني لشمال البلاد، كما أعلن الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون تسجيل إصابة. في الأثناء دعت باكستان طهران وواشنطن إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار لتطبيق مذكرة التفاهم، مشددة على ضرورة استمرار النقاش بين البلدين بشأن الوضع في مضيق هرمز وسبل خفض التصعيد. وفي فلسطين المحتلة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية فجر اليوم استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوسط الجامعي الأخضر مبادرة لتمويل مشاريع الطلبة والباحثين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وفي النشرة تابعنا الموضوع. تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وزارة الشؤون الدينية تنظم يوماً دراسياً للتوعية بأهمية الوقاية من حوادث الطرقات. وفي العالم قتلى وجرحى في هجمات أمريكية مكثفة على إيران، وطهران تقصف عدة مناطق في الخليج. ختام النشرة مع تحيات نعيمة سولي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوثيا تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: سالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالة الأجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا مش يا زهاري. اوه يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وش هي وش هي هالغلبه هالغم علينا؟
0: يا مال علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: ليلة الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: ولد واجب اسم حمد علي. ولد واجب.
3: ما تقول هالكلام يا الأزهاري وخيان على وجه ربي، ما عنديش مزيك نجي نهوى عليك. عاد انت لو قدرك عالي.
2: كبر قدرك اسم حمد علي، كبر قدرك.
3: كنت غافل عليك يا الأزهاري، هاي واتت الظروف باش نكتشف فيك حوايج يعملوها كان رجال صناديد. اقعد شد بلاستك، اقعد شد بلاستك، ما تعبش روحك. ابقى هكاك يا الزهري، ارتاح ارتاح. اسيل الزهري اللي تعمل فيه انت والوالد وخالك راهو مشو شوي، انا سمعتهم يحكوا عليك كان في كلام زين.
2: ايه يا سي محمد علي يا ذاكر بكري، اما تو راك تشوف الحال. بكري كنت على الاخر نمشي ونجي، وتو وليت طامع حتى في مبروك باش يجي بشربة ماء. وليت مسجل حتى على خيالي على الدار الكل.
3: صلي على النبي يا رجل، وذهب إبليس. شوف مصلي على النبي، بيتك النظافة والعفافة كل شيء مرتوب فيها ومنظم، الريحة الطيبة وكل شيء بحذاك، الكل هم يعزوك وما همش قايقين بيك.
2: تعبتهم تعبتهم في جرت يا سي محمد علي،
3: حول ولا قوة.
2: تعبتهم يسر، الله يباريني مذنوبهم. كي غزالة كي للخديش.
3: لا لا لا لا، عاد لهنا تسامحني يا سي الأزهاري. انت تعرف مليح علاش ربونا والدينا وجدودنا، الحمي لن تنمى ليه كان مواليه، وانت ماك

0: لا يا حمد علي، لا هالعمل هذه هالك تعملها ما تعملهاش يا حمد علي.
1: تشبيك الزهري تي مو لباس؟
0: ما نشيني لباس، وين تتخش هاللباس هذه؟ وين وين؟
1: فعلا اللي راكب على بعيره ما يفرم بيها كلاب، ما يهمكش فيهم، خليهم ينبحوا. أما أنا ما فهمتش علاش معارض نشد بقعتك.
2: ندخلوا يا لزهاري.
0: ادخل يا ادخل يا جنات البير محلول.
2: بشفى ليكم.
1: الله يشفيك.
0: اسمعني اسمي حمد علي، يا ربي ما تقص علي، استنيتك بريك نشف دين تجي باش نوصيك وصية يا حمد علي يا أخويا.
1: وصية؟ ما فهمتكش.
0: أصبر أصبر على رزقك، أصبر هاي تنفهم كل شيء.
1: باهي الأزهاري.
0: غزالة غزالة غزالة يا سي حمد علي، غزالة غزالة تموت لو كانت تسمع. في بالي بقصتك أنت وياها يا حمد علي يا أخويا.
1: ما قلتش الخالي؟
0: خالي علاش نقولها على غزالة؟ نقول على غزالة؟ نقول على الدنيا كل إلا على غزالة. حمد علي وصيت لك غزالة، وصيت لك غزالة حمد علي، وصيت لك غزالة.
1: الله يبارك الزهري تهنى.
0: يا حمد عليك يا حمد عليك.

0: السلام عليكم سي منصور.
1: أهلا أهلا أهلا بالشيب عرفي، مرحبا بجمعكم الكل سيدي، مرحبا.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: عشان سي منصور ديما البرادي وشوش.
1: خي ماك تعرفني، كاش التاية نحط فيه العود يوقف.
0: مش فاليك سي منصور، اسمعني سي محمد علي لهنا.
1: اي هو في البيرو الداخل. تفضلوا هاني تاني مشيله هنقول.
0: هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي، هاي باهي،

0: يا شي محمد علي هما زوك ضياف.
1: ضياف مرحبا.
0: هيا يا شي ضياف، هيا تفضلوا تفضلوا تفضلوا يا شي ضياف.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: إيه يا مرحبا يا مرحبا. أرى ما أرى أم يخيل إلي ما أرى؟ عمران هذا أمامي أم تراه سراب يا ترى؟
3: ليس بالسراب ما ترى، بل أنا عمران قد أتى، جئت من هناك إلى هنا لرؤية الأحباب ولمس الثرى.
0: الله الله الله، لعنة الله على إبليس، الشتة البرادة فوق الكانو التوية راها يمسلك شاطط يا حليل شاطط.
4: برا برا برا شوف كريم.
3: نقدم لك صديقي وزميلي الأستاذ إسماعيل، صديق من أيام الكلية وحركي معايا في الحزب الجديد.
1: مرحبا بأستاذنا الجليل، نورت المكان.
2: العفو العفو، منور بأهل وماليه، وزيارتي لهالربوع الجميلة ما كانتش مبرمجة في الحقيقة، وكان يهزني ليها حنين كبير لزيارتها بناء على الحكايات اللي في كل لقاء يجمعني بالأستاذ عمران ويتحفني بها. فقلت علاش لا، فرصة باش نزورها.
4: مرحبا بيك.
1: شكرا. مرحبا شكرا. بيك أستاذي، صديق وأخ في كل مكان وفي كل وقت. نقدم لك صديقنا عبد الملك، هو موظف يخدم في البوسطة.
2: مرحبا.
4: شرفنا بحضورك.
1: صديقنا سالم يخدم في مصلحة التجهيز.
2: مرحبا. مرحبا سي سالم.
1: سي عبد الباقي أكيد تعرف، تقابلت برشا مرات معاه وقت اللي كان يخدم في تونس.
2: أكيد. والله الأسماء الكل ما هيش غريب عليا، ذكرت في العديد من المناسبات اللي جمعتني بسي عمران، وتوا أنا تشرفت بمعرفه أصحابها مباشرة.
1: يا منصور يا منصور.
0: العم هنعم هشي محمد علي.
1: أسويلنا هاك البلايسة وخرج الكراسي والطاولة من البيرو.
0: حاضر.
1: وتعالى لي، ما تخليش ضيافنا واقفين برشا.
0: الله يبارك يا سيدي، الله يبارك.
1: الله غالب يا أستاذنا، سي عمران ديما عاملها بي، زيارتكم ما كانتش على البال، ولا رانا حضرنا رواحنا.
3: في هذه ما حقنيش، حقني رانيا علمتك باش تستقبلنا بلاكلي.

0: قالت يما الله يرحمها
1: الله يرحمها
2: شي ماشيك تتنحيها هالصنع قعدت هو ما تبدلتش
0: ماشيني تنتبدل والعلمك سي محمد علي قبوراتنا راهي في جبان سيدي بن يعقوب لهنا
2: والله يا سي اسماعيل من الصغرى عاملها بي من اللي حنا ذر تتذكر سي عمران تتذكر اش تعمل بالنحله نتاعي وقت اللي تدخل الجاب تشدها تبدا تدبغ فيها تدبغ فيها تدبغ فيها وزيد تروح لي بوجديتي الكل
0: اوه يا راجل وين رجعتني كم من عهود عذبه
3: اي اي اي اي
4: يا شي محمد علي
2: نعم
4: يا شي محمد علي
2: نعم
4: هيا الشاي شي محمد علي هاوني البلايشه شاجيه وعلى كيف كيف
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا منصور به برا توا عمل درزة للحانوت جيب لنا ما لازم وما تبطاش
3: لا لا لا لا بالله لحظة يا سي منصور قبل ما تمشي جيب لي كاستين من البراد اللي عندك
4: اوه يا راجي حتى انت البراد ما وشاط اخلطت عليك انا تخخينا هتعبرك
2: دفعت لبلا يا منصور دفعت لبلا زيد جيب معاك السكر والحشيشة واعمل لنا براد تاي منعنا على كيف كيفك هاي ما تبطاش
4: الله يبارك الله يبارك أما راهم السكر والحشيشة راهم يبيعوا فيهم مشنوة
2: في بالي يا منصور في بالي برا برك برا
4: الله يبارك يا شي
3: مسكين هالشعب
0: نعم.
3: قديش يعاني قد ما هو بسيط ومسالم وتلقائي قد ما هو تعيس ومطحون بلادنا ما تستاهلش هالغبنة
0: صحيح
2: ربي قد الخير يا أستاذنا صحيح عيشتنا مرة ودنيتنا خايبة أما الواحد يلزمه يسعى باش يبدلها ويحاول يغير الوضع باش ما عادش اللي عاشه اليوم يصبح عليه غدوة
0: صحيح سي محمد علي قصدك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم
3: صدق الله العظيم
0: أما كيفاش باش يغيروا ما بأنفسهم على أي أساس هل ترى عندهم الآلية اللي تمكنهم من تغيير أنفسهم وإلا بش يغيروه بالجهل والأمية المستفحلة في الأمة
3: وهذاك مربط الفرس يا سي عمران
0: أي نعم أستاذ
3: على قد ما يطلع المستعمر في نسبة الجهل والأمية
0: أي نعم
3: على قد ما تبقى حظوظه وافرة بش يزيد يعمر
0: صحيح
5: ملا على حساب هضايا ما زلنا بش نعيشوا النكبات والحال بش يبقى على ما هو عليه هذا إذا كان ما ننهضوش برواحنا
0: أي نعم
5: مجوعيننا مفقرين ومجهلين وما يزيش هذا الكل يستعملوا فينا حطب يورثوا بها في حروبهم عملوها 30 سنة التالي لبسونا كساوي عسكرهم وبعثونا نحاربوا بالنيابة عليهم في أرض غير أرضنا ودرابو غير درابونا
0: صحيح
5: وحرب لاندوشين ما زالت في الذاكرة يا جماعة هذاك هو مدام البلاد والناس ساكتة خلي يعملوا ما في شرحهم
0: ومنهم اللي قال لك اللي احنا ساكتين في بالكم اللي احنا جددنا الحزب القديم مسي عبد العزيز الثعالبي والوطنيين اللي معاه واللي سبقونا في الحزب كانوا يتعاملوا مع مجريات الأمور من زاوية يعتقدوا أنها ناجعة لكن اللي جوا من بعدهم اختلفت نظرتهم وتغيرت استراتيجيتهم في كيفية التعامل مع المستعمر
5: اي بالله يا سي عمران تحركتش الأمور شوي على الأقل يا سي اسماعيل
3: تهنوا يا جماعة تحركت برشا زي.
0: الحمد لله
5: الحمد
3: يا سيدي وين كنا وين صبحنا وباش يكون في علمكم اللي احنا ما وخرناش وديما ثابتين في مواقفنا سواء في وقت سي المنصف بي سواء تو احنا قضيتنا خرجناها خارج أرض الوطن ونسمعوا في صوتنا للدنيا الكل ومناش ساكتين على حقنا
5: أكيد ما نسكتوش على حقنا
6: اش بيك صرحت سي محمد علي من قبل نحكو ما قلت حتى كلمة معان
2: ما صرحت حتى البلاصة يا سي عبد الباقي نسمع فيكم الكل أما حبيت نزيد نسمع بزايد أستاذنا اسماعيل باعتباره في صلب الحزب القديم الجديد اللي بصراحة وفعلا ملي اتضخت فيه دماء جديدة وشابة اتبدلت السرعة فيه نحو الأفضل وسجل برشا نقاط تحسب له وكسب قاعدة شعبية لا يستهان بها وهذا جميل جدا وحتى حد ما ينكر هالحركة الكبيرة اللي يحرك فيها الحزب الحزب قوي بالفكر والقلم اللي عند رجالاته وقياداته اللي بالحق تشي بالرأس سي سليمان بن سليمان موش شوي الهادي نويرة كذلك الحبيب بورقيبة علي بالهوان محمود الماطري صالح بن يوسف الطاهر صفر علي درغوث يوسف الرويسي وبرشا من المناضلين ولكن هالحركة السياسية تو سنين ومنين ما يتمشاش مع ما هو حاصل من مكتسبات وراهو ديما نقول هذا رأي الشخصي واللي يلزمني يا سي اسماعيل
3: لا لا لا لا يا سي محمد علي، بالعكس بالعكس، رايك يحترم ويحترم جدا زاد. يا رجل راك سكت سكت وجبتها من الاول للاخر، عايش مع البلاد بجوارحك يا سي محمد علي.
7: نعم.
4: سيدي سامحوني بتطع لكم شوي فنجان، هي دبر دبر شكرة فارينة احلى للدنيا، الدنيا الدنيا كلت بعضها عنده، ما جبت القضيات ما جبت القضيات كان ما رقي بش. هيا تفضلوا سيدي حاول جزوج، وهاليا تلمسي نعمر الكانون والبراد بكفى ليكم يا سيدي.
3: عايشك. تعرفوا يا جماعة بكل صدق وما نخبيش عليكم، الحديث معاكم ممتع وممتع جدا بصراحة. باللي حكالي عليكم سي عمران شوية، أما ثم حويجة سي محمد علي
2: نعم
3: جلبتني هكا في آخر كلامك، حبيت نزيد نفهمها أكثر فيما يخص تحديدا النضال والمكتسبات.
2: باهي يا سي اسماعيل، أنا قصدي ورايي اللي نضال بوجيعة اللفظ برك ما تكفيش، باش يبقى الحال على ما هو عليه، والدليل في كل مرة باش تعملوا اجتماع ولا خطاب جماهيري باش ترسيلكم يا في الحبس وإلا في المنفى وهي ماشي. أنا حسب رأيي ماشو تيتبدل حتى شيء.
5: صحيح، يجرب واحد منا تو يخرج للسوق ويجبد برقادي ولا حتى جدارمي درج بالمنقالة، قال ما يجوكش الفرنسيس يشدوك، يجوك بني عمك القومية يوصلوك ليهم.
2: يا سي اسماعيل، إذا كان ما تكونش وجعة اللفظ متوازية مع وجعة الفعل ماشينا تنوصلوا لحتى شيء.
3: الفكرة موجودة عنا يا سي محمد علي وعندها مدة كبيرة ومطروحة على طاولة النقاش بقوة زاد.
2: سامحني يا أستاذنا الجليل، مجرد وجود الفكرة ما يعمل حتى شيء، لازمها تتحط على أرض الواقع، تكوين جبهة مقاومة مسلحة أصبح ضرورة ومن الأولويات، موجود رجال تو قادرين على بعث نواة لهالجبهة.
5: صحيح كلامك حم علي، وأنا معاك في اللي قلته الكل، عندنا برشا رجال في هالبلاد من بنزرة البرج الخضرة، برشا ثوار، أما خسارة مفرقين كي ولاد الحجلة، لو كان يلقوا من يلمهم ينظمهم يولوا بالحق يوجعوا ويتقرا لهم ألف حساب.
3: يا جماعة علاش ما تنخرطوش في الحزب وآراءكم هذه ادعموا بها شق لباس به اللي مؤمن بهالفكرة وتنفيذها في أقرب وقت، وأنا معاكم راوة.
2: يا سي اسماعيل اعتبرنا منخرطين في الحزب يا سيدي من اللحظة اللي تبنى فيها الفكرة.
5: هاي نعم هاي هاي هاي هاي هاي هاي
6: سي اسماعيل يظهر لي نسيت روحك.
3: لا يا سي عبد الباقي، لا لا لا ما نسيتش روحي، أما عجبتني الجلسة مع الإخوة والحديث معاهم صدقوني ذو شجون، حقيقة سعدت بلقائهم ويسعدني لقائهم في مرات قادمة لو ممكن.
5: احنا عظمنا سيدي، مرحبا بكم
4: يا جماعة، هاي وروا الشياطة.
3: ومعهم سي منصور كذلك، اللقاء ممتع معاه روا والتاي بتاعه.
2: مرحبا فيك يا سي اسماعيل، مرحبا فيك.
4: هاي يا جماعة هاي، هذا يقولوا لها تاي قربش، اللي يشربه يرقش، اشربوا بك فاليك.
2: هاي تفضل سي اسماعيل،
5: تفضل هاي تفضل هاي.
8: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة لجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة لجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد بيمولة. التركيب والمزج لسعد الدريدي. ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
9: يا حبيبي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 to 8 متاع العشية،
2: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف
3: بريحة البلاد.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
7: فلاش سبورت. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. لبداية ببطولة العالم لكرة اليد قلم 18 سنة برومانيا في الفتيات، منذ قليل الهزيمة الثانية لمنتخبنا الوطني ضد المنتخب السويدي على نتيجة 33-19. نذكر أيضا كانت هزيمة في الجولة الأولى ضد منتخب المجر 40-29. الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول باش تكون نهار السبت 10 غير ربع متاع الصباح ضد المنتخب الكندي اللي كان خسر أيضا اليوم الصباح ضد المجر 53-15. المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 21 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان وفي إطار الاستعدادات للألعاب المتوسطية بإيطاليا يلعب 3 مباريات ودية، نهار الأربعاء 5 أوت ضد الملعب التونسي في ملعب باردو، نهار الجمعة 7 أوت مع شبيبة العمران في فرع رادس، ثم يكمل نهار الأحد 9 أوت بمباراة مع تقدم ساقيت الدير ويحتضنها ملعب باردو. مباريات ودية استعدادا لعودة الموسم القادم اللي ينطلق نهار 22 أوت اليوم 4 العشية في عين دراهم، شبيبة العمران مع نادي البنزرتي، مباراة صفرة حسين بولعراس، والخمسة في ملعب القنطاوي، نادي صفاقسي مع الاتحاد القرطجاني بتحكيم حمزة جحيل. غدوة أيضا مجموعة أخرى من المباريات كلها تنطلق الستة، في الحديقة باء الترجي مع الاتحاد القرطجاني بتحكيم حسين بن ساسي، في مركب عين دراهم النادي الإفريقي مع النجم الخميري والتحكيم لخليل الجري، وفي شط مريم مباراة أمل حمام سوسة والترجي الجرجيسي بتحكيم فرج عبد اللهوي. الترجي انطلق اليوم في عملية بيع اشتراكات الموسم القادم ويتواصل حتى النهار لحد في مرحلة أولى تكون خاصة لأصحاب اشتراكات الموسم الماضي عبر موقع تذكرتي بوانتيان، وبداية من نهار الاثنين لبقية الجماهير، ويكون البيع بشبابيك الحديقة باء، نقاط بيع ترجي ستور، وأيضا الموقع الإلكتروني، والأسعار 200 دينار 220 دينار 450 650 و950 دينار. في النادي الافريقي اتفاق رسمي مع المهاجم الكامروني تاديوس نكانغ، والامضاء باش يكون لمده 3 سنوات، ايضا مع مواصله الاختبار للمهاجم المالي سليمان كوليبالي الموجود مع الفريق حاليا في طرابلس عين دراهم. مستقبل المرسى اعلن رسميا انتداب لاعب ترجي قصي معشا لامضى عقد ب3 سنوات مع جنويه. الأولمبي الباجي ينتدب المدافع محمد أمين بن عمار بعقد المدة 2 مواسم. في النجم الساحلي تسوية جزء من المستحقات المادية للثنائي وسام عبيد ونزار السميشي، وتم الاتفاق على جدولة المبالغ المتبقية مقابل سحب الشكاوي المرفوعة ضد الفريق لإغلاق الملف نهائيا. الحارس عبد السلام الحلاوي يطالب هيئة الاتحاد المنستيري بالحصول على مستحقاته المالية بعد ما كان غادر الفريق في الميركاتو الحالي في اتجاه النادي الصفاقسي. في نجم المتلوي 7 انتدابات جديدة كان أعلن عليها الفريق. الظهير الأيسر أسامة الهيشري القادم من مستقبل سليمان ومدة العقد 2 مواسم، متوسط الميدان الهجومي محمد علي الوريبي من مكارم المهدية أيضا بعقد المدة 2 مواسم، لاعب الرواق أيوب تليلي بعد تجربة في البطولة اليمنية كان أمضى عقد 2 مواسم، المدافع عزيز الغريسي إعارة لمدة موسم من النادي الإفريقي، المهاجم نجد الدبابي إعارة من الملعب التونسي لمدة 2 مواسم، المهاجم أحمد الباجي بعد ما كان في تجربة في السعودية ويمضي عقد لمدة موسم واحد، وأخيرا متوسط الميدان عبيدة الشابي إعارة من الملعب التونسي لمدة 2 مواسم. في أمل حمام سوسة اتفاق رسمي مع الظهير الأيسر فؤاد التيمومي في انتظار امضاء عقد لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد ما لعب الموسم الماضي مع خليج سرت الليبي. مستقبل القصرين والمشاكل تتواصل بعد الاستقالات، والبارح كان تكليف محمد الزعبي برئاسة الهيئة التسييرية بعد استقالة كامل الهيئة المديرة برئاسة منجي البرهومي. نذكر أيضا أنه حتى الإطار الفني بقيادة المدرب صابر المرزوقي كان قدم استقالته في ظل المشاكل المالية والإدارية بالفريق. مهاجم الملعب الجبسي وليد الجربي خوض تجربة احتراف جديدة بعد ما أمضى مع نادي الجرش السعودي الناشط في الدرجة الثانية ما يعادل الرابطة المحترفة الثالثة في تونس. شبيبة القيروان والتحضيرات المتواصلة وكانت أعلنت على 3 انتدابات، المهاجم حبيب اللزاز المدة 2 مواسم قادم من سكاك الحديد أسفاقسي، متوسط الميدان معتز أبو قاسم المدة 2 مواسم بعد تجربة في الريان السعودي، ومتوسط الميدان الدفاعي أنيس خضر المدة 2 مواسم بعد نهاية تجربته مع الترسانة الليبي. في الملعب الجبسي بعد انتداب المهاجم علي المرزوقي بعمر 36 سنة لاعب آخر من أصحاب الخبرة تم انتدابه البارح هو الحارس أشرف كرير في عمر 34 سنة بالنسبة لكرير بعد تجارب سابقة في باجة الشبيبة القيروانية نادي البنزرتي رجيش المتلاوي النجم الساحلي والترجي الجرجيسي. اللاعب التونسي الشاب لاعب المنتخب الأولمبي وبي اس جي الفرنسي زيون الشاطي باش ينتقل لنادي غانغول الفرنسي على سبيل الإعارة. لاعب الترجي سابقا خلينا نقول محمد الموحلي وبعد فسخ العقد مع الفريق تمكن من الامضاء لنادي شارلوروا البلجيكي بعد التفاهم على كل التفاصيل. المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي يعود للتدريب في البطولة السعودية ويتعاقد مع نادي ضمك. الشابي سبق له تدريب عديد الأندية في السعودية آخرها كان نادي أبها وأيضا القادسية والتعاون والفيحاء والفيصلي وأندية أخرى في مختلف البطولات السعودية. نغير الاختصاص من كرة القدم إلى كرة السلة. نادي الإفريقي كان أعلن اليوم الأسماء عودة المدرب الألماني أندرايس فاغنر للإشراف على الفريق بعقد لمدة سنة. فاغنر كان حقق مع النادي الإفريقي البطولة وكأس بين 2023 و2025 في الفترة الأولى اللي كان أشرف فيها على الفريق. إلى كرة اليد مرة أخرى، الأخبار بالنسبة للانتقالات، الظهير الأيسر لؤي مخلوف يغادر نادي بولي سبورتيفا الإيطالي وقد يعود للنجم الساحلي اللي كان غادره منذ 2 مواسم قبل الاحتراف. عزيز العايدي بعد مغادرته للإفريقي التحق بنادي بورساسبور التركي وصيف بطل الموسم الماضي واللي شارك في النسخة القادمة من الدوري الأوروبي. قاريا نكمل بكأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب اليوم في الجولة الثانية للدور الأول في المجموعة الأولى 16 مباراة السنغال مع كينيا. 2 منتخبات كانوا خسروا في الجولة الأولى وينتظروا اليوم الانتصار الأول، و9 مباراة سالت الكثير من الحبر بين المغرب والجزائر، مباراة حسم التأهل للدور الثاني وصدارة المجموعة، بما أنه في الجولة الأولى المغرب كان ربح كينيا 4-0 والمنتخب الجزائري كان ربح منتخب السنغالي 2-0. مباراة تنطلق 9 متاع الليل كيف ما قلنا، وتنجموا تتفرجوا فيها في أكثر من قناة عربية. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة. أجمل تحيات شهير الكافي في الأمان.
5: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
2: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
8: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. نهار السبت غرة قوت، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات والتي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. منظمة الأعراف تؤكد أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة عمر بالطيب يعتبر أن استعمال البطاريات لتخزين الكهرباء من الطاقات المتجددة يمثل حلاً استراتيجياً، مؤكداً أن هذه المسألة يجب ألا يتم دراستها من منظور تجاري فقط. المدرسة الوطنية للإدارة تعلن عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية التي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. ووفق المدرسة تهدف هذه الاستشارة إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق قبلي إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. في الحالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قاعدة الأزرق في الأردن، ما أسفر عن مقتل ضباط أمريكيين وفنيين. الجيش الكويتي يعلن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة جراء استهداف إيراني لمبنى شركة صينية شمال البلاد. السلطات المصرية تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط وتعتبره محاولة لتوسيع نطاق الصراع. وختاما، رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى بذل جهود دولية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. اسمع خليك على الموجة.
1: على الموجة.

أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا على الموجة. الموجة اليوم بإمضاء كريم المدن في تأمين هذا اللقاء تقنيا. تحياتي لي كريم سيف الدين الطرابلسي معكم في الإخراج الرقمي ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى الأربعة متاع العشية. هكا موجتنا تجي على إيقاع المهرجانات، تجي على الحراك الثقافي، تجي على إيقاع السيفة. توا خروج الخدامة في الثنية يسمعوا فينا إن شاء الله. ثنية زينة سيسر رواحكم، الطقس سخون، اشربوا برشا ماء، تلاقوا برواحكم خاصة كبار السن وكل الأطفال نتفكروهم، الحيوانات زادة اللي ناقصين ماء نتفكروهم زادة. وإحنا هذا هو جونا في السيف حتاش لأنه السليل عندنا برمجة خاصة لشبكة السيف توا على الموجة، ومن بعد باش يكون الموعد مع أعلام وأنغام يجيكم في توقيت الساعة الرابعة، ومن بعد باش يكون الموعد مع النغمة نغمتك الخمسة والستة، موعد السيف ولمة السيف ملك اليزيد وبشير خلف الله كما عودوكم كل يوم في لمة السيف. بعد باش يكون الموعد مع المسرح حياة مع هاجر حمودة 8 متاع الليل والتسعة متاع الليل كما تعودتوا على موجات الإذاعة الوطنية. ليالي تونس الليلة معاكم سيف الدين الكافي، وتعيشوا الليالي والقايلة كل وقت معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، فقط تكونوا مخلصين وأوفياء معاكم حتى للأربعة متاع العشية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: الإذاعة الوطنية تونسكم ومعاكم وين ما كنتم. وإحنا أوفي زيدة الفقراتنا أحوال الطقس. هكا أحوال الطقس فما نسمة توا موجودة بارابور للجمعة اللي فاتت، فما أحوال جوية تتغير في كل مرة. ما احنا ناخذ الدقة العلمية مع زملائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي. يكون بحذانا حمزة سعد. أهلا وسهلا بك حمزة، مرحبا بك.
3: تحية طيبة ليك نادرة وكافة مستمعي الإذاعة الوطني.
2: يعيشك أحوال الطقس.
3: الطقس اليوم باش يتواصل اجمالا في استقرار، تكون هناك بعض الغيوم المرتفعه اليوم العشيه ان شاء الله تقريبا باغلب جهات البلاد. ممكن تتكثف السحب احيانا بالمناطق الساحليه الشرقيه بالتحديد جهه الساحل، كذلك شمال ولايه صفاقس وايضا جنوب ولايه نابل، ومع توقعات بنزول بعض الامطار اللي تكون بكميات ضعيفه في الحقيقه ما تتجاوزش 2 ملم. بالنسبة للريح تتواصل من القطاع الشمالي تقريبا بأغلب جهات البلاد، تكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر سيكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، الأجواء ملائمة للسباحة والأنشطة البحرية خاصة بسواحلنا الشمالية، سواحل ولاية جندوبة، شطوط طبرقة، مرورا بشط الزوارع، كذلك شطوط ولاية بنزرت، أيضا خليج تونس وكذلك قربص وصولا إلى قليبيا والهوارية. السباحة معناها مسموح بها لأن البحر هناك سيكون قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج الحمامات ومرورا بجهة الساحل إلى صفاقس قرقنة وصولا إلى خليج جابس وجربة جرجيس، البحر يكون متموج إلى مضطرب، السباحة ممكنة مع ملازمة الحذر واتباع التعليمات والأعلام اللي حطوها الديوان الوطني للحماية المدنية. بالنسبة للحرارة القصوى اليوم إن شاء الله تتواصل في استقرار حول المعدات العادية لشهر جويلية وتتراوح بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35-39 درجة ببقية الجهات، توصل إلى حدود 41 بأقصى الجنوب الغربي. في الليل كذلك درجة حرارة مستحبة تتراوح في مجملها ما بين 18-25 درجة بمناطق الشمال والوسط وكذلك الجنوب الشرقي، وتكون أعلى بقليل بمناطق الجنوب الغربي حيث تصل إلى حدود 29 درجة. وبالنسبة ليوم غد الجمعة إن شاء الله يبقى طقس إجمالا في استقرار، سحب قليلة بأغلب جهات البلاد، كذلك تتواصل نسائم الشمالية بأغلب مناطق البلاد، والحرارة تبقى دون تغيير تقريبا بأغلب الجهات خاصة بالمناطق الساحلية. ممكن تشهد ارتفاع بدرجة إلى درجتين بالمناطق الداخلية. وبالنسبة للأيام القليلة الموالية آخر الأسبوع إن شاء الله يومي السبت والأحد، هناك توقعات بارتفاع طفيف بمعدل درجة إلى 3 درجات مقارنة بهذه الأيام خاصة بالمناطق الداخلية، والبحر يتواصل قليل الاضطراب بكافة السواحل وملائم لكل الأنشطة البحرية إن شاء الله.
2: شكرا لك حمزة. ارتفاع طفيف يعني درجة درجتين، فما شكون طول يسمع فينا يقول لك زعما ما زلت فما موجة الحر
3: في لا لا لا، اللي نطمن ونطمن كافة المستمعين والمواطنين ان مناش باش نعودوا للموجة الحر او الارتفاع اللي شهدته بلادنا خلال فترة موجة الحر اللي تواصلت معناها الى غاية 20 و 22 جويلية. بالعكس هو معناها باش يكون ارتفاع طفيف باش نتجاوز المعدلات العادية بفارق بسيط، ونكونوا معناها حرارة صيفية عادية ما تأثرش ان شاء الله.
2: بالضبط. المهم طقس ملائم للتبحيرة وللدوليشة وللسهرية.
3: بالفعل هو الحاجة الباهية انه اخر الاسبوع ان شاء الله نبرمج تبحيرة ان شاء الله تقريبا باغلب السواحل للبحر يكون ملائم للاصطياف ولكافة الانشطة البحرية.
2: مع ذلك توخي الحذر.
3: مع ذلك بالفعل نأكد توخي الحذر واتباع تعليمات الحماية المدنية، ونقصد كذلك فقط الشواطئ المحروسة والشواطئ اللي محروسة من طرف الحماية المدنية.
2: شكرا لك حمزة سعد على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله نهارك زين. احنا مواصلين على ايقاع المهرجانات والصيف وموجة الإذاعة الوطنية.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة. مرحبا بكل المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه اللي يسأل على الوقت ما ساعتين ونص بالضبط معانا موصل معاكم حتى الساعه الرابعه الليله بمهرجان بنزرت الدولي في عرض استثنائي ديو يجمع التونسي والشرقي التونسي والمصري الفنانه التونسيه ايمان شريف مع الفنان المصري ايهاب توفيق. قاعدين نشوفه في على شبكات التواصل الاجتماعي. ايهاب توفيق عمل في جولة في بنزرت ويشرف التيل بنزرتي وفما جولة سياحية. قداش مهم يبدأ فنان ولا مهرجانات تخدم في الليل وفي النهار تكون فما جولة سياحية تسويق للمشهد الثقافي ولا المدينة العربي التونسية وتحديدا في بنزرت. شفنا برشا برشا تفاعلات. موفقين إن شاء الله. احنا موصل معكم رحلتنا ولمتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الحقيقة لما باش تكون لما تسيف العشية مع ملك يزيد وبشير خلف الله. أما توا نحكيه على الموجة. نمشيه الموجة أخرى, موجة التسعينات اللي باش يمثلها الليلة في مسرح بنزرت الدولي إيهاب توفيق. وإحنا باش نقعدوا مع إيهاب توفيق إحنا على الموجة. نمشيه على موجات الإيقاعات المهرجانات الصيفية في تونس. نسمعه على موجاتنا إيهاب توفيق.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: انتم ما سمعتوا إيهاب توفيق على الموجة، وباش تسمعوه اليوم في اللايف على ركح المهرجان الحمامات بنزرت الدولي في الدورة 43، التوقيت ما 2:40. بعد شوية باش يكون معانا سفيان الزايدي المطرب التونسي اللي يعتبر من أبرز الأصوات المتخصصة في أداء الملوف والأغنية التونسية التراثية، وتعرف بمساهمته في المحافظة على هذا الموروث الموسيقي، وعنده أسلوب خاص به سفيان الزايدي. آخر مرة تفرجنا عليه في سهرة تونسية في عيد الجمهورية مع مجموعة من الفنانين التوانسة، باش نحكيو معاه على أبرز جولاته الصيفية. نفرحوا برشا كي يبداو فنانينا عندهم عروض وعندهم مهرجانات والعجلة تدور كما نقولوا، وفما الأغنية التونسية تكتسح المهرجانات. صحيح فما اللهجة الموسيقية الشرقية ماهيش موجودة فقط في الأجانب اللي يجيو يغنيو أو غربية، مهما كانت جنسية الصوت أو الفنان، حتى اللهجة الشرقية موجودة في العروض التونسية. على كل أنا تو باش نهزكم للهجة التونسية الموسيقية لمية في المية، هكا سمعنا الشرقي، وتوا باش نركزوا مع التونسي. تحية للفنانة يسرى المحنوش اللي سافرت برشا هكا جمهور إلى عالم متنوع في الأنماط الموسيقية، سمعتنا برشا أنماط منها النمط الموسيقي التونسي. غنيت كريمة خديجة هكا ولا اي؟ نعم نسمعوها، هي لولانية نسمعوها في كوكتيل صغير تونسي اللي يسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب، لكن ما عنديش قلب. أنا نغني على الحب،

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة مساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بداية من الثالث من أوت المقبل تنظم المدرسة الوطنية للإدارة استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين لإصلاح منظومتها التكوينية حتى تستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. منظمة الأعراف توضح في بلاغ اليوم أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس اختصاص حصري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. التوضيح يأتي عقب صدور منشورات عن عمادة المهندسين التونسيين تضمنت قائمة بمؤسسات تعليم عال خاصة يكون خريجها وحدهم مؤهلين للتسجيل بعمادة بجدول العمادة. إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات في 15 يوما بسبب الحرائق التي شملت مؤخرا الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. 95% من الحرائق نتيجة أسباب بشرية والبعض منها متعمد وفق كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق ولاية قبلي إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. في بنزرت حجز ما يزيد عن 102 من المكيفات غير المطابقة للمواصفات الطاقية والقانونية إثر حملة رقابية جهوية موسعة بكافة المعتمديات في إطار حملة وطنية هادفة لحماية المستهلك من كل مظاهر الغش. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. والجيش الأمريكي يشن هجمات مكثفة على مراكز للقيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من تفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بناء المستوطنات غير قانونية وفق رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية. تصعيد على الحدود بين إسبانيا والمغرب بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، والسلطات الإسبانية في سبتة تطلب تدخل الجيش بعد عبور آلاف الأشخاص الحدود إلى هذه المنطقة الإسبانية الصغيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: اسمع وخليك على الموجة. كل يوم
5: من ماضي ساعتين للأربعة
6: على الموجة.
5: على الموجة اليوم مع نادر عطية.

0: الحمد لله يا ولدي رجعت لي سالم.
1: الحمد لله فراقك ما كانش دايم، والحمد لله عطانا النور والهيبة بعد السنين الطويلة ووحشها الظالم.
0: ذكرتني في الليالي وحشة الغيبة،
1: والفي بروح البعيد الله هو العالم.
0: من قلبي نعرف هواك انت اللي في بالي،
1: بالفرقة راح الهنا خلى النظر خالي، ما عندي في الوحشة إلا حبيبي سليني، عودي رفيقي معايا ينادي عالغالي.

مواصل معكم لقانا على الموجة ونقول لكم وين تنجموا تتابعوا العروض الصيفية. طبعا نحكيوا على المهرجانات الصيفية اليوم 30 جويلة بمهرجان الحمامات عيتا مونامور، ونهار 31 جويلة ساليف كيتا العرض اللي بيش يكون في مهرجان الحمامات الدولي. سينو سهريات مهرجان قرطاج الدولي متواصلة باش تكون موجود فيها أسامي كبيرة عندها عروض جماهيرية كبيرة. نحكيه على عرض الفنان سامي يوسف باش يكون نهار 1 أوت، نهار 30 جويليا اليوم على ركح المسرح الأثري بقرطاج. فما تيرا بنديتا باش يكون الموعد مع ركح المسرح الأثري بقرطاج. سينو اليوم في مهرجان بوغرنين الفنان الشعبي التونسي وليد التونسي. مواصل معكم لقانا وبرمجة المهرجانات الصيفية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحكيه على العروض الصيفية مهرجان جابس الدولي نهار 31 جويليا باش يكون موعد مع لواعج صوفية مع صالح بكار. هكا نعلموا في جولة في مختلف المهرجانات الصيفية التونسية. محسن على إيقاع المهرجانات وعلى إيقاع الأنغام ما 3:15 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: بنية جاري حمودة الفنان سفيان الزيدي. أهلا وسهلا بيك سفيان معانا، نستقبلوك بغنيتك. مرحبا بيك سفيان زيدي الفنان التونسي. مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادرة، أهلا وسهلا كل المستمعين في الإذاعة الوطنية، وميرسي على المصافحة ذي وعلى اختيارك لغنية بنية جاري حمودة.
0: نحب نسك على حمودة، هو نفسه اللي ديما كيجي أي فنان يقول جاري يا حمودة.
1: اي لكن المره هذه بنته مش هو.
0: بنته تطورت الحكايه معناها، من اللي كنا نغنيو على جاري حموده توا جاري ما عنده بنته اللي يتغزل بها سفيان الزيدي في غنيه
1: جاري حموده.
0: بنيه جاري حموده ستيل غنيه محليه معناها، متاع موسم صيف، متاع نعرف تجربتك الموسيقيه المتنوعه ونعرف تشبثك بالمالوف ونعرف اللي انت عامل ستيل خاص بيك في شكل الاغنيه في الايقاع وحتى في حضورك الركحي سفيان الزيدي. مرحبا بيك.
1: يعيشك. طبعا هو ديما حتى في الانتاجات الموسيقيه نحاول نكون متنوع، نحاول نكون اب تو ديت يعني مواكب للعصر. كل بيريود فما دي توندونس ارتستيك ميوزيكال، ديما نحاول نكون ما نحكيش على المضمون لانه يعني الكلمه واللحن والاداء ذاك ثابت ما فيهوش كلام، وحافظ على النسق متاعي منذ سنين منذ بدايتي، لكن ديما الاكساء الموسيقي واللابياج ميوزيكال من خلال التوزيع ومن خلال الـ يعني لي توندونس ارتستيك اللي هما يضيفوا للفنان، وميم طون زادا باش تعطي تطور نوعا ما للكوتي سونور للموسيقى. فنحاول تكون متجدد، نكون منفتح على تولي ستيل ميوزيكو اللي موجودين في العالم، وديما نسمع الالوان الموسيقيه الكل مهما كانت اختلافاتها ومهما كانت
0: هذا هويتها. عندك ستيل خاص
1: اللي كنت تسمع فيه هو من كلمات والحان الفنان الصديق محمد جبالي، دونك هو صاحب اللحن والكلمات، وهي الفكره الحقيقه جات عندها سنين كونه حبينا نجمعنا عمل مع بعضنا، فاقترح علي برشا اعمال، وكي كملنا اللقاء نتاعنا قال لي عندي فكره نتاع اغنيه. قال لي وانا قاعد في الخليج ونتسائل في حفله من حفلاتي، قال لي قلت علاش شنو سر اغنيه جاري يا حموده وانتشارها من اول الاغاني اللي انتشرت عربيا معناها. فجيت في لحظه قال نصور حموده هكا، جيت في مخيلته هكا رجل كبير وحزار وكبر وجاب عائله، وبديت الفكره قلت له اسمعني انا نحبك تحفر لي في البلاصه دي الفكره هذه. قلت له انا يظهر لي تريز اوريجينال، وجات الفكره هذه طبعا مع التنسيق مع الموزع القدير اللي هو سامي معتوقي. وسامي كنت حاضر له في تكريم الاخر حفله
0: بمسرح الاوبرا
1: في مسرح الاوبرا، وحتى الكوكتيل اللي غنيته مؤخرا في حفل عيد الجمهوريه مع اغنيه اخرى زادت تو نحكيو عليها من بعد، اللي هي كوكتيل لاكتاب اللي هو من توزيع سامي المعتوقي.
0: ما شاء الله عليك سفيان الزيدي. سفيان نجمت تكون قاعدة الجماهيرية متاعك، ستايل متاعك فرضت وعملت البصمة، يعني كي نقولوا سفيان الزيدي ولا كي يسمعوا غنية يعرفوا اللي هي فما ايدونتيتي سيناتور متاعك، وهذه هي اللي يخدم عليها الفنان.
1: طبعا هو أقول لك أصعب حاجة وقت اللي الفنان عنده الستايل متاعه وعنده اللون اللي يميزه اللي عنده الايدونتيتي كما قلت أنت الهوية متاعه. تنجم تكون تغني الالوان الكل لكن ما عندكش هويه خاصه
0: بالضبط.
1: ما عندكش امبرانت، ما عندكش طابع، ما عندكش ثنيه انت خليت روحك مختلف فيها ومتميز فيها. هذا معناها عمليه ماهيش سهله او في متناول كل فنان، الا ما يكون نحط الثنيه نتاعو واختياراته كانت فيها برشا تضحيه فيها ساكريفيس، وهيش وقت اللي يتعلق بالهوية الموسيقية التونسية. يعني ديما نقول ونقول البداية من بلادي والبداية من اللون اللي أنا تربيت عليه والحاجات اللي أنا نبعى من تراثنا ومن هويتنا ومن تقاليدنا
0: بالضبط. باش ننطلق
1: الحقيقة ستسهل بكل
0: باش ننطلق من النقطة اللي أنت وفيت فيها أنه أنت تتمسك باللون متاعك، تتمسك بالمالوف، تتمسك بالركائز في الموسيقى التونسية. إلى أي مدى ممكن المهرجانات الصيفية، توا نحكيه على المهرجانات الصيفية، قادرة على حماية الأغنية التونسية والمالوف من الاندثار؟
1: طبعا النقطة اللي أثرت أنت نقطة مهمة برشا، لأنه في الأخر فما إكسبوزيسيون للأوفر نتاع الأرتيست، يعني فما تقديم أو صفقات هي اللي تعاون باش الفنان يوصل صوته، والصفقات هذيا سواء المساحات الإعلامية أو المسارح أو الركح أو الفضاءات الخاصة اللي هي وين ينجم يكون فما لقاء مباشر مع الفنان، لأنه اللقاء الغير مباشر هو عبر المنصات الموسيقية السمعية البصرية الموجودة، سواء في الميديا سواء في الديجيتال سواء وهذا معناها ولا عنصر فاعل وفعال ومهم، والعنصر المباشر اللي هو في الحفلات الخاصة في المهرجانات في المسارح، وين يصير تعانق، وين يصير الكونتاكت ديريكت، وين الفنان يستمد الطاقة متاعه من الجمهور ومن المسرح، فهذا عنصر مهم. إذا كان اللون هذايا اللي كنت تحكي عليه اللي هو نوعا ما نقول مظام معناه في بلادنا، على خاطر تقول الموسيقى التونسية مش كان ملوفة، ونقولوا الموسيقات اللي هي عندها علاقة بالهوية، أي
0: يعني الأنماط الموسيقية التونسية المختلفة
1: اللي هي بالأساس تونسية. مهما كانت اختلافاتها ومهما كانت تغيراتها ومهما كانت عمقها في الجغرافيا التونسية، كي تلقى المزود وتلقى الاسطنبيلي وتلقى الحضرة وتلقى السلمية وتلقى الملوف وتلقى الموسيقى الشعبية بمختلف تياراتها، هذه كله عودة للإيدنتيتي التونسية. فإذا كان المسرح أو الفضاءات والمهرجانات ما تعليش اهتمام بالنقطة هذه أو تعطي قيمة أكثر للموسيقى الأجنبية، فالآن فما عدم تكافؤ الفرص، فما اختلال في التوازن ويخلي بعض التوازن كبيرة برشا.
0: ما نحكيوش هوني على الجمهور، خطر الجمهور يستاهل كل الأنماط الموسيقية التونسية، وبالعكس أنا تفرجت برشا عروض برشا، وقداش نشوف الجمهور التونسي يتفاعل، وأنا تفرجت عليك سفيان مش خطرنا في الفضاء الإذاعي ربما ولا أنت معانا ضيف، ولكن تفرجت عليك في على ركح البرشة مسارح بما آخر شاهد أيام آخرها مشاركتك في السهرة التونسية الخاصة بعيد الجمهورية مع مجموعة من الفنانين التوانسة، شفت التونسي يحب النمط متاعك يحب حضورك، علاش نقول أنا مادام عندك أنت معناتها رصيد في الجو هذا يمكنك انك تصعد يزينا من القسمه نتاع باهية هي المجموعه راهي مزيانه، ولكن هل انه سفيان الزيدي نجم
1: لبيت الدعوه بطريقه معناها خاصه جدا، لانه عيد الجمهوريه هو معناها عيد وطني
0: ذكرى
1: الوطنيه، ويوسف بالهاني والناس المشرفين على العرض من سلطة الإشراف تم دعوتي شخصيا معناها فما حبيتش نرفض الدعوة، لأنه أنا ماذا بيا يستدعوني باش نقدم حفلة وحدي، يستدعوني وقت اللي يعطيوني فرصة باش نكون موجود في أهم مسارح بلادي كيما نقول مسرح الحمامات أو مسرح قرطاج أو مسارح، لأنه في سير العام موجود وبقوة والحمد لله في شهر سيدي رمضان العروض نتاعي تلاقي معنى حضور جماهيري كبير، لأنه يعني الناس لهنا يمكن ظروف شهر سيدي رمضان أو في سير الأيام العباد اللي تجيب الذمة للعرض ذاك، لأنه فما نخبة معينة اللي هي تحب يعني تسمع الموسيقى اللي يقدمها فيها الصوفي طبعا وفيها الملوف وفيها الأغاني الانتاجات الخاصة بي، لكن الصيف بالذات هذايا اللي هو نقولوا أحنا المهرجانات الصيفية اللي ماهيش أتم، خاطر فما مهرجانات متخصصة كما مهرجان المالوف او مهرجان نوعا ما كما نقولوا مهرجان نسري في زغوان او مهرجان اللي هو عنده تيماتيك
0: خصوصيه
1: بالضبط، لكن مهرجان الصيفيه جينيرالمون تكون هي مهرجانات ذو صبغه احتفاليه تنشيطيه، حتى كلمه توعويه وتثقيفيه وكاد تكون في اخر المطاف،
0: لانه ترفيهيه وفيها محتوى متنوع تنجم تغني الانماط الموسيقيه الكل على في مواسم الصيف.
1: بالضبط يمكن الاهتمام للمنظمين والمديرين المهرجانات والجمعيات تولي اهتمام تجاري واهتمام ربحي ماهوش تثقيفي او توعوي.
0: في كل حالات سفيان الزيدي تشوف نفسك انت ما انت على ركح مثلا ركح مهرجان الحمامات او مسرح الاثري بقرطاج، ترى روحك وحدك تأمن سهرية بإنتاجاتك الخاصة وبالموروث الموسيقي التونسي بمجموعة ورصيد لسفيان زيدي؟
1: شوف راهو المهرجانات كل حاجه، ومهرجان قرطاج واقل منه شويه مهرجان حمامات حاجه اخرى، لانه هذايا ماهوش تكريم راهو للفنان كي باش يكون موجود، هو تكليف، وكيكون تكليف يكون فما عنصر مسؤوليه كبيره برشا، لانه يعني ماهوش كي باش ناخذ عرض انا باش نجم نخدم عليه انا فتره طويله.
0: اي في خدمه
1: كوميونيكاسيون على تحضير، في خدمه كبيره، ولو عندي من الرصيد او عندي من الحضور اللي يخليني كي باش نعمل

0: الثانية جاية تعرف 100% من الجمهور الحاضر، لأنه يعني القاعدة الجماهيرية مش بالسهل الإنسان، مش ما هوش عرض نخبة، ما هوش عرض في البرامج، ما هوش عرض في المسرح البلدي بالعاصمة، هو عرض على
1: يهز أمام جماهير كبيرة وجماهير السيف.
0: لازمك تمس القاعدة الجماهيرية الكل، لأن فما عنصر اتصالي وفما تحذير وفما خدمة كبيرة، مش كان الجانب الفني الخاص بي، فما جوانب أخرى خارج على النطاق.
1: هذاك واضح صوفيا، نحكي لك على الجانب الخاص بك أنت، رصيدك الغنائي جاهز
0: في ليلة مش عارف.
1: ما شاء الله عليك.
0: معناها تحصل الإجابة هذه، تفضل أنا قدمت عروض وكنت حتى على ركح كرتاج في خارج البرمجة الرسمية، في مئوية الجيش الوطني، وفي عروض خاصة معناها بتنظيم معناها بشركات كبيرة، وكنت قدمت أكثر من ساعة في على ركح كرتاج. تذكر في يوم الأرض في فترة ما قدمت عرض، قدمت كل الأغاني متاعي وقتها، والجمهور كان فول معناها بالحق، وقلت يا ما الفرصة موجودة والإمكانيات موجودة واللوجيستيك موجود، علاش ما سلطة الإشراف هي اللي تعطي ثقة في الـ في الـ في الـ خاصة في المبدعين الشبان. تقول شبان راهو مش في العمر، الشبان هي اللي ماخذوش فرصة باش يكونوا في عروض وحدهم. وقتاش أنا باش تعطيني فرصة بلادي إلا ما نوصل أنا نكون حاضر 1000%، بعد أنا تعبت وضحيت دورني وقت مهم برشا.
1: واضح ومعقول جدا كلامك، وأنا نأكد، وأنا بالعكس كي حكيت منذ قليل قلت لك راهو فما تفاعل كبير، فما فعندك كونت من خلال برشا عروض تسبق مهرجان قرطاج، فما نوعية أخرى متاع عروض، لكن هذيك في حد ذاتها تكون القاعدة الجماهيرية، وأنت تشتغل على روحك، ف يعني أنت جاهز تقعد العملية الاتصالية وتشتغل عليها، وقرورك بالمسبق مهم جادة، مهم زادة، مش حتى أي فنان في الدنيا لازمه شوية وقت باش حاضر.
0: مني لكم على هذا اقتراح مباشر على الهواء والناس اللي تسمع فينا، ما فيها بس الدورة متاع 2028 نتفاهموا مع فنانين من أمثالي يا سيدي، ميساج نبدأ بروحي وأصوات كيفي وأحسن مني، قول لهم راهو عندكم قرطاج 2028، وانا نبدا متاكد مش نقعد انا على قلبي وما نعرفش انا باش ناخذ ولا ما ناخذش، خاطر فما انفستيسمون ديغيغ سا، فما اهتمام جدي باش نحضر العرض نتاعي بالكدا، ورغم اللي حاضر هو، لكن فما جوانب اخرى ماهيش من مشمولات الفنان، لكن فما ان ترافاي
1: تجهيز خاص لمهرجان كبير كما قرطاج.
0: كما انا عندي عروض، عندي موافقه على عروض للصيف الجاي، عندي اكثر من شهرين في بلدان اوروبيه وبلدان عربيه، معناها فما برمجه قاعده تصير، فما لو فيستيفال مونبيليي ويعرفوه فيستيفال ارابيسك، وشاركت فيه قبل، صدقني التاريخ تعطاه قبل بعام ونص، وانا عندي تاريخ وحضرنا اللوجيستيك وحضرنا لي ريبيتيسيون وبعثت البروغرام وحضرنا، معناها فريمون معناها انا بالنسبه لي مهرجان قرطاج يعتبر من اهم المهرجانات في العالم. دونك انا علاش انا في بلادي وموجود في تونس، وربي معناها شئت الصدفه باش انا اكون في بلادي، مولود في بلاد فيها مهرجان قرطاج ومسرح قرطاج، فعلاش ما تصيرش هذه دعوه رسميه باش احنا نقولوا انتاجات قرطاج من 26 ل 28، خليها سياسه كما سياسه البلاد، معناها في مشروع خماسي او مشروع ثنائي او مشروع 10 سنوات ولا 5 سنوات، في رؤيه مستقبليه باش ننتجوا للمهرجان وللبلاد هذيا فنانين حاضرين يستلموا المشعل ويضيفوا للبلاد، خاطر اضافه البلاد هي اضافه للهويه. البلاد راهو باش تتقدم بمبدعيها بمثقفيها، لان الثقافه هي معيار تقدم الشعوب، اذا كان احنا من اون با ميزي سوغ لارتيست باش نستناو، احنا ما نجموش راهو نجمو نلقاو 200 الف فلاح و 200 الف معناها ميكانيسيان كيما يقول الناس المبدعين، اما مره بعد قداش تتحصل على فنان
1: بالضبط. هو يبقى ديما مسرح قرطاج يبقى دائما منصة كبيرة لتسويق الفنان التونسي عربيا ودوليا، وانت تعرف برشا ناس حتى من الدول العربية كانت انطلاقتهم وشهرتهم الكبيرة مهرجان قرطاج، كما الفنان كاظم الساهر، يعني هو كان جاي ما عندوش
0: وإلى الآن نكرة موجودة على شركة قرطاج، نكرة مش ما معناها يعني ما يستحقوش،
1: مش استنقاص من تجربتهم، ولكن ما زالوا في بداياتهم
0: كبير، معناها مش هما يجيوا ياخذوا مسرح قرطاج على أغنية، وإلا على خاطر هو من لبنان أو من بلد شقيق، معناها مع احتراماتي راني مش ضد الجنسيات، لكن في البرمجة السنة فما أسماء معناها بصراحة يعني بالنسبة لي أنا موسيقيا عندنا ما يغنيوا منه خير منه بألف

0: مرة.
1: واضح المساج.
0: لكن احنا ديما نرجعوا ديما للاشكال اللي كونه نعطيه، لازمنا نعطيه فرصه ونشجعوا مبدعينا تواس.
1: مقترح نتاعك وجيه بلادك ومهرجان تونس هذا، وانتم فنانين تونس والاولويه للفن التونسي بالطبيعه، خاصه اذا كان فنان يشتغل على نفسه وعنده حضوره وعنده جمهوره خاصه يعني. سفيان، جولتك الصيفيه صيف 2026 شنو عنا؟ أكيد عندك تواريخ، عندك عروض.
0: أي عندي يوم الاثنين القادم 3.
1: ما عادش نسمع في سفيان زيدي، هو باش يعطينا التواريخ بعد قليل. أي بعد قليل طول نعاودوا الاتصال باش يعطينا تاريخ الجولة الصيفية نتاعو، سينو نسمعوا حاجة أخرى للفنان سفيان الزيدي باش نقضوا ديما في النمط الموسيقي اللي عودنا عليه نسمعوه.

0: مو عيني يا صوت فنان سفيان الزايدي بحذا حبيبي تحلى سهرية وانت تحلى سهرية يا سفيان. جينا مش نقولوا التواريخ
1: خارج على النطاق من عشان
0: اي التغطية غيزو
1: ان شاء الله يوم الثلاثة هي جولة نقولوا نقول لك على الكلمة جولة كبيرة ياسر هي ليس ما قلت فما جولة
0: وبعض التواريخ طاقة إيجابية من عندي
1: اي واحد يحتشم معناها كل جوله معناها زوز عروض او ثلاثه عروض هذيك مكتفينا بهم لانه الحقيقه من شيره ما عنديش تواريخ فارغه في الاجنده بتاعي بحكم لي زونجاجمون معناها بريفي اللي عندي وميم طون زاد فما برشا عروض الحقيقه ما حبيتش نقبلهم لا ديغنيغ مينوت لانه هنا فما قيمه الفنان وقدروا باش واحد يحضر عرض لازم يكون محضر بالكدا معناها
0: هذه مشكله تنظيميه اخرى بربي كي تتصلوا بفنان باش يقدم لكم عروض في مهرجاناتكم اتصلوا بيه على بكري خاطر فما تحذيرات وتجهيزات
1: والله فما اجا كل حاجه اللي اتصلوا بهم على بكري ويبداو يجريوا ويجريوا على خاطرهم وهما يبداو ما عنده حتى انتاج ما يعرفوهم هما جايبينهم لغايه ربحيه وغايه تجاريه وانت تعرف ما نحبش نذكروا معناها الاسماء ولا باش نذكر كيفاش تصير العمليه لكن العروض اللي بالحق اللي نراها تنجم تكون هادفه وتنجم تكون اللي تتبناها زاد ساعات وزاره الثقافه مرجان بوغرني الحقيقة فوجئت بالبرمجة برمجة ثرية جدا وبرمجة متنوعة وكأنه مهرجان الحمامات بخصوصية المهرجان هذايا ففرحان برشا اللي انا نكون على ركح مهرجان بوغرني يوم الثلاثاء كما قلت هو عرض مغاربي يمشي يشاركني فيه رضوان شابك من ليبيا وعباس ريغي من الجزائر وعرض ميت وانا طريق المالوف باش يكون متنوع بين مالوف الجد ومالوف الهلس مالوف الصوفي والمالوف الدنيوي
0: مالوف
1: الاغاني اللي باش تقدمها زاد باش تكون نابعه من الموروث المغاربي ان شاء الله باش يكون عنده خصوصيه العرض هذايا الناس المولعين معناها واللي مغرومين بالجو هذايا باش يكون الملاذ نتاعهم ودعوه من خلال امواج الاذاعه الوطنيه الاذاعه الام باش يحضروا ويجيو بكثافه للعرض هذايا ثم عندي 14 اوت في مهرجان سليمان زادها المدينه هذه نحبها برشا هي ذكرني بتستور ذكرني بزغوان ذكرني بالكيف اللي فيها من العائلات الاندلسيه واللي يحبوا الموروث هذا ويحبوا الموسيقى بتاعي والعرض اللي يقدموا فيه لمحه بالانتاجات الخاصه بتاعي والاغاني نابعه من الموروث التقليدي الكلاسيكي التونسي.
0: سليمان ومهرجان بوغرنين وانت صحيح ماهيش جوله كما قلنا اما راهو مهرجان بوغرنين عنده معناتها عنده روق الخاص وعنده حضور وانت قلت برمجة ثرية ان شاء الله يا ربي سفيان زيدي نعرفك فنان خدام على روحك وعندك النمط الموسيقي المتشبث فيه برشا وعندك حضورك وعندك الشغم متاعك في تأمين سهراتك وان شاء الله موفق وان شاء الله نحكيه على جولات وصولات وانت عندك صولات حتى خارج حدود الوطن وسفير الأغنية التونسية بامتياز نتمنى لك كل التوفيق سفيان
1: مصافحة ونوعدك في اخر فرصة نكون قادر
0: تكون بحذايا خاطر مش كيما التليفون مثلا مش كيما التليفون كيما اللقاء المباشر نشكرك برشا سفيان زايدي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصل معكم لقانا على الموجة

هذا هو إيقاعنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، معكم فريق كامل ومتكامل في تأمين لقاءنا ونوصل الجزء الختامي من رحلة على موجة. تحياتي لقاء هذه الرحلة تقنيا كريم المدب، معكم فاطمة عبار في التنسيق، سيف الدين الترابيسي معكم في الإخراج الرقمي، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. باش نكملوا مع المختارات الغنائيه، ان شاء الله تكونوا قد قضيتوا وقت ممتاز معنا. هكا كريم مشوش يخليني ديما مش مركزه. يلا نسمعوا اغاني، نهديهم كل المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه ومتابعه رائقه لكل برامجنا.

0: Johnson.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
1: معكم
2: وين ما كنتم.
1: وين ما كنتم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bdina, unë mua s'linë të trik. Tu më se jam në efrimje.
1: جمهور مهرجان بوغرنين موعدكم مع موسيقى الراي بعرض لفرقة البسطة من الجزائر، وذلك يوم السبت 1 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. عرض مليء بأغاني وموسيقى تجمع بين النص النادر والتطور الذي ميز موسيقى الراي من عقود. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الرابعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام السلام عليكم. الإدارة العامة للأداءات تحدد 25 من أوت المقبل كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، و28 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين بداية من 3 من أوت المقبل، تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. دعوات في قبلي إلى اليقظة جراء تسجيل إصابات بعنكبوت الغبار في بعض الواحات بسبب موجة الحر. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق الولاية إلى ضرورة التوقي والحفاظ على جودة التمور. في مدنين، اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية تصادق على إسناد 4 مقاسم بالمنطقة الصناعية بتجرة لإنجاز مشاريع جديدة بطاقة تشغيلية تفوق 250 موطن شغل مباشر. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن فتح باب تقديم الترشحات لاختيار المدينتين اللتين ستظفران بلقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 28 و2000، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الجسور الثقافية وتعميق الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. في العالم، وصول الدفعة 68 من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري من الجانب المصري تمهيدا لعودتهم إلى القطاع، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,341 شهيداً بحسب ما أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. مجلس الوزراء المصري يقول إن طائرة مسيرة تسببت في حريق اندلع في سفينتين لنقل وتخزين الغاز في ميناء دمياط على البحر المتوسط، مؤكدا أن واقعة أمس ناجمة عن هجوم ولم تكن حادثا. والحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان أنه شن صباح اليوم هجوما على أهداف أمريكية في قاعدة علي سالم الجوية في الكويت، أسفر عن تدمير حظيرتين للطائرات المسيرة ومستودع للوقود يستخدم لتزويد الطائرة والمروحية بالوقود. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، أعلام صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، سعداء دائما بأن نلقاكم على موجات إذاعتنا لنقترح عليكم عالما من أعلام الموسيقى، سواء كان تونسي أو عربي، لنتصفح معا آثاره جانبا من سيرته الذاتية ذات العلاقة بأعماله الموسيقية. نحاول دائما أن تكون هذه الشخصية اللي نختارها بقدر الإمكان لها صلة بتونس. ما هو العلم الموسيقي الذي سنتحدث عنه؟ ربما يعرف أغلب المستمعين والمستمعات ابنته أكثر منه، لأنها قدمت عدة مرات إلى بلادنا في إطار المهرجانات، وخاصة المهرجان الدولي بقرطاج اللي صعدت على ركحه سنوات 1980، وكانت في بداية طريقها إلى النجومية. عادت سنة 1997، سنة 2003 و 2018. قد تكونوا قد تعرفتم على المطربة، هذه هي ماجدة الرومي، هي معروفة، سوف لن نخصص لها الحديث عليها بالذات، بل عن أبيها حليم الرومي. حليم الرومي من هو؟ متى زار تونس لأول مرة؟ ما هي أبرز محطات مسيرته الفنية؟ وما هي أبرز أعماله؟ وما علاقته بابنته ماجدة؟ قبل أن نخوض في هذه المسائل ونحاول الإجابة باختصار عن هذه التساؤلات، نقترح عليكم موشحا من الموشحات التي قدمها أول مرة في تونس سنة 1971 في إطار مسابقة فتحها المجمع العربي للموسيقى اللي كان يرأسه صلاح المهدي، وهذه المسابقة شارك فيها عدد من الملحنين العرب، منهم حليم الرومي قدم وصلة من الموشحات. نستمع إلى الأول، يرن بطرف فاتر لما رنا فهو المنا لا أنتهي عن حبه. هذا الموشح اللي غير شوية من كلماته حليم الرومي، منسوب إلى شاعر أندلسي اسمه ابن جابر الضرير، لحن حليم الرومي في مقام النهوند. إذن نستمع إلى هذا الموشح بصوت حليم الرومي مع المجموعة الصوتية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء في برنامج أعلام وأنغام، وشخصية اليوم هو حليم الرومي، وكنا نستمع إلى موشح يرنو بطرف. قلت أنه هالموشح فاز بالجائزة الأولى سنة 1971 نظمت في تونس من قبل المجمع العربي للموسيقى، وتلاها جدل كبير. الجدل هذا صار علاش حليم الرومي ياخو الجائزة. اللجنة الفنية كان فيها، نتفكروا أنا لأني حضرت في الحفلة وأنا طالب صغير، كان فيها يوسف خوري، أب يوسف خوري هذايا اللبناني، كان أظنه يرأس معهد الموسيقى وعدد من الشخصيات. والهادي الجويني قدم كذلك موشح ولم ينل الجائزة، وكان الحديث وقتها عام 71 في تونس في المسرح البلدي وقت اللي أعلنوا على الجوائز، علاش مش الهادي الجويني اللي خذ الجائزة؟ على كل هذا أمر واقع، فاز حليم الرومي. شكون حليم الرومي؟ هو من مواليد 1919 حسب ما جاء في كتاب ألف عنه سأذكره بعد، وهو مولود في مدينة سور في جنوب لبنان. عائلته انتقلت إلى مدينة حيفا في فلسطين، وحليم كان عمره تقريب عامين. كيف كبر شوية التحق بالمعهد الموسيقى في حيفا وشارك في الحفلات والمهرجانات اللي كانت تقام في حيفا. في أوائل الأربعينات خدم في إذاعة الشرق الأدنى في يافا في فلسطين، وكان مطربا وملحنا وعازفا على العود، واعتمد كفنان أول في جميع الاحتفالات والمناسبات. في الفترة نفسها فاز بجائزة تلحين، جائزة أخرى قبل طبعا جائزة المشحات، تلحين نشيد الجيش العربي الأردني، وبعد ذلك تسلم رئاسة القسم الموسيقي في إذاعة الشرق الأدنى، وسام هو في تأسيسها وإعادة تنظيمها حتى ولات من أهم الإذاعات في الشرق الأوسط. في جويلية 1949 حليم الرومي شخصية الحلقة هذه تزوج في مصر من سيدة مصرية من مدينة بور سعيد، ويقال أن أصولها فلسطينية، اسمها ماري لطفي، ورزق منها بأربعة أولاد منهم ماجدة اللي ستصبح نجمة في الغناء. إذن نحن نخصص هذه الحلقة من أعلام وأنغام لحليم الرومي، هذا الفنان اللبناني الذي عاش خارج لبنان فترة طويلة في فلسطين، حيفا، يافا، انتقل بعدها إلى مصر. وفي حيفا كان عنده نشاط فني كبير، مثلا عام 1936 غنى للمرة الأولى وانتقل منها إلى لبنان، وغنى إلى جانب عدد من المطربين المشهورين في ذلك الوقت كيما لوردكاش، وديع الصافي اللبناني، ووديع أعجب بصوته وأدائه، وعاونوا هالنجاح هذايا باش يدخل معهد الفؤاد الأول للموسيقى العربية في القاهرة عام 1937، وأتم تعلم متاعه في المعهد هذا، قعد عامين في عمر 6 سنوات لأنه كان موهوب، وأحرز دبلوم الموسيقى عام 1939. الأمر اللي اعتبروا زملاه أنه حاجة ما تصيرش ديما أنه إنسان يعدي عامين برك وياخو شهادة في الموسيقى. حياته الفنية في مصر بدأت قبل ما يتحصل على الدبلوم. قدم حفلة أولى في الإذاعة المصرية عام 1938، وكان يطلق على نفسه لقب الفنان المجهول. نعرفوا اللي في مصر صعيب الإنسان بشي ياخو المكانة متميزة لأنه المنافسة شديدة، ومحبش يعني صوته يقولك بلكش نفشل في حياتي الفنية، لكن سرعان ما تعرف وعرف كذلك نجاح فني وشعبي، فقال على اسمه بين قوسين هو اسمه حليم الرومي البرادعي، واسم برادعي احنا عنا في تونس، ما عرفش ما مش علاقة ولا، اما علاش تسمى الرومي؟ لانه كان بوه وهو نفسه مغرم بالسفر الى بلاد الروم اللي هي تركيا، اليونان، الى غير ذلك، فلقب بحليم الرومي.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعلام وأنغام.

جميل هذا القصيد في مقام الرست المشرقي اللي فيه الترب. نعرف مقام الرست هو من المقامات العربية اللي فيها كثير من الموشحات والأدوار، ويمتاز بلونه الطربي. بعد سعاد محمد نواصل الحديث عن حليم الرومي، شخصيتنا في هالحلقة هذه، ونواصل مع مسيرته الفنية. فانتقل إلى إذاعة الشرق الأدنى عام 1941، ومن بعد

وردة منتج سينمائي معروف في الأوساط الفنية، وكان أحد أصحاب والده عرض عليه التعاون مع شركة لتمثيل فيلمين سينمائيين. بعد ما رجع الحيفة مرة أخرى عين مساعدا في قسم الموسيقى في إذاعة الشرق الأدنى، وبعد فترة تسلم رئاسة القسم الموسيقي فيها، فساهم بفعالية مشهودة في تنظيم القسم هذا، وأصبحت الإذاعة هذه من أهم إذاعات الشرق الأوسط. بسبب بعض الضغوط النفسية مجراء العمل ترك حليم الرومي وظيفته في إذاعة الشرق الأدنى ومشى إلى قبرص، وعاود رجع إلى مصر مرة أخرى باش يلحن ويغني، وعام 1948 ساهم في تلحين أغاني زوز أفلام. قبل ما نواصل نقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي لحنها وأداها مع بنته ماجدة الرومي، اليوم عاد حبيبي، نسمعوها إذن بصوته يقول فيها: اليوم عاد حبيبي لبلد الجمال، ومر كالغزال في طرفه الكحيل، اليوم عاد حبيبي لموطن الجهاد، لقبلة البلاد وحيها الظليل. نسمعوا اليوم عاد حبيبي، إذن يأديها حليم الرومي مع بنته ماجدة، ولحنها في إيقاع الفالز اللي هو إيقاع دخيل على الموسيقى العربية وفي مقام النهواند. نسمعوا

مرحبا بكم من جديد حضرات المستمعات والمستمعين. نحن نواصل الحديث عن مسيرة فنية لأحد رواد الموسيقى في الوطن العربي، ربما هو لبناني لكن أشع في فلسطين، في مصر، في لبنان. وشفنا أنه بدايته في بداية الحديث متاعنا أنه خذاء جائزة في تونس. في لبنان مشى ورجع، قلنا لها عام 1950 وقضى فيها شهر، فعرض عليه العمل في الإذاعة اللبنانية لمدة قصيرة. كانت مهمته الرئيسية إعادة تأسيس وتنظيم القسم الموسيقي في الإذاعة هذه، ونظم له عقد عمل بثلاثة شهور برك حتى يشوفوه. وكان هو مصمم على العودة إلى إذاعة الشرق الأدنى اللي كان مقرها تحولت وقتها لقبرص، ربما نتيجة الظروف السياسية في فلسطين. لكن الأقدار سبقته في الإذاعة اللبنانية وخلته يبقى 30 عام حتى العام 1979 عين بوظيفة رئيس قسم الموسيقي، ونقل أو انتقل إلى وظيفة رئيس قسم مكتبة التسجيلات. سكن في قرية قريبة من العاصمة بيروت، وكتب مذكراته اختصر فيها 30 عام من خدمة الإذاعة اللبنانية، وصدرت هالمذكرات في كتاب سنذكره فيما بعد. نسمعوا توا أغنية من أغاني اللي لحنها يمكحل رمشك، اللي هي كذلك بأداء حليم الرومي مع ابنته ماجدة الرومي، اللي ملول ما حباش تدخل الغناء، خاف عليها، لكن من بعد اقتنع بصوتها وبأدائها وسجل معها بعض الأغاني، منها يمكحل رمشك للحنها في مقام الحجاز.

نواصل معا الحديث عن حليم الرومي وعلاقته بالموسيقى، ووقفنا في المحطة اللبنانية حيث عمل جاهدا في لبنان لرفع مستوى الأغنية اللبنانية وبناء شخصيتها، وساهم في تأسيس وتنظيم قسم الموسيقى بالإذاعة على أسس متينة، وكانت الركيزة الأساسية في تطوير وازدهار الإذاعة اللبنانية وفي إطلاق عدد كبير من المطربين والفنانين اللبنانيين. تعامل مع عدد كبير من المطربين والمطربات سنذكرهم تباعا بعد، ولكن نعمل وقفة عند حسناء قرطاج. هذا القصيد الذي تغنى به عديد المطربات، ومن هؤلاء المطربات الفنانة التونسية فاطمة بن عرفة، حسناء قرطاج. نسمع أشي يقول في الكلام: قسما بسحر عيونك الخضري، يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلا إياك أغنية، لو طالعتني ليلة القدر. لم تزل من عهد أندلس في صوتها ترنيمة تسري، وتطوف بالمالوف شادية، وتزيدني سكرا على سكري. يا تونس الأحلام، يا كنفا للفن والأنغام والعطر، سأعود من بلدي المحبوب إلى بلدي لأحيا روعة الذكر. سأعود من وطني إلى وطني، وكلاهما بصبابة يغري، وأطل أستدنيك في حلمي، وأعد الأيام على الجمر، حتى أعود إليك ثانية وعلى يدي بشائر النصر. هذا القصيد من شعر صالح جودة، نظم في بحر الكامل من البحور العروض، وغنته فاطمة بن عرفة بكل فن وإحساس. نستمع إليه.

جميل هذا القصيد الذي لحن في مقام الرست. ونختم الحديث عن حليم الرومي لنذكر أنه كانت له ثلاثة رهانات في حياته حققها. الرهان الأول هو نيله دبلوم موسيقى من معهد فؤاد الأول بالقاهرة، وتحقق ذلك سنة 1939. ثم الفوز بجائزة تلحين نشيد الجيش الأردني في المسابقة التي أقيمت بإذاعة الشرق الأدنى وتحدثنا عليها عام 1942، وكان التلحين هذايا بالاشتراك مع زوج موسيقيين هما محمد عبد الكريم معروف عازف البصق الشهير، ومطرب آخر الحقيقة مش معروف برشا اسمه هرام شيبة. الرهان الثالث هو الفوز بجائزة مسابقة الموشحات في تونس اللي تنظم نهار 18 ديسمبر 1971، قلت حضرتها أنا وسبت جدل كبير. وهذه المعلومات بقوسين استقيتها من كتاب ألفه الأب بديع الحاج بعنوان يرنو بطرف، العنوان يحمل عنوان الموشح الفاس في الجائزة اللي حكيت عليها، واسمه إذن حليم الرومي حياته وإنجازات. الكتاب استر عن جامعة الروح القدس بالكسليك عام 2017، حضرت أنا صدوره في كسليك في لبنان، وكان حفل بديع على هامش ندوة علمية خصصت الموسيقى العربية، حفل التكريم حضرته ماجد الرومي، وتم توزيع الكتاب هذا على الحاضرين والتعريف به. وإن شاء الله نكون على كل حال قدمنا لمحة مش طويلة على حليم الرومي، اللي نذكر أنه الكتاب هذا جاء فيه 559 عنوان لألحان من بين موشحات وقصائد وأغاني، أغلبها مسجل بصوته، والبعض الآخر بأصوات منها ماري جبران، شهرزاد المصرية، سعاد محمد، فيروز، نجاة الصغيرة، صباح، فايزة أحمد، ميادة الحناوي، وديع الصافي، نصري شمس الدين، محمد عبد المطلب وغيرهم. إن شاء الله كل المعلومات ساهمت في أعطاكم مزيد من الأخبار والإنجازات متاع أحد رموز الغناء في لبنان، هو حليم الرومي أب ماجد الرومي. إلى أن نلقاكم مع علم من أعلام الغناء في العالم العربي، إن شاء الله نتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة مفيدة ورائقة على موجات إذاعتنا، وإلى اللقاء.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الخامسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام السلام عليكم. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار. عملية الاستثمار المصادق عليها تشمل مشاريع إحداث وتوسع وتجديد بولاية منوبة وباجة وقابس. اللجنة صادقت كذلك على إسناد 3 قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتار بولايات القصرين والكف والتطاوين بقيمة جملية في حدود 410 ألف دينار. مؤشر بورصة تونس تونانداكس ينهي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37% وقيمة التداولات بلغت 15.7 مليون دينار وفق التحليل اليومي الصادر عن وسيط البورصة تونس للأوراق المالية. مستشفى سهلول بسوسة يتابع المراحل الأخيرة لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بكلفة جملية بلغت 2.6 مليون دينار. الجهاز الرقمي الحديث يؤمن خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة والتشخيص وعلاج عالية فضلا عن تقليص أجال انتظار المرضى. حملة رقابية جهوية مشتركة انتظمت اليوم بكافة معتمديات ولاية بنزرت تفضي إلى حجز ما يزيد عن 100 مكيف غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية وتحرير محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة. في العالم السلطات المصرية تحمل إيران مسؤولية الهجوم على سفينتين للغاز في ميناء دمياط وتعتبره محاولة لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة. إحراز تقدم نادر نحو التنفيذ الكامل للخطة في المحادثات بين وسطاء وقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. في المقابل مسعفون يؤكدون استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في القطاع بينهم طفلان في غارات إسرائيلية. نهاية الموجز في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
5: منوعات تصنع الفرحة.
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
5: فقرات ثقافية. تثري الفكر،
6: محتوى متجدد،
5: وأصوات متنوعة،
6: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
7: بهية؟ وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية لميتها بحياتي، وهي اللي نجحت فيها طبعاً. أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي، وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض. عيون بهية.

0: لما تصيف.
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكى واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: سافر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف.

أول مرة حيقول ليالي، هذا الموال يعني أول مرة حيقوله، سقفوله مشان يتشجع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
5: فلاش سبور.
6: مرحبا، تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضي قبل البداية بكرة القدم. البداية إن شاء الله باش تكون بالرياضات الفردية. بطولة العالم المصارعة للشبان في باكو في أضراب الجاني أقل من 17 سنة، تسليم العثيميني في وزن أو العثيمني في وزن 40 كيلوغرام، تأهلت للدور النهائي بعد الفوز في الدور النصف النهائي على منافسة تركية 6-3. تسليم العثيمني على بعد خطوة من تحقيق إن شاء الله ميدالية ذهبية. كذلك رحمة الرزقي في نفس البطولة كأس العالم، بطولة العالم كما قلت للشبان للمصارعة، تأهلت للدور الربع النهائي وعلى بعد في وزن 53 كيلوغرام في الفوز على كازاخستانية 3-2. نحكي على كرة القدم، مباراة ودية استعدادا لانطلاق نشاط البطولة. اليوم في عين دراهم شبيبة العمران نادي البنزرتي، مباراة تلعبها 3 أشواط، تلقى 4 متاع العشية. نتيجة الشوط الأول شبيبة العمران 2-1. الشوط الثاني كيف العمران متقدمة 0-1، يعني في مجموعة شوطين 3-1. بعد قليل ينطلق الشوط الثالث. 5 في القنطاوي لنادي الصفاقسي يواجه الاتحاد القرطاجاني. دائما مع المقابلات الودية، غدوة 6 في حديقة الرياضة بيت الرجل الرياضي يواجه الاتحاد القرطاجاني. في عين دراهم النادي الافريقي النجم الخميري في شط مريم من حمام سوسة يستضيف ترجي جرجيس. نحكيو عن نادي الافريقي، اتفاق رسمي مع المهاجم الكاميروني تاديو سانكانغ، والمثاب باش يكون لمدة 3 سنوات مع مواصلة الاختبار للمهاجم المالي سليمان كوليبالي الموجود مع الفريق في تربص عين دراهم. مستقبل المرسى، اعلن عن انتداب 2 لاعبين سابقين من الترجي الرياضي، قصي معاشة اللي امضى 3 سنوات، نفس المدة ايضا امضاها المهاجم ريان الحمروني. الأولمبي البيجي ينتدب المدافع محمد أمين بن عمار بعقد لمدة 2 مواسم. الترجي الرياضي ينطلق في بيع عملية اشتراكات الموسم القادم من اليوم حتى نهار الأحد. مرحلة أولى تكون خاصة لأصحاب الشراكات الموسم الماضي عبر موقع تذكرتي بوانتيان، وبداية من نهار الاثنين بقية الجماهير، ويكون البيع بشبابيك حديقة الرياضة بي ونقاط بيع تراجي ستور والموقع الإلكتروني. الأسعار 200 دينار، 220، 450، 650 دينار و 950 دينار. نجم المتلوي 7 انتدابات جديدة، ظهير الأيسر وسام الهجري القادم من مستقبل سليمان لمدة العقد 2 مواسم، متوسط ميدان الهجوم محمد علي الوريمي من كير المهدية لمدة 2 مواسم، اللاعب الرواق أيوب تليلي بعد تجربة في البطولة اليمنية وأمضى عقد ب2 مواسم، المدافع عزيز الغريسي إعارة لمدة موسم من النادي الإفريقي، المهاجم نجد الدبابي إعارة من الملعب التونسي لمدة 2 موسمين، المهاجم أحمد الباجي بعد تجربة في السعودية ومدة العقد موسم واحد، متوسط الميدان عبيد الشابي إعارة من الملعب التونسي لمدة 2 مواسم. الحارس عبد السلام الحلاوي طالب هيئة اتحاد المناسيري بالحصول على مستحقاته المالية بعد ما كان غادر الفريق في الميركاتو الحالي في اتجاه النادي الرياضي الصفاقسي. فالنجم الساحلي تسوية جزء من المستحقات المادية للثنائي وسام عبيد ونزار السميشي، وتم الاتفاق على جدولة المبالغ المتبقية مقابل سحب الشكاوي المرفوعة ضد الفريق لإغلاق الملف نهائيا. كما أشرنا اللاعب محمد الموحلي، وبعد فسخ العقد مع الترجي الرياضي تمكن من الإمضاء لنادي شارلوروا البلجيكي بعد تفاهم على كل التفاصيل. مدرب التونسي عبد الرزاق الشابي يعود التدريب في البطولة السعودية وتعاقد مع نادي الضمك. ذكر المسبق للشابي تدريب نادي أبها والقادسية والتعاون والفيحاء والفيصلي وأندية أخرى في السعودية. إلى أخبار فرق الرابطة المحترفة الثانية، قوافل قفصة يعلن انسحابه من بطولة الموسم القادم. بطولة الرابطة المحترفة الثانية في ظل عدة أسباب، أهم غياب التمويل وعدم توفير الحد الأدنى من مقومات الاستمرار وحرمانه من منحة الجامعة بسبب ديون قديمة تعود أكثر من 10 سنوات. دائما مع فرق الرابطة المحترفة الثانية، شبيبة القيروان أعلنت انتداب 3 لاعبين، مهاجم حبيب اللزاز لمدة 2 مواسم قادم من سكاك الحديد الصفاقسي، متوسط الميدان معتز أبو قاسم لمدة 2 مواسم بعد تجربة في الريان السعودي، متوسط الميدان الدفاعي أنيس خضر لمدة 2 مواسم بعد نهاية تجربته مع الترسانة الليبي. مهاجم الملعب الجابسي وليد الجربي خوض تجربة احترافية بعد ما أمضى مع نادي الجرش السعودي، نشف الدرجة الثانية ما يعادل الرابطة الثالثة في تونس. في مستقبل القصرين، تكليف محمد الزعبي برئاسة الهيئة التسييرية بعد استقالة كامل الهيئة المديرة برئاسة منجي البرهومي. مذكر أيضا أنه الإطار الفني بقيادة المدرب صابر المرزوقي كان قدم أيضا استقالته في ظل المشاكل المالية والإدارية بالفريق. الرابطة الوطنية للهواة مستوى الأول والثاني قدمت بمقترح تقسيم الصعود والنزول للجمعيات مستوى أول وثاني بطولة الهواة للمكتب الجامعي لأحالها على الإدارة الفنية لأخذ القرار المناسب. منتخب الوطني لأقل من لكرة القدم لأقل من 21 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان، وفي إطار الاستعداد للألعاب المتوسطية في إيطاليا لعب 3 مباريات دولية ودية، يوم الأربعاء 5 أوت مع الملعب التونسي في باردو، يوم الجمعة 7 من نفس الشهر ضد شبيط عمران في فرع رادس، يوم الأحد من الشهر القادم 9 من الشهر القادم مع تقدم ساكت الدير في باردو. من كرة القدم إلى كرة اليد، بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 18 سنة في رومانيا اليوم الهزيمة الثانية لتفتيات تونس ضد المنتخب السويدي 33-19 بعد الهزيمة في الجولة الأولى ضد المجر 40-29. بالنسبة للجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول بشكون نهار السبت في الصباح 10:15 مع المنتخب الكندي اللي خسر اليوم مع المجر فارق كبير 53-15. دائما مع كرة اليد، الظهير الأيسر لؤي مخلوف يغادر نادي بولي الإيطالي وقد يعود النجم الساحلي اللي عاده تعاقد معاه بطبيعة منذ 2 مواسم قبل الاحتراف. عزيز العايدي بعد مغادرته للنادي الأفريقي التحق بنادي بورصة التركي وصيف بطل الموسم الماضي واللي شارك في النسخة القادمة من الدوري الأوروبي. من كرة اليد إلى كرة السلة، نادي الإفريقي أعلن عودة المدرب الألماني أندرياس فاغنر للأشراف على الفريق بعقد لمدة سنة. فاغنر كان ذكر كان حقق مع النادي الإفريقي البطولة والكأس بين 2023 و2025 في الفترة الأولى اللي أشرف فيها على الفريق. نختم بكرة القدم للسيدات، كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب اليوم في الجولة الثانية للدور الأول من المجموعة الأولى 6، السنغال تواجه كينيا 9، مباراة بين المغرب والجزائر مباراة حسم التأهل الدور الثاني وصدارة المجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى للمغرب 4-0 ضد المنتخب الكيني، والجزائر ضد السنغال 2-0. هكا كملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: الدكتور حكيم.
7: برشا ناس مرضوا من الدلاع وبرشا دلاع ممروج ومرضوض، السبب معروف، الدلاع محطوط منه للشمس مش مغطي في طنبك القايلة وإلا يتهز من بلاد لبلاد في كاميونات بلاش غطاء. هالقشرة أشي يظنوها حجر، راهي حية تتأثر بالسخانة والهزان وتتشقق، لذا ما نشريه إلا الكعبة النظيفة اللي ما فيهاش حتى ضربة وإلا خدشة.
4: الدكتور حكيم.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين 30 نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات لفائدة شباب عدد من الولايات. تعليق التداول في بورصة تونس مؤخرا لحصتين متتاليتين، الأسباب والحلول موضوع للمتابعة. قرية سيدي بوسعيد تثمين عالمي للتراث والمعمار، وفي النشرة نقف عند خطة المحافظة على مكوناتها الاستثنائية. في العالم عودة الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومخاوف دولية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة. وفي تفاصيل الأنباء، أنهى مؤشر بورصة تونس تونانداكس تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37% مواصلا المنح الإيجابي الذي سجله في الجلسات السابقة، وبلغت قيمة التداولات 15.7 مليون دينار، وذلك وفق التحليل اليومي الصادر عن وسيط البورصة تونس للأوراق المالية. المنح الإيجابي للبورصة جاء عقب تعليق تداول لحصتين متتاليتين يومي الثلاثاء والأربعاء، تعليق اعتبره أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أرام بالحاج أقرب إلى تصحيح فني عابر منه إلى مؤشر على فقدان المستثمرين الثقة في المناخ الاستثماري، مؤكدا أن من بين أسباب هذا التراجع هو صدور المرسوم الذي يلزم البنوك باقتطاع نسبة 8% من أرباحها لتمويل قروض بفوائد صفرية ودون ضمانات.
3: لأنه حسب اعتقادي بر المرسوم المتعلق بأن البنوك ضرورة أنه يعطيه معناتها قروض بنسب فائدة تقارب الصفر وبدون ضمانات، وهذا ممكن أثر على نفسية المستثمرين. زد على ذلك فهم العديد من المستثمرين يقول لك فيسك مؤشر وصل إلى مستويات معناتها عالية، يظهر لي وقيد باش نبيع معناتها ونحقق أرباح. دونك سيتي الحقيقة الميكسيتي مزيج بين إصدار المرسوم وبين النفسية نتاع المستثمرين ورغبتهم في تحقيق أرباح. وبالطبيعة تعرف منيح وقت اللي يكون فم عدد لبس به من المستثمرين يمشيوا في اتجاه البيع أكيد باش يصير معناتها انخفاض في مؤشر بورصة. هذا الحقيقة السبب اللي خلى معناتها التعليق يصير مرة ومرتين.
2: أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أرام بالحاج شدد على أن معالجة هشاشة المالية العمومية أصبح اليوم أولوية، داعيا إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتسريع بإدراجها في البورصة مع إقرار حوافز ضريبية إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الضريبية.
3: حان الوقت بأنه ندعم سيولة وعمق السوق المالية التونسية، ويظهر لي عنا الإمكانيات لكل باش بورصة تونس نخلوها بالحق رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني. خدمة كبيرة برشا يلزمها تكون على مستوى تعميق السيولة وتدعيم معناتها السوق المالية، وقيد باش ندعم إدراج جزء من رأس المال المؤسسات العمومية وهكذا يمكن يكون جزء من إصلاحها. فما أدوات أخرى نتاع ادخار صلب البورصة نجمه فمنش نخلقوهم وهم بيديهم ينجموا يخلقوا ديناميكية جديدة، كيف كيف حوافز للعائلات أو للشركات ذات الصبغة العائلية اللي هي ما تحبش تفتح رأس مالها يظهر لي كي نعطيوها حوافز مهمة نجموا نشجعها على الدخول إلى السوق المالية، إلى جانب طبيعة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لأنه راه تسبب ممكن في كل ما يجري هو في الهشاشة نتاع المالية العمومية. يلزم المالية العمومية تصلح باش البنوك تتجه أكثر فأكثر نحو تمويل الاقتصاد، ما يصيرش معناتها سجور دو بيرتورباسيون اللي صار في المدة الأخيرة.
2: في سياق متصل، بلغت قيمة الاستثمارات الجملية المصادق عليها من قبل وكالة نهوذ بالاستثمارات الفلاحية 240 مليون دينار خلال السنة الجارية. وفي إطار جهود الوكالة لدعم الاستثمار وتثبيت الكفاءات الشابة في جهاتها، صادقت الوكالة اليوم على ثلاث عمليات استثمارية بقيمة 6.7 مليون دينار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بولاية منوبة باجة وجابس، وذلك وفق تصريح مدير الإحصاء بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية طارق الزاوية للزميل ياسين الفغالي.
4: ثلاثة عمليات استثمار بقيمة 6.7 مليون دينار بولايات منوبة وباجة وجابس. ويتمثل المشروع المصادق عليه في ولاية منوبة في إنتاج وتكثيف الحبوب، وبولاية جابس مشروع خاص بالصيد البحري، أما في ولاية باجة فيتمثل المشروع في الزراعات الكبرى وتربية البقر الحلوب. كما صادقت لجنة على ثلاثة قروض عقارية لفائدة الباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية لإقامة مشاريعهم الخاصة، وتشمل هذه القروض ولاية القصرين وتطاوين والكاف. وقد بلغ مبلغ القروض المصادق عليه 0.3 مليون دينار. هذه القروض العقارية هي تسند لفائدة الشباب اللي أقل من 40 سنة وعنده معناها فكرة مشروع وما عندهش الإمكانيات باش يقتني أرض. الوكالة تعطيها آلية القرض العقاري، وهي أنه نعطيوها قرض باش يقتني به الأرض لإقامة مشروعه. آلية هذه تمكنه اقتناء قرض على مدة 25 سنة بفائض 3% فقط مع 7 سنوات مدة إمهال. يبدأ في المشروع متاعه ينتصب من العام السابع يبدأ في خلاص الدين. عملية الصرف تقع معناها مع التقدم إنجاز المشاريع.
2: في شأن الاقتصادي دائما، حيث أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ أصدرته اليوم عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد. في الشأن التربوي، تنطلق قريبا عملية التسجيل للسنة الدراسية 26/2027 لجميع المستويات التعليمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي على حد سواء من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية، وذلك وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إسكندر غنية.
5: الجديد بالنسبة للمرحلة هذه، الولي بشي ولي عنده حساب واحد يتبع فيه جملة أبنائه، سواء كان في العمومي كذلك على الخاص. إذا المتابعة تبدأ من التسجيل إلى حياة المدرسية، معناها من الأعداد طبعا والمرافقة والكراس الدروس، كيف كيف نجمه إذا كان عنده خدمات أخرى متاع النقل ولا الإعاشة ولا المبيت إلى آخره، يقعه في المنصة كاملة. فما خدمات أخرى تنضاف إلى المنصة هذه، وبدينا فيها في المنصة هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، باش أنه الخدمات تكون متكاملة. التلاميذ اللي عندهم منح تتعطى عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يقوا المعطيات متاعهم كاملة. كيف كيف نحاول زاد مع وزارة الصحة باش أنه بعض المعطيات تجينا في شكل معين، فما معطيات باش تكون على مستوى وزارة الصحة متوفرة جانب منها على مستوى هالمنصة هذه لوزارة الطلب.
2: المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية أوضح أيضا أن المنصة ستحتوي على عديد الخدمات والمعطيات والتي توفرها وزارة التربية بالتعاون مع عديد الوزارات الأخرى.
5: التلاميذ باش يقاو العدد نتاعهم، كراسي الدروس، كل الخدمات باش تكون متوفره في المنصه هذه. الخدمات اللي توفرها وزاره التربيه كانت ورقيه، كلها باش تتوجه الى خدمات رقميه بصفه عامه، باعتبار انه الهدف الاساسي كان انه الرقمنه. فمثلا انه قال اذا كان باش يتنقل من مؤسسه خاصه الى مؤسسه عموميه او بالعكس، باش يكون عن طريق المنصه، انه المسار باش يولي يعرف روحه من السنه الاولى ابتدائي نتاعو كيفاش المسار نتاعو التعليمي، كله يبدا واضح موجود على مستوى المنصه هذه.
2: في موضوع آخر، إدراج قرية سيدي بوسعيد في 25 من الشهر الجاري ضمن قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تتويج وثمرة جهود أنتجت ملفا استحق الموافقة بالإجماع، وهو تثمين لموقع معماري وحضري فريد بمواصفات عالمية استثنائية، إنجاز يدعو مختلف الأطراف للمحافظة عليه وصيانته لضمان نقل الخصوصية عبر الأجيال. تقرير مها الفرشيشي.
6: إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو تميز ثقافي حظيت به تونس اعتمادا على معايير استثنائية جمعت بين أصالة المعمار المتوسطي والطبيعة المتفردة والبعد الروحي للمكان. يسرى المحواشي مهندس معماري رئيس ضمن الفريق المعد لملف ترشيح قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي.
7: جينا نخدمه بشوية بشوية وشفنا معناها مرتكزة على ثلاثة معايير اللي هما الطبيعة اللي يعطيها ربي حل على البحر المتوسط، ثانية هي سي الهندسة المعمارية قاعدة كيما هي من القرن 13 ملي لولي صالح سيدي بوسعيد انستالي الغاد، والحاجة الثالثة هي روحانيات. دونك هذوما ثلاثة معايير اللي ارتكزنا عليهم واللي هما ثلاثة هذوما من بعضهم اللي مش موجودة في أي بلاد.
6: وللمحافظة على هذا التتويج تحدثت الباحثة والأثرية عفاف الهلالي عن ضرورة حماية القرية خاصة على مستوى ترميم المسالك والمحافظة على الطابع الروحي وإدارة التدفق السياحي.
7: فيها الجوانب كل باش نحميو القرية وباش نخليوها ونضمنوا أنها توصل للأجيال اللي بعدنا. حماية نحافظوا معناها نعملوا دي سيركوي تيماتيك، أنا سيركوي بتاع الزوي مثلا نعملوا سيركوي للزاوية، سيركوي لي غالري دار، خصوصيات اللي هي موجودة نحدوا معناها نقصوا شوية ماك الضغط يا جم يكون سبب مش به الضغط نتاع السياحة كي يكون منظم ونولي معناتها معروف كيفاش تجم تاخذ بي مثلا وتدورها بفان سيركوي بيان بريسي.
6: ومن جانب اخر اكد النائب عن منطقه سيدي بوسعيد والمرسى ماهر الكتاري انطلاق اشغال البنيه التحتيه لهضبه سيدي بوسعيد قبل موفى شهر اوت القادم.
8: كان عندي حوار مع سيد وزير التجهيز وأكد لي أنه الأشغال الكبيرة متاع البنية التحتية متاع الهضبة متاع سيدي بوسعيد باش تدوم أشهر إن شاء الله، تنطلق قبل آخر أوت الأشغال هذية، وهكاك نكونوا إن شاء الله نسكروا موضوع الانزلاقات في سيدي بوسعيد سواء كان من الجهة الشرقية ولا الشمالية ولا الجنوبية من الهضبة، باش نهتموا زادة باللونات الماء وكل ما يهم متسكنين هضبة سيدي بوسعيد.
6: اعتراف دولي يعزز الريادة الإقليمية والدولية لتونس في صون التراث الثقافي والروحي ليجعل منها أهم الوجهات السياحية في الحوض المتوسطي.
2: بعد فصل قصير ودولي، عودة الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف دولية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: وأطلقت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية. من جهته شن الحرس الثوري الإيراني سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت بالخصوص مواقع في الأردن والكويت. في تصعيد خطير حملت السلطات المصرية إيران مسؤولية الهجوم على سفينتين للغاز في ميناء دمياط واعتبرته محاولة لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة. يكتسي إذن اتساع نطاق الحرب بين إيران والولايات المتحدة وامتداد تداعياتها إلى ميناء دمياط المصري وقناة السويس مخاوف إقليمية ودولية كبرى بشأن مستقبل الممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وما يتصل بها من مصالح تهم عبور النفط الطاقة وحركية الاقتصاد العالمي. تقرير ناجي بن جنت.
9: دخلت الحرب على إيران مفترقة طرق صعبة ومنعرجات خطيرة تهدد الموانئ والممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط من مضيق هرمز إلى باب المندب وميناء دمياط المصري. امتداد فتيل الحرب يرفع سقف المخاوف الإقليمية والدولية بشأن هذا التصعيد الجديد قرب قناة السويس التي تمثل القلب النابض للتجارة الدولية وما يثيره ذلك من هواجس وأسئلة حول توسع نطاق الحرب. أستاذ العلوم الجيوسياسية رافع الطبيب يضيف:
10: المدرسة الأنجلوساكسونية في الجيوسياسة تقول أنه للسيطرة على العالم يجب السيطرة على البحار، وللسيطرة على البحار يجب السيطرة على المضائق. بدأت الحرب اليوم من أجل خنق كل الممرات المائية وجعل الاقتصاد العالمي يدفع الثمن حتى يتم التفريج عن الأزمة والضغط على إيران. وهذه المعركة هي معركة وجودية بالنسبة للطرف الإيراني. من الواضح اليوم أن هناك قوى تريد السعي نحو إشعال النار في كل المنطقة.
9: عودة القتال على الجبهة الإيرانية بعد أيام قليلة من الهدوء الحذر لم تكن مؤشرا على مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بل كانت هدوء ما قبل عاصفة تصعيد خطير ينذر بمرحلة جديدة صعبة عنوانها الأبرز ضرب البنى التحتية للنفط والطاقة واستهداف الممرات البحرية الاستراتيجية في منطقة تشكل شرايين الاقتصاد العالمي وساحة الحسابات والمصالح الدولية.
2: بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات لفائدة شباب عدد من الولايات. تعليق التداول في بورصة تونس مؤخرا لحصتين متتاليتين الأسباب والحلول كانت موضوعا للمتابعة. قرية سيدي بوسعيد تثمين عالمي للتراث والمعمار فيها، وفي النشرة ناقشنا وتابعنا خطة المحافظة على مكوناتها الاستثنائية. عودة الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف دولية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: لم تصيف،
13: لم تصيف،
12: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
13: وإذاعة الشباب.
12: لم تصيف،
13: لم تصيف،
12: بريحة البلاد.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا وفي إذاعة الشباب الإذاعة الوطنية. نذكروا أنه في بث موحد في لمة صيف بين الإذاعتين من توا حتى الثمانية متاع الليل كالعادة. موعدكم اليومي متواصل من الاثنين للجمعة. اليوم معكم بشير خلفالة، تغيب علينا ملاك اليزيد، إن شاء الله ترجع لنا على قريب ملاك بالضحكة متاعها والبشاشة متاعها وخفة روحها، إن شاء الله ترجع لنا في قادم الأيام. تحية ليكم كما قلت كالعادة، حستنا مختلف فقراتها، نهزوكم للبحورات، نعملو بكم دورة في أحسن الكتب بطريقتنا الخاصة مع شيخنا محمد بن حمود. اليوم شهزنا الملولة، أقصى الحدود التونسية الجزائرية، باش حكينا على شط ملولة، وأكيد بشكون فرصة باش نكتشفوا الشط ذا، خاصة اللي ما يعرف شواطئ الشمال الغربي وأقصى الشمال الغربي. أيضا اليوم كتاب بحر، ما نش نقعدوا برشا على تونس العاصمة، باش نقعدوا في أحواز العاصمة، باش نحكيوا على الضاحية الجنوبية. واليوم سي الحبيب بن صالح باش يهزنا الحمنلف، أنك تركب في الترام تاع الضاحية الجنوبية، القطار اللي وصلك الحمنلف، هو صحيح في فترة من الزمن قد خلت، اليوم ربما تغيرت الأوضاع، لكن علي الدعاجي يحكينا على هذه السفرة وهذه القصة، أن كيفاش تاخد ترام العاصمة باش تمشي تعوم في مدينة حمام الأنف عاصمة الضاحية الجنوبية. ايضا ضيفنا ما تخلاش حصتنا من الضيوف كالعاده، لما تصيف ضيفتنا اليوم عنا ضيفه عدستها ما تضيع حتى شيء من المهرجانات، وخاصه مهرجان قرطاج الدولي. دنيا علي ان شاء الله تكون بحذانا المصوره الصحفيه، نتعرف عليها شكون دنيا علي، نتعرف ايضا على مسيرتها، حبها وغرامها بالصورة، وأيضا لماذا اختارت المجال الثقافي ولماذا اختارت المسارح والمهرجانات. كل عادة أيضا عنا سبور ديكالي الفستيفال، نعطيكم آخر الأخبار وأهم الأخبار اللي ربما ما شافوهاش برشا عباد وما طلعوش عليها برشا عباد في سبور ديكالي، باش نحكيو خاصة على الجدال القائم بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا بعد الأنونس اللي عملها جاني إنفانتينو في إمكانية بعث استثمار أو إدخال مستثمرين ينجموا ينظموا هما كأس العالم لكرة القدم. بطبيعة اقتراح قبل بالرفض من الاتحاد الأوروبي وأيضا من الاتحاد الآسيوي، وتنرجع بعد بأكثر تفاصيل. تقعدنا أيضا الفستيفال في آخر حصتنا إن شاء الله، نحكيه على أهم أخبار المهرجانات. هذا المنيو متاعنا من توا حتى 8 متاع الليل في لمة صيف. خليكم عايمين المحرزي، تحية لزملاء اللي قاعدين يأمنوا لكم في البث ذا، كريم المدب معنا هوني في الإذاعة الوطنية، محمد عنتول في إذاعة الشباب، وقعدوا معنا نسمعوا شفتك مرة براجعين.
1: شفت

0: حكاية شط.
1: حكاية شط كالعادة في برنامجنا لما تصيف تهزنا الشط مشتوت مع شيخنا محمد بن حمودة موجود معنا في المباشر. شيخ مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، تحية لك سي بشير وتحية لكريم المدب وكل الإكيب تكنيك بتاع إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية والسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا. كما كل عشية نمشي والشط، وإحنا جمعة ذي خاصتنا الطبقة.
1: إلا أنا نذكر من نهار الاثنين قلت لي رانا باش نمشيو الأقصى الشمال الغربي، يعني آخر نقطة حدودية تقريبا تفصلنا مع الجيران في الجزائر.
2: بالضبط، احنا بدينا بالباكوكش وشفنا شط الشعونية وشفنا شط المدينة تبرق البارح والإبر ليزيكوي. اليوم باش نمشيو الأقصى الشمال الغربي في اتجاه ملولة، ولازمنا نفرق بين ملولة كمنطقة وبين شط ملولة وبين المعبر الحدودي اللي يحمل زادة نفس اسم ملولة، منطقة تابعة لمعتمدية تبرقة ولاية جندوبة في أقصى الشمال الغربي من البلاد، معروفة بالمعبر الحدودي نتاعها، يربط بين تونس والشقيقة الجزائر. ونمشي له عن طريق الطريق الوطنية رقم 7، معناها يبعد نحكيه على 14 كيلومتر ونص، محسوب 15 كيلومتر على مدينة تبرقة. رحلتنا اليوم ماهيش عبور الحدود بل رحلة نحو البحر، نغادر تبرقة المدينة وين جمال المدينة والبني اللي نعيش دارح القرمود اللي هو كيف موجود في حمام الأنف وموجود في دار شبلايس جبل بوغرمين وغيرها، الطبيعة الجميلة اللي الغابة والتضاريس والهواء نقتربوا أكثر من لولا قد ما نحسوا بالطبيعة وبريحة الغابة والأرض، معناها خاصة في الصيف ولا في الشتاء، معناها اللي تعطي خصوصية للمكان. شط ملولة اللي يميزه قبل كل شيء هو موقعه الطبيعي، معناها البحر قدامك والطبيعة تحيط بك من كل مكان، كيو على غابة قريبة وقريبة جدا، تحس بالشط مش منفصل على المحيط متاعه، تحس أنك في منظومة طبيعية كبيرة، وهذا بالضبط اللي يخلي الناس تحب تمشي في ملولة عايش خطر تسمع الهدوء.

0: كلها معناها تحس كان الساحل والطبيعة والغابة اللي تخليك بالحق معناها ما تنجم كان تحس بالهدوء. الأفق قدامك يذكرك أنك في بحذنا بلد جار اللي هو الجزائر، تشوفوها بحذاك في الشط والجبل، تحس فما ذاكرة، تحس فما حياة متاع ناس، تحس أنه طريق هذاك متاع عبور كيما طريق الحرير، فما ناس تعديت من غادي بالألاف، يفصل بين ضفتين، الطبيعة ما والساحل الرملي الجميل والجميل جدا، شاطئ الإبرة البارح كله صخور، هنا تلقى رمل والغابة، تنجم تتفرج في البحر، تنجم فقط تسكت وتستمع إلى المكان وتستمع إلى الهدوء. ملولة منطقة يطيب فيها العيش، منطقة تخلي الإنسان يديكونكتي ويحس روحه بالحق معناها خرج من الصخب متاع المدينة ومن البني، وتقعد به تقول سبحان الله كيفاش المكان هذا إلى يومنا الناس هذا مازال محافظ على العذرية متاعه وعلى الجمال متاعه. فقط كما كل مرة بشير ما نرميوش البلاستيك، ما نكسروش الأشجار، فما عباد تبدأ متعد يلقى عود ما عنده هكا علاش كسرته، تقوله يقولك ما نعرفش يذله هكا معناها
1: حركة لا إرادية،
0: لا إرادية، لا نتولي نردوها إرادية بشير ونعملوا شوية وعي.
1: صحيح،
0: ما نكسروها الشجرة نخليوها، ما نشعلوش النار في الغابة خاطر راهو تتعدى للغابة وتعرفش حدود معناها النار تشعل تتعدى البلايص الكل. وأيضا نحكيه على الإنسان كي يمشي الملولة ماذا بيه يخلي كان الأثر بتاع سقيه على شط البحر، يعني الأثر بتاع رمل وكهو بقي ما تبقى نلمه ننظفه نخليه المكان هناك للآخر. وكما قال محمود درويش فكر بغيرك يجي نهار واحد آخر تكون تمتع بالمكان هذاك ويتمتع بالموج ويتمتع بالشاطئ أو بالمياه النقية. سواء أطباق جميلة وجميلة جدا، حكينا على الشعونية وحكينا على بركوكش وحكينا على شط المدينة وحكينا على الإبر وحكينا على ملولة، فما شط الجزيرة اللي هي جزيرة موجودة ما فماش كون يمشي لها بالفيك، منطقة كانت مطمع للرومان والبيزنطيين والقرطاجينيين لشدة جمالها ولموقعها الاستراتيجي، غنية بالفسيفساء بشير زادة بالريجيا، معناها نحكيه على 2800 سنة حضارة في المناطق هذيك وفي الجبال هذيك. باش نمشي وإن شاء الله الاثنين الجاي انت ظهري بتخش كونجي.
1: أيه هكا هو شيخ، أنا تو البحورات والشتوت اللي حكيت عليهم الكل باش نقصدهم إن شاء الله.
0: أيوة حاول باش نقصدهم. احنا اليوم مكة اختمنا بأقصى نقطة في الشمال الغربي، نهار الأسبوع المقبل إن شاء الله نبدأ بأقصى نقطة في الجنوب الشرقي، باش نبدأ من جرذيت وإحنا جايين. سواء أزادة جميلة وجميلة جدا الجنوب، بلادنا 2300 كيلومتر مهمش شوية سواحل، هما حاجات تعمل 66 كيف ما تنجم، وكان نفتخر بها. ربي يحفظنا ويحفظنا بلادنا، وكما قلت بشير الحركة الإرادية اللي كان حاولوا نردوها إرادية شوية وعي وكاهو معناها، وخاصة ونضم صوتي صوتك أنت قلت في برشا مرات معناها لايك مهمة وأنه يحطوا
1: الإشارات
0: ما يكلفوش الإشارات معناها باش نحطوا راهو اثنين هذه تعدي البصرة الفلانية، هذه راهو مكان فيه كذا، هذا راهو مكان فيه ذئاب، هذا يخوف، هذا ما تشعلش النار هنا، هذا مثلا مهم جدا. وخاصة تو فما أبليكاسيونات ما نجموا نعملوه معناها بالهاتف يعرف نروحوا فين واللوكاليزاسيون وغيرها، تبدلت الدنيا وتطورت واحنا نتطور معها، لكن نحافظوا على بيئتنا وعلى بلادنا وعلى غاباتنا وعلى شتوت.
1: صحيح، أهم حاجة أنا نحافظه لا ليلقاء الفضلات، حتى إذا كان فما فضلات وعادي أنه الإنسان وين باش يمشي باش يهز معاه باش يأكل باش كذا، وماذا بينا ديما حتى كي باش ناكلوا أنا مع مختلف الأصدقاء اللي يمشيوا للمغامرات المغامرين واللي يعملوا لي كومبينج، يقولك ماذا بيكم تشري وتاخذوا من البلاصة اللي انتم فيها، يعني نحاولوا ننفعوا العباد اللي تعيش غاديك واللي عندها فلاحتها ايضا واللي عندها التجاره نتاعها. ما نقعدوش مثلا واحد هابط من تونس ماشي لتبرقه يهز معاه ما نعرفش انا قداش من كيلو خضره وغله واللي هو حتى سامحوني في الكلمه في شطره ثنيه ربما بحراره الطقس نجم تفسد، فهمت يعني؟ ماذا بينا من غاديك نفعوا الناس وايضا نحافظوا على نظافه المحيط، نخليوا الامور مريقله 10 على 10 باش اللي يجي بعدنا يستنفع، وهكذا الدوله يكون نخرجوا شيخ.

0: زيادة ما كل كليشي متاع مثلا انا مشيت الملولة محلاه تشبه الميكونوس، يعني علاش ديما نشبه بمدينة أجنبية؟
1: احنا خير منهم،
0: صحيح، يعني علاش ما نعرفهاش ملولة على اساس ملولة، حتى اللي يسمع ما يربطهاش بحاجة اخرى، ملولة هي ملولة، سيدي بوسعيد هي سيدي بوسعيد، فهمتني شيخ؟
1: اول حصة جبدنا على سيدي بوسعيد ويمثلوها برشا بقرية في اليونان الحمد لله. وكنت اذكر قلنا لو كان معناها لازم تتضافر الجهود باش تولي هذه معناها باش يولي معلم معناها يتصنف عند اليونسكو. الحمد لله تصنفت معناها، والقبيل نسمع في الاخبار الوطنية هذا كله راهو بتضافر الجهود نحافظوا عليها. علاش علاش صنفتها اليونسكو؟ خاطر عندها 1300 سنة معناها محافظة على البني نتاعها، محافظة على الخصوصية نتاعها، محافظة على هذاك هو اللي يشجع وراه باش تولي التصنيف نتاعها هذا باش ترصد أموال باش نحافظوا على المدينة. واش خاص لو كان قرى أخرى تولي كما سيدي بوسعيد وعندنا كما قلت عندنا نفتخر به هما يشبهونا كما واحد تجي الولايه تقول له والله تجي البو تقول له شبه لولدك، ولده شبه البوه مش البو شبه لولده. احنا الحضاره كبيره وقديمه ومكان معناها التاريخ يحكي عليه مش احنا نحكي
0: عليه. شكرا لك شيخنا، يعطيك الصحه في الدوره هذه في شواطئنا. انا ان شاء الله نرجع لك بعد اسبوعين نرجعوا نكملوا الدوره نتاعنا في شواطئ تونس والسواحل التونسيه كما قلت لي تمتد ل 2300 كيلومتر. تحيه كبيره ليك شيخ، قولك السلام عليكم. السلام عليكم هي الاغنيه اللي باش نسمعوها بعد شويه، بعد شويه باش نسمعوا كافون توا جيت نعوم، بعد نسمعوا فهمي رياحي، وبعد عندنا كتاب بحر باش نمشيو الى الضاحيه الجنوبيه. مرحبا بن صالح.

0: ما تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: لما تصيف كالعادة من توا 11 إلى 8 متاع الليل بمختلف فقراتنا. وصلنا لل 46 دقيقة موعد كتاب بحر.
1: كتاب بحر.
2: كتاب بحر كالعادة مع سي الحبيب بن صالح. سي الحبيب مرحبا بيك.
3: مرحبا. هو فرصة باش نذكروا اللي الأدب هذا باش نقولوا فسحة وتجوال وإبحار. حقيقة حمام لنس نتاعها نقولوا نسيناها ما نسيناهاش، خاطر حمام لنس نتاعها عنده تاريخ كبير وحنا نتمناو هو الشروط نتاعنا الكل ترجع لها الروح. ونشكر مؤسسة الإذاعة الحقيقة الناس واللي تنظر للبحر نظرة أخرى وتنظر للنظافة بطريقة أخرى. أنا عقلي عاد في الدعاجي، في علي الدعاجي خلى الحلفاوين وخلى باب السويقة ومشى الحمام لنفي. هو سكنت الحمام لنفي 1942 سكنت الحمام لنفي. فالنص بتاعه طريف ظريف. كانت عربة القطار مكتظة بجسم امرأة من الوزن الثقيل والثقيل جدا، ومما زادها فخر أنها كانت ترتدي ثوبا أحمر وتلبس شفاها وأظافرا من نفس اللون، وكانها ملأت العربة بكذا وكذا وكذا. عندها ولدها زادة سمين كبير الرأس ويلبس اللون الأحمر. يقول لك دعاجي شنو هي الحكاية اللون الأحمر وراثي مثل السمنة في هذه العائلة. لكن الصغير شعمل له شيء داي صاي. وكان الصبي يصرخ يصرخ صراخا كأنه بكاء لكنه ليس ببكاء. وكل من في القطار تضايق من هذا الصراخ وود لو أرض هذا الصبي بما طلبه. فتكاثرت عليه الأسئلة، هذا يسأله عما يريد وذاك يرقصه على ركبته وذاك يربط على أنفه. تبعني كلمة أنف بشير. والصبي يزداد غضبا ويزداد صراخا كأنه صراخ نفسه ولا يريد لا سندويشا ولا زماميرا. شوف الروعة متاع دعاجي كيفاش كلمة حمام لنز شبيه صغيرة ذاي شنوني نيب الحق. أي شنو قرره؟ قال خلينا نبدل العربة، بدل العربة. قال لا تحدي بدل العربة، تخلي البوكس الثاني. يعطينا فكرة على القطار في الوقت ذاك كان البوكس الأول والثاني. نسوش الفترة هذيك شيلقى شابا وشابا أو ما نسميه في لغتنا الكلاسيكية روميو وجوليت. سي روميو ش عنده هذا متر وتسعون سنتيمتر كثير الشعوب طويل الأنف. أو كالصبي عنده أنف وهذا عنده أنف آخر. برا برا برا برا وصل الحمام مش بنحكي. كان الشاطئ قال من محطة لشاط أمشي مسرعا للتفرج على المستحمين. والعجيب أنه ليس بحمام الأنف فقط بل هو حمام بشير شبروحك بقية الجسم. يعني من وا وا وا وا وا وا وا ما نقرأ لك. كان الشاطئ ملآنا ببعض الكاكاوية والليموناضة والمستحمين والملاحف البيضاء البديعة. بعض الليموناضة والكاكاوية معروفون من الجميع بأوساخهم، والمستحمون رجال ونساء خالعين من ملابسهم ومن حيائهم، وهم مرة يحسون الحر فيرتمون في الماء، وإذا أحسوا ببرد في الماء انبطحوا عارضين كذا كذا لأشعة الشمس. راهو روعة النص. يقول لك بين البرد والسخانة طول اليوم شعمل في الدعاج برا كمل ثنيته إيش نصل زي تفرج. كنت أسير في هذا الطريق ونتخيل كل هذه الأجسام في ملابسها الشرقية الغرناطة. لكن سألوا وإذا بعصفور يتمرن في مناورة جوية فرمى على شاشية قذيفة لم أفطن لها لولا ضحك المارة وإشارتهم إلى رأسي الكريم. ففهمت بشعوري أن في رأسي شيء أثار فضول كل هؤلاء الأفاضل ونزعت الشاشية. مقبل كان راس فوق شاشية وجدتها مزدانة بقذيفة العصفور اللعين. من الشعراء قال عن العصفور أنه ملاك؟ لو وجدته لأريته إبليس. يعني شوف الدعاجي
2: شدوا الغرنوق في بحر حمام لنس
3: يستمدوا مواضيعه من الحياة اليومية يقتبس منها مواقف. يا أخي وينهم شعرانا؟ خذوا المترو، خذوا الرسار، خذوا القطار. مش هو ما جاش في الوقت وجاء. كل قطار فيه مسرحية، فيه مشهد، فيه ألوان. فهو عنده الروح متاع المقامة والأسلوب متاعها بين الجد والهز البشير والصمت والإطناب يعود إلى منابع المعنى. المعنى في يتحرك. فالحقيقة راهو قطار حمام لنس، شاطئ حمام لنس، الجوهر وينه والتنوع الظواهر والباطن. تقراها النص هذا تقراه وتطعم احنا نقولوا طعم الادب، الادب التونسي اللي توفيق بكار كان يقول عليه نشتغل على فتره تونس ما بين الحربين. ايش عمل هو؟ قال لك لما استحسن البقابي حملنس او التيسين فقررت نرجع، قررت راجعا من فضل الله وجدت القطار خاليا الا ما رجل عجوز يعرف معرفه جيده اسماء اصحاب الفيلات المزروعه في طريق القطار من حملنس الى تونس، رجع يحسب الفيلات على اليمين وعلى اليسار. فدعاجي راهو شيقول على الامراه برتغاليه 100%، شيقول على السياره لها كل الالوان كل الاشكال ولكنها لا تنسب الى طراز نوع خاص، اذ هي خليط من كل انواع السيارات العتيقه والحديثه. شو حلوه، كانه يحكي عن المجتمع بنفسه بين الحداثه وبين القديم والعتيق. هذا اخي قالوا هو اخوك من ابيك، هو نصف اخي نصف اخي، اعني انه ربيب امراه ابي الثانيه. يقول على الكلام الراجل يتكلم القهقه وعميره كيش يتكلم هذا عبد الله التونسي بالفأفأه وضحكه كفنيه. عندك انت سي بشير رياضيه وجلد كفنوه شوكولاتي والجوع شامل يقرص الاخرانيه خل ضحكك. قال انا اتردد في نفس انا ماشي هو ماشي وانا اردد في نفس قول الحمار الفيلسوف في شيء يحط قوس ولا اعني به الفيلسوف الحمار فانتبهوا. ويقول قال رد بالكم يعني ما قلتش الفيلسوف اللي هو حمار، نحكي الحمار. عندما قيل له ان اصحاب عرس يدعونك الى الوليمه فاجاب برصانته المعهوده وهو يحرك اذنيه هذا اما لحمل الحطب واما لحمل القرب. روعه
2: روعة. محوجنا الأمثال على الدعاجي اليوم لأنه الصورة متاع وقتها في الوقت ذاك والمكان ذاك هي ربما نفس الصورة مع أشخاص جدد، مع كما قلت أنت مسرحيات جديدة مع دي بيرسوناج جدد.
3: وأنا نشكر سي نجم الدين خلفلة اللي هو ترجم النص متاعه والحقيقة الفرنسية رائع، ونشكر مجمع تونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمه كيف يتلهون الدعاجي. راهو في مره اخرى ربما نحكيه على الجوله نتاعو حول نقولوا فضاءات البحر الابيض المتوسط. الراجل راهو هو ولد احنا نقولوا اسس المجله شو اسمها بشير السرور ولو ما دمتش ياسر. فكي تقرا الدعاجي سبحان الله احنا شنو نقولوا؟ نقولوا الاداب شنو نوعه وشنو محاولته وشنو قيمته؟ هو يعطينا تصور، يعطينا شحنه معنويه، يحسن لنا نظرتنا للواقع نتاعنا. الواقع نتاعنا يتغير. هو شو مش كان هو تمشي عومخ يا هو القاع عصفور هو مش النورس اللي حكينا عليه كنارات
2: غرنوك هو النورس
3: اي شو عمل فيه وكيفاش هو تصرف؟ قال يعني بطلت مانيش عايم رجعت في الحظ. في نص اخر مشى شرا سناره في الاستاد وفرحان بحذاه ايطالي حط السناره ورمى الخيط وقعد يصطاد. يا بشير ما شد شيء يا اخي الايطالياني. قال له اش بيك اش عملت انت؟ قال له هاني شريت سناره تصطاد التريلي هاي ما جابت شيء. قال له انت يا اخي حطيت لها طعم ولا ما حطيت لهاش؟ قال له اخي سناره يحطوا لها طعم وما
2: هذه دورتنا اليوم في الضاحية الجنوبية في شط حمنف والقطار
3: إن شاء الله مار متاعها وإحنا أمل نقعدوا ديما متشائلين في بشير.
2: صحيح يعطيك صحة سي الحبيب بن صالحة، مشكور جدا. خليوك تشيخ أنت كيف كيف بالبحر وبالكتب اللي قاعد تقرأ فيهم واللي قاعد تودنا بيهم أيضا في برنامجنا لما تصيف في كتاب بحر. يعطيك صحة سي الحبيب، إن شاء الله ملتقانا نهار الاثنين الجاي بعد شوية موجز الأنباء على موجة الإذاعة الوطنية. زياد حسني يجيكم في الأخبار بعدها إن شاء الله. ضيف اليوم في برنامجنا لما تصيف خليكم مع سفيان زيدي علي نسيني. الرحب محمد الغول معنا في الكوتي تكنيك، كريم المد بقولوا له نهاية أو بداية سهرية موفقة. محمد عنتول أيضا نحييوه في إذاعة الشباب يلتحق بنا. نجم الدين بن سالم وقعدوا معنا بتمشوش لبعيد لمتنا مازلت متواصلة حتى إيش للثمانية متعلق.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: صلى الله أوقاتكم بكل خير. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة مالية جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. حبلة رقابية جهوية مشتركة بمعتمديات ولاية بنزرت تسفر عن حجز ما يزيد عن 100 مكيف غير مطابق للمواصفات الطاقية والقانونية. عبر عدد من المواطنين في تصريح لزميلة جيهان الذايع عن تذمرهم من نقص كميات المياه المعدنية المروجة بمختلف المساحات التجارية وتعمد البعض من المحلات الترفيع في أسعار البيع.
5: الماء عنده مدة ماهوش موجود، ناخذوا فيه من برا بالأسعار اللي مش متاع العاد، وبالدبوزة ما عادش الاستيك هذي الدبوزة ب 15% في عطرية عادية سواء شعبية ما يش في جرون سيرفاس ولا في بلايس تورستيك ولا حاجة. مشكلة الاستيك بالمستحيل، هو دبوزة ودبوزتين يعطيهم لك بالسيل. ما فهمتش عليه الماء ما عادش موجود في السوق. هالماء يلزم يوفرون في الولايات كلها.
6: الماء المعدني ماهوش موجود، ماهوش متوفر حاليا. دبوزة يعطوها لك بالسيفة، ماهوش موجود بكثرة. 15% قضية باش يعطيك بتبيع، مش يعطيك دبوزتين وثلاثة لاستيكة، لكن دبوزة 2 ماكس. توفير الماء والسخانة، لذلك يوفرون الماء.
7: الماء مش كما مستنسي، تو فما برشا ماركات ما تلقاهمش، ماهوش متوفر كما قبل، فما نقص، ما تلقاش عنده متوفر ديما. الشيء اللي يجي في ساعة يتباع يتهز، لولا كل حد ياخذ قد استهلاكه اليومي تولي موجودة للناس كلها.
4: من جهتها أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن ناصر في تصريح لزميلة جيهان الذايع توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة. مستشفى سهلول بسوسة يتبع المراحل الأخيرة لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بكلفة جملية بلغت 2.6 مليون دينار. في العالم، السلطات المصرية تحمل إيران مسؤولية الهجوم على سفينتين للغاز في ميناء دمياط وتعتبره محاولة لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة. إحراز تقدم نادر نحو التنفيذ الكامل للخطط في المحادثات بين وسطاء وقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس. الاذاعه التونسيه، وين انتي وين هي.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
10: وإذاعة الشباب.
2: لمة صيف بريحة البلاد.

0: 7:09، مرحبا بكم من جديد في لام تسيف في بث موحد بين الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب. تحيه لكم الكل، معكم بشير خلف الله، محمد الغول في الاخراج، نجم الدين بن سلمى ايضا في الاخراج على مستوى اذاعه الشباب. تحيه لكم الكل. 7:10 تقريبا موعد ضيف اللمه. ضيفتنا اليوم في اللمة تعيشنا المهرجانات الصيفية، خاصة مهرجان قرطاج الدولي، بعدسة حلوة برشا، عدسة فيها برشا ذوق. توا كنت نحكي معاه، يعني الصورة متاع ضيفتنا اليوم تحس فيها روح، كي تشوف صورة تجبدك أنك تثبت في الديتاي متاع الصورة هذية، كشوة متاع الفنانين، متاع المشاهير اللي يحضروا، متاع أيضا الجماهير اللي تكون حاضرة في المهرجانات. تعطينا ربما فكرة على الملامح، فرحة ما مش فرحة، فما رضا ما فمش رضا من الجماهير على أداء الفنانين وغيره من التنظيم والأجواء وغيره. هذا الكل تعيش هنا المصورة الصحفية دنيا علي. دنيا مرحبا بك.
1: عسلامة. مرحبا بك بشير، مسي على الاستضافة. عسلامة سادة المستمعين،
0: مرحبا بك دنيا. إذا الأجواء مركزة توا في الفترة الأخرى على مهرجان قرطاج الدولي، وأنت موجودة في الليكيب كوم نتاع مهرجان قرطاج الدولي، والصور قاعدة تجينا أول بأول ما شاء الله، وهي ماهيش تجربة جديدة، تقريبا تجربتك في الميدان هذايا، ميدان التصوير الصحفي، بدأت منذ 8 سنوات. خلينا من اليوم ونرجعوا للثمانية سنوات، وكيفاش بدأت التجربة، كيفاش قاعدة عايشة مهرجان قرطاج الدولي هذا في نسخته 60؟
1: التجربة هذه مختلفة جدا على التجارب الاخرين، خاطر مشني اول دورة معناتها نحضر لمهرجان قرطاج ونواكبه، واما السنة كانت لي فرصة اني نكون مع الفريق الاتصال. الحمد لله يا ربي، نشكر الناس اللي كانت معناتها واثقة في خدمتي وانتدبتني. فالحقيقة نحاول لماكس اني ناخذ تصاور ونخليو الناس اللي بعيدة تشوف قرطاج بعيوننا نحنا وبطريقتنا نحنا، ونوصلوا الصورة المهرجان قرطاج، ونحاولوا نروجوا له اكثر باش الناس تكون معناتها عندها فكرة على المهرجان هذايا العريق. فنحاول لماكس اني ناخذ التصويرة المزيانة اللي تكون فيها اكثر روح كما حكيت بشير، واللي توصل المساج مزيان للناس.
0: تصويرك كيفاش تلقفها؟ طيب احنا حكينا برشا مرات على جاو بحذانا مصورين فوتوغرافيين، اللي يصور طبيعة، اللي يصور رياضة، لكن هوني تختلف الأمور.
1: التصوير الثقافي مختلف شوية،
0: خاصة حتى في اللون،
1: في المهرجانات
0: وفي الإضاءة وفي كذا. اني التصوير اللي تستهويك انت كمصورة؟
1: والله انا ساعات نركز على الوجه، خصوصا كي تبدا الاضاءه مزيانه على الاخر، نحاول نركز على الوجه، الرياكسيون نتاعو سيرتو، شنو اللي قاعد يصير سيرسين، خاطر فما حاجات لازمك توثقهم باش يشوفوهم الناس وتوصل معناتها توصل شنو موجود سيرسين، وشكون الفنان بالضبط، وكيفاش كيفاش معناتها تكون معناتها علاقته بالجمهور، شنو اللي معناتها التبادل اللي معناتها هكا معناتها مع الجمهور، كيفاش يكون مع الجمهور.
0: وحاول يعني عبر الصورة توصل كان واحد يتفرج في فيديو،
1: صحيح
0: ما هيش فيديو صحيح اوكي، لكن الصوره نجم يقرا فيها الجمهور شو اللي صاير، فرحان مش فرحان، غاضب ماهوش غاضب، ساعات تشوفهم الملامح بالحق، يعني حتى في الصور الناس الحاضره اللي موجوده على ركح مهرجان قرطاج الدولي، خاصه السنارينا برشا صور بتاع مشاهير، بتاع الفنانين اللي يجيو يغنيو، بتاع منظمين، بتاع صغيرات، بتاع كذا. انا السؤال اللي حبيت نسأل أيضا دنيا بالنسبة خاصة للجماهير، ونحكيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور اللي بلغة التواصل الاجتماعي تاو تضرب، يعني تجيب نومبر، تجيب رياكت.
1: والله اللي ماكس
0: أنهي الصور هذي؟
1: احنا قبل كل شيء ثم عنا أخلاقية المهنة، انه انت قبل ما تصور شخص لازم تسأله، وساعات حتى بعد ما تسأله راهو يجيك هكا في كومنتار يقولك بلي نحي لي تصويرتي راهي عملت لي مشكلة.
0: صحيح.
1: انت لهنا تحاول تاخذ مثلا المشاهد اللي يكون معناتها في صحيح هو مكان عام وانت تصور عادي، اما لازم معناتها تاخذه في في في اكت باهية باش هو ما تضروش، ومام طون انت معناتها هاوكا خذيت تصويرة مزيانة وصلتها مش هو اوكي نجم ياخذها نهار اخر، نجم تجي كومنتات مزيانين، انت ما بعد ما تفسخهاش، فتحاول ديما تمشي للجانب الايجابي. صحيح تحب قولوا نحن نسبة المشاهدة، صحيح كنا نجري على نسبة المشاهدة، اما كي تكون نسبة المشاهدة ايجابية وباهية لك انت وباهية للشخص هذاك تكون ديما خير. لخاطر مثلا توا وليت حكيت حتى في الفيديوهات انه نحن نصور الجمهور وهو يشطح، نركزوا على شخص واحد. لا ما لازمناش نركزوا على شخص واحد برك، خلينا نركزوا على برشا، خاطر هكاك انت تكون تصور في الجمهور مش تصور كان في شخص واحد وشخص هذاك معنى انت باش تجيب من وراه نمبر دو في، وكيما تشوفوا النجم ناخذوا الشخص هذاك ونعملوا له مشاكل.
0: صحيح
1: كيما صار عملناه البنية الصغيرة برشا معناتها يصوروا الحكاية هذه ماشي في بالهم اللي هما معناتها راهم سي بون،
0: يعني الدنيا اللي لازمنا نفهموه يفهموه سادة المستمعين، اليوم كي تصور شخص تطلب منه الإذن قبل ما تصور، يعني حتى في صورة يكونوا فيها مجموعة كاملة.
1: لا مجموعة كاملة لا
0: ما يقلقش
1: خاطر ديجا هو باش يشوف اللي انت موجه الكاميرا عنده هو، اما كي باش يشوفك معناتها عند الجمهور كامل حاجه ما تقلقش، خاطر نشوفوا ساعات حتى في اللي فيديو فما شكون اللي يغطي وجهه ما يحبش وما يقول لك لا بلا ما تصورنيش، راني مثلا جاي معناتها من غير ما نقول جاي درا كيف باش تعمل لي مشكله. فانت لهنا تحترم الشخص هذاك خاطر هو جاي باش يغير بدل الجو نتاعو ويتفرهد، انت لهنا باش تكون معناتها هكا تتلاطف مع الحكاية وتقول باهي اوكي تاخذه بخاطره وتصوره معناتها تصور غيره، وإلا يكون هو متقبل وإلا ما تصوروا الجملة تمشي على روحك، ولا احنا توا قاعدين نصوروا الناس بالخلف بأقل مشكلة وإلا نصوروهم اون جروب،
0: يعني واحد واحد وسعيد
1: صعيب قاعدين نتفاداو الحكاية هذية على خاطر مع الكومنتر على خاطر السب ليهم، معناتها تحاول انك انت تكون معناتها تخدم خدمة اللي لا تضرك لا انت لا تضر غيرك،
0: تكون في صالح
1: صالح الزوز.
0: تعداوا برشا فنانين الى حد الان
1: ما شاء الله
0: في مهرجان قرطاج الدولي في النسخة هذية، هنا اكثر حفلة شخت فيها عملت فيها كيف في الصورة؟
1: والله هم الكل محليه، قاعدة نستنى في الحفلات الفولكلورية حفلة الليلة متاع الفريق الإسباني، خاطر فما حاجات تتصور الحقيقة مزيانة على الأخر، والبالي اللي صار في الفرقة مع سي شادي القرفي محلاها على الأخر. من السهريات اللي أنا حبيت على الأخر التصوير فيها نوردو، كنت مرتاحة على الأخر على الأخر في التصوير،
0: فيها برشا ضوء
1: يعطيك الصحة، هذاك يلعب دور كبير برشا في التصوير، انك تاخذ معناها برشا تصاور وفيهم برشا هكا ضوء اللي انت معناتها تنجم تخدم عليهم بعد،
0: فهمت؟ وهو اصلا نوردو يبي زيد طريقة لبسه زيد الحماس يمكن الجو
1: سهرية سولداوت، فما تصويرة زادة على الاخر معناتها حبيتها وقت اللي حطوها فريق الاتصال في كارتاج. الحقيقة كي خذيتها كنت متأكدة إنها هي باش تكون موجودة من ضمن الصور اللي باش تهبط على الباج، ففرحت كي شفتها. أنا قلت لك الدور زادة يلعب دور مهم جدا للتصوير في التصوير الفوتوغرافي.
0: نعرف الميدان هذا يا دنيا أنت دخلت له منذ 8 سنوات، قلت لي هو مش رجالي لكن يهيمن عليه الحضور الذكوري، خلينا نقول
1: صحيح.
0: كيفاش لقيت روحك في الـ في, الـ في الدومين، كيفاش دخلت، كيفاش عملت الطريق نتاعك باش توصل اليوم للي وصلت له؟
1: والله اول ما دخلت الحقيقه كان اول واحد مشجعني سي مقداد الشواشي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: كان اول واحد مشجعني على خاطر صحيح نسبه البنات في الدومين هذايا قلال على الاخر. من بعد عصاميه التكوين انا من بعد قاعدة نقرأ سنين بون آخر لي عام ونتخرج، ومش كان أنا موجودة أما يمكن أنا كانتني الفرصة أني نكون أكثر واحدة معناتها معروفة، اسمي معناتها ولا أكثر موجود حتى سيغ لي باج.
0: ما شاء الله خاطر كي تدور بلوزور باج اللي تشوف فيهم صور دنيا علي صور دنيا علي مش واحده مش اثنين مش ومنذ سنوات، يعني مش هذايا مرتبط اليوم بالتحاقك هذول بالاكيب كوم تاعك،
1: يمكن الحظ لعب دوره الحقيقه. انا قبل على فكره كنت نتعدى من قدام تونسنا، كان حلمي اني نخدم في تونسنا، من بعد وليت بنت تونسنا. الى يومنا هذا انا بنت تونسنا.
0: يعني التجربه بدات من غاد.
1: اي لا ما بدتش من تونسنا، بدات مع هاله الذوادي يذكرها بالخير، هذيك المراه محلاها زاد كيف كيف وثقت فيا، وكنت معاها في اول تجربه ليا معناتها في حنا بعل اللي قبلها معناتها كنت في الغاديو واللي باجو اللي سيت معناتها كل شيء. من بعد كانت لي مع هاله الذوادي، كانت تجربة حلوة برشا. بعد تونسنا، من تونسنا أنا بقيت في تونسنا، أما كنت نخدم معاهم لي فيستيفال لي بلاتو كل شيء، والتو أنا ما زلت بنت تونسنا، والحاجة الباهية اللي أنا التو ما زلت بنت تونسنا ونحب تونسنا. وبالحق
0: البداية متاعك طول لقيت روحك في المهرجانات، ما جربتش حاجة
1: لا لا لا لا لا لا، كنت معناتها في برشا إيفينمونات في اللي كونفيرانس، تعرفت بشوية بشوية على عباد الأهم ناس. بالحق أنت يترسم الطريق متاعك، يي تولي معناتها ما نعرفش انا، معناتها لازم ترسم طريق بالحق،
0: ما تتبعش تتبيع يعني.
1: لا لا لا لا، رد بالك تتبع ورد بالك تنافس، بالعكس خاطر كي باش تنافس ماكش باش تلقى روحك جمله. خليك ديما انت، خليك ديما تجري ورا حلمتك، خليك ديما تقول اللي انا راني باش نوصل، خاطر انا ما توقعتش حتى مره اللي انا باش نكون من ليكيبكم، وشكرا للي كان سبب في اني معناتها في الانتداب كي انا معناتها مديت الملف نتاعي قبلوني، شكرا اللي كان سبب الحقيقه، خاطر مش ساهل ليكيبكم تاع كارتاج، اما الحمد لله نشكر معناتها اللي كان سبب. فأني قلت لك مش سهل انك انت توصل، ومش سهل انك انت تكتب الاسم متاعك، ومش سهل انك انت في وسط بالحق رجال، انك تكون معناتها الطفلة اللي الاسم متاعها اكثر ظاهر، برغم انه فما شكون راه فما برشا بنات، صحيح اسمهم مش موجود برشا، اما فما بنات كما ايناس كما ملاك، هذوما الاسماء اللي انا معناتها ديما نشوفهم وديما نقابلهم. يعطيك الصحه كيما اميمه مليح زاده،
0: اميمه
1: تاع سبور اي اميمه سبور، هذوما اللي في بالي توي، كمان نحب نحييهم الكل بنات اللي ياخذوا بالحق الكاميرا، خاطر مش ساهل الماتريال راهو بالحق راهو غالي، راهو اي قطعه في الـ في في الـ في الكاميرا راهي سومها راهو اكثر من مليون بالرسمي، معناتها تقعد تخدم ليل ونهار باش تخرج التصويره المزيانه هذيك اللي نشوفوها، ومعناتها بالحق ما هي مش
0: ومن غير رتوش، ما تبداش رتوشي اهم حاجه
1: لماكس، انه شوف هو له في لي فيستيفال راهو ما فماش لي رتوش، راهو المصور الحقيقي ما يرتوش تصويرته، اللي باش يرتوش تصويرته هو مصور العريس، انا هكا نشوف، لانه المصور الفوتوغرافي الصحيح ياخذ لك لي راجم تاعو يشوف
0: يحط لي بارامتر نتاعو يخدم،
1: يحط لي بارامتر نتاعو ويشوف وينقص ويزيد لين يوصل معناتها الحاجه اللي حاجته بها، سورتو انت توا لي زوبجيكتيف اللي توا طالعين بالحق يخرجوا لك وجه الانسان كيف من هو، خاطر احنا توا حاجتنا بالصوره الحقيقيه، بالرغم ان احنا توا في عصر الاي اي اللي اللي بالحق غيب برشا حقيقه وغطى على برشا حاجات، اما بالرسمي المصور الحقيقي هو اللي خلى تصويرته كيما هي،
0: اللي خرج الصوره الحيه بعيد على الصوره المصنوعه. في دقيقه ونص الدنيا، كيفاش اليوم تشجع الشباب وخاصة الشابات على انه يلتحقوا بالدومين هذايا في عصر الرقمنه؟ الصوره ولات مهمه برشا.
1: والله انا نشجعهم انهم يقراوا، خاطر القراية بالرسمي راهي تزيد تخليك تكون متكون أكثر وأكاديمي أكثر، باش حتى كي تتكلم تلقى ما تحكي. عصر الديجيتال تويكا وعصر الصورة السريعة خليك معناتها واثق من روحك أنك أنت باش توصل نهار من نهارات، وأنا شجع البنات أنهم تدخل الدومين هذايا، خاطر بالحق محليه فيه برشا خدمه وفيه برشا جو وفيه برشا علاقات طيبه مع الناس، وخلي ديما في مخك انك انت مادام نظيف ومادام تحب توصل للحكايه هذيك تاكد اللي انت باش توصل.
0: شكرا لك دنيا، يعطيك صحه، مرحبا بك بحذانا على موجه الاذاعه الوطنيه ذات الشباب، مشكوره جدا، نتمنى لك كل التوفيق في بقيه مسيرتك. احنا نمشي وكالعاده بعد شويه عن نشره الاخبار على موجه اذاعه الشباب، مكملين معاكم ان شاء الله بالاذان والموسيقى على موجه الاذاعه الوطنيه، نرجع ان شاء الله بعد نكملوا مع سبور ديكالي وايضا فقره الفيستيفال.
2: لما تصيف
3: لما تصيف
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
3: لما تصيف
2: لما تصيف
3: بريحة البلاد.

كان سلمت محيل الغيوم سلامها كان سلمت

هب الهوى يحمل شذاف مرورها منظر الندى زهيب دافع حبورها هب الهوى يحمل شذاف

لكن لكن بكت لي شكت من اللي عكس عظامها كان كان كان سليت

مريت نظرة حب كل من حكالي كذب هذه الحياة وأيامها صار الحلال حرامها كان سلمت كان سلمت

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لمة صيف،
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لمة صيف،
2: لمة صيف
3: بريحة البلاد.

قدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

0: يلا محصصناها لستيني بيك يا محصصناها لستيني بيك
1: محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي محمد بيك تنشهد من بعد الله محمد كل شفيع يوم الميعاد تعين الرحمة يا

0: Slim them.
1: ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

زينة توصلنا لل 47 دقيقة. تحية لكم الكل, رجعنا معكم في لمة صيف في آخر فقراتنا إن شاء الله عن سبور ديكالي وبعده الفيستيفال. وقعدوا معنا باش نعطيكم برنامج السهريات اليوم في مختلف المهرجانات من تبرقة المنستير مرورا بقرطاج بوغرنين وأيضا تستور. هذا كله بعد شوية إن شاء الله في الفيستيفال, لكن قبل كل عادة سبور ديكالي. ديكالي في السبور ديكالي اليوم باش نحكيوا على اشكال كبير, اشكال قائم بين الاتحاد الاوروبي لكره القدم وايضا الاتحاد الدولي لكره القدم بين اليوفا والفيفا. هما نقاط الخلاف في الحقيقه قدم برشا بين الزوز هياكل, بدايه بكاس العالم اللي توسعت ل 32 منتخب من قبل, وهذا اثار تحفظ اليوفا, وبعد تعدى ل 48 منتخب. الرزنامه الدوليه ايضا الانديه الاوروبيه اليوفا اللي اعترضوا على كثرة فترات التوقف والمباريات الدولية اللي يفرضها الفيفا, أيضا حكاية تقاسم العائدات بين الزوز هياكل, ويسعى كل طرف أنه يعزز الإيرادات في حقوق البث والرعاية, وهذا يجعل المنافسة الكبيرة بيناتهم تجاريا, وأيضا النفوذ في كرة القدم. نعرف الفيفا اللي ترغب في توسيع نفوذها عالميا, في حين يعتبر اليوفا نفسه صاحب أقوى البطولات والأندية وأكثرها تأثيرا اقتصاديا. نحكي هوني على رابطة الأبطال الأوروبية, لكن الخلاف الجديد, الخلاف اللي ظهر البارح, هو مشروع اقترحه رئيس الفيفا جاني إنفانتينو لإنشاء شركة تجارية جديدة تسمى فيفا فورورد انتربرايز. تتولى الشركة هذه إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية مسابقات الفيفا, مع بيع 20% من أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص. ونحكي هوني على مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتؤكد الفيفا أنها باش تحتفظ بالسيطرة الكاملة على القرارات الرياضية, بينما سيستخدم رأس المال الجديد لزيادة تمويل الاتحادات الوطنية, هذا حسب ما جاء في صحيفة لوموند الفرنسية. لكن الاتحاد الأوروبي اليوفا هنا يرفض المشروع بشدة للأسباب التالية: اعتبر أنه كأس العالم ماهيش للبيع, ولا يجوز إدخال مستثمرين خواص في ملكية الأصول التجارية المرتبطة به. أيضا انتقد غياب الشفافية, يقول أنه الفيفا لم تستشر الاتحادات القارية قبل طرح المشروع, وأيضا يخشى أنه يصبح هدف المستثمرين تعظيم الأرباح, مما قد يؤدي إلى زيادة عدد البطولات والمباريات على حساب مصلحة اللعبة. ومن هوني الخلاف ذي تصاعد, واليوفا مدعوم ب 55 اتحاد هدد بمقاطعة مسابقات الفيفا بما فيها كأس العالم إذا مشيت الفيفا في تنفيذ المشروع بصيغته الحالية. وأبدت الاتحادات ذي تحفظات وطالبت بمزيد من الدراسة والتشاور, يعني قاعدة تتعمق هو في الخلافات بين الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا. إلى حد الآن عنا اليوفا معارضة, الاتحاد الآسيوي لكرة قدم معارض, في انتظار الاتحاد الأفريقي لكرة قدم الكاف اللي صعيب برشا يكون معارض.

0: الشامي وصلنا لاخر فقراتنا اليوم في حصتنا لما تصيف ال 57 دقيقة نمشيو مع الفستيفال.
1: الفستيفال
0: اليوم الخميس 30 جويلية 2026، فعاليات المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد مازالت متواصلة من خلال سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية والفنية اللي تجمع بين الانتاجات التونسية وايضا العروض العربية والدولية. نبدأ بمهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. اليوم معنا موعد مع العرض الاسباني تيرا بنديتا الارض المباركة، وعرض راقص تقدمه فرقة باليه الفلامينكو الاندلسية بادارة وتصميم رقصات باتريسيا جيريرو، يقترح رحلة فنية إلى قلب الأندلس بوصفها الأرض اللي تشكلت فيها روح الفلامينكو، طورت عبر التاريخ باش تصبح أحد أبرز التعبيرات الثقافية الإسبانية وأكثرها انتشارا عالميا. من كارتاج نمشيو المهرجان الحمامات الدولي، واليوم عرض عيتا مونامور للفنان وداد مجمع والفنان خليل إيبي في عمل تونسي مغربي مشترك. في مهرجان بوغارينا الدولي اليوم الجمهور على موعد مع الفنان الشعبي وليد التونسي، بينما يحتضن المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة حفل للفنان عبد الكريم البنزرتي من أذنة. وعبد الكريم البنزرتي نمشيو البنزرت، مهرجان بنزرت الدولي سهرة فنية مشتركة تجمع بين الفنان أيمن الشريف والفنان المصري إيهاب توفيق، في حين المهرجان الصيفي بأريانا عنا موعد اليوم مع عرض عشاق النوبة. نمشيو الماطر اللي يحتضن المهرجان الصيفي بمدينة ماطر عرض لفرقة معهد الموسيقى ببنزرت بمشاركة محمد علي شبيل وفاطمة الجلجلي. في مهرجان برقة الدولي مبرمج اليوم عرض المونودراما ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي، بينما يقدم مهرجان سوسة الدولي عرض أغاني خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي. في مهرجان المونستير الدولي موعد اليوم مع مسرحية تبسي للممثل جعفر القاسمي، في حين مهرجان صفاقس الدولي يحتضن سهرة شبابية يحيى فنان الراب كازو. ومهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية يختتم فعالياته اليوم بعرض الزيارة للمخرج سامي اللجمي، فيما يستضيف الدورة 38 من مهرجان السنابل الذهبية بالكريب سهرة للموسيقى الليبية تحييها فرقة باب البحر. هذا تقريبا البرنامج متاع مختلف السهرات اليوم الخميس 30 جويلية 2026 في مختلف المهرجانات في كل أنحاء وجهات الجمهورية وبالفستيفال والمهرجانات. نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم، تحية كبيرة لكم كل مستمعين أو في الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، مشكورين جدا اللي تبعتونا، كنتم معنا من اللي بدينا مع بعضنا 6 متاع العشية. بعد شوية نفكوا الارتباط بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، تحية كبيرة كريم المدب، محمد الغول معنا في الإخراج في الإذاعة الوطنية، أيضا محمد عنتول، نجم الدين بن سالم في الإخراج أيضا معنا على مستوى إذاعة الشباب. بعد شوية عنا توب سبور على مستوى إذاعة الشباب أيضا، وفي فدة القهوة في برنامج ديديكاس، مواصلين أيضا مع بقية برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. قلكم إلى اللقاء، سبحان الله خير.

0: لما تصيف.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف.
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملة تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. هذا وبيّنت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تستهدف أو تهدف للاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تعلن عن فتح باب ترشح لانتدابات بصفة مباشرة لإطارات شبه طبية في اختصاصات فن سام للصحة العمومية في اختصاص الرعاية الصحية للأطفال وممرضي صحة عمومية. أعوان الغابات والحماية المدنية يتمكنون اليوم من السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم في غابات بمنطقة العسلة من ولاية سليانة. في تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، السعودية تعلن استكمال ترتيبات تأسيس تحالف بحري دفاعي لحماية الملاحة الدولية في اجتماع استضافته السعودية اليوم بمشاركة 43 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد دراسة خيار توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملات جوية مكثفة قد تستمر بين 10 إلى 14 يوما. في الرياضة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان التصويت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولية الأخرى، وذلك احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين في شركة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك إدارة كأس العالم. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: وحيد املأ قلبي من يقين ثبتني على هذا الدين.
1: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في موعد جديد من المسرح حياة، البرنامج اللي نحاولوا فيه كل مرة نقربوا من المسرح مش كفرجة بركة، أما كطريقة نشوفوا بها الإنسان، نفهموا بها المجتمع ونطرحوا بها الأسئلة اللي ساعات الحياة اليومية ما تخليناش نسمعوها.
1: مرحبا بكم الكل، مرحبا هاجر. كيف نقولوا مسرح، عادة يجي في بالنا قاعة وركع ستارة، ضو كراسي وجمهور قاعد قدام العرض. أما هل المسرح مربوط فعلا بالمكان هذا؟ هل يلزمنا ديما مبنى مسرحي باش نعملوا مسرح، وإلا ينجم العرض يتولد في دار، في نهج، في ساحة، ولا حتى في جسد ممثل وحده؟
0: ضيفنا اليوم يا سعيد الزغبي ما اكتفاش بأنه يخدم داخل الأشكال المسرحية المعروفة، أما مشى يلوج على شروط أخرى للخلق. هو مخرج، ممثل، كاتب، بيداغوجي وباحث في تكوين الممثل. تجربته تحركت ما بين تونس ولبنان وألمانيا وعدد من البلدان العربية والأوروبية، واحتكت بمدارس وتجارب مختلفة من المسرح الباليني في أندونيسيا إلى خيال الظل التركي، وصولا إلى تجربة روبرت ويلسون في ألمانيا.
1: من بين أهم التجارب اللي ارتبطت باسمه تجربة مسرح الدار، هي تجربة ما تعتبرش الدار مجرد مكان بديل نعمل فيه العرض وقت اللي ما نلقاوش قاعة، لكن تعتبرها فضاء حميمي للخلق وللقاء المباشر بين الممثل والمتفرج. ضيفنا هو الفنان وحيد العجمي، مرحبا بك وحيد في المسرح حياة.
2: عايشك، مرحبا سعيدة، مرحبا هاجر، شنو حبيبكم؟
0: الحمد لله لاباس. قبل ما ندخل وحيد في تجربتك والأسئلة اللي تنجر عنها، نمشيو كيف العادة إلى أولى فقراتنا، إلى حكاية من حكايات المسرح العالمي.

0: الحكاية اللي اخترناها اليوم تصير تقريباً الكل داخل دار، دار بيبانها مسكرة، شبابكها مراقبة، والناس اللي داخلها عايشين أكثر من اللي يتنفسوا. هي مسرحية بيت برناردا ألبا، كتبها الشاعر والمسرحي الإسباني فيدريكو غارثيا لوركا سنة 1936 قبل وفاته بوقت قصير.
1: والحكاية هاجر تبدأ بعد موت الزوج الثاني لبرناردا ألبا. برناردا امرأة صارمة قوية مهوسة بنظرة الناس وبسمعة العائلة. بعد الجنازة تقرر تفرض على بناتها الخمسة حداد يدوم 8 سنين، 8 سنين ما يخرجوش فيها من الدار، لا أفراح لا علاقات لا حياة، تقريبا حتى الشمس لا.
0: الدار من برا تظهر نظيفة ومرتبة ومحكومة بالنظام، أما من داخل كل شيء يغلي. خمسة بنات كل واحدة فيهم عندها رغبة، خوف، غيرة وحلم بالخروج. الكبيرة أنغوستياس عندها ميراث من بوها الأول، ولهذا يجي يطلب يدها شاب اسمه بيبي الرومانو.
1: أنغوستياس تعتبر الزواج فرصتها للخروج من سجن أمها، أما أديلا البنية الصغيرة تحب بيبي في السر. أديلا ترفض الحداد، تلبس روبة خضرة وتحاول تتمسك بحقها في الحب والحياة، وفي المقابل مارتيريو أختها تحب بيبي هي زادة، لكن حبها يتحول الغيرة ومراقبة وانتقام.
0: وهكا يا سعيدة الزغبي تولي الدار ساحة صراع، مهوش بين الخير والشر فقط، بل بين الرغبة والقانون، بين الجسد والخوف، بين الحياة والصورة اللي تحب العائلة تظهر بها قدام المجتمع. حتى الحيوت في المسرحية تحسها تسمع، البيبان تحسها تراقب، والدار اللي مفروض تكون مكان حماية تولي سجن.
1: وبرناردا تتحكم في بناتها بعصا تحملها معها. العصا ما هيش مجرد أداة، هي رمز للسلطة، سلطة الأم وسلطة التقاليد وسلطة المجتمع اللي حاضر حتى وهو غايب. وبرناردا ديما خايفة من كلام الناس، والناس في المسرحية ما نشوفهمش، أما حكمهم حاضر في كل غرفة.
0: في آخر المسرحية ينكشف لقاء أديلا السري ببيبي. برناردا تطلق عليه النار، أو هكا تتصور العائلة. مارتيريو تقول أديلا أنه بيبي مات، وأديلا وهي تتصور أنه فعلا مات تدخل البيتها وتنتحر. حتى بعد موت بنتها برناردا ما تسألش علاش وصلنا للموت، ما تقولش أنا شنو عملت، أول حاجة تهمها هي صورة العائلة. وتختم المسرحية بأمر قاسي ألا وهو

0: بيت برناردا ألبا تحكي على دار، أما الدار فيها هي صورة مصغرة لمجتمع كامل، مجتمع يحب النظام أكثر من العدالة ويخاف من الفضيحة أكثر من الموت. وحكاية لوركا تخلينا نسأله، هل المكان مجرد إطار نتحرك فيه وتتحرك فيه الشخصيات، وإلا المكان ينجم يكون هو بيده شخصية تضغط وتخنق تتذكر وتفرض قوانينها؟
1: في بيت برناردا ألبا الدار ما هيش ديكور، الدار هي السلطة، هي الخوف، هي الذاكرة، وهي السجن اللي تحاول أديلا تكسر أبوابه بجسدها ورغبتها. ومن دار برناردا ألبا نمشيو إلى مفهومنا المسرحي لليوم، شنو يصير وقت اللي المسرح يخرج من القاعة ويدخل الدار حقيقية؟

0: في فقرة مفهوم مسرحي اليوم باش نحكيو على المسرح في الفضاءات غير التقليدية. المسرح في الصورة اللي تعودنا بها عنده مكان واضح، ممثلين فوق الركع، جمهور قدامهم، ومسافة تفصل بين عالم العرض وعالم المتفرج. أما المسرح المعاصر من مدة طويلة بدأ يراجع العلاقة هذه، خرج من العلبة المغلقة، مشى للشارع، للمصانع القديمة، للمخازن، للسجون، للمستشفيات، للمدارس، للمواقع الأثرية، وحتى المقاهي والديار.
1: وهنا يلزمنا نفرق ما بين حاجتين، فما عرض نخرجوه من القاعة ونركبوه في مكان آخر من غير ما يتبدل الجوهر متاعه، وفما عرض يتخلق من المكان نفسه، يعني ما ينجمش يتنقل بسهولة، خاطر المكان ماهوش مجرد حاوية للعرض بل جزء من كتابته، حيوته، الأبيبان متاعه، ريحته، ذاكرته، مسافاته، وحتى الأصوات اللي تجيه من برا، كلها تدخل في بناء الفرجة.
0: في المسرح المرتبط بالمكان أو ما يسمى أحياناً بالمسرح الموقعي، المخرج ما يجيش للمكان وهو حامل عرض جاهز ويقول وين نحط الممثلين. سؤالي يولي شنو يقول المكان، شنو عاش، شنو يخبي، وشنية العلاقة اللي تنجم تتخلق بين تاريخه وبين الحكاية اللي باش تتقدم فيه.
1: الدار، البيت تحديداً، فضاء معقد برشا، هي أكثر مكان نعيش فيه حياتنا الخاصة، فيها ناكلوا، نرقدوا، نتعاركوا، نحبوا، نمرضوا، نحتفلوا ونودعوا الناس، كل ركن فيها مربوط بعادة أو ذكرى. وقت اللي تدخل الفرجة للدار تدخل إلى منطقة حميمية جداً، والمتفرج ما عادش يدخل للمكان معلن عليه كمسرح، بل يدخل الفضاء عاش فيه شخص آخر أو يشبه الفضاء اللي يعيش فيه هو.
0: والقرب يبدل قواعد اللعبة، ما عادش ينجم الممثل يتخبى وراء الاستعراض، القرب يفرض عليه دقة وصدق أكبر.
1: أما القرب وحده ما يكفيش باش يعمل مسرح حميمي، ينجم الجمهور يكون على بعد نص متر ويبقى بعيد وجدانيا. الحميمية الحقيقية تتخلق وقت اللي العرض يعترف بوجود المتفرج ويبدل علاقته به.
0: وهون يجي سؤال مهم، هل الخروج من القاعة هو خيار جمالي ولا هو حل اقتصادي وقت اللي تقل الإمكانيات وتسكر الفضاءات؟ في الحقيقة ينجم يكون الاثنين. الأزمة المادية تنجم تدفع الفنان باش يفتش على مكان آخر، أما الاختراع الحقيقي يبدأ وقت اللي يحول الضرورة إلى لغة فنية، يعني ما يقولش بما إن ما لقيناش مسرح باش نلعبوا في دار، بل يقول شنو ينجم يعطيني فضاء الدار ولا البيت اللي ما تنجمش تعطيه لي القاعة.
1: وهنا تجربة مسرح البيت تولي أبعد من حكاية مكان، تولي مراجعة لمن يملك المسرح ولمن يصل العرض، وكيفاش تتوزع العلاقة ما بين الفنان والمؤسسة والجمهور. وقت العرض يبدأ من البيت كأنه يرجع المسرح إلى نقطة أولى، هي إنسان قدام إنسان، جسد حاضر، مكان قريب، وحكاية تحتاج شكون يسمعها.
0: أما يا هاجر، هل المسرح في البيت يقرب الفن من الناس فعلا ولا ينجم يتحول إلى تجربة نخبوية يحضرها عدد صغير من المتفرجين اللي عندهم أصلاً علاقة بالمسرح؟ كيفاش يخرج العرض من بعد للشارع أو للفضاء العام؟ وكيفاش يحافظ على حميميته وقت اللي يكبر عدد الجمهور؟ أسئلة باش نرجعولها مع ضيفنا وحيد العشب.
1: أما قبل الحوار نتوقف عند ركن أساسي من أركان المشهد، إذا كان المكان يحمل ذاكرته فالجسد زادة يحمل ذاكرته.

0: الممثل يدخل للركح باش بالجسد متاعه. الجملة تظهر بسيطة أما راهو معناها عميق برشا برشا برشا. هو ما يدخلش بصوته وتقنيته فقط، بل يدخل بعمره، بتربيته، بمخاوفه، بعاداته، بطريقة جلوسه ومشيته، كل الحركات اللي تعلمها من غير ما ينتبه.
1: أجسادنا يا هاجر تتذكر، يمكن العقل ينسى حادثة، أما الجسد يحتفظ بطريقة في الانكماش، في الحذر، في الهروب أو في الدفاع. طفل تربى في دار صوتها عالي يمكن يكبر ويبقى الجسد متاعه يستعد للخطر من أول نبرة مرتفعة. إنسان عاش القمع يمكن يهبط عينيه بطريقة آلية قدام السلطة. إنسان تعود يخبي حزنه يمكن يبتسم في اللحظة اللي يحب فيها يبكي.
0: لهذا وقت اللي نحكيه على ذاكرة الجسد في التمثيل، ما نحكيوش فقط على حفظ الحركة، نحكيه على أثر التجربة داخل العضلات، التنفس، الإيقاع والتوازن.
1: الممثل في التكوين يتعلم أولاً باش يكتشف العادات اللي تتحكم فيه، خاطر العادة رغم أنها تساعدنا في الحياة اليومية نجم تولي سجن في التمثيل. الممثل اللي عنده نفس الوقفة، نفس النبرة ونفس الإيقاع في كل الأدوار ما عادش يخلق شخصيات، هو يعاود ينتج صورته الخاصة.
0: هنا يجي دور التدريب، مش باش نمحيه ذاكرة الجسد، هذا مستحيل، أما باش نخليه الممثل يولي واعي بها، يعرف شنو اللي صادر منه هو وشنو اللي ينتمي للشخصية، يعرف وقتاش الجسد متاعه يتحرك من اختيار ووقتاش يتحرك من عادة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا المستمعين الكرام في برنامج المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ونجي توا للفقرة المخصصة لضيفنا وحيد العجمي، فقرة ركح اليوم. وحيد أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: أهلا أجر.
0: في سيرتك نقاو مخرج كاتب ممثل بيداغوجي ومدرب للممثل، أما ساعات كثرة الصفات تحجب الإنسان والمشروع اللي وراها صفات هذية. بعيد على التعريفات المهنية، كيفاش يعرف وحيد العجمي روحه اليوم؟
1: ايه سؤال، لانه موضوع على اساس انك تعمل برشا حاجات فعليا مش هذاك اللي يصير، واللي يصير انه انت في الكتيبة مش بشي يغيب المخرج، في ديريكسيون داكتور مش بشي يغيب الممثل اللي فيك، كانه حاجة تشبه للديكاتلون في السبور. ما تتعمل في برشا حاجات من انت تعرف وين تنجم تكون متخصص. انا نشوف اللي انا اكثر مكون حاليا الفتره دي الخمس سنين الاخرانيين، حس لي انا اقرب للتكوين، خاطر التكوين عنده كتيبته، والتكوين يتحمل انك تعاود تراجع فكره الميزانسين. تكون تقرب اكثر، تيح اكثر، تهدى اكثر، تنقص من العنصة، فهمت؟ اوتوماتيكمون تلقى روحك في مواجهه احلى مع الناس اللي تكون فيهم، فتنقص الطلبات وتدخل أكثر في التجربة وتدخل أكثر في الماء. أتوقع هذا هو الرسم الحقيقي بتاع الفن.
0: وحيد، هل تحس روحك أساساً مخرج يستعمل الكتابة والتمثيل والتكوين، وإلا كل ممارسة من الممارسات هذه عندها نفس القيمة في مسارك؟
1: مع بعضهم، ما يجيوش وحدهم. ممكن الحاجة الأولانية بالكل تحركني هي اللي كانت حتى قبل ما ندخل نتكون كمسرحي في الجامعة، ممكن هي البويت الشارنيير، ولا الحاجة اللي تربط ما بين هذا الكل،
0: الشاعر.
1: هي الشاعر اللي فيه الشاعر، ومانيش نحكي ضرورة أن يكتب الشعر، أنا نكتب الشعر وعندي كتب شعر ونقول الشعر، لكن فكرة الشاعر اللي هو قادر على الاختزال، يعني ممكن يوصل المعلومة بتبسيط، وممكن في نفس الوقت يحكي الحكاية بعمق من غير ما يخاف من أنه يكرر ذاته. خاطر أحيانا بفيت أنك تبدل الكلمات أوتوماتيك ما بش تبدل المعنى، فما حاجة أخرى أهم تتبدل فيك، ونتوقع هذاك الدور الحقيقي متاع الشاعر. فالشاعر دي ما يدزني، لأنه الكتيبة هي اللي تحكم في كل شيء، لأنه ممثل يكتب أوتوماتيك ما المخرج يكتب، مش عارفنا معناتها باش يكتب تولي قصة أخرى، ما الأساسي أنه الكل يكتب. فتوقع توظيف الكاتب في وسط الاتاش هذوما الكل اللي في وسط العالم هذي الكل هو البلاتفورم الحقيقية معناتها اللي تبني عليها.
0: وحيد، كلامك الكل شاعر بصراحة، ماذا بيا نزيد نسمعك، معاش نسألك حتى سؤال، يعني والله ماذا بيا نقعد نسمع فيك وانت تحكي تحكي تحكي تحكي، بصراحة متعة كبيرة هذا منه، ومازلنا كي بدينا، مازلنا كي قلنا يا ربي الأعمال عليك. باهي، خلينا مادام احنا مازلنا كي بدينا نجيو للبدايات نتاعك. شنو اللي شدك أول مرة في المسرح؟ هل التمثيل، الحكاية، وإلا إمكانية أنك تتحول معناها من شخصية لشخصية، وإلا الإحساس بأنه الربح يعطيك مساحة ما لقيتهاش في الحياة اليومية؟
1: إذا تحب نحكي لك اللي شدني، اللي قعد فيها، يعني اللي قعد فيها
0: اللي خليك تختار،
1: أي اللي خليني نختار، هو اللي هي اللحظة الأولانية
0: اللي هي
1: في الليسي. أنا ما عنديش علاقة تماما بمسرح، أنا ما عندي علاقة بالرياضة، أنا ما كنتش من النوع اللي عملت تياتر أماتور وتياتر سكولير ما جيت من بلاصة أخرى. دخلت المعهد بتاع المسرح، جيت من بلاصة أخرى تماما، دخلت حبيت نتعلم. فاللي شدني كان فما أستاذة متاع موسيقى ممتازة على الأخر ومزيانة زيت، وأنا صغير نحب الموسيقى ونحبها هي، فنمشي باش نغني مع جماعة في الكلوب دو شون. مرة ما جيتش هي، نلقى فما سالة على جنب باش نبدل كلاستي وصباتي، أنا نلقى جماعة درفش يعملوا الدنيا ظلام، ومع مستاذة متاع مسرح. قلت لي سكر الباب، سكرت الباب نلقى روحي معاهم. قلت لي وقعت شوية وقعت شاشة على الضوء في الضوء، فلقيت عالم. يعني اللي شدني في البداية مش التمثيل، مش الكتيبة، مش الحكي، مش الطريقة، اللي شدني والعالم. دخلت نلقى فما ناس في سالة ظلمة يخلقوا في عالم آخر، ونعرفهم يعني نشوفهم في الساحة في الليسيم، نعرفهم ناس عاديين ما عندهم شيء آخر، فجأة نلقى عندهم حاجة أخرى، شفت فيهم حاجة غريبة رغم أنه تلامذة. فحسيت أنه فما أتموسفير ما شدنيش في بلاسة أخرى. البلاسة ذيك هي اللي كاركرتني المعهد العالي في المسرحي بالضبط.
0: وقت اللي دخلت للمعهد العالي للفن المسرحي، شنو كنت تصور المسرح؟ وشنو أول فكرة انهارت عندك بعد التكوين والممارسة؟
1: الفكرة الأولى اللي فرحتني هو أنه المعهد العالي في المسرح هي أجمل حاجة فيه أنه سباس التجريب. كل اللي كنتوا تحكيوا فيه متاع المكان وتحويل المكان إلى فضاء والفضاء وكيفاش تحب تخدم والمواجهة مع سبكتاتور والذاكرة متاع الحيوت متاع الشجرة متاع النسمة متاع النفس عشناه في الإسادة. ذي اللي كان ممتاز على الأخرى ذي النقطة المذيئة بصراحة ما تكون نخدموا في جنينة نخدموا في البيوت والسالة متاعنا كانت بوليفالنت معناتها كنا نجمو نلعبوا في الديسبوزيتيف اللي نحبوا عليه نلعبوا بفرونتال نلعبوا سباس سولي نعملوا كيما نحبوا. هذه الحاجة اللي بجد ما تنحاتش من بدني وخليت العشق متاع التياتر والشغف هذاك يكبر. الحاجة اللي ما عجبتنيش الصراحة معناتها إذا كنت تحب هو أني أنا دخلت بلو معناتها كي دخلت للمسرح ما عنديش فكرة نسمع في فما برشا يقراوا معايا يقولوا بريشت يقولوا ستانيسلافسكي يقولوا جروتوفسكي أنا ما نعرفهمش أنا حتى المسرحيين التوانسة فعليا ما نعرفهمش. يعني رصيدي كفرجة واحد على 20 ورصيدي كقراءات نحكي مسرحية تحديدا 2 على 20 فدخلت باش نتعلم. اللي ما عجبنيش الصراحه واني ما تعلمتش على قاعده ما تخذلتني شويه الجامعه ما خرجت سعيد في التكوين صراحه حتى هذا اكتشفته بعد ما تخرجت فعليا ان التكوين بتاعنا كان هش شويه ما كان سوليد. وقت اللي خرجت للمجال برا سواء في تونس ولا برا من تونس لقيت روحي مخلخل الصراحه.
0: وحيد فيما برشا فنانين يحملوا معاهم سؤال أول يرافقهم طول مسيرتهم حتى كان تتبدل الأشكال والأعمال، أنت شنو هو السؤال اللي تحسه مازال يلاحق وحيد العجمي من أول تجربة لليوم؟
1: معليش نعمل فيه شيء هذا وبذا سبب أنه أنا توا تقريبا عندي عامين أكثر شوية حذر جدا أني نعمل مسرحية خاطر ساعة على ساعة نسأل نقول علاش نعمل فيه دفوة كأنك تفتر أنك تمشي تعمله كأن يذيك خطر مهنتك أنا ما نحبش أنت في البلاسة هذيك. أوكي مهنتي نجم تكون التكوين مصدر عايش ومصدر رزق لازمش تتخلط الأمور والإبداع في حد ذاته إذا كان بشي يولي يجري وراء أنك كيفاش نجم تعيش منه مستحيل في تونس.
0: مش تعمل في المسرح وحيد؟
1: نعمل فيها لخطر يعالج فيها ديما ويعطيني القدرة على معالجة مش معالجة مع مساعدة ناس معينين خاصة الناس اللي ما همش ممثلين ولا ما همش مسرحيين يعطيهم زادة ثنية ويعطيهم مهارات سكيلز إذا كنت تحب أنه باش ينجموا هما زادة يتعالجوا من أشياء معالجة مش يعني قصة متاع مرض مقصود ما يتعالج يعني يتلاقى مع روحه يتصالح مع روحه اكتشف حاجات في روحه حاجات راقدة تفيق ثنية هذه دونك أنا يعالجني ويساعدني في أني نخلي الناس الأخرى تتعالج من حاجات تكون بسيطة لكني أساسي.
2: مهم الكلام تقول فيه أما من التجارب الأساسية في مسارك هي تجربة مسرح البيت كيفاش تولدت الفكرة بالضبط؟ هل انطلقت من تعطل الإنتاج وغياب الفضاء؟ ولا كان تقبل هذا كل عندك رغبة في مراجعة الشكل التقليدي للعرض اللي نعرفه؟
1: الاثنين معناتها هي المسألة الاقتصادية لكن أنا وتيتني مع جات قد كيف ما نحب. أنا طلعت البيروت بعد تونس طلعت البيروت عملت دورة صغيرة مشيت شفت شوية الشرق بكله يعني الأردن وسوريا عجبتني بيروت بالذات خاطر منتاليتي أخرى وتفكير آخر وطريقة أخرى في النظرة لفكرة العرض. يلعبوا في كل بلاصة في لبنان ما عندهمش مشكلة ممكن من الحرب ممكن من ضيق الفضاءات اللي عندهم وسع زاد ثقافتهم تجربتهم ياسر منفتحين اللبنانيين مش كان المثقفين ولا الفنانين هذا اللبناني في حد ذاته راسه كبير. فمشيت وخدمت انا ويارا ابو حيدر عملنا المسرحيه الاولى اللي ينعاد عليك عام 2009 بين 2008 و2009 ما كانش عندنا تياتر وين نخدمه فخدمنا في الدار نحينا دجاجينا الساله ولينا نعيشوا بلا الساله ونخدموا في الساله. أنا بطبيعة الحال عجبتني الحكاية أنه نخدم في الدار في سباس آخر عنده ذكرى أخرى وفكرة أخرى وبشوية بشوية كما تقول خدمنا work in progress يعني العرض بدأ يقدم نعمله 20 مينوت نستدعوا أصحابنا يصبونا شوية فلوس في الكابوس يعطيونا ما تخلصونا لي كل حد وش ينجم باش نجمو نكملوا نجيبوا كوستيوم نحضروا 15 مينوت أخرين بشوية بشوية حتى البرفورمانس الأولى البريون الأول الثاني الثالث الرابع حضر العرض وهزيناه للمسرح. لو انتم تحكيوا على حكاية انه تحضروا في المسرح وتخرجوا لبرا انا شنو اللي ربحته من الموضوع متى انك تخدم في مكان ماهوش مسرحي يولي فضاء فرجة. انا اللي عجبني وقعدت مسرحيتي الكل اليوم اللي خدمتهم من وراء انه نخدم في المكان وليت نخدم على مفهوم المواجهة. أنا حتى إذا كان عملت العرض البرة وهزيته للمسرح، بالنسبة لي أنا الممثل إذا كان دخل ما عادش يخرج، ما عنديش كوليس، فمش علاش أنا بالنسبة لي أنا ما نخدمش على الكوليس. خاطر كي تخدم في الدار حتى إذا دخلت للسال دو بان هو مش يشوف فيك، باقي يسمع فيك تقربش سكر في باب، معناتها صوتك مازال حاضر، مازلت حي. وأنا ذاك ياسر يعجبني مثال في التياتر الكلاسيك، ما الحاجات اللي مفهمش علاش مشيت، ولا الإين والأوف غريب شوية. ممثل كي يخرج الكوليس كأنه غاب عليه، علاش يغيب عليه؟ خليه حاضر. فأنا قررت أني نخليه موجود في مواجهة. يا سيدي ماك باش تخرج أنت تمسح عرقك، من شفتك وطاولتك وكرسيك ودبوست الممتعك وقعت قدام الناس. فبالتالي بديت نخدم بسياسة بسياسة في مسرح البيت في لبنان على فكرة المواجهة هذه، اللي بشوية بشوية بديت كيف ما قال سؤال قد تقدم مسألة اقتصادية، ما عناش باش نكريو مسرح ما لقيناش سال دو تياتر، لأنه بشوية بشوية ولا المكان هذاك نعملو فيه ديزاتو لي دو تياتر، واكتشفنا اللي فيه ديزاتو أخرين وفيه أفكار أخرين.
2: بدات الحكاية أوسع من الحيوط وساعد في الأفكار.
1: بالضبط بالضبط. دونك بدات الحكاية في بيروت.
2: قلت إنه الدار تكون أول فضاء للخلق، وبعدها العرض ينجم يمشي للشارع وإلا يمشي للركح. شنو يتولد في البيت وصعيب يتولد مباشرة داخل قاعة بروفات تقليدية كما نعرفوها؟
1: نوعية الديسيبلين، نحس الريغور، يعني الصرامة إذا كنت تحب، مصطنعة شوية في المسرح. أنا شخصيا ما صدق إيش ماذا نكذب على بعضنا في مسألة الديسيبلين والاحترام شوية. إحنا في المسرح تلقى عنا مشاكل والكوليس سببا، كما في الفوتبول تلقى الفستير خايضة والناس يخرجوا يقول لك لباس فما شيء. في المسرح صعيب برشا أن تتحكم في الكوليس متاعك، بينما في الدار شكروان كل شيء باين، ما تنجمش تخبي ياسر. ففما مواجهة، باقي نرجع لك نفس الموضوع، بين الفريق اللي يخدم على إنجاز عرض. ونتبقى عنه كلمة عرض أهم من كلمة مسرحية، إذا نحكيه على إسباس نون تياترال ليو نون تياترال. فيظهر لي صافية الدنيا في الدار، صافية الدنيا إذا كان فما فوضى،
0: فماش مكشوف ومخبي،
1: بالضبط
0: كله مكشوف،
1: بالضبط يعني فماش أوف، يعني ما عادش عندك وين تتخبى. فيزمك تواجه، وقد ما تواجه قد ما تحسن العلاقة. ونتوقع أنه البروبو الفني ولا الفكرة تولي أبسط وأوضح وأعمق وبلو بيرتينونت.
2: وقت العرض ينتقل من دار لدار أخرى، يبقى هو نفسه وإلا كل دار تعيد كتابة جزئية منه؟
1: هو توا إذا كان نحن نحكيه على تنقل من دار لدار، يعني بالتالي العرض يزم يكون فورملس، ما يزمش يكون عنده فورم. هي المشكلة الكبيرة أنه البوات إيطالية، العلبة الإيطالية ولا المسارح معناتها التقليدية، هي تجبرك على فكرة مهمة على الأخرى، وأنه هذا المكان اللي يبدو محدود راهو فيه فرضيات غير محدودة، وهذه حقيقة راهو، وهذه بروبو فكرة وتنجم تدافع عليها وتختم فيها. أنا مانيش غادي ياسر، أنا مع أنه العرض ما يخفش فورمة واحدة، خاطر كل ما يخف فورمة واحدة يتحفظ. وانا نحكي على الخطر الكبير مش على المتفرج. المتفرج ينجم يجي يحضر كل ما يكتشف شيء جديد، او قص تذكره في بالوش جاء وعجبته الحكايه. اما انا نحكي على اللي يلعب يحس روحه يعاود في نفس الشيء. معناتها ديفوار الممثلين اللي يخدموا في اوردر كلاسيك، فيه الفكره هذه نتاع كل شيء مضبوط تقريبا قد بالمليمتر، يفرحوا على الاخر كي صاحبهم يغلط ولا واحد يمبروفيزي شيخه. انا نحب على البلاصه هذيك. الجاز، في الجاز عندك نوتة ترجع لها، عندك نوتة تبدأ منها، الباقي عندك المارج وين تلعب معروفة فيه. كما فكرة الكانفا في الكوميدي دلارتي بالضبط. الفكرة هذيك أجمل برشة من فكرة الشعر. مثال أنا نحكي لك، أنا كي نكتب حاجة وما نحفظهاش معناتها ما زلت شاكك فيها، إذا حفظتها أنا حفاظ، إذا حفظتها ما ترأي هذيك هي. فأنا نخاف من أنك تحفظ. بالتالي كيف ينقل العرض من دار لدار ولا نقل من مكان إلى مكان آخر، يلزم الفضاء اللي هو فيه، مش انت يعني تتأقلم مع الفضاء، لا مش هذيك الفكرة. يلزم الفضاء يعطيك فكرة جديدة للعرض هذيك اللي عندك، يعطيك فورمة أخرى جديدة.
0: وحيد، انت تعتبر مسرح البيت هذي موقف من مؤسسة المسرحية، بمعنى هل هو محاولة للاستقلال عليها ولا هو اقتراح ينجم يتعايش معها ويغذيها؟
1: في تونس تحكي؟ في تونس ما هو نوع ما يتمرد على الموضوع، خطر فماش الفضاءات المسرحية. وين هي الفضاءات المسرحية؟ سمحني أنا مشكلة كبيرة الفضائيات المسرحية في تونس، مش أنا اللي باش نحكي فيه الموضوع.
0: أنا
1: نحاول لا مش أنا باش نحكي فيه، نحكي ك لا مش أنا باش نحكي فيه، نحكي معناتها معلوم الموضوع عن مشكلة الفضاء. ما عطيوكش اسباس لأن تحب تخدم، ما عطيوكش اسباس، فبالتالي يزمك تقترح أنت بديل مسرحي. هو بديل أوتوماتيك، ما هو بديل فكري جمالي بطبيعة الحال، ماهوش فقط من ضغط اقتصادي، لكن زادك كيف ما تحكي انت نجم يخلي الناس تفكر في بطريقه اخرى. انا عندي صديقه في المغرب محلاه تلمت هي واصحابها وكراوا لي جراج الكل في الحوم، ولاو يخدموا في لي جراج افينيون. كيفاش تولي افينيون في مهرجان المسرح من اكبر المهرجانات الكبيره في العالم، اللي عنده جراج ولا ريستورون يفرغوا ولي مكان مسرحي. فما كلمه انا نحبها مانيش متسلفها، ما يقولها بيتر بروك، فهمت مخر ياسر وقت اللي لاغي ولي امود دو في، معناتها لازم الحكاية تكون مود دو في، مش فقط أنا نحل في مشكلة الفضاء فنمشي نخدم في الدار، لا لازم يكون مود دو في، يعني لازم فعليا أنت متبني الموضوع وتخدم عليه. ومسألة الفضاءات المسرحية في تونس ماش باش تحل تو، فباش تقعد تستنى أنت ولا باش تضطر أنك تدخل في مجموعة من المجموعات وتتنازل عدة تنازلات باش تنجم تولي تنتمي الى مجموعه معينه. انا لا انتمي، انا انتمي كل المسرح.
0: تقصد كلونات معناها؟
1: بالضبط، ما حبيتش نقول عصابات.
2: وقت تدخل الى فضاء باش تخلق فيه عمل، شنو اول حاجه تقراه؟ الحجم، الضوء، الاصوات، المسالك اللي يتحرك فيها الناس، والا الذاكره اللي يحملها المكان؟
1: الذاكره اول حاجه، الذاكرة أول حاجة. وحتى قاعة مسرحية جديدة ماشي كي قاعة مسرحية قديمة،
0: أكيد
1: معناها الروح التي تسكنها أول حاجة. أكيد فما حاجة أنت تدخل باش تكري دار تقول هذه مشرة وهذه تغم، فنفس الموضوع هذا نحكيه كما كان قبل ما تحاولوا الفضاء.

0: معناتها يعجبني ياسر، نحس انه هو في بيرسبكتيف اخرى، تنجم كي تغزر من بلاصه شيء تشوفه شيء ما تشوفوش، ساعات تشوف حيط وشتر وجه ممثل، يعني الفيزوال هذاك اللي هو اقرب للفوتوغرافي والانستالاسيون منه للسينما، انا يعجبني ياسر في المسرح، خاطر في الاول كل كان هكاك في مزارع العنب عند الجريك، كان هكاك في قبل ما يعملوا المسرح، قبل ما يتشيد المسرح في حد ذاته في الساحات العمومية، كان ذاك هو كانوا يلعبوا في بلاصة فيها هبتة وبافي وحيط ماهوش مكدود قد قد وبالكون معوج، يعني فعليا كانت الحاجات قريبة من طبيعتها، ما كانتش مبنية على التنميق. المسرح بعد بشوية بشوية مع البرجوازية دخل في التنميق، لبسوا بالأخضر وأخضر وأحمر، وذا يمشي وذا ما يمشيش، كله بعدنا على طبيعة الأشياء. فنتوقع ذكرت المكان أول حاجة، بعد البرسبكتيف اللي اقترحها المكان كيفاش نجم تشوف الحاجات اللي هي متعة اللي باش يشوف، خاطر انت باش تحطه باش ينجم يشوف من أونجل معين، واحد فقط تحرم حرام، اعطيه أكثر من بلاصة، كي دور راسه منه يشوف حاجة، كي يغزر منه يشوف حاجة، كي تقرب له يشوف حاجة أخرى، وكي تغطي عليه الحكاية يشوف حاجة أخرى، كي تسمع صوتك من بعيد زاد يشوف حاجة أخرى، خاطر هو قاعد يخمم انت كيفاش قاعد تعمل بصوتك وانت بعيد.
1: أنت بحثك يهتم بذاكرة الجسد للممثل، شنو تقصد تحديدا بذاكرة الجسد؟ هل هي ذاكرة شخصية ثقافية اجتماعية ولا خالية من هذا الكل؟
0: الذاكرة متاع ذاكرة جسد الممثل اللي يسمح لي هو به. أنا خاطر عشت تجربة مستني برشا متاع شفت شكون يخدم مع ممثلين ينتهك الذاكرة متاعهم الجسدية والمعنوية ويمتصهم معتها امتصاصا،
1: يخرجوا منهارين
0: بالضبط. فأثر في الموضوع وخفت صراحة، معتها خفت شنو الموضوع هذا، ايش معناتها أنا نجي لشخص معتها نضحك عليه ناخذ منه اللي نحب عليه هنا ونخرجه بالفورمة اللي نحب عليه هنا، وبعد ما يكمل من عندي يخرج يلقى روحه في الفورمة هذيك وفارغ من داخل. أنا ناخذ من ذكرته اللي هو يسمح لي به، إذا كان يسمح لي من ذكرته الشخصية وحب وتات وتخدمنا في, في, في العرض ولا في الفكرة ناخذ من عنده، إذا فما شيء ينجم يمده من ذكرته الثقافية من, من, من هويته حتى الجنسية وهو قابل أنه يحكي في الموضوع وهو حابب أنه ينطلق فيه بطبيعة الحال، أما أكثر من هذا مش مسموح لي، معناتها مش مسموح لي، أنه بالنسبة لي يعني إذا كان جاء ممثل باش يتعامل معك يلزمه يخرج بعد العرض أحلى مما كان قبل ما يجيك.
1: وحيد، أنت كاتب ومخرج في نفس الوقت، وقت اللي تكتب نص تعرف أنك باش تخرجه، هل تشوف من البداية أجساد وصور وفضاء ولا الكتابة عندك تبدأ كفعل معناها مستقل؟
0: مستقل أكثر الحقيقة. نحب منحبش تهز لبعضها بالطريقة ذي، نحبها تاخذ وقتها. مثالش أنا نحبه بريش يقولك تحط فيما معناه، معناتها باش نسهلوها، يقولك برتولد بريشت يقولك الكتابة والإخراج هي أنك تشد الفكرة وتخلخلها وتضربها بكل قوتك باش تثبتها ثابتة واقفة رزينة ولا لا، وتعاود تشوف شنو تعمل معها. إذا كان تعطي الوقت للنص أنه يكون نص في حد ذاته بتقنيته بأفكاره بخيالته بأحلامه أقرب منه للأدبي منه للمسرحي، مش نحكي تكنيك مو تقنيان يكون نص مسرحي، لكن في اتجاه تعاملك معه ككاتب يكون أدبي كأنك واحد باش تقراه، لكن عندك مسؤولية أنه غدوة الناس كل باش تقراه، ومن بعد تدخل بسياسة بسياسة المرحلة ذيك للمرحلة الإخراج، يعني المادي الفعلي معه مكونات العرض الكل، نتوقع وقت الناس يكون خذاه راحته باش نجم يمشي لمرحلة الإخراج. أما إذا كمل بكل شوف في تصاور رجعنا للثبات، رجعنا للفورمة، رجعنا لذاك هو فكرت فيه ودخلنا وقتها كما قلت سعيدة في النرجسي، سعيدة أنا في راسي كمخرج راهك من على جيبه السينوغراف، أنا كمخرج راهك من على جيبه الممثل، على جيب الكوستيمير ولا في لبس بالأخضر كيك. فنحس أنه ذي كله يعمل لك حدود يفسد اللحظة الإبداعية الحقيقية.
2: هل النص بالنسبة ليك وحيد هو نقطة انطلاق وإلا هو سلطة لازم العرض يلتزم بها؟ قديش تسمح للممثل والبروفة أنهم يبدلوا اللي كتبوا المؤلف؟
0: مسموح، اما باش نقول لكم مسموح، مسموح اذا كان ينحي، معناها انا بصفه عامه مع الممثلين نطلب منهم انهم يبدلوا اما ينحي، انا اذا تقترح علي حاجه بحضورك الجميل الجبار وتنحي لي

0: جملة جملتين أنا بالنسبة لي أنا متعة كبيرة. شو عم بيه الكلام؟ معنى أنا ضد زيادة الكلام أو تبديل الجمل، حاشي بالمعنى. المعنى إذا كان نجمت توصله وأنت بوجودك بحضورك بصوت حتى بتصفيرة بسيحة بقاعدة بتيحة بمشية بوقفة، فبالنسبة لي أنا ممتازة على الأخر. فبداية التعامل مع الممثل تكون هي الاتفاق ذي أنه عنده الحق يبدل، أما في الثنية هذه خاطر فما سلطة زيتها مش بتاع المؤلف، بتاع المؤلف اللي هو المعنى. مش نحكي على الكلام، مشكلتي مش شون لكسيكال واختيار وانتقاء الكلمات، لا مش هذاك التأليف، هذيك الكتابة عندها علاقة بالخط. التأليف هو أقرب للتوليف، هي الفكرة كيفاش توصل وتولي مادية حتى اللي من بعد تتولي إذا كانت تحب مؤثرة. فبالتالي هو عنده الحق أنه يتدخل في النص هذاك إذا كان ينجم يقترح بديل للكلمات ويستحفظ على المعاني. بعد بشوية بشوية تولي فما عشرة اللي يحبوا بعضنا، إذا كان بعد شهر شهرين نعرف اللي هاجر أنا تنجم تقول سيبها تقول ونعملها. ساعات نعطي يكتبوا الباساج متاعه خاطر فما بلايس خليهم فارغين، تبش كل شيء صم. فنشيخ إذا كان لقى ممثل قدم نعطيها امتي كادو اكتب نصلح معه. توقع تجربة كيكا هم برشا خاطر الكتيبة حية مش ثابتة.
1: باش نجيو توا للإخراج والصور، فما مخرجين بعض منهم يتجيو يتخبيو وراء الصور البصرية القوية حتى لين تولي الصورة أجمل من الفكرة وأقوى من الإنسان. كيفاش تتفادى أنه الجماليات تتحول إلى استعراض؟
0: تشد صحيح في الفكرة متاعك، أي شيء ما يخدمش الفكرة متاعك ما تستعملوش، ماكش مفتر بتبات الحال.
1: سوكي ناجوت غيان انليف،
0: ما عندك حتى
1: المبدأ هذا. انت اللي ما يضيف شيء راهو باش ينحي لك حاجات وباش يفزت. دونك انت مادام هي مش تضيف ما تحطيش.
0: انا في بالي ذي هو البديل، ما نعرفش توا احنا دخلنا في
1: توا فما
0: انا نعرف نعرف
1: اي سي مالورو نعرف بالذمة باش انت تتحدث فيه.
0: لا لا نعرف نعرف نعرف نعرف و شو باش نقول لك. انا بالنسبه لي اللي حكيت متغطي بتاع الناس عريان وما عرفش تغطي معناتها بيجي تعمل لي بروجيكسيون ولا باش تعمل لي حكايه، اذا كان ماهيش مبنيه مع الموضوع ما عنديش علاش معناتها باش تقلقني وتزيد تفسد روح الممثل اللي هو العارف حي. اذا كان توا العارف حي الممثل يلعب ربع ساعه بروجيكسيون نص ساعه هذا الفيديو بروجيكتور ولا البطل. فبالتالي ما
1: لا انا نقصد معناتها يركزوا على الصورة الجمالية بتاعنا.
0: فهمتك أي حتى الممثل زاد ما يولي إلي موسينوغرافيك. أنا ما حابين زي طايح لقدر أكثر، يحطهم ستة واقفين وبعد يحطهم طايحين وبعد يحطهم معلقين وبعد فهمك الكل المشهدية ذيك الكل ما عندهاش قيمة إذا كان هي أصلا ماش مبنية على فكرة. يعني أفضل وأروع مثال بون دونس تياتر، ما حتى دونس تياتر زاد يعطيك تشوف بينا باوش ما تبشنو عشرة كريسي وعشرة بدنات، اما ديما تحكي
1: ديما فما فكر
0: ديما تحكي. اذا كان في العرض المسرحي فكرة متاعك بطلت ما انا تارك بدي تخدم على المشهدية اخر ما تنجم اخر ما تلحق بالمشهدية ما تبنيش عليه العرض، سينو تولي ماشي بالك اللي انت تسد في الفراغ وانت بالعكس قاعد تكبر في الفراغ توسع في الفراغ.
1: بالضبط وحيد انت خدمت في تونس ولبنان وألمانيا وفي فضاءات عربية وأوروبية مختلفة، السفر بالنسبة ليك يعني بالنسبة ليك كفنان هل ينجم يوسع رؤيته وإلا ينجم زيادة يخليه يستهلك أشكال جاهزة ويعاودها في بلاده؟ يعني كيفاش تحول الاحتكاك بالثقافات الأخرى الحوار مش التقليد؟
0: إذا كنت تقعد إذا رأي إجابة على سؤالك ببساطة إذا تمشي وتسافر البلايس هذوما بثقافتك
1: تمشي معبي ما
0: تمشي بثقافتك. إحنا عنا برشا يسافروا إذا حاشمين يخلط البلاد ذيك واللي يتكلم بلهجتهم مش علاش. أنا على ساعة نحكي حتى مع ألماني ولا سويدوا نطيش له عايشك شكرا شوي بشوي واللي يتعلم راه أصحابي الكل في لبنان يتكلموا بالتونسي بارفي زاد كل ممثلين خدمت معهم في لبنان وفي سوريا الكل نحكي معهم باللهجه التونسيه.
1: عنصر اللغه مهم
0: معناتها
1: لانك انت ما تذوبش في
0: لازم تكون امبوزون باش تجي تسمع ثقافه الاخرين. معناتها لازم تكون جايب ثقافتك خاطر وقت اللي تكون جايب ثقافتك اللي مقابلك يبدا سعيد جدا انه مقابل ثقافه مقابل مش مقابل فقط شخصيه نتاع مخرج ولا مؤلف جاي لهنا تونسي مرحبا بيه لا يقابل ثقافه فيولي مستمتع انه جاي باش يلاقيك في ريبيتيون ولا في الاتوليه. ما مستمتع انه باش يلاقي حد واو فما حكايات باش نسمعوا مال تونس وفما حكايات اخرين وفما توارخ وفما نظرته هو لينا. فنتوقع الحكايه هذيك هي اللي تخليك اذا تمشي بثقافتك تنجم تاخذ تنجم تاخذ ما يفرحك وما يغذيك وما يقويك وما يعلمك من الثقافات الاخرى. واكبر اكزامبل نجم نحكي لك عليه بعد بالديتاي اذا كنت تحب هي بالي في اندونيسيا. في
1: حكينا على المسرح
0: في اول حاجه بالي. الموضوع متاع بالي بالي في حد ذاتها مدينه مدهشه يعني كل شيء اصلي اوريجينال كل شيء حقيقي
1: اوتنتيك
0: بالضبط يعني هما هكاك بالحق يعني العروض المسرحيه تصير في لي تومبل تصير في المعابد والعروض المسرحيه عندها فكرتها. مثال إذا كان فما مولود جديد فما العرض اللي هو معروف متاع المولود عنده لي ماسك متاعه وعنده الموسيقى متاعه وعنده الآلات متاعه وعنده حكايته والناراتور متاعه وخرافته
1: طقوسه الخاصة
0: هذا متاع الولادة هذا متاع موسم الأرز هذا متاع وقت الدراي سيزن والريني سيزن وقت المطر وقت اللي تشيح الدنيا وهذا. فمنهم خارج الموضوع ما هوش متسلفين فكرة يعملوا فيها هو موضوع يبدأ طقس معناتها طقوس عندهم هما والناس تجي باش تحضر باش تستقبلوا كيما فكرة الحفل كيما فكرة العرس عنا كيما فكرة العرس
1: احتفالية
0: اي ما بالضبط. اما الاحتفالية متاعنا الأصلانية في تونس كانت مسرح الحلقة. علاش مسرح الحلقة هو يظهر لي معناتها انك تدور الناس في سيركل كيما كان قبل الفداوي هي الديناميك الأصح في تونس خاطر العروسات قبل في تونس ما كانش متصدرين هكاك فاسيال تحسوا يضحك دمه ثقيل مش بتاع تونس. في الأصل كان فما هودش وفما ناس مفرقين وكان في موفمون ما كان استاتيك في كراسي بلاستيك وباش والناس قاعدين مقابلين. المقترح الفرونتال ماهوش العرس التونسي نحكي شمالا جنوبا كان ديناميك. العرس التونسي ديناميك ما فيه زوز مصدرين تحسهم متهمين خاطرهم باش يعرسوا والناس كلهم مقابلين يغزروا لهم هكا والاخرين ما مش فاهمين شنو الموضوع. وتصاور كنا ناخذوها بالعين خاطر عينك تتملي وانت تحرك سباسيالمون كيف ما تحب انت في المكان ان كان صحراء ولا ان كان سور ولا ان كان سور مدينه. فبالتالي بالي تقريبا عايشين في الديسيبلين هذا بالضبط فيعملوا في حاجات غريبه يعني القرد موجود في العارض الطيور الغريبه الجميله الالوان موجوده في العارض يعني فعليا الملك وقت اللي يهز يده هكا من بعيد من بلاصه في اخر التومبل فما تير يجي ويحط على يده يعني حقيقه مش انا قعدت نثبت ما في بالي ما يدربوا فيهم لا حقيقه حقيقه الطيور حقيقه الحيوانات حقيقه الجر حقيقه علاقه مباشره بالطبيعه والموسيقى اللي تلعب طول الوقت. فبالتالي العرض الباليني رجعك للسؤال ايش معناتها عارف علاش نعمل فيه سالتني هاجر
1: اللي هو سؤالك الاول بالكل معناها
0: بالضبط بديت نسال قلت انا علاش نعمل فيه فبالحق
1: هي عرض كيف هكاك تحضروا وتشوفوا انت معناتها تشاهدوا يخلق نوع من ازمه وعي ازمه وعي يخلقها معناتها يرج اذا كان هذا هكا عرض ما انا فيش قاعد نعمل بعيد ياسر بعيد ياسر على
2: يولي سؤال فيش قبل
0: بالضبط بالضبط بالضبط خاطر فما مره قهوه نقعد فيها كل نهار يتعداو صغيرات يلعبوا الموسيقى باليونيفورم تاع المدرسه يلعبوا بالمزمار والطبلة نتاعهم واحد لابس دراغون تعداو كل نهار قدامي 3:30 5:30 6:30 6:30 فما وقات يتعداو الصغيرات. سالت السيرفور قلت له يا أخي فما حفلة فما حاجة عندهم 3 أيام قال لي ليه لهنا الدولة تعطيهم فورنيتور سكولير بلاش ويقرأوا بلاش للصغيرات اللي يتعلموا موسيقى. قلت له ممتاز ويلعبوا في الشارع. قال لي ليه هذوكم في بلاست ما يروحوا من المدرسة للدار ولا تحومهم هم على ساقيهم ما يعملوا في شيء يروحوا من نفس الثنية وهما يلعبوا في الموسيقى وقت اللي يرجعوا باش يقراو في مدرسه نفس الثنيه ما هو بيتو ماشي منها يلعبوا الموسيقى منه انيماسيون للشارع ما ياخذوش من الناس فلوس بطبيعه الحال منها انيماسيون للشارع منهم هما يحفظوا التراث نتاعهم ويخلصوا ياخذوا فورنيتور سكولير نتاعهم. فالوالدين كل شجع في صغاره باش يلعب موسيقى وباش يعمل المسرح زاده خاطر الموسيقيين مع مؤدين زاد
1: يعني فما اراده سياسيه
0: زاده. اندونيسيا دوله عظيمه

0: وحيد في ألمانيا، أنت اقتربت من تجربة روبرت ويلسون، شنو جذبك في العالم متاعه؟ يا هل ترى الدقة ولا الضوء ولا البطء ولا تحويل الجسد إلى تكوين بصري؟ وشنو هو اللي خذيته من التجربة من غير ما تفقد أنت صوتك الخاص؟
1: أنا بوب ويلسون حضرت التمارين، ما تحضرت الريبيتسيون تاع فاوست، كان في برلين رونسامبل المسرح تاع بريشت، ويحضر في فاوست مع ممثلين من البرلين رونسامبل، فحضرت التمارين فحشتين أنا متعوني. الحاجة الأولى اللي معروف على بوب ويلسون الموضوع متاع أنه يخدم على البصري وما البصري، فكي دخلت لقيت الريبيتسيون عريانة، ما فماش البصري مازال ماهوش موجود ويخدم مع الممثلين. فممتع الموضوع أنه الراجل يخدم على دقة الهدف، يعطيك الثنية، يعطيك الحرية، يعطيك الهدف، يطلب منك أنك تكون دقيق في الهدف. التنفيذ ضروري في الأداء المسرحي، لازمك تنفذ. باش تنفذ لازم تكون تعرف الهدف، تكون عندك زادة أدوات تقنية كممثل، وأهم حاجة هو أنك تكون دقيق في الأداء متاعك. فياسر الراجل دقيق بدرجة ماهيش طبيعية، ويوسع باله ويوسع باله ويوسع باله ويوسع باله، بات حاله عنده الإمكانيات باش يوسع باله. أنا ساعة لساعة تحب توسع بالك يوفى البيجي، فهو عنده الإمكانيات الأساسية باش ينجم يعمل الشيء هذا. ثاني حاجة اللي أنا مش كيف حضرت معناتها الريبيتسيون، غزرت قلت بصراحة أنا ماشي بالي اللي كان في خيالي الموضوع. أول مرة نحضر ريبيتسيون تعرض مسرحي كيف ما أنا في مخي، الموسيسيان بشاف دوركيستر يلعبوا كل نهار ويلحنوا بالوقت، جماعة اللومير والدنيا والفيديو والصون يخدموا في لحظة اللحظة، معلقين الفوق ليكيب نتاعو دو دراماتورج معاه يخدموا معاه سور بلاس، معناتها الفريق المسرحي اللي يتمنى اي مخرج في العالم موجود. عنده شيف دوركيستر يجي بجنبه يحكي معاه على الموسيقى، يقول له تحب نوتات تحب كذا، يخدم معناتها يكون في العرض نتاعو بتيتا بتي كل المكونات تمشي مع بعضها. احنا لاخر لحظه يلبس كوستوم ونجم يتقطع له خاطر ما قاسوش قبل، في اخر لحظه يحط الموسيقى وبعد يقول لك شبيه البافلي بغبغ، فهمت العمليه؟ خاطر مش مجرب، يقول له ما عملناش تيست سون، نستخدم على الموسيقى سور بلاس. فبالتالي كان مدهش الموضوع انك تحضر مكونات العرض المسرحي. راهو سعيده هجر نحكي لك، للاسف الموضوع هذا راهو كان موجود عند الجريك، يعني مش جديد، مش جايب سي بوب ويلسون قبل، كانت الجوقه موجوده تغني في نفس اللحظه وقت اللي الاخر يقول في القصيده ولا يعني كان موجود، وكانوا ياخذوا من العنب ولا تخوجوهم باش يعملوا المكياج، يعني كل شيء كان يصير فعليا. العرض يتحضر
0: يتبنى
1: بالضبط وقت. عين يعني عليك، علاش في تونس احنا نقولوا في الكلمه الخايبه يركب؟ ليه غلط؟ هو يتبنى مش يركب،
0: مش يركب
1: ولا دونك. شفت كيفاش بناء العرض المسرحي مع بوب ويلسون، وذاك اللي كان ممتع على الاخر. فاهم كانوا بالحق، ما تنجمش تخلط النتيجة اخرى اذا كان ما تخدمش هكا، لازم العناصر كلها تكون مع بعض. سينو باش يولي فما مخرج يسهر في الاستوديو باش يركب الموسيقى والممثلين في بالهمش، ولا سيستون ما في بالوش اللي فما كوستوم، والكوستوميير جات تلبس فيهم لاخو قالها راه واسع عليه وبدل لي الصباط، ندخلوا في حاجه ما عندها حتى علاقه بالفن.

0: احنا توا وحيد باش نبدلوا الايقاع شويه وباش نمشي والمجموعه من الاسئله السريعه تعطينا فيها اجابات سريعه.
1: باش نعطيك كلمه مثلا كلمه انا ولا سعيده وانت تجاوبنا باول كلمه صوره ولا احساس يجي في بالك. اي سعيده عندك
0: البيت،
2: الامان،
1: الركح،
2: الضوء،
0: الجسد،
2: السجن،
1: الذاكرة،
2: الحياة،
0: الصمت،
2: الأصل،
1: الممثل،
2: الفكرة،
0: المخرج،
2: الرأس،
1: السلطة،
2: المشكلة،
0: المنفى،
2: الوطن،
1: بيروت،
2: الحب،
0: برلين،
2: المتعة،
1: تونس،
2: تراب،
0: الجمهور،
2: الضيف،
1: الفشل،
2: العدو،
0: والنجاح،
2: الصديق،
1: الخوف،
2: المكمل،
1: الحرية،
2: الوهم.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الفنان وحيد العجمي على حضوره وعلى الحوار والأسئلة اللي فتحها معنا اليوم.
0: استمتعت أنا الحقيقة بهذا اللقاء، تعلمت برشا حاجات ما كنتش نعرفها، واكتشفت معناها شخصية جميلة في وحيد العجمي، فيها برشا مواهب يمكن خفية لكنها تخدم خدمته على الركح وعلى إيصال الرسالة للجمهور سواء تكلم ولا ما تكلمش. فشكرا ليك على هالمتعة اللي عطيتها لنا فيها الحلقة هذه.
2: عايشك، فرحني الوجود معكم. عايشك.
1: كنت معكم في التقديم هاجر حمودة
0: وسعيدة الزغبي.
1: إلى اللقاء.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية، الموعد بش يكون مع سالي

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على روكح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويلية مع سليف كيتا، ساريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 مساء هنا في تونس. السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم في منطقة العسلان من معتمدية كسرى وفق مصدر مسؤول في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، وقد أتت النيران على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملة تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتحتوي هذه الرسائل على روابط مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تنظم سلسلة لقاءات للكفاءات في الخارج في عدة جهات بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، وتهدف هذه الجولة المبرمجة بين 28 من جويلية الجاري والثامن عشر من أوت المقبل بالتزامن مع فعاليات شهر الكفاءات بالخارج، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة في المهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بالمسيرات. في الأثناء صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية في إيران. جاء ذلك بينما دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب على إيران ووقف العمليات العسكرية. هذا وحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا في قاعدة بيزمر الجوية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم. وزارة الدفاع السعودية تعلن استضافة الرياض اليوم اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. هذا وأعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء هذا التحالف. الموجز انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 9:03. مرة أخرى مرحبا بكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. برشا موسيقى وبرشا برشا الحقيقة جو موسيقي فني طربي. ذكر قبل هذا الكل بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، يا ربي إن شاء الله نكونوا الجزء المهم والمضيء والجميل لكل الأصدقاء. ديما نقول أجمل ما في الصداقة هو الانسجام الروحي، الذكريات المشتركة. صحيح في معظم الأحيان تفرقنا الالتزامات مجريات الحياة، لكن في الأخر يجمعنا قاسم مشترك عنوان المحبة الدائمة. بعد نسمعكم حويجة نحبها برشا وبتذكرني بالمرحوم وليد تليلي، تيتر مسلسل الأصدقاء بصوت محمد قنديل. طبعا كما عودتكم الإذاعة الوطنية التونسية في متابعة يومية للسهرات الفنية. نجم نقول مهرجانات والسهرات الفنية عندها برشا برشا ضوابط. نجم نقول سهرات فنية، نجم نقول سهرات يعني مسرحية موسيقية، الكل تحت مسمى واحد هو تغيير الأجواء وأجواء السيف. وإن شاء الله يا ربي ديما أيامنا تكون جميلة وبنينة وعسل. في كارتاج باش نحكي على شوي شوي على الدورة 60 مهرجان كارتاج الدولي، واليوم عرض الأرض المباركة تيارا بانديتا. أيضا الحمامات حاضرة عبير بوليلة وباش نواكبوا سهرة جميلة وفي التلوين الموسيقي والعيطة المغربية. طبعا فما برشا كلام على العيطة المغربية وعلى وداد مجمع وعلى خليل والخدمة متاعهم، برشا حديث ونحكيه في وسط الحوار. أكيد عبير في الحمامات وجو كبير برشا في الحمامات. نحكي شوي شوي على مهرجان بوغرين الدولي، سهرة الفنان الشعبي. بون شوية الليلة عودة وليد التونسي، ونحكي شوي على المهرجان هذا اللي الحقيقة فيه ما يتقال برشا إيجابي. طبعا الدورة الثانية مهرجان الدولي للفنون الشعبية، أودنا حفل عبد الكريم البنزردي، أكيد نعطيكم فكرة عليه. دورة 43 مهرجان بنزرت دولي، وعنا مواكبة علي البلتي غادي باش نعدي أجواء حفل إيهاب توفيق وإيمان الشريف. الحقيقة برشا أجواء وبرشا أشياء عنا من نسمع الليلة، برشا موزيكا برشا تتروات حلوة. حبيت تليلة ولو أنه نحس أنه الإذاعة الوطنية التونسية بيصدق يعني دون رمي ورود أن تلمس كل المهرجانات التونسية. اليوم باش نمشي المهرجان سيد علي السمعي، المهرجان الحلو برشا اللي متحكيش عليه بالكل، دورة 32 اللي تعتبر من أجمل وأنجح الدورات. وش ناخذ سيف الدين الزيتوني مدير الدورة. ايضا باش نمشيو لنابل ومنتصر قاسم ونحكيو على الدوره 38 مهرجان نابل. الاصدقاء محمد قنديل

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.

0: مرحبا بكم من جديد. 9:17 دقيقة شوية خلي باش تكون معنا عبير بوليلة مباشرة من الحمامات، وطبعا عرض الليلة عرض العيتة، فما برشا ما يتحكي على الدورة هذه في الحمامات. أيضا نابل نقول المهرجانات الصيفية في نابل، يعني نقول الأجواء الخاصة والحقيقة سنة بشكل خاص نجاح كبير برشا المهرجان نابل، وأيضا مهرجان سيد علي السمعي. يعني السمعة كي نقولوا السمعة نقولوا مهرجان اللي ما يتحكيش عليه برشا بصدق، يعني المهرجان اللي يشبه كثيرا الأجواء متاعه والنوستالجيا متاعه مهرجان الحمامات. باش ناخذوا معنا سيف الدين الزيتوني مدير مهرجان سيد علي السمعي، ناخذوا أكثر فكرة على المهرجان هذا وعلى الدورة هذه، وناخذوا أجواء السمعة أيضا مباشرة الأجواء. نقول هنا سيف الدين الزيتوني، مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا، مرحبا بك، مرحبا بكم العباد الكل. احنا انا سيف الدين زيدوني رئيس جمعيه مهرجان سيد علي السمعه في دوراته 32.
0: ايوه،
1: وكما قلت انت معناتها مهرجان السمعه هو مهرجان عريق تاسس عام 1991. احنا رجعنا الحقيقه بعد ريبتور نتاع 5 سنين في الدوره 31 عام ناول مع السيده ساره بن قمره، وسنا انا هو المدير في دوره معناتها 32.
0: الأجواء، وأنا كنت تبعت يعني شوية يعني الأجواء التنظيمية الحقيقة، وخاصة الحاجة اللي نلمسوها مهرجان هذا هو برشا برشا الحقيقة عناية بالمحيط الساعة، محيط المسرح، ثم أنه جمالية متاع المسرح هذه لو كانت تنقل هنا. يعني برشا عبيد ما تعرفش المهرجان هذا وأجواء المهرجان هذا، وأيضا كيفية المسرح بحد ذاته، يعني اللي يتسع تقريبا 1700 متفرج تقريبا، نفس طاقة استيعاب الحمامات.
1: احنا الحقيقة طاقة الاستيعاب في مسرح البلدي بالسمعة هو أكثر من مهرجان الحمامات. والحقيقة هو مسرح جميل جدا في منطقة جميلة اللي هي السمعة، في هواء بالحق، حتى اللي يجي معناتها اللي فيزيتور اللي يجيو بحضينا المسرح يروحوا كان شي خيط الكونفور، معناها عندنا مدارج مزيانين معناها، وكمسرح معناتها مزيان، وذاك هو معناها
0: هات ناخذهم عندك
1: اللي نوعدوه معناها يجي جيبوه اللي يجي للسمعه قال يروح كان فرحان وشيء.
0: مرحبا سيدي سيف الدين. ناخذ البرنامج الرسمي، طبعا الدورة انطلقت نهار 26 جويلية تتواصل حتى 7 أوت، يعني أبرز السهرات اللي مرت والسهرات القادمة إن شاء الله. الليلة شنية عندكم؟ غدو شنية عندكم؟
1: احنا الليلة عن أغاني الكرتون مع عمو سهيل.
0: أيوة،
1: باش هذا معناتها سبيكتاكل نسترجعوا فيه ذكريات الطفولة، ومعه يسيب لي معناتها العباد الكل معناتها كبار حتى الجون أطفالنا الصغار معناها عقد معناتها يقدموا معناتها منشط مبدع اللي هو عمو سهيل. العباد الكل شيخة، فما حضور جماهيري معناتها محترم ومحترم جدا، ان شاء الله نبداو العشرة سبيكتاكل متاعنا. بالنسبة للعروض السابقة احنا بدينا مع الافتتاح مع
0: كريم الغربي،
1: كوميدي كريم الغربي اللي عقد فيزا، العباد الكل روحت فرحانة وشيخة وحضور جماهيري كبير وكبير جدا الحقيقة، معناها بريسك عملنا كومبلي معناها ومسرحية الحقيقة اكسيلونت. ومن غدوة الحقيقة كنا عنا مع تعاقد مع الفنانة ألفة بن رمضان اللي غالب لظروف قاهرة وقتها صبت شوية امتاز ريبورتوناه مع انت ريبورتيه اللي تروى أوت إن شاء الله ومع انت باتفاق مع الهيئة مع انت المدير الكل ومع الحماية ومع السولت
0: عارض لطفي جرمانة،
1: عقد ممتاز جدا جدا لطفي جرمانة، أيوب لطفي جرمانة، العباد بالحق حاجة اكسيلونت على الاخر، واحنا قاوا في البرمجة متاعنا عملنا على التنوع معناتها حبينا نسيب ليه والعباد الكل معناتها جمهور السمعة وجمهور معناتها الولاية والمعتمدية بن خيار الكل معناها فهمتني. والحقيقة اللي هم كان معناتها جاوا بحذانا للسمعة وفرحوا وشيخوا وعملوا جو
0: بيه.
1: بالنسبة
0: غدوة ان شاء الله حضرة نابل هكا ولا ليه؟
1: هكاك
0: ايوه،
1: حضرة نابل اللي هو معناتها من الموروث متاعنا الثقافي للسمعة، احنا الجمعية باسم معناتها المؤسس متاعنا سيدي علي السمعي المؤسس متاع المدينة، احنا معناتها حبينا على عقد معناتها يكون فيه معناتها الحضرة روحانيات معناتها تحضر فيها، وهو معناتها عقد كبير برشا وديما يجي معناتها للسمعة وديما معناتها يعمل معناتها أنت يعمل جو فهمني والعباد الكل ما أنت تشينخ معناها
0: مسرح يعني لاحظت أنه فما زوز مسرحيات فقط حسب ما اللي نعرفه، يعني كريم الغربي فما مسرحية أخرى ولد الطليان
1: معقول واحد قوت إن شاء الله
0: وبش يكون فؤاد الشيخ موجود
1: ولد الشيخ هذاك ولد السمعة عنده عقد كبير بس اسمه السمعة تغني
0: نهار 6 أوت
1: نهار 6 أوت يعطيك الصحة. اللي هو بالحق احنا عقد ذاك مع السمعة بامتياز مع معناتها الفنان الكبير والقدير معناتها ولد السمعة ولد بلادي فؤاد بالشيخ. انا نوعد العباد باش يكون عقد متميز شي وان شاء الله يكون الحضور الجماهيري احنا معمل الحقيقه على كومبليت العقد ذاك ان شاء الله وان شاء الله يتعدى جو مزيان او شي فؤاد معناتها قامه كبيره
0: الفن عندك سنف عندك
1: نكبو شي بحذنا معناتها في المسرح
0: عندك سنفرا نهار 4 اوت
1: ما أربعة أوت هذا عقد الغاب للشباب ما تحنا كي ما قلت لك ما تحبينا نعملوا على التنوع معنا حبينا ما تجيبنا مسرحيات غاب مزود حضرة ما أنت أغاني الأطفال حتى الأطفال ما أنت ما حرمناهمش معنا من البرمجة بتاعنا أنت باش الجمهور الكل يستقطبوه ويجي بعدنا ويعطي سهرات جميلة وجميلة جدا.
0: إذا اليوم عندك عرض نجوم الكرتون نهار 31 اللي هو غدوة حضرة نابل نهار 1 أوت مسرحية ولد الطلياني نهار 2 أوت اللي ما حكيناش فيه يعني نجحة جميل اختيار هيئة المهرجان الاختيار كيفاش تم على نجحة جميل؟
1: احنا الحقيقه ما الاستاذه ناجحه هي استاذ موسيقى استاذه ناجحه جمال هي معناها قامه معناتها في الفن الحقيقه نشكر المندوبيه اللي اعطتنا العقد هذا هو عقد مدعم واحنا الحقيقه حبيناه معناتها بالمجان باش احنا معناتها الصناعة الكل نحبوا يجيوا ويحبوا يفرحوا حتى الفئات معناتها اللي ما عندهمش فلوس انا يجوا بعدنا ويعملوا جو معناتها خذيناها مدعم نشكر معناتها المندوبيه الدعم نتاعها الحقيقه هو دعم متواصل معناتها مش من تو من بكري نشكرهم جدا على دعم متواصل وشي مهذب معناها الحقيقه المندوب يرحم والديه واقف معنا بالقداء وان شاء الله ربي يوفقنا الكل ان شاء الله.
0: ما حكينيش على عرض 7 اوت اللي هو معز ترودي معناها نختموا به ثم نعاودوا نذكروا انه سهره الفه بالرمضان باش تكون اللي تاجلت نهار
1: 3 اوت ان شاء الله سهره الفه
0: شكرا لك سيف الدين الزيتوني ولو اني ماذا بيا ناخذ يعني فكره نسبه الحضور شنو الاجواء في السمعه في الصيف هذا بالذات يعني
1: الحقيقه احنا السمعه في كتقطريد المهرجان راه السمعه الكل تلقى حافله والعباد الكل تلقى فرحانه والشكل الايكونوميك يتحرك فهمتني واحنا الحقيقه نحبوا جو معناتها العباد حتى تجينا من برا وهما جاونا تو كيما في عقد معناتها كيما الغرب البارح معناتها أيوب لطفي جرمانة قالوا العباد جاءنا من برا من خيار من نادل من دار شعبان حتى من الحمامات جاءوا بحذانا وكلها تروح فرحانة احنا كبلاد بلاد نظيفة برشا بلاد عبادها محلاهم ونفرحوا معناتها حتى معناتها اللي فيزيتور اللي جاءوا بحذانا نفرحوا بيهم واحنا بيرود المهرجان ذي الحقيقة معناتها البلاد تولي حاجة أخرى معناتها العباد تشيخ وبلاد تحفل معناتها
0: البرنامج الرسمي للدورة 32 كنا نسمع فيه يعني قدموا سيف الدين الزيتوني مدير الدورة هذه شكرا لك سيف الدين يعطيك الصحة بارك الله فيك خذيناك من وسط من وسط خذيناك من ليه مش مزيه
1: من وسط البرنامج
0: إذا نذكروا أنه غدوة الجمهور السمعة وجمهور اللي يحب يتنقل للسمعة مش بعيدة السمعة وأجواء كبيرة برشا في السمعة غدوة عرض حلو برشا الحقيقة حضرة نابل باش يكون هذا موعد مع المسرح مسرحية ولد الطلياني نهار 1 أوت وأيضا باش تكون سهرة ترابية ناجحة جميلة نهار 2 أوت 4 أوت باش يكون سنفرا
1: وعرض قبل مدام
0: ثلاثة اللي ريبورتي فوالا وسهرة الختام باش تكون نهار 7 أوت مع معزة رودي شكرا لك سيف الدين زيتوني يعيشك مرحبا بك
1: يعطيكم الصحة
0: يعيشك عبير بوليلة يا عبير أين أنت يا عبير نسمات الحمامات تجي
2: نسمات الحمامات وحنا قبيليك وقت اللي وصلنا مازال المسرح وقتها الجمهور ما دخلش فبالتالي نسمعوا كان في صوت موج البحر الحقيقة متعة نعرف أنه مسرح الحمامات المسرح المصمم على المعمار الإغريقي المسرح الإغريقي اللي في كل زاوية الجمهور ينجم يشوف العرض مسرح مهم جدا ومسرح صعد على ركحه أعرق وأهم الفنانين التونسيين والدوليين والعالميين كذلك نعرف خصوصية هذا المسرح اللي كان محتضن المسرح في أوج الأهم أهم الأعمال المسرحية كانت حاضرة في هذا الركح إلى جانب موسيقات العالم، لأن الحمامات نعرفوا خصوصيتها السياحية كذلك، ففي كل العروض تقريبا الجمهور يكون حاضر. دخلنا ديريكت الجو الموضوع سيف، ما رحبتش بيك وما رحبتش بالمستمعين. احنا موجات لذاعة الوطنية،
0: يعني ممكن كنت تحكي انت كي تحكي على الحمامات نحس هكا فما حاجة انتيم، فما نوستالجيا، فما اجواء المسرح، فما ابداعات المسرح التونسي. معناها اذا كنا نحكيو في المناحي الخصوصية او اختصاص المهرجان، هو بالاساس مسرح يعني، وديما المسرح حاضر في مهرجان الحمامات. والليلة صارية العيطة
2: المسرح حاضر، والحقيقة معناه شفنا على ركح عديد وأهم الأعمال المسرحية. يبقى دائما نتسائل، وإحنا الحقيقة مش فقط في الحمامات، أنه المسرح بصفة عامة معناه مدى حضوره في المهرجانات الصيفية، لكن السنة في البرمجة فما عروض مسرحية،
0: شفنا الهريبات
2: وفات باش يكون موجود زادة هما مسرحية من انتاج الحمرة. جاكوريندا باش يكونوا حاضر كذلك، اخراج نزار السعيدي، من العروض في الايامات المقبلة باش تكون حاضرة. غدوة العرض للفنان الافريقي سليف كايتا، من كذلك من العروض المهمة. والليلة زادة باش يكون المسرح وجمهور الحمامات على موعد مع الفن الشعبي المغربي العيطة، لكن بتقديم رؤية خاصة بالثنائي وداد
0: ومجمع
2: وداد مجمع المغربية اللي جاية من عالم الراب. وداد المشروع هذي اللي مع التونسي خليل إبي، هكا الاسم الفني خليل اللي شفناه في عديد المشاريع، واللي جاي
0: عايشوش عمل
2: عمل عايشوش وعمل عديد
0: وتعامل معها قبل على ما يبدو، تعامل معها قبل
2: تعامل معها ومع برشا فنانين كذلك، لأنه هو جاي من عالم الموسيقى الإلكترونية والجاز. المشروع هذي لعيطة منامور تقريبا عنده عمره 4 سنوات، بدأ بثنائي، ثنائي خليل ووداد. وداد معناها كانت كما صرحت كذلك في لقاء على موجات الإذاعة الوطنية الأسبوع اللي فات، كانوا مباشرة معنا وقالت كنت أنانية شوية لأني هزيت المشروع الثنائي واللقاء هذه للعيطة، هو دفاعا عن العيطة هذا الفن الشعبي المغربي، حتى يكون حاضر في الساحة الموسيقية موسيقى العالم. في الحقيقة الثنائي وداد وخليل تقريبا في عديد من الحفلات والمشروع هما ثنائي يكونوا على الركح، لكن تقريبا توا فما عام في عرض جاز كازابلانكا في المغرب كانوا استدعاوا أسماء مهمة اللي علموهم كيفاش يغنيوا ويأديوا العيطة ويدي
0: هو
2: الحفلة هذه كذلك. فما ضيوف حسب ما هما صرحوا وقتها أنه باش يكون ثم ضيوف في حفلة الحمامات، باش تكون سهرة مختلفة على دقة، لأنهم كانوا حاضرين في دقة 2024، فبالتالي باش يكون ثم حضور وضيوف في هذا العرض. احنا نستناو العرض مباشر وبعد نقول لكم شكون كانوا الضيوف. اللي نجموا نقولوه زادة وأنه الموسيقى هذه اللي نعرفوها ونسموها واللي غنيوها يسميوهم شيخات، الشيخة والشيخ، والأكثر هي المرأة اللي يعني حافظت ومرت التراث هذه شفاهيا. والمرأة توا ما عادش موجودة برشا، الشيخة أكثريتهم شيوخ رجال اللي قاعدين يردوا في التراث هذه. سهرة باش يكون في البرنامج تقريبا 12 أغنية باش يقدموها لعيطة منامور. تفضل سيد.
0: العيطة اللي يقدموها معناها شيوخ نساء يعني شيخات وعندهم التزامات خاصة يعني ما يتزوجوش، والعيطة راهي موجودة معناها بأشكال أخرى يعني، فما العيطة الحوثية، فما العيطة الهلالية، حتى احنا عندنا العيطة الهلالية.
2: أي يعني هي جاية من بني هلال. هي في المغرب راهو معناها حسب المؤرخين والأبحاث ظهرت كموسيقى من القرن 12 ميلادي. الموسيقى هذه. وأكيد هي الموسيقى حية كما اللغة تتجدد وتتبدل وحسب المتغيرات الفترة الزمنية والمحيط التاريخي والتراثي اللي يكون فيه.
0: شكرا لك عبير. كل ما تبدأ عندك جديد ونأخذ لقطات حية ملايطة خلي نفهم النوع الموسيقي هذا الموسيقى التقليدية نجم نقول اللي ممزوجة بالإيقاعات الجديدة
2: نسمعها بتقديم زيادة بتنفيذ إلكتروني يعني حديث مش النسخة التقليدية من الايطة. حبيت فقط للي يسمعوا فينا مازال الجمهور قاعد يتوافد على السهرة مازال المسرح معناه فما أماكن شاغرة فبالتالي قاعد الجمهور يتوافد تبعا ذكر أنه سهرة تنطلق العشرة متاع الليل مازال تقريبا يعني 30 دقيقة على انطلاق السهرة وقاعدين تبعا الجمهور قاعد يتوافد من مختلف الأعمار نشوفوا فيهم حاضرين إلى حد الآن.
0: جست عبير حسيت أنه العيطة نحو العالمية كما جنيوة نحو العالمية تقريبا نفس كما مشيوا بجنيوة يحبوا يمشيوا بالعيطة المغاربة هذا هو تقريبا
2: هو دفاع على التراث هذا والموروث الموسيقي وكذلك أنه يكون حاضر في الساحة وهذا الفكرة الأساسية والهدف الرئيسي اللي قالته وداد وخليل في حواراتهم وآخرها كما قلنا على موجات الإذاعة الوطنية.
0: شكرا لك عبير. إذن العيطة الليلة على مهرجان الحمامات وداد مجمع وخليل إيبين. نسمع نغم ثم نواصل اللقاء مع مكالمة هاتفية أخرى. نمشيو للنابل كنا في السمعة نمشيو نابل ونأخذ فكرة على مهرجان نابل الدولي. تفضل.

0: مقتطف بصوت ذكرى محمد من عرض زخارف محمد القرفي نوصلوا به 9:36 دقيقة مباشرة إلى نابل. ناخذوا معنا منتصر قاسم مدير مهرجان نابل الدورة 38. مرحبا بك سي منتصر.
1: مرحبا مرحبا بكم لكل صافينا تاع الإذاعة الوطنية. حاجة فرحنا برشا نكون موجودين على مجاعاتكم الكبيرة هذه يا رب.
0: مرحبا بك سي منتصر، واحنا نبداو فرحانين مش انت فرحان؟ واكيد الساده المستمعين زاد ياخذوا فكره من خلالكم على الدوره هذه، وانا قلت قبيله برشا ما يتحكي برشا امبيونس بحديك منتصر.
1: اي هي بحدينا الكيبه كاستيك والولاد كل ما اللي تويك امريكي اللي بعد
0: شويه. مرحبا بك سي منتصر. الدوره هذه فيها برشا ما يتقال الحقيقه، يعني شفنا برشا ما تحكي على الدوره هذه، لكن اثبتت صدقا معناه واثبتوا انتم نجاحكم في كل الدوره هذه من اللي بديت لعرض الليله.
1: صحيح.
0: يعني رغم كل الحملات خليني نقول، لكن انا على قناعه انه خيارات نتاعكم في نابل كانت حلوه، كانت تجاوب مع انتظارات المتفرج ومع انتظارات حتى اللي يسمع موسيقى.
1: صحيح. هو شوف الحقيقه الخيارات نتاعنا النجاح هذا ما يرجعش للهيئه المنظمه للمهرجان، او احنا الحقيقه اكثر دوره كان فيها تنسيق مع السلطات الكل من وزاره من مندوبيه من ولايه من معتمديه، الحقيقه مندوبيه الثقافه زي ما قصرت سيد مندوب الثقافه اللي كانت فهم توجيهات نصائح كيفاش نجموا نبرمجوا مع خطه الجمعيه في تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبيره. انا ما نقولش فما حملات، والله لا، راهو شوف اي عمل مهما يكون نوعه راهو يكون عنده ناس تعجب ناس لا، وديما النقد موجود، خلينا ما نسميهاش حملات، انا نسميها نقد. كل واحد يشوف طريقه النقد بطريقته، فما اللي يشوف النقد سبان، فما اللي يقول لا ترى شنو، وهذا احنا نجاوبوا معاه ونخدموا على رواحنا نكملوا في طريقنا القدام، ناخذوا الكلام اللي نبنيو به وناخذوا الكلام اللي نسمعوه هكا ونعرفوا شكون اللي يعطي فينا في النصائح وشكون اللي يحب يدورنا، لكن ما نشوفهاش حمله ممنهجه. انا نرحبوا بالناس الكل باي راي، والراي المخالف راي صواب يحتمل الخطا، وراي خير خطأ يحتمل الثواب، هذه مقولة نمشيو بها هيئة كاملة مع حقيقة.
0: هات نبدأ من الأول، من البداية، من نهار 18 عرض الخروبة إلى عرض الليلة. منتصر قص الهاتف، نعود نتصلوا بيه منتصر، نسمع نغم ثم نعود.
2: أهلا وسهلا.
3: إيهاب توفيق ضيف المهرجانات الصيفية السنة في بلادنا. إيهاب توفيق ظهرت موهبته في الغناء من الصغرى، وقت كان يغني على مسرح المدرسة الأم كلثوم وعبد الوهاب، وتعلم العزف على العود وعمره 9 سنين. التحق بمعهد الفن والموسيقى وكان من الطلبة الممتازين، ثم خدم أستاذ في نفس المعهد، واقترحوا عليه أصدقائه أنه يقدم في مسابقة للمواهب كان ضمن لجنة التحكيم فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب، ووصل إيهاب توفيق وفاز بالمرتبة الأولى.

عام 1989 كانت بداية المشوار الفني لإيهاب توفيق بنجاح أغنية الأسمراني اللي كانت ضمن ألبوم غنائي يضم مواهب جديدة، ثم أصدر أول ألبوم غنائي خاص به بعنوان اكمني، وجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحديثة.

نهار 10 أبريل 2001 تحصل إيهاب توفيق على الدكتوراه وموضوعها الفن في النصف الأخير من القرن العشرين من جيل أم كلثوم مروراً بعبد الحليم حافظ ووصولاً لجيل التسعينات.

إيهاب توفيق يتمتع بشعبية كبيرة في تونس، وصرح في أكثر من مناسبة أنه علاقته بالجمهور التونسي ممتدة لأكثر من 30 سنة، ويقول أنه التفاعل والحب اللي يلقاه من أهل تونس ديما مميز ومتجدد.

0: في ركن. اهلا وسهلا انتصار المانع، حكيت على ايهاب توفيق. ايهاب توفيق باش يكون الليله موجود في مهرجان بنزرت الدوره 43، انطلقت نهار 17 جويلية وتواصل حتى ل 19 اوت. نرجعوا نحكيوا مع مدير مهرجان نابل في الدوره 38 منتصر قاسم. مرحبا بكم مره اخرى منتصر.
1: مرحبا بكم مره اخرى، عدنا والعود احمد.
0: مرحبا عيشك. قلنا معني بدينا بالبداية، يعني الخروبة، خلينا ناخذ فكرة على أبرز العروض واللي لاحظتوه طبعا من خلال العروض هذه، إقبال الجماهير على أكثر عرض، شكون العرض اللي كان تقريبا معبي، ثم التوجه هيئة المهرجان، العروض المسرحية، العروض الأطفال. ناخذ فكرة شاملة معك على الدورة 38 مهرجان نابل الدولي.
1: هو الحقيقة احنا دورة سنة وعنا تو أكثر من عامين الحقيقة مراهنين على الفنانين التوانسة، ولقينا من الأول نقد في الموضوع هذا، كيفاش مهرجان دولي وما عندوش فنانين دوليين. أنا الحقيقة الكونسيبت هذا ديما كنت نجاوب عليه بسؤال بإجابة بسيطة جدا، أنه الفنانين التوانسة متاعنا في نظريتنا احنا فنانين دوليين، صابر الرباعي، لطفي بوشناق، مرتضى، نورد، وليد، الناس الكل هذوما ديزارتيست كسوا في الغناء ولا في الموسيقى، ايمن شريف في فرنسا، الناس الكل هذوما يعبيو في الدول الكل، بالتالي راهو فنان انترناسيونال، سيكو راهو ماهوش مطالب انه يكون اجنبي، راهو فنان دولي، هو الفنان ولد بلادك وزاد انترناسيونال مادام يعبي برا. الو توجهاتنا مشات في العروض الجديده كما عرض الخروبه واللي اخترنا له افتتاح، وايمن شريف عوده لينا بعد تقريب دوري 7 سنين بعرض شو كبير برشا ولقى قبيل مع عند الجماهير، وكان بحضور السيدة الوالية والسيدة المسؤولين كل، وكان بالحقيقة عرض جميل جدا داب تقريب ساعتين. كيف كيف تعدينا ديريكتو مع بعض الولد الطلياني والمحفل الجربي وياسين صالحي اللي عملنا بيهم دي جيشي فرمي. بابا نويل الحقيقة ما حالفناش الحظ، الطقس كان ما خدمناش وتأسفنا برشا الحكاية دي، لأنه صابر وسلاتي اللي تعرف بالديناري الناس الكل كنا نستناو فيه في بابا نويل، واللي هنا نحب نقوله صابر إن شاء الله باش تعاود ترجع بحضنا النابل ونعود نعملوا الكومبليز زيارة. بسام الحمراوي اللي هو اليوم مش يكون موجود معنا جاب البامبينو متاعه وجاب حضنا. الحقيقة العروض مخلطة بين مسرح وبين موزيكا، لكن أنا فرحان بحاجة إنه اليوم عندنا 3 نقاط مضيئة في المهرجان. النقطة الأولى اللي هي الشراكة مع بلدية نابل وودادية بلدية نابل في عرض عشاق النوبة نهار تفاؤت، وده عرض مش تكون مداخله لأعوان وودادية بلدية نابل، وهنا عمل اجتماعي نفرح برشا إنه تفتح على المجتمع المدني وعلى جمعيات أخرى. كيف كيف مع الرياضة نحلو باب مع النادي الإفريقي بسيمفونية النادي الإفريقي اللي مش يكون موجود نهار 7 أوت، وانا مش يكون فما تجربة الشباب فرحان برشا كيما محمد لخوص، كيما أيمن سعد، كيما منتصر، برشا وليدات الحقيقة مع التورنيه اللي هي أرتيا كوميدي شو اللي مش يكونوا موجودين نهار 23 أوت، وذي عرض الحقيقة نعطيه فيه فرصة للأجيال الجديدة اللي طالعة واللي قاعدة تخدم وتحب تفك بلاصتها في الساحة الفنية الثقافية، ونقولوا على شلين والمهرجان يعطيش فرصة باش يقابل جمهور بالكبر. هذا جعفر اللي رجع لنا بمسرحيته جديدة بسي، جعفر اللي عنده نعرفه سنين ما عملش حاجة جديدة، ونعتقد النجاحات اللي انطلق بيهم توفي بسي مش يكون في نابل كومبلي نهار 19 أوت، وهنا تجربة جديدة برشا الحقيقة. وجيها وليد الصالح اللي عنده برشا مجيش، صابر بيه اللي عملوا عمل كيشي فيرمي اليوم زادة كيف كيف
0: مش يكون نهار 16 أوت صابر،
1: صابر شو يكون نهار 16 أوت. والحقيقة أنا نقول إنه تو من تو عنا دي كيشي فيرمي كما لطفي بوشناق سولدا أوت، كازو سولدا
0: 9 أوت لطفي بوشناق،
1: ايه 9 اوت لطفي بوشناق، كازو نهار 5 اوت اليوم سولد اوت، مرتضى لو بريمير ماشيين في السولد اوت،
0: وليد الصالحي
1: نهار 13 اوت الحقيقه. وفرحان برشا خاطر هنا يعني شوف اليوم العروض ما عادش نحكيو على فنان يجي يغني كهو، وليت دخلت عندنا النوسيون العروض الفرجويه، انه الارتيست يغني مع ايكيب تاع سينوغرافي ورؤيه اخراجيه. وتحيه كبيره لصديقنا العزيز حسام الساحلي مخرج عمل وليد الصالحي، حاجه تفرح برشا انه اليوم ولد نابل مش يخدم في نابل بعرض كيما وليد الصالحي وإيكيب كبيره برشا. الحقيقه البرمجه هي اللي تحكي على روحها، وهنا زاد نحب نشكر برشا الداعمين نتاعنا من مستشارين اللي عطاو ثقتهم فينا، ومن وزاره اللي كانت معانا، من ولايه، من دوبيه، معتمدين، الناس كل هذوما اللي كانوا شافوا البرنامج واثنوا على اعجابهم، وفرحت زاد انه الجمهور النابلي اليوم لقى روحه يحب يتفرج في عروض، يحب يشطح، يحب يغني، يحب ينحي ستريس قبل ما يرجع. للقراية الحقيقة باش يقاوا رواحهم من السكون.
0: الزيارة في جزئين يعني ولا باش تعاود هي بنفس الشكل؟ خاطر الزيارة شفتها نهار 14 أوت أيضا موجودة تعاملت نهار 28 جويلية.
1: صحيح، هو الزيارة مفهوم الزيارة في العادة مسلسلين نعملوهم دو سبيكتاكل ورا بعضهم أو في دو ريبريز كيما هكا، دو طاقة الاستيعاب بتاعنا صغيرة اللي احنا نحكيو على مسرح طاقة الاستيعاب تاعو لا تتجاوز ال 1040 بلاصة في 840 جرادان و 250 كرسي مثبتين. ألور الحقيقة الزيارة نعملوها باش نجموا نلبيو طلبات الجمهور، لكن الزيارة في حد ذاتها هي عرض متجدد دوما مع الجمهور وما تفاعلات الجمهور. يعني الكوندكتور نتاع عرض الزيارة لو 28 ما تجمش تلقاه هو اللوكاتورز نفسه، لأنه يعني زاد فهم مقولة تتقال أنت تلعب اللعبة المسرحية كل يوم بطريقة متجددة، معناك العمل الفني ما تجمش تعاود تبلود فانتور نفسه لأنه تولي تجارة، والزيارة عمرها ما كانت تجارة، الزيارة هي عمل فني متجدد بالفنانين متاعه بروحهم باللي دونسور متاعه. اليوم الدونسور يعطي إنرجي في عرض آخر يعطي إنرجي أخرى، الجمهور في حد ذاته يحضر اليوم ويحضر غدوة، معناتها مستحيل تجم تعيش نفس الإحساس مرتين، كل مرة مش تعيش إحساس جديد بروح جديدة بسبري جديدة بكل شيء.
0: هات نحكيه شوي على مرتضى عرض نهار واحد أوت.
1: مرتضى الفتيتي احنا الحقيقه خممنا برشا قبل ما نعاودوا نبرمجوا لي المعمليه ولا برمجناه، لكن نراو في شباب كله انرجي وكله طاقه ويعمل في انتاجات جديده وقاعد يعمل في دي برودكسيون داخل وخارج تونس وعروض ناجحه. ما تقول لي اذا كان ولد بلادك قاعد يخدم دور المهرجان هنا انه يدعم الفنان التونسي، واحنا نحلو ببان الفنانين واول ما نزل التليفون نقوم يفرحوا اليوم مش يكونوا موجودين في برنامج مهرجان، ولين الفنانين نحب نقول لهم يعطيكم الصحة اللي انتم اعطيتوا ثقة في مهرجان نابل، لانه لولا وجود الفنانين هذوما واعطوا ثقتهم في مهرجان نابل وفي إدارة المهرجان وفي تنظيمه ما نجموش نلقاو عروض كما هذه، نجموش نلقاو فنانين يصبروا علينا كما سي لطفي بوشناق ولا كما مرتضى ولا حتى وجيه الجندوبي صديقتنا الكبيرة. الحقيقة الكل
0: وجيه باش تكون موجودة نهار 11 أوت،
1: وجيها نهار 11 أوت، وإن شاء الله إن شاء الله العام الجاي مش يكون عندها سبكتاكل جديد، وإن شاء الله تكون لافون بريمير موجودة في نابل زادة يا ربي. قاعدين نتبع فيها وجيها اللي هي فنانة كبيرة جدا واليوم حفرت اسمها من ذهب في تاريخ الفن التونسي.
0: منتصر فما حاجة بنحب نقولها يعني وخلينا
1: قول.
0: يعني أسعار التذاكر الحقيقة في متناول الجميع بصدق، يعني في المتناول أي إنسان ينجم يحضر، معناها ما عملتوا دراسة أنه الناس كل تحضر ما خفتوش من قلة استيعاب المسرح المشاكل اللي تجم تصير ليه؟
1: نشوف هو راو احنا في العاده العروض عندنا ديما اسوام سبيسيال مهرجان نابل، وهذا لانه تجمعنا علاقه كبيره مع الفنانين او مع المنتجين، واحنا نتعاملوا ديريكت مع المنتج اساسا، ما نتعاملوش عن طريق متعدين حفلات مع تحياتنا اليوم بطبيعه الحال الناس كل يخدموا على رواحهم، لكن احنا ما نخموش في الربح المادي. انا كي نخلط نغطي سعر العرض والمصاريف التي دور بالعرض من طباعة من دعاية من عملة من ليجون، خاطر احنا عندنا برشا متطوعين سنة وصلنا ل 14 متطوع راهو في تاريخ المهرجان، حاجة جميلة جدا المتطوعين يعطيوا ثقتهم فينا. لور ما نقولوش باش نخموا باش نربحوا، احنا نخموا انه الحقيقة مش نغطيوا المصاريف نتاعنا وخلي الشباب يجي وخلي الناس تجي تفرح وخلي الناس تعمل جو وتتفرهد، ويكفي انه احنا نغطيوا المصاريف نتاعنا فقط. يعني هذا الهدف نتاعنا الاساسي، يعني سومتي كي 20 ولا 15 دينار ولا 30 دينار ماهيش حاجه كبيره، اللي الجمهور يجي يربح ويشيخ ويتفرد.
0: جست طاقة الاستيعاب جست هي اللي ممكن تخلق شوية معناها ضيق، يعني انه 1040 معناها انا قبيلة كنت كبيرة. نحكي مع سيف الدين الزيتوني مهرجان سيد علي السمعة، يعني طاقة الاستيعاب تقريبا 1700 مقارنة يعني بمهرجان نابل الدولي يعني ما قل برشا. يعطيك الصحة منتصر، من نجم يقول لك يعطيك الصحة، بارك الله فيك وشكرا.
1: احنا لو كان ما كانتش فما زلطة معانا واخدين معانا وهزين معانا خلينا نقول وذل القفة، لأنه الحقيقة راهو معناتها اليد واحدة عمرها ما
0: تفهم،
1: ما بعضنا الناس الكل إذا كان ما نهزوش اليد بالقفة ما بعضنا الناس الكل ونعاونه مستحيل نجموا اليوم نبرمجوا يكونوا عندنا برنامج كما هذايا لو كان فما دعم من الشركات الكل من الصلاة الكل. والحقيقة خلينا نقول راهو أنا توا راهو ليس رميا للورود، راهو الأطراف الكل من اجتماعات حضرت من حماية مدنية من أمن من سلطة موجودة من بلدية زادة حتى بلدية اللي توفر لك فضاء وتعاون، الحقيقة الناس الكل نشكرهم لأنهم كل سهرية موجودين معانا ويدعمونا، النجاح انا قلت لك راه مش نجاح العرض في المداخيل، المهرجان ما ينجحش في المداخيل نتاعو، المهرجان كيغطي روحه لانه تنظموا جمعيه وهي تعتبر ثاني اكبر جمعيه بعد الملعب النابلي، جمعيه التنشيط المهرجانات اللي هي من سنه 1974. يعني هنا جمعيه تحكي على تاريخ، مانيش نحكيو على مرابيح ماديه قد ما نحكيو على نجاح تنظيمي اساسا شركاء فيه الاطراف الكل.
0: شكرا لك منتصر قاسم مدير مهرجان نابل، شكرا على هذه يعني الاضافه، وخليني نقول الحوصله المهمه الدوره 38 مهرجان نابل الدولي. يعطيك الصحه بارك الله فيك، وسعيد انك كنت معنا سيدي.
1: عيشك يعطيكم الصحه، ونستناكم تجيو بحذانا في الحفلات الكل، ونرحبوا بالاعلاميين الكل في اي وقت، مازالوا عندنا العروض، ونفرحوا برشا كي نلقاو الجانب الاعلامي موجود معنا ومتنس مثل هذه
0: التجربه. احنا موجودين معاكم احنا ديما. شكرا لك، يعطيك الصحه بارك الله فيك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاش. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 10 مساء هنا في تونس. السيطرة على حريق غابي نشب ظهر اليوم في منطقة العسلام المعتمدية كسرى وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، وقد أتت النيران على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتحتوي هذه الرسائل على روابط مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. المدرسة الوطنية للإدارة تعلن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين في إطار مشروع إصلاح منظومتها التكوينية. وأفادت المدرسة في بلاغ أن الاستشارة ستكون مفتوحة من 3 أوت المقبل إلى 22 سبتمبر المقبل، ودعت الأعوان العموميين الرغبين في المشاركة إلى التسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تنظم سلسلة لقاءات للكفاءات في الخارج في عدة جهات بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، وتهدف هذه الجولة المبرمجة بين 28 من جويلية الجاري و 18 من أوت المقبل بالتزامن مع فعاليات شهر الكفاءات في الخارج إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة في المهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية. في العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بالمسيرات، في الأثناء صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية في إيران. جاء ذلك بينما دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب على إيران ووقف العمليات العسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن مصر صديق وشريك مهم لإيران، ويدعو إلى اليقظة واتجاه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض السلام الإقليمي على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري. هذا وحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا في قاعدة بيزمر الجوية وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم. وزارة الدفاع السعودية تعلن استضافة الرياض اليوم اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وأعلنت موافقة 14 دولة على إنشاء هذا التحالف. في شأن آخر، وزارة الداخلية الإسبانية تعلن اليوم اتفاق مدريد والرباط على تفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية في أقرب وقت ممكن. وشهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم مغاربة إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة وسط ضغوط متزايدة على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.

0: مرحبا بكم من جديد. 10:11 مازلنا في مواكبة للمهرجانات في كافة أنحاء الجمهورية. باش نحكي شوية على الدورة 44 مهرجان الصيفي الدولي سيدي بوزيد اللي انطلق نهار 2 أوت وتوسع حتى نهار 11 أوت. طبعا فعالية الدورة 44 من مهرجان الصيفي الدولي سيدي بوزيد فيها تقريبا 6-7 عروض ممتازة. كي نقول الفنان رؤوف مهر باش يكون موجود نهار 4 أوت، ثم عرض أطفال بساحة الأرض ونقاو عرض آخر عرض ربوخ فيه تقريبا ثلة من الفنانين نتاع جهة سيدي بوزيد على غرار حنان محمد والعربي نسيري ونور الدين القادري. نهار 6 أوت يجي عرض بونغر زيد، العرض اللي باش يكون تقريبا ثاني عرض في المهرجانات بتاعنا. نهار 8 أوت عرض تونسي ونص للفنان الكوميدي نبيل بن نمسي. يوم 10 أوت تختتم الدورة بعرض الراب بلينغوس. كنا منطلق العرض عرض الليلة عرض العيتة مهرجان الحمامات الدولي، العرض اللي فيه وعليه يعني من ناحية الشكل، لكن امضاء موسيقي تقريبا فيه الجديد بامضاء خليل والباحثة في الموسيقى المغربية والموسيقارة ايضا نجم نقول وداد المجيم مع لهنا. كي نقول العيتة مونامور نقول يعني البحث في التراث المغربي او المغاربي. العيتة قلنا في مداخلة مع زميلتنا عبير بوليلة انه نوع من انواع الموسيقى البدوية، موسيقى نسوية بدوية. فما العيتة الحضرمية، فما العيتة الهلالية، فما برشا انواع من الزجل خليني نقول الموسيقية. هذا اليوم جمهور حمامات على موعد وفي مصافحة موسيقية فنية جديدة. يعني احنا قلنا الموسيقى المغربية نحو العالمية من خلال عرض العيتة اليوم اللي تأمنوا وداد مجمع ويأمنوا خليل بيبي. يعني خليل اللي نجم نقول باحث في الموسيقى ولكن تعاون مع وداد في عديد الأعمال الموسيقية. خليل بيبي وداد مجمع الليلة في الحمامات. وأيضا ما نساوش أن نريد الوطنية التونسية تنقل لكم حيثيات الحفل، حفل الليلة حفل بنزرت مهرجان بنزرت وليلة إيمان الشريف وإيهاب توفيق. شوية آخر ناخذوا يعني الأجواء من مهرجان بنزرت، لكن قبل هذا نمشيوا النعمة في نجم نقول الأغنية اللي تعتبر من أجمل مقدمة السيدة نعمة. عبير حاضرة، تفضل عبير. مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيف مرة أخرى. تقريبا هذه الأغنية الثانية انطلقت حفل عيتة من أمور بحضور ثنائي وداد
0: وخليل
1: مترافقها فرقة موسيقية متكونة من 3 عازفين وزوز يرافقوهم في الكورال. نعرفوا أنه العيتة من أمور، ونذكروا أن الفرقة هي مجموعة تتكون من المغربية وداد مجمع وخليل.

0: كانت الواد الواد وبنيت سبتي الغنية الثانية في عرض الديلانو اللي الحضور قاعد يزيد كما حضور قاعد ينضاف. المسرح مش مقطع لكن جمهور محترم الحقيقة حاضر في سهرة الليلة سهرة عيطة نامور في دار مهرجان حمامات الدولي.
1: يعني مشروع تونسي مغربي نجم نقولوا لكن بموسيقى مغربية على غير القناوة.
0: أكيد هو موسيقى العيطة العيطة مونامور العيطة المغربية في تنفيذ الرؤية الموسيقية الإثنائية كما قلنا قليل تونسي معروف كذلك الموسيقى الإلكترونية ونلقاوها في عديد المشاريع الموسيقية وويدات اللي تعلمت الأداء الصحيح التقليدي على قواعده للعيطة هذا التراث الموسيقي المغربي اللي أديوه الشيخة للفنانة اللي أديوه تسمى الشيخة وكيكون رجل يسمى الشيخ كما الشيخة رميتي مثلا.
1: لكن الشيخة عبير ما تتزوج تقعد حياتها الكل للفن وكهو معلوم الفرقة خلينا نقول ممكن عبير اللي ما يعرفش وداد مجمع اللي أسست عام 2010 مع وليد سليم فرقة نوردستان وكن نقولوا تقريبا حكيت 16 سنة خدمة أكيد اكتسبت تجربة كبيرة برشا وما نحبش نقلل يعني من قيمة خليل اللي خدمة معها معناها عرض قبل وعرفني في عرض عيشوشة نقعدوا معك ونسمعوا أجواء شوية من مهرجان الحمامات.

0: سيف هذه الاغنيه الثانيه اللي وصلت من حفل عيطة منى مور. احنا نرجعوا لكم من فما جديد سيف.
1: شكرا لك، عايشك عبير، يعطيك الصحه.
0: شكرا
1: جزيلا. ناخذ نغم سيده نعمه، مشي في بالك جد عليك، ثم نمشي مباشره الى مهرجان بنزرت.

مرحبا بكم من جديد. العشرة وستة وعشرين دقيقة باش نحكيو على الدورة 43 مهرجان بنزرت الدولي اللي انطلق على رتم التجوير يتواصل حتى 15 أوت. سهرة الليلة إيمان الشريف وإيهاب توفيق شوية خرتون عادي ومقتطفات من سهرة إيهاب توفيق. نحكيو الليلة زاد الدورة 20 مهرجان الصيفية ريانا 29 جويلية يتواصل حتى نهار 7 أوت. عرض عشاق النوبة الدورة الثانية مهرجان الصيفي بمطر بنزرت اللي انطلق نهار 24 جويلية يتواصل نهار 31 وتعرض فرقة المعهد الموسيقي بنزرت مشارك محمد علي شبيل وفاطمة جرجلي. دورة 62 مهرجان تبرق الدولي انطلق 25 جويلية يتواصل حتى 8 أوت مونودراما ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. ما نحبش ننسى مهرجان سوسة الدولي انطلق نهار 17 جويلية يتواصل حتى 15 أوت عرض الليلة غاني خالدة بقيادة أحمد الشرفي. بالمناسبة نسمع لكم وجها لوجه نسمع زيارة سامي الأجمي.

العشرة والثمانية والثلاثين دقيقة نحكي شوية على مهرجان بن عروس الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان فوشان الصيفي اللي انطلق نهار 8 أوت ويتواصل حتى نهار 15 أوت. برنامج المهرجان فيه برشا عروض، برشا سهرات موسيقية طربية وموسيقية، نلقاو الراي نقال الفنون الشعبية، نلقاو عروض الأطفال إلى جانب العروض المسرحية. نهار 9 أوت عرض موسيقى الراب مع نوردو، نهار 10 أوت عرض الأطفال تيمو، ثم نهار 11 أوت نلقاو العرض المسرحي ولد الطلياني، نهار 13 أوت عرض الفنان عبد الرحمن الشيخاوي، وتختتم الدورة بعرض مسرحي الفنان ياسين الصالحي نهار 14 أوت مباشرة إلى الحمامات، عرض موسيقي راقي في الحمامات. طبعا العيطة المغربية العيطة مونامور بإمضاء وداد مجمع والفنان والباحث الموسيقي التونسي خليل.

0: سيف. سيف
1: مرحبا. مرحبا عبير.
0: مرحبا بك سيف، مباشرة من مسرح الحمامات في إطار سهرة عيطة من أمور لمهرجان الحمامات الدولي. كانت هذه الأغنية تقريبا الخامسة في سهرة، وكان تفاعل كبير ما بين مجموعة عيطة من أمور والجمهور، وبدأت كل بين أغنية وأغنية تقدم وتحكي على الموسيقى هذه، على تاريخها كذلك. وهذه تحية لفلسطين، الآن تقدم تحية للفلسطين. والهني سيف نحب نشير أنه الفرقة الموسيقية نلقاو فيها الموسيقى أو الآلة التقليدية، الآلات التقليدية اللي ترافق الموسيقى العيطة، اللي هي
1: الجمبري،
0: آلة لوتار، لوتار لوتار والكمانجا وثم التشيلو. لوتار هي اللي ترافق الموسيقى العيطة. ثم في الأغنية الأخيرة اللي كنا نسمع فيها ديمي، الأغنية
2: وأنا كنت بخير
0: بها وداد بالراب، لأن هي جاية هي من فن الراب أصلا يعني أساسا، فكانت قدمت

0: الجاز، يقدم الجاز، فنلقاو العيطة بإيقاعات بتقديم فيه موسيقى الجاز الإلكترو.
1: ايه نسمع واستسمع الأجواء الجديدة.
0: هذه الأغنية اسمها كبت، إن شاء الله النطق يكون صحيح لأنها باللهجة المغربية المحلية. فهذه الأغنية اسمها عنوانها كبت، من ألبوم أو من الرصيد اللي تقدمه عيطة بن أمون. ذكروا أنها تقدم العيطة الموسيقى الشعبية التراثية المغربية برؤية موسيقية لخليل إبيل الموسيقي التونسي ووداد أمجام يرافقوهم 3000 كما قلت موسيقية، الكمانجا، آلة الجيتار وتشيلو. في الأغنية هذه مثلا ما فماش عازف فيما يخص الجيتار والكمانجا، فقط تشيلو والجيتار الإلكتريك اللي يعزف عليه خليل، يعني كله في الإلكترو.
1: هو خليل عبير يعني بالأساس مكون يعني في الموسيقى الكلاسيكية العربية وأيضا مختص في الجاز، يعني وعنده دراية معرفة بالموسيقى الشعبية التقليدية التونسية قبل ما الموسيقى العالمية والموسيقى المغربية.
0: هذه كما قلنا تقريبا السهرة باش تضم 12 أغنية، فتقريبا عنا في منتصف السهرة وداد اللي كانت تقرب حتى للجمهور وترقص الرقصة التقليدية المغربية اللي نعرفوها، ترافق الموسيقى العيطة المغربية
1: عيطة من أمور.
0: عيطة من أمور هي وعيطة هو حبي، إذا ترجموها عيطة حبي هي دفاعا عن هذه الموسيقى. فكان هذا المشروع بين وداد وخالي. سيف نرجع لك بعد شوية إن شاء الله.
1: مرحبا بك. نمشي مباشرة المهرجان بنزرت الدولي، نتابعوا حفل إيمان شريف وإيهاب توفيق.

هذه حيثية الحفلة، حفلة ليلة اللي انطلقت بها إيمان الشريف، وفي انتظار أنه يصعد الفنان إيهاب توفيق على الركح. نحكيه على فعاليات السهرة الفنية الدورة 41 مهرجان جابس الدولي اللي يحمل عنوان معناها جميل برشا. طبعا سنة في جابس سهرات متنوعة تنطلق نهار 31 جويليا، الواعج صوفيا سلاح بكار، ونقاو نهار 2 مسرحية تبسي، نهار 4 أوت عرض البسطة من الجزائر، نهار 5 أوت مسرحية بابا نويل، نهار 6 أوت عرض الزردة، نهار 7 أوت نقاو الفنان وليد الصالحي، 9 أوت نقاو مسرحية ولد الطليري، نهار 10 أوت كازو، ونهار 11 أوت خيال جميل عرض مسرحي عرائس الأطفال، نهار 12 أوت عرض للفنان نوردو، 13 أوت عرض ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي، و 14 أوت الفنان شيرين الأجمي، نهار 15 أوت نلقاو عرض دولي بدل تاكشيني، ثم نهار 16 أوت عرض المحافل، 17 أوت عرض الفنانة يسرى محنوش، نهار 18 أوت مسرحية فيزاد الفنان كريم الغربي، 19 أوت عرض الفنان أمينة فاخت، 20 أوت عرض الفنان نور شيبة، 21 أوت عرض الفنان صابر ربيعي، 22 أوت عرض يونغ إغزيد، ونهار 24 أوت عرض الفنان ريان يوسف ودرة الفورتي. نغم ثم نعود لمواكبة حفل بنزارت.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملة تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتحتوي هذه الرسائل على روابط مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. الإدارة العامة للأداءات تعلم أن 17 من أوت المقبل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وأن 20 من أوت المقبل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، كما حددت 25 من أوت المقبل كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، و 28 من أوت المقبل كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. ودعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجال القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام في القبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. في أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بالمسيرات. في الأثناء صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. جاء ذلك بينما دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب على إيران ووقف العمليات العسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن مصر صديق وشريك مهم لإيران، ويدعو إلى اليقظة تجاه ما وصفها بالمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض السلام الإقليمي على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط. هذا ونفت الخارجية الإيرانية وقوف طهران وراء الهجمات التي استهدفت ميناء دمياط المصري. وزارة الداخلية الإسبانية تعلن اليوم اتفاق مدريد والرباط على تفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية في أقرب وقت ممكن. وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها سترسل قواتها العسكرية لاستعادة النظام في مدينة سبتة الواقعة على حدودها مع المغرب عقب تدفق آلاف المهاجرين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا. الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم من جديد. 11:03 مهرجان بنزرت الدولي دورة 43، مهرجان انطلق نهار 17 جويلية يتوصل حتى نهار 19 أوت. حفل الليلة بإمضاء الفنان المصري إيهاب توفيق مباشرة من مهرجان الحمامات من مهرجان بنزرت.

طبعا في انتظار انه يكون الحفل في اطار جميل وتوصلنا معناها اجواء الحفل ب اجواءها الحقيقيه، يعني ما فهمش قسان. توا اكيد كنت تسمع عن النوايا غير جيده، نوايا الصوت غير جيده. طبعا كي نحكي على الفنان ايهاب توفيق، تونس تعتبر من اكثر البلدان العربيه اللي حبها ايهاب توفيق بعد مصر. هذا اللي ديما يقولوا في كل تصريحاته. ايهاب توفيق يزور تونس بشكل متواصل تقريبا من عام 1990، في كل عام لازم يحضر. وحكي وقال انه جواز السفر نتاعو في اكثر اختام هي تونس. نحكي على ايهاب توفيق النجم المصري الليله موجود في مهرجان بن زرت، كانت صعدت قبيله ايمان شريف وما شفناش قصات كما هكا مع ايمان شريف. طبعا انطلق الحفل نتاع ايهاب توفيق حوالي الساعه 11 ليلا، ساعة نتصور شوية على الجمهور، جمهور بنزرت. إن شاء الله تكون الأجواء الحفل ونقل الحفل والأمور التقنية الجيدة. كي نحكي على إيهاب توفيق نقول أنه زاد باش يفتتح مهرجان ملاسين نهار 2 أوت المقبل. وكي نقولوا مهرجان ملاسين نقولوا مهرجان كل عروضه مجانية، مبادرة مهمة لإسعاد الناس الكل وإسعاد خاصة جمهور الملاسين والمتابعين متاع الموسيقى التونسية في كل مكان. نعود ونرجع لإيهاب توفيق وحفل إيهاب توفيق في

0: كنت تسمعوا يعني في نوعية الصوت الحقيقة غير جيدة، إن شاء الله تتحسن الأمور. ونقول لكم حفل إيهاب توفيق مباشرة من بنزرت. إيهاب توفيق البدايات بتاعه الفنية ما كانش يخطط في الأصل الاحتراف الغناء، وأنه مشاركته في حفل نهاية السنة الدراسية وقت اللي كان يقرأ وكان يغني أغاني سيد درويش كانت نقطة التحول، وشجعوه لحضره في الحفلة هذيك. وقبل ما يدخل عالم إنتاج ويتعامل مع المونجين، يهب توفيق يتمتع منذ صغار متاعه بذكرى موسيقية قوية برشا، ويحفظ الأغاني بسرعة كبيرة برشا، وكان مغروم بشارات الفوازير. طبعا الوسط الفني والمزاحمة والمنافسة خلت يهب توفيق يوخر شوية، لكن رجع بشكل يدعو للانتباه. طبعا يهب توفيق حبيناه من خلال كل أغاني اللي وصل تونس انطلاقا من عام 1998.
1: كل مرة باجي فيها على تونس بشوف دي، مش ببقى الاقي كلام حلو اقوله ولا مشاعر، ولكن كل اللي هقوله بحبكم قد الدنيا كلها، وعلى قد ما انا شايف المحبة دي، على قد ما يا رب بسعدكم وتكون حفلة حلوة، وبوجودكم انتوا هتبقى احلى ان شاء الله. بنزرت جاهزين؟ كله مبسوط؟ هنغني مع بعض كما العادة. حبيبي

نحاول أن نعيشكم أحلى وأفضل اللحظات من حفل اللي هي بتوفيق مهرجان بنزرت الدولي الدورة 43 في حديثه بعد المنافسة اللي هي بتوفيق إن شاء الله تتحسن نوعية الصوت. محمد الغور وعلي البلتي طبعا الإطار التقني خارج عن نطاق الاستوديو وخارج عن نطاق علي البلتي ومحمد الغول شارة تحسن النوعية ونأخذ أكثر لقطات من حفل إيهاب توفيق. كنا سمعنا البداية بداية الحفل انطلقت من الشريف الحفل ثم أسعد إيهاب توفيق حوالي الساعة 11 ليلا. وفي حديث إيهاب توفيق عن المنافسة داخل الوسط الفني يقول إيهاب توفيق أن المنافسة بين وبين أبناء جيله كانت تقوم وما زالت قائمة على تقديم أعمال ناجحة فقط وكانت فما حسب تصريحه طبعا فما المحبة والاحترام على عكس ما هو موجود حاليا من صراعات. يقول هو أنه تفتعل أحيانا من أجل تحقيق الانتشار المنافسة الفنية فقط ما عادش موجودة. إيهاب توفيق حكى برشا على محبته لتونس وعلى زيارته لتونس ويوضح ديما أنه الأغاني ذات الطابع الدرامي اللي قدمها خلال مسيرته ما تعكسش بالضرورة التجارب اللي عاشها شخصيا وقدم برشا أعمال كانت ناجحة في تونس وخارج تونس وحقق من خلالها الانتشار.

لا انا ما سمعتش الاغنيه دي كويس. على كيفك ميت يا سقيل الويك، يا سقيل الويك، يا ابو قلب عسل وعيون سكر، والهمي الاشواق

شكرا شكرا.

0: ليالي تونس.
1: خلينا نبدأ مثلا ايه نهرب شوية وبعدين نخلي الأغاني الدراما أنا بسميها النكد، أغاني النكد نخليها في الآخر شوية. ها اتفقنا؟ ها حبيبي حبيبي اسلم. قلبي مش مرتاح له

ريثم تتحسن الكاليتي نتاع الحفل. نعاود نذكركم انه وياب توفيق الليله في بنزرت ضمن فعاليه الدوره 43 مهرجان بنزرت الدولي. طبعا وياب توفيق عنده جوله فنيه في تونس انطلقت اليوم 30 جويليه وتتواصل غدوه في المكنين 31 جويليه ثم رادس النهار 1 اوت ويختتمها بافتتاح مهرجان الملسين نهار 2 اوت. وكان عندنا حاجة جاهزة بصوت ياب توفيق تسجيل استوديو في انتظار انه تتحسن الجودة جودة الحفل وماذا بينا احنا نمدوكم ديما بافضل كاليتي متاع صوت. وطبعا فما برشة كونكسيون برشة طلبي كونكسيون في الحفلة وبرشة صور كاليش نتفهموا انه نوعية الصوت تكون فيها تقطعات وبعض التقطعات نحبوا ناخذوا افضل ما في الحفل. حفل ياب توفيق ونذكروا انه الليلة فما عيتام مونامور في الحمامات وقلنا اجواء حفل عيتام مونامور وداد مجمع من المغرب. قلنا الموسيقى هذه اللي خذت منحة عالمي في اتجاه العالمية كما قنوة بالضبط خليل اي بي معها التونسي اللي بدايته كانت في الموسيقى الكلاسيكية ثم اتجه نحو الجاز وكانت عنده تجارب ممتازة مع وداد مجمع. في انتظار انه ناخذوا شوية لقطات من الحمامات نرجع لحفل إيهاب توفيق. محمد ناخذ إيهاب توفيق تزيل استوديو يلا

0: من بنزرة دورة 43 مهرجان بنزرة الدولي إلى دورة 60 مهرجان حمامات الدولي. عبير بوليلا مرحبا بك مرة أخرى.
1: الحمد لله
2: مرحبا بك يا سيف. هذه آخر أغنية ليلة في الحفلة اللي هي ردوني نسمع شوية.

0: تقريبا ساعة ونصف وأكثر شوية قضيناها مع مجموعة عيطة من أمور اللي أثبت هذه السهرة في إطار مهرجان الحمامات الدولي مع تفاعل كبير من الجمهور الحاضر. الحقيقة كان تفاعل كبير وكان المجموعة قدمت الموسيقى الشعبية المغربية العيطة، لكن شفنا برشا تقريبا فما برشا ريشيرش، فما برشا كذلك تقديم جديد إلكترو جاز راب كذلك كان حاضر، وكان كذلك وسط السهرة قدمت وداد تحية مجموعة عيطة من أمور تحية لأميمة الخليل، وكان أديت أغنية مررت أمس على الديار اللي معروفة كذلك بالعائد، قصيدة اللي لحنها مرسيل خليفة ضمن ألبوم جسر لأميمة الخليل، عادوا قدموها. وحاليا الوداد تشكر في الجمهور وتقدم كذلك في المجموعة نتاعها. هكا وصلنا الختام سهرة سيف،
1: شكرا شكرا يا
0: مهرجان الحمامات. فقط حبيت نشكر الفريق اللي أمننا هذا النقل المباشر من مهرجان الحمامات الدولي بالحسن الطبوبي، كان هو قائد الرحلة، وشكر كبير لصابر بن ظافر في الجانب التقني اللي رافقني فيه.
1: وانت زيد يعطيك الصحة عبير، يعطيك الصحة. كنا نسمع في وداد مجمع، ومانيش باش نحكي ولا باش نثني على يعني موسيقى ودور خليل بي في الموسيقى هذه، لازم هنا نحكي على الموسيقى اللي تقريبا كنا نسمع فيها تشبه كثيرا حميد الزير، تقريبا قوالب النمطية الموسيقية حميد الزير شفناها. لازم نذكروا أيضا الحاجة الحمدوية اللي هي تعتبر أيقونة العيطة في المغرب، منحبش ننسى نعيمة المشرقي وسعاد شوقي، والرحلة هذه نتاع الموسيقى، موسيقى العيطة أو العيطة الفن اللي الحضرمي الفن الهلالي، فما حتى العيطة الهلالية. أجواء كانت متميزة مباشرة من مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60. نرجع مع محمد الغول لبنزرت الدورة 43، ما تبقى من حفل إيهاب توفيق.

0: ليالي تونس.
1: مشتاق.

0: خلوا البركه الله والله حافظين كل الاغاني لغايه اليوم. الله عليكم يلا.
1: مشتاق وهاب.

ختمنا اللقاء بحفل إيهاب توفيق دورة 43 مهرجان بنزرت الدولي. شكرا لكم الكل، شكرا محمد الغول، شكرا خويا وصديقي صور بن ظافر، شكرا علي البلتي. شو آخر لقاء مع خويا وصديقي عزين بن محمود إلى حدود الساعة 3 صباحا. شكرا لكم أحلى وأرق مستمعي مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، تصبح على خير.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: المصادقة على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وفي العالم، وبعد عودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، ترامب يهدد بحرب واسعة ضد إيران، والسعودية تعتزم إنشاء تحالف بحري لحماية باب المندب. تفاصيل الأنباء. بلغت قيمة الاستثمارات الجملية المصادقة عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 240 مليون دينار خلال السنة الجارية. الوكالة، وفي إطار جهودها لدعم الاستثمار وتثبيت الكفاءات الشابة في جهاتها، صادقت أمس على 3 عمليات استثمارية بقيمة 6.7 مليون دينار في قطاعات الفلاحة وصيد البحري بولايات منوبة وباجة وجابس، وفق تصريح مدير الإحصاء بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية طارق الزاوية لياسين الفغالي.
6: 3 عمليات استثمار بقيمة 6.7 مليون دينار بولايات منوبة وباجة وجابس. مشروع مصادق عليه في ولاية منوبة إنتاج وتكثيف الحبوب، وبولاية جابس مشروع خاص بالصيد البحري. أما في ولاية باجة فيتمثل المشروع في الزراعات الكبرى وتربية البقر الحلوب. كما صادقت اللجنة على 3 قروض عقارية لفائدة الباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية لإقامة مشاريعهم الخاصة. تشمل هذه القروض ولاية القصرين وتطاوين والكاف. مبلغ القروض المصادق عليه 0.3 مليون دينار. هذه القروض العقارية تسند لفائدة الشباب اللي أقل من 40 سنة وعنده فكرة مشروع وما عندوش الإمكانيات باش يقتني أرض. الوكالة تعطيها آلية القرض العقاري، نعطيوها قرض باش يقتني به الأرض لإقامة مشروعه. آلية هذه تمكنه اقتناء قرض على مدة 25 سنة بفائض 3% فقط مع 7 سنوات مدة إمهال. يبدأ في المشروع متاعه ينتصب من العام السابع، يبدأ في خلاص الدين. عملية الصرف تقع مع تقدم إنجاز المشاريع.
5: تنطلق قريبا عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. هذه المبادرة الرقمية تسعى إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي على حد سواء من النفاذ بشكل أسرع إلى الخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر أغنية.
7: الجديد الولي بشي ولي عنده حساب واحد يتبع فيه ابنائه، سواء كان في العمومي كذلك الخاص. المتابعة تبدأ من التسجيل إلى حياة المدرسية، معناها من الأعداد طبعا والمرافقة والكراس الدروس، كيف نجمه إذا كان عنده خدمات أخرى متاع النقل ولا الإعاشة ولا المبيت إلى آخره، يقعه في المنصة كاملة. فما خدمات أخرى تنضاف إلى المنصة هذه وبدينا فيها. في المنصة هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، باش أنه الخدمات تكون متكاملة. التلاميذ اللي عندهم منح عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يقاو المعطيات متاعهم كاملة. كيف نحاول زاد مع وزارة الصحة باش أنه بعض المعطيات جينا في شكل معين، فما معطيات باش تكون متوفرة جانب منها على مستوى هالمنصة هذه لوزارة التربية.
5: المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أضاف أن المنصة ستحتوي على عديد الخدمات والمعطيات التي توفرها وزارة التربية بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى.
7: التلاميذ باش يقاو العدد نتاعهم، كراس الدروس، كل الخدمات باش تكون متوفره في المنصه هذه. الخدمات اللي توفرها وزاره التربيه كانت ورقيه، كلها باش تتوجه الى خدمات رقميه بصفه عامه باعتبار الهدف الاساسي الرقمنه. مثلا النقل اذا كان باش يتنقل من مؤسسه خاصه الى مؤسسه عموميه او بالعكس باش يكون عن طريق المنصه، باش يولي يعرف روحه من السنه الاولى ابتدائي نتاعو كيفاش المسار نتاعو التعليمي، كله يبدا واضح موجود على مستوى المنصه.
5: عبر عدد من المواطنين بعدد من جهات البلاد عن تذمرهم من نقص المياه المعدنية المروجة بمختلف المساحات التجارية وتعمد البعض من المحلات الترفيع في أسعار البيع.
8: الماء عنده مدة ماهوش موجود، ناخذوا فيه من برا بالأسعار اللي مش متاع العاد، وبالدبوزة ما عادش الاستيكة، دبوزة ب 15% يعني عطرية عادية سواء شعبية ما هيش في جرون سيرفاس ولا في بلايس تورستيك ولا حاجة. مشكلة الاستيكة بالمستحيل، هو دبوزة ودبوزتين يعطيهم لك بالسيف، ما فهمتش عليه. الماء ما عادش موجود، لازم يوفرون في الولايات الكل
9: الماء المعدني ماهوش متوفر حاليا، دبوزة يعطوها لك بالسيف ماهوش موجود بكثرة. 15% قضية باش يعطيك بالطبيعة، باش يعطيك دبوزتين وثلاثة لاستيكة، لكن دبوزة اثنين ماكس، لذلك يوفرون الماء.
10: الماء مش كما مستنسي، تو فما برشا ماركات ما تلقاهمش، ماهوش متوفر كما قبل، فما نقص. الشيء اللي يجي في ساعة يتباع، لولا كل حد ياخذ قد استهلاكه اليومي تولي موجودة للناس كلها.
5: في المقابل أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها.
11: نطمن المستهلكين ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية، كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة اللي طوال السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات حسب رأي الطب. يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي تفرق معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025، وكمل احنا في السوداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، أنتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة. مع هذا الكل عندنا المخزون التعديلي، السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأريحية.
5: أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس وبدعم من الحكومة اليابانية رسميا أطلقت مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في تونس، مشروع الوقاية من الغرق بهدف تعزيز الوقاية من حوادث الغرق والرفع من جاهزية المتدخلين على مستويي الإسعاف والإنقاذ. منسقة البرنامج الدكتورة هندة الشابي.
12: عملنا إشارة انطلاق البرنامج تكوين المكونين باش يكونوا سباحين منقذين في تقنيات الإسعافات الأولية للغرقة ساعات الأولى قبل ما يوصل الإسعاف المختص. دخل معنا شريك اللي هي سفارة اليابان في تونس باش تمول لنا بعض الأنشطة بما فيها هذه التكوين والتحسيس على الشواطئ مع جمعيات كما الكشافة والهلال الأحمر باش يحسوا الصغيرات على مخاطر الغرق. وزاد حاجة مهمة، يجازفوا باش يدخلوا ينقذوا الغرقة، لازم يتعرفوا على المنقذين الموجودين في الشواطئ، تم معناها الاستعانة بهم بالطبيعة. برنامج هذا باش يمتد على سنة، وإحنا الأوبجيكتيف متاعنا أن باش يكون عنا أموا فورماتور في كل جهة اللي هو باش يلم مجموعة من المكونين.
5: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. ودعت الوكالة في بلاغ لها إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. كما ذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني تأن نقطة، داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية
3: وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في أخبار العالم، عاد التوتر أمس وبقوة إلى منطقة الشرق الأوسط مع تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة غارات داخل إيران استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني. من جهته، رد الجيش الإيراني بقصف قاعدة جوية بالبحرين بطائرات مسيرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية واللوجستية. عودة المواجهات العسكرية تأتي بعد أيام من جهود الوساطة الدولية في مسعى لإيقاف الحرب التي تعيق منذ أشهر الملاحة الدولية في مضيق هرمز. في سياق متصل، أثار الهجوم على سفينتين للغاز في ميناء دمياط المصري بطائرات مسيرة مخاوف تهديد حركة الملاحة عبر قناة السويس. مخاوف تتزامن مع أخرى من إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب البوابة الثانية بعد مضيق هرمز للدخول إلى الخليج والبحر الأحمر. هذه الأحداث المتسارعة حاولت السعودية استباقها بإعلان اعتزامها تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات من 13 دولة لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في قطاع غزة، استشهد أمس 6 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في غارة صهيونية طالت مناطق متفرقة من القطاع. يأتي ذلك وسط أنباء عن إحراز تقدم وصف بالنادر في محادثات القاهرة بين الوسطاء وقادة حركة حماس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب في قطاع غزة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: المصادقة على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جبلية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وفي العالم، وبعد عودة الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران، ترامب يهدد بحرب واسعة ضد إيران، والسعودية تعتزم إنشاء تحالف بحري لحماية باب المندب. دمتم في رعاية الله.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

0: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الورد، مساء الياسمين، أصدقائي، أصدقائي ليلى، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم حيثما كنتم على موجاتنا في سهرة إذاعية صيفية تتواصل حتى الثالثة صباحا. وإياكم نترافق، نسهر، نتسامر، نحلم، نتأمل، عسى أن يكون هذا الليل على هذا الإيقاع وعلى هذا الحوار بين الكلمات والأوتار، عسى أن يكون أجمل، وعسى أن يكون أكثر هدوءا، وعسى أن يقلص كثيرا من ضجيج النهار. ولو أنه في الليل ثم هدوء، لكن ثم ضجيج داخلي في الذاكرة، في الحنين، وفي الشوق، وفي الوحدة والعزلة والأمل والألم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، كيمياء من المشاعر الليلية التي لا تطلب الاستئذان ولا تطرق الباب هكذا دون إذن. صديقي وزميلي محمد الغول يؤمن هذه المساحة الإذاعية تقنيا من أمام هذا المزاح، صديقكم عزيم بن محمود. التحية لكل الذين اختاروا مرافقتنا، سهرتنا، منوعتنا الليلية، اللي في داره واللي في المقهى واللي في مكان العمل واللي في سيارته واللي داخل حدود أرض الوطن وألا خارجها. لكم مني كل أماني، السهر الجميل والممتع باقة من الأغاني مع دردشة ليلية، مع حوار مع أصدقاء الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكذا عنوان الصفحة هو محبي برنامج في سكون الليل، مع شكري الكبير لكل الأصدقاء الذين يكتبون إلينا على مدار الأسبوع. سعيد بكتاباتكم، باقتراحاتكم، بذوقكم الرفيع، بتلك الحوارات أحيانا الجانبية وإلا حتى المشفرة. يلا، هي صفحة، هي خيمة السكون، خيمة البرنامج. قبل أن ننطلق في التجوال بين كتابة أصدقاء المستمعين مع بعض الحكم والقصائد الشعرية وغيرها، هذا نغمنا الثاني اللي ما مشاش للبحر واللي تصور روحه هكا في البحر. دي من عادي وحنا الغنية هذه ولات لي تهمة، لا مش تهمة، هي فقط استحضار لراحة واستجمام كل واحد منا لما يكون في البحر في هذا الصيف القائد، خليني نقول بين الفرين، لو أنه رحمنا ربي وبردت شوية نارات هذوما، كأنكم في البحر بصوت كاظم الساهر، فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس بالقمر هذه المرة.
1: فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس. فرشت رمل

تقول أغنية المسافر: الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

نص الليل و 27 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية حيثما كانوا. في بريد الصفحة في صفحة البرنامج محبي برنامج في سكون الليل تكتب ملاك تقول: المرأة لا تعشق الرجل الذي يملك مالا أو جمالا، لكن تعشق الرجل الذي يملك ثلاثة: عين لا ترى سواها، قلب لا يعرف الخيانة، وأمان لا ينتهي. وحدة من ضمن زعم ملاك مزمهم جدد من يملك الأموال يذنبي يذنبي. ابتسامة الخير لك ولكل الأصدقاء، وشكرا على باقات الورد. أحلام أهلا وسهلا. ثمة امرأة: لو أنفقت عمرك وأنت تقلب وجوه النساء لعدت كما بدأت، لأنها لا تشبه إلا نفسها بالملامح والحضور، وكل ما عداها مجرد وجوه تمر ولا تبقى. فهنالك من تقع عليها العين، وهناك من يقع عليها القلب. ومن أشعار بن زيدون تكتب أحلى النصري أيضا تقول: والود يظهر في العيون خفيه، إن الوداد سريرة لا تكتم. يعني المشاعر فضاحة كذا، نحب نترجم الحكاية. بيني وبين الليل ثقة مفرطة، هو يغريني بالإنصات وأنا أخبره بكل شيء. شكرا أحلام مرة أخرى. بعد أحلام نبيها ملاخ: الاهتمام لا يطلب، والحب لا يرتجى، والمشاعر يمكنها الانتظار لفترة محدودة لكن ليس إلى الأبد. تضيف نبيها تقول: ليس كل ما في القلب قابل للبوح، هناك ما يولد ويموت ولا يفصح عنه. كل الصدمات التي تلقيتها في حياتي لم يكن سببها الأشخاص بحد ذاتهم، بل كان سببها الرئيسي تصور المثالي واعتقادي بأن الناس يشبهونني وأنهم سيعاملونني بالمثل وسيضعونني في المكانة ذاتها التي وضعتهم فيها. لذلك دائما ما أنبه نفسي وأقول لها: لا ألوم صديقي إذا خذلني، بل أنا الملام على حسن الظن. عودة إلى أحلام تقول: وكلما أمسكت بحالة من حالتي وقلت هذا أنا، ما تلبث هذه الحالة أن تفلت من أصابعي وتحل محلها حالة أخرى هي أنا أيضا. فاضل همامي: مساء الخير. في عيونك كل بحور غرامي، يا سلام، وفيها أنا بكل أشواقي أسعد غريق، هذا الغريق السعيد. سير فاضل، سلامتك سير فاضل. الإهمال لا يأتي إلا من اثنين: إما شخص لديه بديل، أو شخص لا يريدك أساسا فالظروف بريئة. هكذا تقول ملك. وتضيف: حين تصبح الرسائل أثقل من الشوق فقد مات شيء ما في العلاقة. من مدونة أوراق مهاجر محمد القدومي. يقولون أن الوجع يذهب ويشفى مع الوقت، ولكن لماذا أنا لا أنسى ويزيد وجعي أكثر كلما مر الوقت؟ سلامتك مرة أخرى يا ملك. وأن تمنيتم شيئا فتمنوا أن لا يتحول أحبابكم يوما إلى غرباء، فليس في الحياة وجع أشد من أن يصبح من كان وطنا مجرد ذكرى. فضل همامي يقول: أتمنى أن رسائلي وصلت، وأن من هو يراوغ قلبه على النسيان والابتعاد فهو خاطئ. قال لي رسالة مشفرة. أم ريتاج من الجزائر: مساء الخير لكل أصدقائنا في الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والخليج العربي وكل أرجاء الدنيا. قل مساء الورد والياسمين، أمسيتكم عطرة لكل محبي السكون. شكرا أم ريتاج.

مليكة شمام، مساء الخير، أهلا وسهلا. تختار من محمد زكي هكا، عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكراك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجبة حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، وأشتاق شوقين، شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك، فأما الذي هو شوق النوى فمسر الدموع لطول نواك، وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ذياك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. شكرا مليكة، شكرا على هذا الاختيار البديع والعميق.

عندما سئل لماذا تسامحها بسرعة مع أنها هي المخطئة، كان جوابه: أكره نفسي عندما أراها حزينة بسببي. تقول ملاك: هذا من أجمل ما سمعت عن الحب الحقيقي، برشا كلام حلو أكثر من هكرة يا ملاك برشا. نص الليل و34 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تعب الشوق هكا نجم نمشي ولا جوزف عطية، صديقي محمد الغول مخرج هذه السهرة الإذاعية. يلا تعب الشوق.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نص الليل 39 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرة أخرى تحية لكل الأصدقاء الذين يسهرون معنا، أخص خاصة لشادين البولون ساسر وحكم برب اللي مروح من عرس ولا مروح من مهرجان ولا ماشي مسافر يخدم ولا غيره. بربي ساسر وحكم ميات خطوة للتنجيزة والهبرة إنكم تكونوا سالمين، هذا الأساس. أصدقاء البحارة اليوم في البحر يسمعوا مستنزين، يسمعوا الإذاعة الوطنية التونسية ويسمعوا نشرة متاع البحرية ويسمعوا الأغاني ويعيشوا معنا بعض التفاصيل في عمل مرهق شوية، لكن فيه في برشا يعلم برشا الصبر ويعلم برشا محبة للأرض، خاطر رؤية الأرض هي انتصار البحار في كل مرة. إن شاء الله سالمين غانمين وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. إلى أصدقائي مرة أخرى في صفحة البرنامج يسرى، مساء الخير، أهلا وسهلا، نورت الليلة. قد يأتيك الحظ على هيئة شخص ترى نفسك من خلاله، والمقولة لشمس التبريز. يا سلام،

بدايات هكا عنوان كلماتك تبقى ملاك تقول البدايات ليست حبا هي مجرد عروض للصيد يفرشون لك الأرض لهفة لتنزلق قدمك في الفخ لا يغرنك مجهود الوصول إنه حماس المستكشف انتظر لحظة الامتلاك حين يضمنون أنك لن ترحل فالقاعدة قاسية من يأمن بقائك يبدأ في إهمالك ياسر قيض يا ملك تتحول الدهشة فجأة إلى عادة والحرير إلى ملل لتكتشف بمرارة في النهاية أنهم أحبوا امتلاكك لا قلبك معقول لكن ثمت أيضا ما يقابل أو ما يتضارب مع هذا الرأي ثمت الحب النظر الأولى وثم كل اللهفة وثم كل لقاءات وانت ست العارفين ما نعرفش يتفقوا معك الأصدقاء في الصفحة ولا على كل حال خليها موضوع للنقاش يلا الصديقة ابتسام تكتب تقول تخفي وجهك القمري عنا وقلبي في وصالك كم تمنى ألا ليت الدروب إليك تدنو فؤادي يا صفي الروح حنا يا سلام أم ريتاج من الجزائر تقول لا تحتاج إلى سنوات كي تكتشف أقنعة الناس فقط تحتاج إلى موقف واحد وتضيف تقول إذا لم تستطع نفع إنسان فلا تضره وإذا لم تفرح فلا تحزنه وإذا لم تقف معه فلا تشمت فيه وإذا لم تفرح بنعمته فلا تحسده وإذا لم تمدح فلا تذمه ببساطة هك ببساطة واصل هكذا أنا تقول ملاك غار بقوة أحب بصدق وأحزن بعمق لا أجد لعب الأدوار ولا أتقن لبس الأقنعة وعندما أصمت فأنا حقا أتألم ابتسام جالسون على المفروض هك على عتبة الزمن نتأمل عبور

نراقب عقارب الساعة وهي تمضي كأنها ترسم خطوطا من نور وظلام على صفحات أرواحنا. كل لحظة عبرت تركت فينا أثرا، حلما أو ذكرى. نحن الآن هنا بين ما كان وما سيكون، نحمل في قلوبنا شتات الأيام وجمال اللقاء. يا عتبة الزمن، اشهدي على نبضاتنا الصادقة وعلى أرواح تعاهدت على البقاء مهما طال المسير. أجمل أنواع الصمت، هكذا تقول أمريتاج، أجمل أنواع الصمت أن تعرف الحقيقة كاملة ثم تبتسم وتمضي وكأنك لم ترى شيئا. اسمه التجاوز، هذا التجاوز. يا موج البحر، نسمعها محمد. يلا يا موج البحر، مرة ذي بصوت تونسي عاد، مش كما كاظم الساب فرشة رمل البحر. هذه عماد الغيروفية، وكما يعرف الشاب عماد هكا.

اكتم كان فيك من يكتم السر وإيقاعها برشا سريع هكا، حتى شكون قال لي هكا كتب لي في الخاص بيناتنا شبيك مش مستانس هكا، مو خاطر صيف وسهر العباد النسق مش كيما شتا هكا كالم ثما وغنية زادة كما قال لي محمد عاد كانت تحب عاد من جوكم عاد من غاديك من جنوبنا العزيز شاب عماد. تحية لكل الذين يسروا معنا ويقدموا ملاحظات أيضا ويقدموا اقتراحات، وألف شكر لكم على كل عبارات المحبة. قلوبنا أصبحت لينة ضعيفة، أصبحنا غرباء وعائلتنا تحيطنا الحياة بدون طعم، تسارع السنين مخيف، سامح وغافر بعضكم في اليوم الذي يمر هو نقص من أعمارنا، كتقول أمري تاش ربي كبرنا في الخير أمري تاش. أحلام أسري، لا أهتم أبدا بما يثير اهتمام الجميع، أحب النوادر والمقولة لجبران خليل جبران، ما عاد لا ياسر لا أدب الماجر متاذي. أحلام أسري، على كل حال نفرح برشا بالأصدقاء اللي علاقتهم بالكتب علاقة حميمية وقراءة بالكتاب، وما هي قيمة الحياة وشنية دورها إذا الواحد ما عندوش علاقة بالكتب، على الأقل هذا رأيي الخاص. يلا، ويبقى الهدوء أفضل عتاب لكل من خاب فيهم الظن. تقول ملك برشا خيبات في كلامك الليلة، سلامتك يا ملك سلامتك. النظرات مشاعر لا تتحدث، هكا تقول أيضا ملك. النظرات مشاعر لا تتحدث، هي جملة اسمية لكن تنجم تكون كتاب هكا مدير. سمحني معتها ياما قصايد وياما قصص وياما حكايات وياما رسائل وياما حتى مقولات هكا فلسفية أغاني. نذكر أغنية فيروز قول حواجبنا تقضي الحوائج بيننا، نحن سكوت والهواء يتكلم. هي نفسها تقريبا النظرات مشاعر لا تتحدث. شكرا الملك. من كافكا إلى ميلينا، ذكرت الرسائل من كافكا إلى ميلينا. أحلام ناصر تقول تختار تقول التغيير صعب في البداية وفوضوي في المنتصف ورائع في النهاية. التغيير صعب في البداية فوضوي في المنتصف ورائع في النهاية.

أحيانا علينا أن نضع ورقة على باب حياتنا ليقرأها كل من يريد الدخول. مكتوب عليها: أنا أكافح في معركة أنت لا تعلم عنها شيئا، رجاء كن لطيفا فأنت لا تدرك حجم المعارك التي خضتها مع نفسي لأبدو لك بكل هذا السلام. يا سلام، شكون كلام هذا يا ملاك؟ نحب نعرف خاطر بصراحة يعني على درجة عميقة من المعاني. أحيانا علينا أن نضع ورقة على باب حياتنا ليقرأها كل من يريد الدخول. مكتوب عليها: أنا أكافح في معركة وأنت لا تعلم عنها شيئا، فرجاء كن لطيفا فأنت لا تدرك حجم المعارك التي خضتها مع نفسي لأبدو لك بكل هذا السلام. يا سلام.

احنا باش نسمعوا أصالة. ما بقاش انا هكا انا القلب على القلب محمد. حتى انت حضرت أصالة توا حتىش موجز ماضي ساعة، ثم نرجع بعد في ساعتنا الثانية في سكون الليل. ابقوا معنا.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 اثنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. دعما للاستثمار وتثبيتا للكفاءة الشابة في جهاتها، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمارية بقيمة 6.7 مليون دينار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بولاية منوبة وباجة وقابس، حسب مدير الإحصاء بالوكالة طارق الزاوية. الوكالة الوطنية للسلامة المرورية تحذر من حملات تصيد احتيالية تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وذكرت الوكالة بأن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني نقطتين، داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع وإدخال قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. إلى اليوم الجمعة تتواصل دورة التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا عبر الموقع الرسمي الخاص ذي الصلة، وعلى النتائج يوم 7 أوت. فضاء مسار للفنون في بلعسل بالعاصمة ينظم بداية من اليوم حتى 7 أوت الدورة 12 من مهرجان حومتنا فنانة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس، واعتبر أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة من السلام والأمن. وتابع ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن الاتفاق سيفضي إلى إدارة قطاع غزة من قبل حكومة فلسطينية جديدة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى.